هذا صوت المطربة عليا في الساحرة، الساحرة بصوت فنانة تونسية، ولكن فنانة خدمة على روحها باش توصل للعربية، وعندها برشا انتاجات عربية وان شاء الله في عدد آخر من موال العشاق نسمع تعاملات فنية أخرى للفنانة التونسية المرحومة عليا. صوت من الزمن الجميل، فيه رقة، في حضور في تلك المساحة الترابية التي تجعل الأغنية تعيش أبعد من زمنها. كما قلت، عليا واحدة من الأصوات التونسية التي تركت بصمتها في الأغنية العربية وحملت الأغنية التونسية إلى مساحات أوسع. الساحرة عنوان يقول الكثير. قبل أن تبدأ الموسيقى نمشي لصوت آخر من الأصوات التونسية الممتازة والمميزة جدا، صوت الفنان التونسي علي الرياح.

0: موال العشاق.
1: الفنان توسي على رياحي فنان وملحن مولود في 30 مارس 1912 وتوفى في 27 مارس 1970 فنان كبير عنده دور في المشهد الموسيقي التونسي. في عام 1945 قام بدورة فنية في الجزائر. أفريل 1950 قامت هيئة الإذاعة البريطانية ببث برنامج على الفنان علي الرياحي ومنحه محمد أمين بي عام 1954 نيشان الافتخار. وفي جانفي 1970 دخل للمستشفى بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول. 27 مارس 1970 بينما كان على خشبة المسرح البلدي بتونس توفي بسبب نوبة قلبية. وهذه قبل ما يجري حوار صحفي وكان يتمنى أنه يتوفى على خشبة المسرح. الغناء التونسي موجود على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وخاصة موال العشاق. شنو رأيكم نهزكم إلى صوت من الأصوات التونسية الجميلة؟ اسمها الحقيقي حليمة الشيخ واسمها الفني السيدة نعمان. اسمعوا لها من أحلى ما غنت الليلة. أهي ليل جيت نشكيلك.

0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.
1: الليلة أهي ليل بصوت الفنانة التونسية نعمة، من أشهر المطربات التونسيات اللي عندها مجد فني في تونس. اسمها الأصلي حليمة الشيخ، مولودة في قرية أزمور من معتندية قليبيا من ولاية نابل. الفنانة الكبيرة السيدة نعمة اللي خلت مجموعة من الأغاني اللي تبقى بصمة في المشهد الموسيقي التونسي، واللي كانت زادة في معهد الرشيدي وأصبحت من مطربات فرقة الرشيدية، ولقبها الفنان صالح المهدي بنعمة، ولحن لها مجموعة من الأغاني العاطفية من بينها الغناء اللي كنا نسمعوا فيها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش نقدم معكم في التوقيت كرونولوجيا في الزمن، نسمعوا مجموعة من الأغنيات بفناني التسعينات في تونس. يلا خليكم مع المجموعة الفنية هنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في موال العشاق.

0: من حكالك معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الثانية فجرا هنا في تونس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحت شعار نبض صورة واصد المستقبل، مساء أمس افتتاح فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية إلى غاية يوم 24 من سبتمبر الجاري. وشهد حفل الافتتاح الذي احتضنه ركح المسرح الأثري بقرطاج تكريم عدد من النجوم من عدة دول عربية كتونس ومصر وسوريا ولبنان وسلطنة عمان والكويت والعراق وموريتانيا. ومن بين الأسماء المكرمة الفنان والممثلة التونسية القديرة لطيفة القفصي، إضافة إلى نجوم آخرين من بلدان أخرى. وأحيا حفل الافتتاح الفنانة العراقية رحمة رياض والنجم السوري ناصف زيتون. أما حفل الاختتام فسيكون من خلال العرض الأول والحصري للعمل الموسيقي سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي بقيادة قائد الأوركسترا راسم دمق. على هامش مشاركته بصفته رئيسا للجنة الوطنية للطاقة الذرية في أشغال الدورة العادية 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنذر بالعيد يوقع مع نائب المدير العام للوكالة والمشرف على إدارة التعاون الفني هواليو على البرنامج الوطني الإطاري للتعاون بين الجمهورية التونسية والوكالة للفترة 2026-2030. ويمثل البرنامج إطارا استراتيجيا لتوجيه التعاون الفني والعلمي بين تونس والوكالة خلال السنوات القادمة 2026-2030. بسبب عطب فجئي، منطقة رادس مليان وحي الطيب المهيري بمعتمدية رادس من ولاية بن عروس تسجل بداية من الساعة 8 من صباح اليوم الثلاثاء اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب وفقا لما أعلنته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 2 بعد زوال من نفس اليوم، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل على مدار الساعة. في العالم، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي بشأن مسلمي أوروبا المنعقد أمس بنيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد النفطي خلال مداخلته أهمية تعزيز الجهود الدولية للتصدي لظواهر الإسلاموفوبيا والتمييز، معربا عن انشغال تونس إزاء استمرار مظاهر الكراهية والاعتداءات التي تستهدف المسلمين ومقدساتهم الدينية. استشهاد فتاة فلسطينية أمس برصاص الاحتلال في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف من مسيرة صهيونية وسط نابلس جنوبي القطاع. والولايات المتحدة تقول إنها تعتزم عزل شركات الطيران الإيرانية دوليا كجزء من حربها الاقتصادية ضد تحرام. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
4: عاشق لالي الصفر مداح القمر،
5: أنا بعشقك، أنا كلي لك،
6: سأقول لك

نترك للطرب أن يأخذنا بعيدا عن ضجيج النهار. هنا مول العشاق لكل قلب أغنية. نمشي إلى مسك الختام كالعادة، نختم بصوت الست كوكب الشرق أم كلثوم دائما في لقاءاتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مول العشاق. واخترنا لهذه الليلة في هذا العدد من مول العشاق أغنية لا تغني الحب فقط، بل تحكي كيف يمكن للحب أن يغير عمر كامل. سيرة الحب، كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان بليغ حمدي، لمنح الأغنية هذا التصاعد العاطفي الجميل. من حديقة الأزبكية بالقاهرة في واحدة من حفلاتها نسمعها الليلة كما لو أنها تغنى لنا وحدنا في موال العشاق سيرة الحب.

ben.

0: مع نادر عطية.
1: سيرة الحب، صوت الست كوكب الشرق أم كلثوم، ألفها مرسي جميل عزيز ولحنها بليغ حمدي. غنتها أم كلثوم لأول مرة عام 1964، باش نواصلوا مع عمالقة الطرب العربي الأصيل. قلت نختموا بالست وزيدا نختموا بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في رائعة من روائع موسيقار الأجيال. اخترني لكم الليلة مقطع من أغنية من غير ليها.

0: موال العشاق
1: من غرليه أغنية من تأليف الشاعر المصري مرسي جميل عزيز وتوزيع أحمد فؤاد حسن، غناها ولحنها الموسيقار المصري موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ترجع بنا العام 1989، أما احنا دائما في لقانا على موجات الإذاعة الوطنية نعيشكم الطرب العربي الأصيل. ديما خليكم معنا، ديما في تواصل معنا. وهكذا نصل إلى آخر موال العشاق في ليلتنا، أغنية مرت بنا بعضها حرك ذكرى وبعضها فتح باب لحكاية قديمة، ربما أغنية واحدة قالت عنا ما لم نستطع قوله في لقانا، لكن الليل لا ينتهي هنا، تبقى الموسيقى، تبقى الحكايات، يبقى في القلب دائما موال لم يغنى بعد. شكرا لكم على خاطر اخترتوا موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ولا نختم موال العشاق إلا بصوت استثنائي، صوت فيروز. أنا صار لازم أودعكم، بسلامة، أصبح على خير.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثالثة فجرا في تونس، أسعد الله صباحكم بكل خير. في إطار دعم تنافسية المؤسسات المصدرة، صندوق النهوض بالصادرات ومديد أجل إيداع ملفات دعم النقل الدولي إلى 360 يوما. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتان لمنظمة الأعراف تؤكدان تجنّد شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس. تونس تحضر من الأول إلى الثالث من أكتوبر المقبل الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي سيت 2026 تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي. وتسجل هذه الدورة مشاركة أكثر من 60 شركة تونسية وأجنبية مختصة في مجال الطاقة والانتقال الطاقي، إلى جانب 10 شركات ناشئة ضمن جناح خاص بالمؤسسات المبتكرة لعرض مشاريعها وحلولها أمام المستثمرين والخبراء والمهنيين والمؤسسات المالية. ومن المنتظر أن يستقطب الصالون أكثر من 700 ضيف ومشارك في مختلف فعالياته، إلى جانب نحو 2500 زائر على امتداد 3 أيام. في العالم، بالضفة الغربية المحتلة، جيش الاحتلال يعتقل نحو 60 فلسطينيا خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غرب القدس غدا، عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله أسفرت عن مقتل إسرائيلي. الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن أي عدوان جديد سيواجه بتغييرات جذرية في جغرافية الحرب ونوعية الأسلحة والمعدات، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد وأنها ستستخدم أسلحة جديدة تطال أهدافا لم تتعرض للهجوم بعد. وارتفاع أعداد النازحين المسجلين في 8 محافظات يمنية إلى 158,000 جراء التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع سبتمبر الجاري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم،
0: وين ما كنتم.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من برنامج حدائق السرد. حدائق السرد اليوم موضوعها الاقتباس من القصة والرواية إلى السينما. سعيد جدا في الحقيقة باستضافة كاتب تونسي مميز في كتابة القصة وأيضا في كتابة السيناريو وأعداد يعني النص الأدبي ربما للسينما، الأستاذ من حسين. أهلا وسهلا بك.
5: أهلا بك سي عيسى ومرحبا بالسادة المستمعين.
4: في الحقيقة كثيرا ما يطرح هذا الموضوع، الجدل القائم دائما بين النص الأدبي قصة ورواية وكذلك السينما. بعد إذنك أخوي رسعد، يعني لو نعود إلى 50 سنة في تونس للحديث عن العلاقة بين الأدب والسينما، أكاد أقول إن العلاقة تبدو فترة وهي قليلة، يعني بالقدر ما نحيي يعني الأعمال السينمائية التي حولت، عفوا الأعمال الروائية والقصصية التي تحولت إلى سينما، لأنها قليلة. نذكر بعض هذه الأعمال ربما يعني التي أنجزت في من 69 إلى 1972، 4 أشرطة طويلة، حمودة بن حليمة خليفة الأقرع عن قصة البشير خريف ولها نفس العنوان، ونال التانيث البرونزي للدورة الثالثة لأيام قرطاج السينمائية 1970. عمر الخليفة أيضا في سنة 1970 شريط الفلاقة عن رواية ابن الواحة، ونال إحدى جوائز المهرجان الدولي بموسكو 1971. ثم كذلك أدب علي الدعاجي أيضا الساخر والناقد للمجتمع، تحول وخاصة مع ثلاثية الفانوس لحمودة بن حليمة، الزيارة للهادي بن خليفة، نزهة رائقة لفريد الغدير، هذا الشريط الذي نال أيضا جائزة كبرى للمهرجان الدولي للأشرطة الناطقة بالفرنسية في فرنسا 1972.
5: محاولات الاقتباس ما وقفتش عند الحد هذايا، بون صحيحه قليله، لكن ما ننسوش راجل كيما باهيم باباي اللي عمل زوز اشرطه مقتبسه من روايات تونسيه، وغدا وليله السنوات العشر لل مختار جنات. ما ننسوش علي العبيدي عنده زوز افلام ايضا، برق الليل اللي نعم. مقتبسه عن روايه لي البشير خايف، و
4: مجنون ليلى ايضا الطيب الوحيشي،
5: ضيف 54 معناتها المقتبسه من بدو دمات للمختار جنات، و لاشد الحمزاوي، وفي القصه القصيره ايضا خاصه الدعاجي وبعض الاسماء الجديده اللي منهم انا معناتها وقع تحويل العديد من الاعمال القصصيه التونسيه الى اشرطه قصيره. لكن الاشكال كيفاش توجد في بعض السنوات سي عيسى، هو انه المخرجين السينمائيين التونسيين كانوا يتلقاو دراستهم السينمائيه في فرنسا او بلجيك،
4: نعم،
5: فيكونوا متاثرين بالادب الفرنكوفوني في العاده، فتلقى معرفتهم بالادب التونسي ضعيفه شوي، مع انه النشر في تونس ليس بتلك الغزاره التي هو عليها الان، لأن لما نحكي على الستينات والسبعينات والثمانينات حتى عدد دور النشر كان قليل والمطابع كانت قليلة، وباستثناء الدار التونسية للنشر اللي للأسف معناتها محلت مع 74-75 ما كانش فما دار نشر تراهن على القلم التونسي وعلى المبدع التونسي وتساهم في ترويجه بين السينمائيين وصناع الفنون الأخرى. هذا من جهة. من جهة ثانية اليوم يبدو أن نعيش مع جيل من الكتاب لديه وعي بالصورة. لما كتب البشير خايف أو الدعاجي ما كانش فما تلفزيون وما كانش فما سينما، كانت فما سينما لكن العروض قليلة، وصولها إلى الأدباء أو إلى أنها تأثر في مخيلة الأديب لما يكتب كان حضورها قليل. لكن الآن مع تطور وسائل الاتصال وأساسا الانترنت صار بالكاتب الذي لا يفكر في أن تكون روايته أو قصته على محمل جماهيري آخر يمكن أن يعانق الفشل باعتبار أنه المستقبل للصورة. صحيح أنا مع الكتاب وندافع على الكتاب، لكن فرق بين فيلم يشوفوه ملايين الناس وبين الرواية تتطبع في 1000 نسخة يبقى بعض المئات منها تحت سر الكاتب في منزله ويخلق له مشاكل مع الزوج.
4: الأستاذ بن حسين غير مرتبطة بتونس، حتى في مصر يعني، ونعرف سوق مصر إنتاج الدرامي إنتاج السينمائي سنوات الستينات والسبعينات كان هناك إنتاج غزير، تحويل الرواية الفيلم الروائي، تجارب نجيب محفوظ، تجارب أخرى كثيرة،
5: يوسف السباعي، عبد الحليم عبد الله، عبد الرحمن شرقاوي،
4: نعم. حتى اليوم يعني السينما المصرية تفتقد السينما الرواية أو الفيلم الروائي، نفس الشيء يعني في سوريا، في لبنان، في أغلب الدول العربية. لعل الأمر أعتقد ذلك. يعني هناك اختلافات جوهرية في خصائص يعني الكتابة الروائية، وطبعا هذا ما كنت تتحدث عنه، خصائص الكتابة السينمائية. السيناريو يختلف طبعا عن الرواية في البنية الزمنية، في المشهدية، في واختلاف بين المقروء والمرئي، لو ليزيبل اي لو فيزيبل، وهذا معروف. يعني هذه هي العوائق الكبرى ربما، بالإضافة إلى بخل الاطلاع عن التجارب الروائية الحديثة في تونس أو في غيرها من البلدان.
5: هو سي عيسى من الإيجابي وللأسف في نفس الوقت، أنه أفضل سينما في العالم، السينما الهوليودية الأكثر إنتاج، هي أكثر سينما تعول على الاقتباس في العالم. يعني كوم سي بارادوكسال، معناتها كأنه مسألة مفارقة، باعتبار أنه أن هوليود تتهم بأنها سينما تجارية، سينما تقوم أساسا على الإثارة والتشويق، سواء في الأفلام البوليسية أو الأفلام أفلام الرعب أو أفلام الساينس فيكسيون، معناتها الخيال العلمي. لكن السينما، هذه السينما قائمة في جانب كبير منها على الاقتباس. أنا يكفي أن نقول لك أنه فما كاتب أمريكي تجاوز 160 فيلم، 160 اقتباس ليه، معناتها
4: ماكينة تشتغل، يعني
5: ماكينة تشتغل. لكن احنا الإشكال وين؟ أنه ما عندناش هياكل كبلدان عربية وبلدان عالم ثالث، ما عندناش هياكل إنتاجية قوية، فالمنتج يكون محصورا في ميزانية محددة للعمل السينمائي، فيولي المخرج تقريبا في أغلب الأفلام العربية يكون هو كاتب السيناريو، ولكأن مهنة السيناريست مهضومة الجانب.
4: نعم.
5: نوعا ما. مثلا أنا باش نعطيك مثل بسيط، في تونس مساعد المخرج عنده بطاقة احتراف، مهندس صوت عنده بطاقة احتراف، المونتاج اللي يعمل مونتاج عنده واللي يعمل ميكساج عندهم بطاقة احتراف، المخرج المساعد عنده بطاقة احتراف، حتى اللي يشد كلاكات هذيك عنده شهادة مهنية بطاقة. السيناريس ما عندهش بطاقة احتراف في تونس،
4: هذه معضلة
5: إلى الآن. وعنا وكتاب سيناريو جيدين، صحيح هم قلة مش ياسر، لكن كتاب مهمين، ولعل أفضل مثال على كتاب سيناريو في تونس المرحوم محمد محفوظ.
4: نعم.
5: اللي هو راجل جاء من عالم الصحافة وجاء من عالم الأدب وكتب سيناريوهات جميلة جدا، سواء رواية طويلة أو قصيرة. أنا نذكر لي لوفيستا، معناتها المأدبة متاع المخرج المتميز محمد دمق، نال العديد من الجوائز العالمية والتنويهات، والسيناريست تونسي لحما ودما، وكاتب سيناريو جيد جدا هو.
4: نعم.
5: محمد،
4: أعتقد أنه حتى أيام قرطاج السينمائية لا تهتم يعني بهذا الموضوع، موضوع العلاقة بين الرواية والسينما في إدراج ورشات للكتابة، كتابة السيناريو، كذلك ربما جائزة الفيلم الروائي. هذه أعتقد من الأشياء التي يمكن أن تؤكد الثقة أو ثقة المخرج المنتج في الرواية، وكذلك توطد العلاقة بينهما.
5: هي والله مشكلة أيام كارتاج السينمائية أنه كل دورتين تقريب فما تغيير على الإدارة متاعه. أنا نتذكر عام 2002 أحضرت ورشة تكوين في السيناريو، أشرف عليها جون كلود كارير، أحد أهم كتاب السيناريو في العالم، يعني مشتغل راجل مع بيتر بورغ في المسرح، ومشتغل مع أهم المخرجين السينمائيين العالميين في فرنسا وأمريكا كسيناريست، وعنده كتب تنظيرية. فأعمل ورشة طيلة 4 أو 5 أيام، حضرنا فيها بعض التوانسة وبعض الأفارقة والعرب أيضا، وكانت مهمة جدا. من 3 سنوات كان المفروض أنه الندوة الرئيسية لأيام كارتاج السينمائية كانت حول الاقتباس، ودعيت للمشاركة وتقديم شهادة باعتباري أكثر كاتب تونسي وقع تحويل أعماله للسينما. فهذا حسب إحصائيات الوزارة.
4: نعم سنتحدث عن هذا في القسم الثاني من الحصة. نعم.
5: اتفقنا.
4: نعم الأسعد بن حسين صديقي الكاتب السيناريست أيضا، لعل المشكلة التي تعترض المخرج أو المنتج هي صعوبة تحويل رواية ما إلى سيناريو، يعني في مستوى إعادة الكتابة، في مستوى دخل تغييرات على البنية السردية، باعتبار أن الصورة ونحن نعرف هذا عندها قدرة كبيرة على التكثيف، على الاختزال التي لا يملكها السرد. السرد يتهم دائما من قبل السينمائيين بأنه ثرثار.
5: الكتاب نعبر على المعنى بالكلمات.
4: نعم.
5: السينمائيين يعبروا على المعنى بمتتاليات من الصور. والمشكلة اللي عندنا وين؟ أن السينمائيين متاعنا ما عندهمش وعي أدبي، والأدباء متاعنا ما عندهمش وعي سينمائي.
4: مشكلة.
5: فإيجاد تلك المنطقة الوسطى، أنت مبكي ذكرت لي نجيب محفوظ وسباعي والتجربة المصرية، في فترة معينة كانت ثم إرادة عند صناع السينما في مصر أن يجعلوا من كتاب الرواية المهمين عندهم كتاب سيناريو.
4: نعم هذا مهم.
5: وجمعوهم في ورشات تكوينية واشتغلوا العديد من، يعني جمعوا يوسف السباعي، نجيب محفوظ، عبد الحليم عبد الله، جودة السحر، عبد الرحمن الشرقاوي. الإشكال أين وقع؟ أن الكاتب الروائي لا يستطيع أن يحول عمله إلى سيناريو، فاشتغل كل واحد منهم على عمل زميل له في الأدب. يعني رواية عيسى المدة بيخدم عليها الأسد حسين، رواية نبيل قديش يخدم عليها عيسى، رواية نبيل تخدم عليها بلقيس خليفة. فكان هذا التنوع، واعتقد أنه لو استمر لفترة ما كان سيكون نوعا من الفتح في مجال تقريب الكتابتين، الكتابة الأدبية والكتابة السينمائية. لكن تبقى الإعادة هي المهمة. مثلا نحن الدورتين الأخيرتين لأيام كارتاس سينمائية مشكورة، المركز الوطني للسينما والصورة عمل مشروع متاع تحويل 4 قصص تونسية كل سنة إلى 14 قصيرة، وهي تجربة رائدة جدا، ستجعل السينمائيين ينتبهون للسرد التونسي والقصة التونسي، وفي نفس الوقت جمع كتاب من القصة مع كتاب سيناريو، لأن أغلب الكتاب تقريبا شاركوا في حضور عملية هذه التحويل من الأدب إلى السينما، شاركوا فيها الكتاب. وأنا حصل لي شرف أن قبلوا لي 3 قصص معناتها في المشاريع هذه وتحولت الأفلام، فكنت قريب من المخرجين وكانوا يرسلوني بالإيميل أو حتى بالهاتف كي تكونسوا في جملة أو في مقطع ما. وكان تعامل لطيف جدا وجيد ويفتح آفاق جديدة للنص الأدبي.
4: لكن في المقابل أيام قرطاج السينمائية يعني كانها بمعزل عن المشهد الأدبي في تونس، يعني لا وجود يعني الاهتمام بالأدب بالكتاب. في العادة المهرجانات والملتقيات يعني أو أيام قرطاج السينمائية تخصص يعني دعوات خاصة أو ندوات تشرك فيها الروائيين في مجال كتابة السيناريو، في مجال تحويل بعض الأعمال أو مشاريع الأعمال إذا إلى كذا، يعني كان هناك يعني
5: صحيح
4: انفصال كلي في تونس بين السينما وبين الأدب. وحتى في أيام قرطاج المسرحية نفس الأمر، لأنه لا وجود لكتاب، لا وجود ل، وهذه معضلة حقيقية،
5: لأنه
4: في غياب الأدب، في غياب المدون، في غياب السرد، لا يمكن للسينما التونسية ولا يمكن للمسرح التونسي أن يتطور.
5: أنا ما أحضرت ياسر مهرجانات عالمية في السينما، وكنت كل مرة عندي ملاحظة على لجان تحكيم الأوروبية وحتى العربية. الآن المغرب مثلا مهرجان سينما والأدب، مصر مهرجان سينما المرأة في أسوان، تضع كتابا في لجان التحكيم
4: ضروري
5: كاتبا أيوة. في أيام كرت سماية مرة واثنين تقيب زلق كاتب معناتها لا أعرف كيف ومرة مش تونسي معناتها ومرة ما كاتب يكتب بالفرنسية ومقيم في فرنسا فثمت في الهيئات المتعاقبة على أيام كارتاج المسرحية نوعا من غياب الوعي بتطور التجربة الأدبية في تونس
4: غياب الأدب
5: والرواية في في,
4: غياب
5: في, في, في, في في تونس صح وهذا تقصير إن شاء الله نجاوزه لأن تلك المنطقة الوسطى بين السيناريو والرواية أو بين السيناريو والقصة يمكن أن تكون ثمة ورشة قارة تتبع أيام كارتاج السينمائية سنويا وتتوج خلال المهرجان بتنفيذ أعمال بين دورة ودورة قمنا بتحويل قصتين قصيرتين لفلان وفلان إلى شريطين قصيرين ورواية إلى شريط طويل مع تقديم مسودة السيناريو والمشاركين فيها إلى المهرجان.
4: هي السينما المصرية مثلا لم تصل إلى مرحلته الذهبية إلا بمشاريع الإنتاج التي انطلقت صح. من الرواية البصرية
5: بالتعويل على الأدب المصري صحيح.
4: يعني هناك إثراء للمشهد الروائي المدون السردي التدوين السردي وهناك أيضا إثراء أيضا
5: فيلم الكيت كات لمحمود عبد العزيز من أكثر الأفلام العربية المتوجة خارج البلاد العربية واخد جوائز عالمية علاش؟ لأن قصة إبراهيم أصلان مالك الحزين رواية محترمة جدا وذات معاني عالمية يحسها الأسترالي كما يحسها الياباني كما يحسها الغواتيمالي ولا اللي يعيش في فنزويلا فبالتالي لدينا الكثير من الحكايات والروايات العربية يجب أن تروى للعالم فعلى الأدب والسينما أن يجد أرض لقاء وتفاهم بسيطة حتى نروج لهذا الأدب.
4: هناك من يقول يعني في مستوى نقد أو قراءة الواقع واقع السينما التونسية أن هناك رؤية فردية في كتابة السيناريو. ما معنى رؤية فردية؟ يعني مغرقة في الذات في تجارب فرد واحد مخرج أو منتج أو مساعد منتج أو ما شابه ذلك ينغلق على تجربته الخاصة في حدود ضيقة ولا يلتفت إلى مصادر إلهام أخرى القصة الرواية غيرها من المصادر التي بإمكانها أن تقدم يعني سينما المجتمع سينما الإنسان صحيح. سينما الذين عيشوا اليوم القضايا التي عيشوا المجتمع التونسي مثلا الحرقة التطرف الإرهاب سينما تونسية يعني تكاد تكون يعني صامتة في تناول مثل هذه القضايا
5: صحيح سي عيسى خاصة أنه لو نقيمه أنه عنا 30 سنة شفنا أفلام هي مجرد وهمات دي فانتازم متاع المخرجين كل مخرج ولا يحكي لي على طفولته وعلى المدينة اللي انشاء فيها فهمتني معناتها نوري بوزيد فايد بغدير معناتها على جودة بعض أعمالهما الأخرى سقط في العديد من الأفلام في ذاتية مغرقة شخصية لا تمس الناس
4: نعم.
5: لذلك كتبت عدة مقالات وهنا نوه بدور الناقد الهادي خليل أنه في فترة ما قال هذه سينما لا تشبهنا ولا تشبه الواقع التونسي
4: نعم أغنية يعني تقترحها لهذه الحصة ثم سنستمع إلى مقطع من قصة من قصصك من القصص التي يكتبها الأسعد بن حسين ثم سنمر في القسم الثاني إذا التجربة الخاصة بالكاتب الأسعد بن حسين
5: والله لو توفت شيفة فاضل أي شيء لشيفة فاضل أكون سعيد جدا
4: نعم

0: وجه الممثل. تأمل وجهه في المرآة وهو يضع عطر ما بعد الحلاقة. ابتسم لنفسه مزهوا بأداة عمله التي وهبتها له الأقدار. قصد غرفة النوم، كانت ملابسه نظيفة مكوية على السرير. لبسها، نظر إلى ساعته، دقائق ويصل السائق. خرج إلى الصالون. كان ابنه ذو 3 سنوات يلعب بلجوات البلاستيك على زربية غطت الأرضية. اتجه نحوه، انحنى ليحمله ويرفعه إلى حضنه. كان الطفل فرحاً بوالده وبقبولاته التي أغدقها عليه، وكان الأب فرحاً لتواصل سلالة الوسامة في أسرته. ولأن التعبير عن الحب عند الأطفال يأخذ أشكالاً مختلفة، فقد عمد الطفل إلى تطويق خدي والده بيديه الصغيرتين ليغرز أظافره في الخدين ويضغط بقوة. صاح الوالد ألماً وخوفاً، وضع ابنه كيفما اتفق على الزربية وجرى نحو مرآة غرفة النوم ليلاحظ جرحين غائرين بدأ الدم ينبثق منهما في خده الأيمن، وجرحاً أقل عمقاً في خده الأيسر لكنه ظاهر للعيان. أطلق سيلاً من اللعنات والشتائم وهو يعود إلى الصالون. هرعت زوجته لاستطلاع الأمر فاعترضها بالباب صائحاً: رأيت؟ سيطردني المخرج، سيبحث المنتج عن ممثل آخر. إنه جرح بسيط. لا، يقاطعها بحدة: هذا خطأك، لم تقلم أظافر الصغير، إنها مهمتك أيتها المهملة، مهمة لا يتطلب إنجازها أكثر من دقائق بسيطة. ماذا سأفعل الآن؟ يسمع أصوات منبه سيارة من خلال شرفة الصالون. تتقدم الزوجة نحو ابنها، تحمله في حضنها وتغادر نحو غرفة النوم. يتجاهلها هو ويفتح باب الشقة ليخرج ويغلقه خلفه بحركة عنيفة. حين استقر في السيارة إلى جانب السائق نعمان، سأله: هل الجروح في وجهي واضحة؟ نعم يا فنان، لقد خمش ابني وجهي، حفظه الله لك. يتنهد ويلفه صمت عميق إلى غاية الوصول إلى موقع التصوير. كان يخفي خده الأيمن بيده وهو يسرع إلى غرفة المكياج. حين استقر في كرسي القيافة، سأل المرأة الأربعينية المسؤولة وابتسامة عريضة على وجهه: عزيزتي سامية، هل يمكن أن تغطي لي موقع الجراح بأحد المستحضرات؟ آسفة، لو فعلت ذلك سيفطن مدير التصوير والمخرج وسأتعرض للوم على مخالفة دليل القيافة الذي طلبه مني. وهو يقف تأمل وجهه في المرآة، ولسوء حظه لم تختفي آثار الجروح على وجهه. غمغم بعض كلمات الشكر وخرج. أسرع الخطوة نحو موقع تغيير الملابس، دلف إليه واقترب من المسؤول، سحبه إلى ركن جانبي قائلا فيما يشبه الهمس: صديقي غاندي، أنقذني. الكاتب لسعد بن حسين. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى القسم الثاني من برنامج حدائق السرد، ونذكر مستمعينا الأعزاء أننا نطرح قضية مهمة في هذه الحصة تتعلق بالاقتباس من القصة والرواية إلى السينما. وطبعا الأسعد بن حسين هو ضيفنا في هذه الحصة، نجدد الترحاب بصديقنا الأسعد بن حسين. طبعا كنا نستمع إلى أغنية جميلة جدا وكذلك مقطع من قصة من قصصك الجديدة التي أرجو أن تنشر قريبا.
2: إن شاء الله عندي المجموعة القصصية، واحتمال كبير روايتي الأولى، المجموعة القصصية بعنوان سكر فانيليا، ورواية بعنوان إدارة الحكايات.
1: هذه أخبار حصرية لبرنامج حدائق السرد، مبروك.
2: فعلا أول مرة أعلن عن هذا هذين الكتابين بعد الأصدار.
1: نعود إلى الموضوع الأسعد فيما يتعلق بكتابة السيناريو وكذلك أعمالك القصصية التي تحولت إلى أعمال سينمائية. أعرف أن هناك 9 أعمال يعني تحولت إلى فعلا. السينما لو نتحدث عن هذا المشروع وما هي المساهمة التي يمكن أن يقدمها الكاتب لأنه سيناريست أنت كتبت السيناريو لا شك وفي قصص أخرى ربما يستعين السيناريست بالكاتب حتى يكتب النص.
2: فعلا هو أنا فما جهة في تونس عندها فضل كبير ياسر علي اللي هي الجامعة التونسية النوادي السينما. وأنا من خرطت في الجامعة التونسية النوادي السينما من عام 79 كان عنا نادي في جابس وعن طريق أستاذ من الأسادة اللي وعانا بأهمية السينما مشينا وانخرطنا في النادي هذا ومن ذلك اليوم إلى يوم الناس هذا أنا ما زلت من منخرطي الجامعة التونسية النوادي السينما ومن أحبائي. في التسعينات طلعت للمكتب للهيئة المديرة للجامعة التونسية النوادي السينما واستغلينا أيام كارتاج السينمائية لسنة 94 باش عملنا نشاط في الجامعة يتمثل في استقبال سينمائيين شباب أفارقة شباب باش نعرفوا بهم محبية السينما ومنخرطية للجامعة في مقر الجامعة في نهج القاهة. ونتذكر اني وقتها هزيت شباب افارقه كيما جبيل ديوب من باتي كيما عبد الرحمن سيساكو كيما الموريتاني كيما جون ماري تينور الكاميروني كيما شيخ داكوي الغيني كيما اونغي دو بارك من الكوت ديفوار. واقتربت ياسر من عبد الرحمن سيساكو المخرج الموريتاني. سنتها عبد الرحمن كان جايب فيلم التخرج متاعه من جامعة موسكو دا السينما في موسكو كان مشروع التخرج متاعه فيلم اسمه أكتوبر جابه وعرضه في أيام كارتاج ويعرف اللي أنا ندخل الأفلام المسابقة الكل سألني قال لي لسعد شنو شفت الأفلام الكل في المويا قلت له هو جبيل ديوب مانباتي السنغالي فيلمه ممتاز جدا تانيت الذهب لي وكانت تكون لجنة نزيهة وتانيت الفضي اللي كنت
1: هاي.
2: فقال لي لو يقع هذا نسه مع بعضنا بعد بعد
1: نعم. نعود إلى الكتاب
2: فلحظة
1: نعم.
2: فاتقابلنا في الليل وكانت أول مرة سألني قال لي إيش تعمل في الدنيا قلت له كاتب حاش. قال لي إيش كتبت هو ما يعرفش العربي ترجمت له الأبيض والأسود قال لي هذه ستكون فيلمي القادم
1: ممتاز
2: كملت أيام كارتاج مشي على روحه قلت أجل ما يعني إلا بعد 10 أشهر أو 17 تتصل بي سيدة درة بوشوشة قالت لي أنا عملنا لجنة في جنوب أفريقيا عملتها جنوب أفريقيا طلع نيلسون مانديلا وعملت الكوب دافيك وعملت قمة أفريقية وعملت مشروع ثقافي اسمه أفريكا ديمينج 6 قصص أفريقية تدور حول الحب يحولها 6 مخرجين شباب إلى السينما.
1: هذا جيد جدا.
2: فعبد الرحمن كي نادوه كمخرج شاب قام عندي واعد تونسي باش نخدم له قصة قالوا له هات ترجموها وقبلت
1: طبعا.
2: وبعدين فما زوز بلدان أفريقية عبرت عن رغبتها أيضا في المشاركة فزادوا زوز عملوا خير وكنت الكاتب الوحيد اللي اختاروا له قصتين في المشروع ذاك. القصة الثانية هي ظلوا أجل اللي عملها سي محمد دمق حي دابك وزوز أفلام تعدوا في أيام كارتاج السينمائية 96 ومن بعد تعدوا في الكثير من القنوات الأوروبية وحازوا العديد من الجوائز الدولية وغاديكا كانت الانطلاقة متاعك
1: انطلاقة أقول يعني السبب ربما الذي يشعل أو هو يدفع أو هو يغري المخرج التونسي أو الأفريقي أو العربي بأنه يحول قصة لسعد بن حسين إلى فيلم هي وعي الكاتب لسعد بن حسين إذن بمقتضيات الصورة الحديثة، لأنه مش من السهل أنه القصة القصيرة التي نعرف كيف هي جسد فيها تكثيف وفيها اختزال وفيها شخصيات محدودة وأماكن محدودة أزمنة محدودة، أنه مع هذا التكثيف لابد أن يكون هناك وعي بالصورة بمقتضيات كتابة السيناريو.
2: فعلا هو أنا شفت، أنا كنت محظوظ في التعامل النقدي مع خاصة مجموعتي سيكتبها سيخاوها ومجموعتي الأولى معجزة أخرى للحب، دكاتة معناتها سي مصفى الكيلاني، محمد القاضي، أحمد السماوي،
1: نعم.
2: كلهم كتبوا، محمد صالح بن عمر كتب مقال جيد جدا عن تجربتي القصصية، لكن المقال أكثر مقال فرحت به مقال لا يتجاوز الفقرتين، قدم به نور الدين بالطيب في جريدة الشروق لمجموعة القصصية الأولى معجزة أخرى الحب، كتب عنوانا حين تكتب الكاميرا، وحس بوعي كبير ياسر بصري عندي أنا في القصص متاعي. نفس الملاحظة ياخذها الهادي خليل ويعمل مقال مطول بعد سنتين أو ثلاث في مجلة الملاحظ عن تجربتي القصصية، أبرز فيها الطريقة السينمائية في التقطيع القصصي عندي.
1: نعم، ثم إشكالية أخرى ربما تغيب الكثير من الأعمال القصصية التي ربما تكون ناجحة في عند أعمال قصصيين أو كتاب آخرين في تونس، هي أنه الأسد بن حسين لا يكتب قصة التجريب في الحقيقة، ويكتب قصة الواقع، قصة المجتمع، قصة الإنسان. ولعل ظاهرة التجريب في الأدب هي السبب الكبير للقطيعة بين السينما والأدب قصة ورواية، أليس كذلك؟
2: هو فم الكثير من المحاولات التجريبية المتميزة في القصة العربية،
1: لا شك في ذلك،
2: وأساس المغربية بالأساس.
1: نعم.
2: والأخوة المغاربة الحق برزوا في هذا المجال، لكن التجريب أيضا يجعل جمهورك قليل العدد، سواء قراءة أو إمكانية تحويل إلى محامل أخرى كالسينما والإذاعة والتلفزيون. فأعتقد أنه وانا الحق القصة ما فيهاش حكاية أو ما فيهاش ألم أو شيء ما نجمش نكتبها، وانا متأثر أساسا بتشيكوف ويوسف الدريس عند العرب، معناتها تقليدي شوية في كتابتي القصة، معناتها تقليدي من حيث أني ديما لوج على حكاية.
1: لا أعتقد أنك تقليدي يعني، وإنما أنا أربط دائما القصة، وطبعا تختلف المدارس لصد يعني. يعني قصة الواقع، قصة الإنسان، قصة التشبع يعني بقضية من القضايا التي تطرح، لأن لصد بن حسين حينما يكتب وجه الفنان أو ما شابه ذلك هناك قضية تطرح، لأنه استمعنا منذ حين إلى مقطع من هذه القصة الممتعة، يعني معاناة الممثل داخل العائلة وخارج العائلة، العلاقة بالابن الذي يتشبث بأبيه ويترك له خدوشا، والحرج الذي يمكن أن يقع فيه ذلك الممثل فيما بعد، يعني من
2: لأبسط شيء مع المخرج أو
1: المنتج وفرص العمل يمكن أن تذهب هباء منثورا. نذهب إلى القسم الثاني في هذا المستوى.
2: هل تعرف أن المخرج قد يشترط على ممثل بأن يزيل 10 كيلوغرامات من وزنه في ظرف يومين أو ثلاثة، أو بالعكس أن
1: نعم.
2: أن يزيد إلى وزنه، أن يضيف إلى وزنه بعض الكيلوغرامات،
1: وهو يشتغل بوجهه. نذهب لسعد، قلت يعني إلى الصورة الثانية، يعني لسعد بن حسين يكتب السيناريو السينمائي. سأقرأ لك هذه الفقرة. بعض الأصدقاء والنقاد لاحظوا نسبة كبيرة من الهزل في أسلوبي فشجعوني على الكتابة للمسرح، ففعلت ولقيت الكثير من مسرحياتي، لقيت الكثير من مسرحياتي بعض الاستحسان. آخرون رأوا عندي ميلا إلى وصف التفاصيل الدقيقة فنصحوني بالكتابة للسينما والتلفزيون، ففعلت. وبعد سنوات من الكتابة أحس أني صرت كاتبا فعلا، لكن مع ذلك واصلت التدخين، لذلك قليلة هي نصوصي متدهورة هي صحتي. هذه الفقرة من كتاب سأكتبها سيقرأها للكاتب التونسي الأسد بن حسين. هذه مجموعة جميلة جدا في الحقيقة، ممتعة، وقرأت أكثر من مرة استفدت منها، وهي طبعا منشورة عن دار مسكلياني للنشر والتوزيع في طبعتها الأولى 2012. عن كتابتي السيناريو وعن أسلوبك الساخر الذي يجعلك محبوبا لدى الجميع.
2: والله مشكلة هي لما تكون عندك قبعات متعددة لنفس الرأس، مشكلة. الآن أنا ما أعانيها أنه لما تأتيني الفكرة لا أدري كيف ستخرج، هل ستكون قصة، ستكون مسرحية، ستكون مشروع شريط قصير أو شريط طويل. فهذا التنوع وإن كان يسعدني أحيانا

0: هذا أفادني بعد ذلك في الكتابة، أفادني من حيث أن في قصص الأخيرة مثلا انتبهت أن الجملة يجب أن توجه في بنية سطحها إلى قراء على اختلاف درجات تحصيلهم العلمي، وأنها في بنية عمقها يمكن أن تمس باحثا أو مفكرا أو أن يكون لها بعد رمزي أو فلسفي، وهذا جعلني بشيء ما مقلا في الكتابة السردية باعتبار أني صرت صارما جدا في انتقاء جملي، لا أندفع مع الفكرة. وربما لاحظت أن بعض القصص الأخيرة لا تتجاوز الصفحتين أو الثلاث، أحاول أن أكتب أشياء مركزة وتذكرني تقريبا بما كنت أعشقه عند المرحوم زكريا ثامر،
1: حرقها دمشق
0: وهو أحد
1: من
0: أعظم
1: أجمل ما
0: كتاب
1: قرأت
0: العرب
1: يعني في ال
0: عندي، لأنه يشتغل في جانب من الاقتصاد اللغوي لكن الفكرة
1: فضفاضة
0: عميقة جدا وفضفاضة.
1: وفضفاضة أيضا. يعني الأسد بن حسين يعني يحمل قبعتين في الحقيقة، قبعة الكاتب والسيناريست. يعني عندما تكتب السيناريو لا شك أنك تتخلص قليلا
0: قبعة كاتب المسرح وقبعة كاتب الإعلانات الإشهارية،
1: نعم
0: لأني
1: لا
0: أكتب
1: لا
0: الكثير من
1: الآن نتحدث
0: الإعلانات
1: عن
0: الإشهارية أيضا،
1: لا صعب لا
0: وهي تتطلب سيناريو
1: صحيح
0: الإعلانات
1: الآن نتحدث عن قبعة الكاتب وقبعة يعني كاتب سيناريو السينما. لا شك أنك تنزع قبعة الكاتب وأنت تكتب السيناريو فاش، لأن السرد ربما ثرثرته بجماله يختلف كذلك عن شروط الصورة التي أشرنا منذ حين إلى أنها فيزيبل، تحتاج إلى ماذا؟
0: بصرية.
1: بصرية، تحتاج إلى التكثيف، إلى اختزال.
0: صح،
1: يمكن أن تكتب يعني صفحات 20 صفحة لكي تقدم لنا مشهدا ربما.
0: هو أنا الآن بين قوسين كلما كتبت سيناريو لا أكتب سيناريو إلا ولدي ملخص حكائي روائي قصصي للشريط. يعني شفت أنت شريط طويل في العوض، نكتب الرواية متاع 200 300 صفحة، نكتب ملخص مطول متاع 30 صفحة 40 صفحة، بعد ذلك هي ستكون مقاطع ومشاهد السيناريو، أضيف أنا إليها فقط التحديدات الزمنية والمكانية وتفاصيل الديكور والشخصيات، وبالتالي ولكأن كتابة السيناريو هي أيضا تمرين جديد على تقطيع الحكاية، وهذا ما ساعدني في روايتي مثلا التي ستصدر قريبا إدارة الحكايات، لأني قضيت سنتين وأنا لا أقدر على إنهائها، لما وهذا سر أقوله لأول مرة، فلما تخيلت أنها ستحول إلى السينما بدأت أفكر كسيناريست ووجدت الحلول لكتابتها أدبي.
1: هو ممتاز جدا، ممتاز جدا. هذا يعني تنوع يعني القبعات، يعني هو فيه إثراء للنص ككل، يعني سواء كان نصا قصصيا أو روائيا أو حتى سيناريو. السيناريو الذي يكتبه كاتب ليس ذلك السيناريو الذي يكتب بشكل ذاتي ضيق لا حدود للإبداع، أو هو حدود إبداعه فيه يعني ضيقة جدا.
0: هو جابرييل غارسيا ماركيز قبل وفاته أشرف على العديد من ورشات سيناريو، ويعني ما كتبه جابرييل غارسيا ماركيز بعد أن أتقن كتابة السيناريو صارت فيه الكثير من الهندسة التقنية في روايتيه الأخيرتين خاصة والمجموعة القصصية الأخيرة له.
1: نعم هذا مهم جدا يعني في كون يعني الكتابة ذات نبع يعني يتغذى بعضه من بعض.
0: صحيح.
1: ونحن نشير هنا في هذا السياق صديقي العزيز الأسعد بن حسين أنه كتب السيناريو مثل الكاتب لابد

0: أن يكون تكون له ثقافة متعددة متنوعة بالاطلاع على ما يجري اليوم في المجتمع التونسي
1: صحيح. أنت
0: العربي، التحولات السياسية، التحولات الحضارية التي تشهدها العالم. لاحظ أن كورونا ماذا غيرت في العالم،
1: صحيح
0: الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ماذا غيرت في الإنسان، القيم المتحولة المتبدلة، نزعة الشر التي
1: صح.
0: تفاقمت، النميمة، الحسد، الكراهية، البغضاء، الإرهاب، التطرف الذي سكن إذن المجتمع. كل هذه آفات لابد أن يستوعبها كاتب السيناريو والكاتب عموما حتى يسعد يطمئن القارئ.
1: إضافة إلى أنه أنت تلاحظ سي عيسى، وأنت من أهم إيوائي هذا البلد، أنك حينما تكتب عن شخصية نجار يجب أن تتقن وأن تكون على دراية بالآلات المستخدمة في هذه المهنة، بنوعية الخطاب الخاص بين من يتعامل مع اللوح عكس من يتعامل مع الورقة ككاتب، أو يتعامل مع الحجر كبناء أو كسار حصى، أو من يتعامل مع الحديد كحداد. فلكل مهنة خطابها الخاص بها ومناخاتها الخاصة بها. فأن تكتب شريطا سينمائيا أو رواية فيها شخصية ميكانيكي، فهذا الميكانيكي آليا سيتكلم كلام ميكانيكي، لن يتكلم كلام شوبنهاور أو أرسطو كفيلسوف، ولن يتكلم كلام شاعر. قد يكون شاعرا في أوقات فراغه، لكن عمله الأساسي ميكانيكي وشخصيته في الفيلم أو الرواية ميكانيكي فيكون كذلك.
0: شكرا صديقي الأسد بن حسين، في الحقيقة سعيد جدا بهذا الحوار حول كتابة إذن السيناريو أو موضوع الاقتباس من القصة والرواية إلى السينما. مستمعينا الأعزاء، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية
4: تونسية 100%،
3: تونسية 100%.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشرة. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تمام الرابعة فجرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام اسعد الله صباحكم بكل خير. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يوصي في إطار متابعة عمل مكتب حجاج تونس المتعلق بتنظيم موسم الحج 1448 هجرية 2027 ميلادية بضرورة أحكام الاستعداد للموسم الجديد والتنسيق الوثيق بخصوص فتح شبابيك إتمام إجراءات السفر والمشاركة في دروس توعية الحجيج. وتركزت الجلسة على مراجعة الاتفاقية الإطارية التي تعنى بتوزيع الأدوار بين المتدخلين في الحج وخاصة شركات الطيران، إلى جانب العمل على رقمنة المعاملات. على هامش مشاركته بصفته رئيسا للجنة الوطنية للطاقة الذرية في أشغال الدورة العادية 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنذر بالعيد يوقع مع نائب المدير العام للوكالة والمشرف على إدارة التعاون الفني هو اليو يوقع على البرنامج الوطني الإطاري للتعاون بين الجمهورية التونسية والوكالة للفترة 2026-2030. فرقة الشرطة العدلية بباب بحارة تلقي القبض على شخص أجنبي مقيم في تونس تخصص في ترويج المواد المخدرة بالوسط الجامعية. وفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في ترويج المخدرات تنشط بين حي ابن خلدون وجبل الأحمر والبحر الأزرق. في العالم، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمستشار الفيدرالي السويسري ورئيس الإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية إغنازيو كاسيس يتبادلان أمس بنيويورك الدعوة للقيام بزيارتين ثنائيتين إلى تونس وسويسرا، بما من شأنه أن يساهم في إعطاء دفع جديد للعلاقات بين البلدين. استشهاد فتاة فلسطينية أمس برصاص الاحتلال في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف من مسيرة صهيونية وسط نابلس جنوبي قطاع غزة. ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من يوم غد تحت وطأة العقوبات الأمريكية والتهديد بفرض إجراءات ثانوية على الجهات التي تواصل تقديم الخدمات لها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
1: ثقافة،
2: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: تقدست يا خلاق، شعر وضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

يا من هو الله هنا وهناك، مولاي أنت ولا إله سواك. أدعوك ربي رغم ذنبي، طامعا في العفو منك، فهل أنال رضاك؟ لولاك من كشفت بنورك ظلمتي، كم كنت أعمى في انتظار هداك. آمنت والقرآن يسري في دمي، والروح في شوق تود لقاك. تهفو إليك جوارحي فأصدها حتى تبارك سعيها لتراك. أنت العظيم وقد ولجت سريرتي، أنت العليم بما تصوغ يداك. سقف السماء يقر أنك واسع، لا عقل يدرك بالخيال

0: في القمر المسخر آية تغني ابن آدم عن نجوم سماك. للطير والنجم المرفرف ألسن تتلو على الحي الأصم صداك. والرعد كم لام الكنود مسبحا يا عبد عن مولاك ما ألهاك. رباه لا تشغل بغيرك مهجتي، إن التغافل عنك كان هلاكا. من لي إذا أعرضت عني غاضبا، يا للخسارة لو كذا ألقاك. سأهيم فيك لأجل ذاتك صائما، لا أجتني ما حرمت كفاك. أدعو مع الغيث الطهور إذا هما، وأعد في رمل الرياح خطاك. حتى أراك وتحت عرشك جنة، والفوز يومئذ لمن أرضاك.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: تبيض الوجوه.
1: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، في ما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ محمد فوزي مرزوق آيات بينات من سورة لقمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا، أولئك لهم عذاب مهين.

لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا.

بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله

فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم

أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى

كفرٌ إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ

الجنه والارض ان الله هو الغني الحميد ولو ان

بعد. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله.

وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجد

يجزي واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا

الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا،

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ محمد فوزي مرزوق آية بينات من سورة لقمان، والآن يرفع آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تحية طيبة من قسم الأخبار. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة والجامعة الوطنية للنقل تؤكدان تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط غدا الأربعاء وبعد غد الخميس. يأتي ذلك في أعقاب إصدار الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الحالي على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. في إطار تعزيز تنافسية المؤسسات المصدرة، صندوق النهوض بالصادرات يعلن التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة ليصبح 360 يوما عوضا عن 30 يوما. وزير الصحة يدعو في افتتاح المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة المنعقد بروما الإيطالية إلى تعاون دولي لحماية صحة الإنسان انطلاقا من سلامة غذائه وبيئته. في أخبار الطقس، يكون الطقس اليوم ملائما لظهور الضباب بالمناطق الغربية ويكون كثيفا خاصة بالمنخفضات والمناطق المحاطية للسدود والغابات، مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 متر، وينتظر أن يتقشع تدريجيا بداية من الساعة 9 صباحا. في أخبار العالم، منظمة الصحة العالمية تقول إن 680 شخصا قتلوا أو أصيبوا في أنحاء اليمن خلال أسبوع في ظل استمرار القتال بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية. وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون إيران إلى وقف تسليح الحوثيين. والمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يؤكد أن قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو كان قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم حيثما كنتم. في استقبال الفجر الجديد كتب الشاعر عبد الوهاب البياتي هذا القصيد الذي يستبشر فيه بالأمل والانشراح مع الصباح. يا صباح العصافير والشمس، يا من تحمل الأناشيد على جناح الضياء، ويا من تأتي بالبشائر مع النسيم في الهمس، فيغني الكون على ألق الأنوار. من بعيد أرى الدروب تفوح بالعطور من أريج الزهور، فأنتشق من نافذة الطيوب. يا صباح العصافير والشمس، سأنطلق مع الشعاع وأحمل المسرة إلى الشوارع، إلى الناس الطيبين في القرى، لتلاميذ المدارس وللعاملين في المصانع والمزارع. أنا أهواك يا صباح.

0: الزمان يا صباح الخير يا صباح الخير.
1: هذه الأمطار التي تتساقط أديم هذه الأرض الطيبة هي بوادر خير وبركة، فحين نسمع إيقاعها إنما نهتز فرحا وحبورا ونمتلئ أملا وتفاؤلا وثقة في المستقبل. فالمطر هو طالع يمن وهو فاتحة ازدهار وعطاء جزيل.

المطر النازل هذه الأيام في وطننا إنما يفتح نوافذ القلب والوجدان على شرفات الخضرة والألوان المتوهجة، تواصلاً مع الحياة في أبهى مظاهرها. فلينزل المطر، فهو للأرض بعث جديد وللقلب أمل وثاب لا يعترف بحدود. يستمد هذا الوطن الأخضر الساحر جماله من طبيعته الخلابة، فسعفة نخيل في الجنوب وذرة رمل في الشمال تكفيان لرسم أبهى لوحة في الوجود. يكفي أن تتجول في أرياف هذه البلاد الجميلة وواحاتها وغاباتها وحدائقها الحافلة بالأشذاء والأنوار حتى تكتشف هذه الروعة الكامنة في كل حيز منها، وتدرك بما لا يدع مجالاً للشك أنك تنتمي إلى وطن لا أجمل منه ولا أحلى.

0: عطشانة.
1: للجمال عدة معان تتجلى في مختلف الكائنات وضمن مظاهر الكون المتعددة، والجمال يمثل ذاك السر البليغ الذي يجعل الإنسان يشعر بالبهجة والمسرة في الإقبال على الحياة. قال المتنبي: وكل امرئ يولي الجمال محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. لكن إيليا أبا ماضي يرى أن الجمال في ذات الإنسان ونفسه، فهو القائل: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أيها المشتكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. وقال بعض الشعراء وقد أجاد: ليس الجميل جميل الوجه والحلل، بل من ثنى العزم نحو الجد والعمل.

قال أفلاطون: عقول الناس مدونة في أطراف أقلامهم وظاهرة في حسن اختيارهم. وفي هذا السياق قال يحيى بن خالد رابط الصلة بين المكتوب والمسموع: الناس يكتبون أحسن ما يسمعون، ويحفظون أحسن ما يكتبون، ويتحدثون بأحسن ما يحفظون. وقال ابن سيرين: العلم أكثر من أن يحاط به، فخذوا من كل شيء أحسنه. وقد أخذ الجاحظ هذا المعنى فقال في الأدب: هو الأخذ من كل شيء بطرف. وقال أحد الأدباء: لا خير في القول إلا مع العمل، ولا خير في المال إلا مع الجود، ولا في الصدق إلا مع الوفاء، ولا خير في الحياة إلا مع الصحة.

من معاني حسن المصاحبة والإخلاص في الإخاء والصفاء في الصداقة قول معاوية بن قرة: آخي الكريم الأخوة الكامل المروءة الذي إن غبت خلفك، وإن حضرت كتفك، وإن لقي صديقك استزاده، وإن لقي عدوك كفه، وإن رأيته ابتهجت، وإن أتيته استرحت. وهو القائل أيضاً: أبلوا الرجال إذا أردت إخاءهم، وتوسمن إخاءهم وتفقدي. وقال رجل من بني عبد القيس لابنه: أي بني، لا تؤاخي أحداً حتى تعرف موارده ومصادره في أموره، فإذا رأيت منه الخير ورضيت منه العشرة فآخه على الإقالة عند العثرة والمساندة عند العسرة.

دنيتنا تصبح جنة، ربي حقق ما نتمنى، ودنيتنا تصبح جنة.

0: وخيال انت ليا وانا ليك في كل وقت وكل مكان تحن عليا نحن عليك.
1: إن محبة الأوطان والتعلق بها تعبير عن وجدان الإنسان بما في عواطفه من توق إلى الأصل ووفاء إلى الأرض التي أنجبته وترعرع في أحضانها تربة وهواء وطبيعة وحضارة وتاريخا أيضا. في حب تونس قال الشاعر: أحبك في الشمس المنيرة عرشها وتبعث في الأعماق نورا فنسعدا، أحبك في الزيتون في خضرة الربا فيبعث آمالي لتحيا مجددا، أحبك في هف النسيم مضمخا بريح جنان الخلد يذكو به الندى، أحبك في الرمل المضيء شعاعه فتهمي الأماني في بريقه عسجدا، أحبك في كل وجه مثابر فيبعث في العزم صلدا لأصمدا، أحبك حب الطير تهفو لوكرها وحب الرضيع الأم في الصدق يقتدى.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
1: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
2: الحمد لله رب العالمين، وبثقة وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. حضرات السادة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وبارك عملكم وجعل الفلاح سبيلكم. التوازن النفسي هو الوسطية في قمة تجلياتها، وهي صفة أصلية في الأمة الإسلامية أهلتها لتكون شهيدة على الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسطية هي السبب في خيرية الأمة الإسلامية. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحين أراد الحق تبارك وتعالى أن يقدم الأنموذج الأمثل للأمة

0: الأمة بين الأمم قاطبة ذكر من أوصافها في سورة الفرقان قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مبالغة البعض في العبادة إلى الحد الذي يخرجه عن حد الاعتدال، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. والمتنطعون هم المتشددون في غير موضع التشدد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي. كما حظ صلى الله عليه وسلم المسلمين على الرفق في الأمور كلها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. أيها الأحبة الكرام، ومن مظاهره في حياته العملية صلى الله عليه وسلم أنه كان على أعلى ما يخطر بقلب بشر، فهو العابد والزاهد والمجاهد والزوج، الذي ما كان يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له. فعن عبادته تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه الشيخان. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه شيئا، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. أيها المستمعون الكرام، أما توازنه في أخلاقه فمن أبلغ وأجمع الكلمات التي وصفت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: كان خلقه القرآن. ولقد كانت هذه الأخلاق من السمو والتوازن ما جعل تواضعه لا يغلب حلمه، ولا يغلب حلمه بره وكرمه، ولا يغلب بره وكرمه صبره. وهكذا في كل شمائله صلوات الله وسلامه عليه. فعن تواضعه يروي أبو نعيم في دلائل النبوة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس لطفا، والله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد ولا من أمة ولا صبي أن يأتيه بالماء فيغسل وجهه وذراعيه، وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه أذنه، فلم ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف عنه، وما تناول أحد بيده إلا ناوله إياها، فلم ينزع حتى يكون هو الذي ينزعها منه. أما توازنه بين الحزم واللين، فرغم ما حباه الله به من الحلم والرأفة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يغضب للحق إذا انتهكت حرمات الله، فإذا غضب فلا يقوم لغضبه شيء حتى يهدم الباطل، وفيما عدا ذلك فهو أحلم الناس. عن جاهل لا يعرف أدب الخطاب، أو مسيء للأدب، أو منافق يتظاهر بغير ما يبطن. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها، وأكثرهم ضحكا، وأحسنهم بشرا. أيها المتابعون الكرام، إن في هدايات الإسلام للإنسان الراحة النفسية التي تنتج عن التوازن النفسي بين مطلوبات البدن ومطلوبات الروح. يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها المتابعون الكرام، إذا رضي العبد عن حياته فسوف يرى القليل كثيرا، ويرى في البلاء تكريما وتطهيرا من الذنوب وليس عقوبة، وأن الله تعالى اختاره من بين خلقه ليجعل منه وسيلة إيضاح لمن هم دونه في صبرهم وتحملهم، وسوف يعتبر ذلك تشريفا له ورفعة لمنزلته عند الله تعالى. فالعبد حين لا يجور على حقوق الآخرين ولا يبالغ ولا يطغى فيأخذ أكثر من حقه، يعيش حياة متوازنة لا طغيان فيها ولا خسران، وإنما هو القسط الذي يحقق له الوسطية التي هي أساس التوازن النفسي. ولقد أقام الله تعالى الوجود عليه. اقرأوا قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغى في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أيها المتابعون الكرام، رزقني الله وإياكم جودة الفهم وسلامة القلب، وفي رعاية الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
2: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي يؤكد أن إضراب سواق نقل المحروقات المقرر غدا الأربعاء وبعد غد الخميس قائم وقانوني، نافيا إبطال ما جاء في محضر جلسة 2 ماي 2019. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة والجامعة الوطنية للنقل تؤكدان تجنس شركات توزيع النفط وشركات تنقل المحروقات ومحطات بيع الوقود لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط غدا الأربعاء وبعد غد الخميس. صابة التمور في تونس تتجاوز السنة الماضية عتبة 400,000 طن، محققة رقما قياسيا وفق كاهية مدير الغلال بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عائشة غزال. اليوم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز ابتداء من الساعة 6 صباحا. وزير الشؤون الخارجية يترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بداية من اليوم إلى غاية 29 سبتمبر الحالي، تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول. أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. في أخبار العالم، فلسطين تشارك في اجتماعات أممية بنيويورك رغم منع وفدها الرسمي من دخول الولايات المتحدة. وزير الاقتصاد الإيراني يؤكد تفاوض طهران مع الدول المجاورة لتسهيل حركة الواردات والخروج من الظروف الصعبة. لقاء مرتقب اليوم بين الرئيس ترامب وقادة خليجيين بشأن إيران وهجمات الحوثيين، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. ومقتل 5 أشخاص في هجمات روسية على مناطق مختلفة في أوكرانيا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، اللي نحن لباس واللي نحن مع بعضنا، وكما كل صباح نتقابلوا على موجات إذاعتكم لذاع الوطنية التونسية في يوم سعيد من 6 إلى 9. مرحبا بكم مستمعينا، إن شاء الله نهاركم خير وخمير، إن شاء الله نهاركم صحة وفرحة، إن شاء الله نهاركم رزق وقسم، إن شاء الله نهاركم أخبار طيبة باهية تستنيوها، وإن شاء الله أمانيكم تتحقق وكل أمالكم تكون إن شاء الله اليوم محققة وموافقين في كل خطوة من خطواتكم. اليوم 3/22/2026، 10 ربيع الثاني 1448، اليوم شروق الشمس في تونس كان في 6:08، غروبها 6:16. نعطيكم كالعادة أوقات الصلاة بالنسبة لليوم. صلاة الصبح كانت في 4:40، صلاة الظهر اليوم 5:19، صلاة العصر 3:43، صلاة المغرب 6:19، وصلاة العشاء 7:43. ربي يتقبل من الجميع. الفريق اللي قدامي واللي من غيره لا يوصل صوتي ولا توصل صورتي يتكون اليوم من محمد الغول في الإخراج الإذاعي، معانا سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، ومعنا حميد الورغي في التنسيق. مش هذا برك الفريق، لأنه فما فريق آخر هو اللي يتولى الإعداد، فيه أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني اليوم، وأغلب الأغاني هي اللي اقترحتوها أنتم في مساجاتكم. معنا رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، ومعنا رفيق الدريدي وسميرة السوري في النقاط الخارجية، هما يكونوا معاكم في الشارع التونسي ويخرجوا من الأستوديو. من هوني من قدام الميكروفون نبيل عبيد تقولكم يوم سعيد، ونجمعوا لكم كل أمانينا في دعوة نسمعوها لكم كل صباح، وتعرفوا هذا دعوة الغريب، الناس اللي ما نعرفوهمش أكيد إن شاء الله تكون مستجابة. نسمعوا دعوة خير ونكملوا معاكم.
2: دعوة خير.
3: يا رب حني وفق وليداتي وبنياتي، يا رب حني للخير، يا رب العالمين استرهم ونجيهم هم وجميع المؤمنين والمؤمنات، ونوب عليهم ان شاء الله يا رب يسر امورهم، وبعد عليهم الشر ان شاء الله هم والتوانسه الكل، امهات وبقات واولادنا وبناتنا، يا رب واحمي تونس يا رب حني من كل شر، اللهم ارزق ابنائي وبناتي واحفادي واحفادي حني ما فيها الخير حني، يا رب العالمين وفق وليداتي وبنياتي يا رب حني، وارزقهم رزق الحلال الطيب، اللهم ان شاء الله يا ربي من مريض ربي يشفيه، من طلب الرزق الله يرزقه، من طلب الزواج ربي يرزق يزوج ان شاء الله بالهناء يا رب العالمين، اللهم احفظنا واحفظ بناتنا يا رب واولادنا حني في دراستهم في جامعتهم يا رب من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا يا ربي تونس، يا رب يحفظ تونس من شمالها لشرقها وغربها يا رب.
2: دعوة خير.

عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم

سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

بادر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل لما أنحى

0: قد لبيت لك
1: يوم سعيد صبحكم معنا أحلى يوم سعيد صبح التوينث الكل.

0: اليوم.
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. طقسنا اليوم في تونس كيفاش مش يكون كثيف السحب، أمطار متفرقة نستنيها في مناطقنا الساحلية، السماء تكون مغيمة جزئيا ببقية جهاتنا، الريح اليوم تكون قرب سواحل قوية نسبيا لكن ضعيفة ومعتدلة ببقية مناطقنا، البحر مضطرب بالشمال، قليل الاضطراب في بقية السواحل، درجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بالبارح. قديش تكون؟ تقريبا حسب التوقعات الأولى بين 27 و 32 درجة، توصل ل 24 درجة بالمرتفعات الغربية لبلادنا، في الجنوب التونسي تكون 35 درجة. حاجة أخرى تميز صباح هذا اليوم اللي هو الضباب، المعهد الوطني للرز الجوي قال في نشرة متابعة اللي فما ضباب بيكون كثيف خاصة في المنخفضات وفي المناطق المحاذية للسدود والغابات، وهذا يخلي الرؤية الأفقية تنخفض إلى مدون 1000 متر. يعني توا إذا أنتم تسمعوا فينا وعلى الطرقات ردوا بالكم واحدة واحدة، خاصة كما قلنا في المنخفضات متاع بلادنا والمناطق القريبة من الغابات والسدود. إن شاء الله توصل كل سلمين. الضباب هذايا من المنتظر أنه ينقشع تدريجيا بداية من الساعة 9 صباحا، وقت اللي نحن نكملوا منوعة يوم سعيدة، وكان ونسوكم من توا للتسعة، وإن شاء الله صبحيتكم خفيفة ومزيانة على موجة إذاعتكم لذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ الشارع التونسي.

0: صباحكم مزيان وبالخير مليان. أهلا وسهلا بكم مستمعينا. إذا اتصلوا على الوقت نقولوا لكم توا 6:34. عيوينكم مازلتوا في الدار؟ خرجتوا؟ شديتوا ثنية؟ بتخدموا؟ حليتوا حوانتكم؟ وين ما كنتوا نحن نرحبوا بكم، ورحبوا زيدة برفيق الدريدي أول مصافحة من خارج الأستوديو، تكون اليوم من أحد أشهر الأبواب التاريخية في تونس العاصمة اللي يقع في قلب تونس، يحل على المدينة العتيقة وأيضا على المدينة الحديثة. وهنا نحكيه على باب بحر من غاديكا. يصفحنا رفيق الدريدي.
1: صباح الورد، أهلا وسهلا.
0: صباح الفل رفيق، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح النور ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية نبيلة، وكذلك للناس اللي تبعوا فينا قاعدين على صفحتنا الرسمية في فيسبوك باب بحر. الحقيقة أنا واحد من الناس أول مرة نشوف باب بحر مسكر، لأنه في العادة تعودنا باب بحر كونه يكون محلول، والمدة الأخرى رجع تقليد. هو تقليد الحقيقة ضارب في القدم وفي التاريخ من أول فترة إنشاء باب بحر في تونس العاصمة في القرن 12 ميلادي بالتحديد، يعني في حدود سنة 1100. وبحثنا في العربي سنعرف منه التفاصيل. الإجراء كان يتمثل في غلق الباب في المغرب وإعادة فتحه الصباح بكري. فالمدة الأخرى وبعد أشغال صيانة وترميم شملت المعلم التاريخي هذا المصنف ضمن التراث العالمي لليونسكو من عام 1979، رجع التقليد هذا في غلق باب بحر في الليل وإعادة فتحه في الصباح بكري. وذلك علاش بحثنا في العربي اللي هو إمام زاد في جامعة المهريس في المدينة العتيقة في تونس العاصمة. نصبح عليك في العربي، مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية على المباشر.
2: أهلا بك سيدي.
1: كان نزيد تفسرنا شوية المهمة هذه متاعك بالضبط، كيف تتمثل الأوقات كيفاش، وحكينا شوية على التقليد هذايا معناها كيفاش كان وحاليا كيفاش رجع.
2: التقليد معناها بفضل معناها التوجيهات نتاع السيد الوالي، معناها تم معناها الفتح بعد صلاة الفجر وغلاقه من بعد صلاة العشاء مع حدود 8 أو 9 انت والوقت معناها نتاع الصلاة. وهكا كان معناها بدت وعندها مدة عام ولا عامين معناها، وكان قبل معناها محلول معناها يدخلوا واحد وكل شيء. سوى معناها بأمر نتاع السيد الوالي معناها ولينا معناها نحل ونسكروا الباب معناها من التقاليد اللي كانت قبل.
1: وانت مكلف بالمهمة هذه معناها.
2: بالمهمة، أنا مكلف بالمهمة، فهمت؟
1: قبل تحل الباب وتسكروا في الأوقات المحددة. هاي به متفاهمين. خلينا نشوفه توا من غير ما نطول، عملية فتح الباب كيفاش تتم؟ أنا في تابعه في المباشر نبيلة توا، معناها الناس اللي قاعدة تابع فينا على صفحتنا في فيسبوك أكيد، معناها نشوفه عملية فتح. بسم الله، هذه الباب تفتح.
0: أنا معاكم إن شاء الله، البيبان ديما مفتوحة في وجوهكم
1: إن شاء الله. ربي يحلها في وجوهنا ديما وفي وجوه الناس اللي تابعوا فينا والناس كل إن شاء الله. به كما قاعدين نشوفه، هذه باب حر معناها الحقيقة معلم كبير. عملية فتح الباب،
0: الباب اللي وقعت صيانته إصلاحه، الباب الخشبي الأثري زادة كما قلت أنت عنده تاريخ عريق، مبادرة تتمثل في غلقه في المساء لإعطاء مظهر جمالي متناسق مع الإضاءة الحديثة اللي تزين باب بحر ويفتح صباحا في الصباح الباكر. هو الحقيقة يتفتح اليوم بذمتنا نحن، وتحية كبيرة لكل المشرفين وتحديدا للسي العربي اللي عنده المفاتح وقال وقتاش يجي رفيقة النسق وجيته فرد وقت. هذا هو
2: بارك الله فيكم وعلى الزيارة متاعكم.
0: بارك الله فيك سي العربي.
2: مغير مزيان.
0: شو محليها العاصمة ومحليه باب بحر كيحل على فنو. تابعونا على الصفحة الرسمية.
1: أي الحمام زاد هوني كيف معناها، بمجرد كونه سي العربي حل الباب، الحمام ولات فما حركية هكاية، ولا فما معناها كأنه المشهد كما قلت تغير تماما. هاي فما ناس قاعدة تعطي في الخبز حاليا للحمام اللي موجود لهنا، معناها يعطيهم الصحة. هذوما ناس متطوعين كل يوم يجيوا معناها يوكلوا الحمام هذايا اللي موجود لهنا. القمح كل شيء معناها يقول لي في العرض لهنا، معناها الحمام هذايا زاد كيف معناها من أكثر يمكن بالضبط معناها الحاجات اللي تميز معناها معلم.
0: برشا حاجات تميز البلاصة هذيك. الخاصة وقتاش تبدأ؟ وقتاش تحل؟
1: الخاصة تقول لي نبيلة في العربي وقتاش؟ بعد شوية
0: وتكثر الحركة ويحلوا الحوانت والأسواق من غاديكا.
1: جو الحركة التجارية ديجا نبيلة، كانوا فما بعض المحلات أو معناها تشوفوا فيها حلت قاعدة تحل كذلك، ومع فتح باب الحر كما كما قلنا المعلم هذا هذه كانت صحيح كانت صارت المملكة المتحدة اللي هي تو تحولت إلى نزل كذلك سياحي، معناها هذا مدخل المدينة، هو معناها مدخل الأسواق بالأساس جامع النهج جامع سيسونة ونهج القصبة كذلك، اللي هما معناها يدخلوا لبقية الأسواق، معناها هو وكأنه باب حر هو المدخل الرئيسي، ثم التفريعات معناها تبدأ من باب حر تنجم كما نقولوا تكتشف المدينة الكل انطلاقا من باب حر هذا، تمشي للرباط معناها اما بالنسبه نحكيو بالنسبه لباب جديد معناها ولا كذلك نحكيو بالنسبه للرباط كذلك باب سويقه
0: معناها طابت الجامع الزيتونه وتطلع من غادي للقصبه وتدخل لك الزنيقي المزيانه والحقيقه عندها النكهه نتاعها، هي من القعره واللي نمشيو عليها في المدينه اللي ربما الناس ما تنتبهش نتعدي وقديش من مره وعمرنا لغزرنا على القاعه اللي نمشيو عليها اللي هي زاده تاريخيه والحجر هذاك عنده حكايه طويله
1: صحيح حكايات المدينة ما توفاش نبيلة الحقيقة. احنا اليوم مثال اخترنا كانوا نبدأ من باب حر شوية بشوية ان شاء الله بنكتشفوا مختلف الاركان معناها تاع مدينتنا العتيقة، مدينة تونس مصنفة من التراث العالمي لليونسكو كما قلنا من عام 1979، فيها عديد المعالم معناها الحقيقة قداش نحكيه معناها نبيلة الحقيقة الوقت يمكن ما يكفيناش، لكن احنا اليوم حابين كما قلنا نرجعوا على هذا الاجراء العادة هذية اللي رجعتوا محلاهم هالعوائد القديمة هذوما اللي في كل مرة الحقيقة معناها يرجعوا وفما حتى عوائد زادة ما زادوا توا مستحقين عليها، علاش ليه إن شاء الله نرجعوا بحدا سي العربي إن شاء الله في فرصة قادمة إن شاء الله، لأنه سي العربي راه يقول لي راني نعرف المدينة وتاريخها مليح مليح
0: بهيش زادة يعرفها تركينا تركينا سي العربي أي ينجم يعطينا أسرار المدينة الكل
1: نقول لك سي العربي نشرفوا بيك سي العربي وشكرا ليك على تعاونك ويعطيك الصحة، ونحقيقة هو قاعد يستنى فينا في العربي ومرينا منه كان التعاون
0: يأتي ألف صحة
1: المهمة اللي قاعد تعمل فيها معناها قديش حاجة مشرفة كونه معناها إنسان يكون ساعة معناها مكلف كونه هو المدينة هو يحلها معناها هو يقول لك يحل
0: المفاتح عنده مفاتح المدينة عنده
1: أي. المدينة عنده معناها وكذلك حتى في جامع المهرات معناها اللي هو واحد من الجوامع زادة كيف لقدم عنده تاريخ كبير معناها جامع المهرات
3: بنوا معناها جماعة بخريسان العالم فيه محمد أشخند معناها يقري فيه
0: علاش تسمى جامع المهراس
3: جامع المهراس يقولوا بكونوا كانوا في عهد معناها الجهات كانوا عاملين كل حفرة يسموهم كل مهراس قد يكون كانوا معناها يصنعوا في المهارس
0: قد يكون
3: معناها حاجة موثوقة معناها ساحة معناها
1: دي الحلو زاد ساعات الحكايات هذه التاريخيه هو كونه معناها ما فماش ديما تلقى هكا برشا روايات ديما باقيه كالغموض معناها تلقاه موجود معناها يمكن الحاجه هذه دي تخلي الناس ديما تحب تعرف وديما مهتمه
3: مربوط جامع جامع جامع الزيتونه فهمت هذا كان مسجد ومن بعد تولي جامع فهمت كان معناها يستقبلوا فيه كبد انسان براني خاف يكون جاسوس ولا معناها يكون معناها عنده يد مع طرف الاخرين فهمت يستقصوهم بالقدا وباش يشوفوا معناها شنو الاراء نتاع ولا شنو الافكار اللي يدوروا منها
0: فهمت مش يتاكدوا منه يتاكدوا منه قبل ما يهزوه الجامع الزيتونه
1: أي. المعلومات الحقيقه عتيه صحه العربي انا الحقيقه اول مره نسمع المعلومات هذيا اليوم برشا حصريات
0: نهار عمل معاه جوله رفيق نهار عمل معاه جوله في المدينه سي العربي
1: دعوه توجهت لك معناها تو على المباشر في الاذاعه الوطنيه التونسيه سي العربي ان شاء الله نهار نعملوا بحذاك جوله نمشيو لجامع المهراس نسمعوا من عندك الحكايات تعمل بينا دوره تهزنا الباب مناره
3: صراحه حتى السيد الوالي معناها قام بهمته لاحسن ما يرام ومعها العمده اسمه
0: كل المسؤولين كل المسؤولين سي عماد بوخريس والي تونس ايضا بلديه تونس والسيده الكاتبه العامه اضافه الى المجلس المحلي
3: يمشي زيارات معنا السيد الوالي أي. حتى في الليل مع نصف الليل مع العشره فهمت ثم اناره في الليل رجلوا برشا سي الضوء
0: يلزمنا الرجلوا يلزمنا يلزمنا خاطر
3: ما كان سي الضوء
0: اي
3: في الليل ولا سي الضوء فهمت في الليل فهمت معناها ثم ديكوراسيون معناها معناها نفخه بالقدا
0: وما زلنا نقدوا على خاطر تونس عاصمه للسياحه العربيه سنه 2027 ويلزمها تكون في ابهى حله ونحافظوا عليها الناس الكل ببينها بحيوتها بشوارعها بكل شيء
3: والله ثاني راه مش بالكلام ولا بال
0: بالفعل
3: حطيت ضرب ومعناها بالعمل بالعمل بالنسبة الوطنية منها بالعمل متاعك باش تخدم بلادك خدموا البلاد ونحافظوا زادا ونحافظوا ونحافظوا على على على المكتسبات اللي عندنا ونحافظوا على تاريخنا الحقيقة لأنه كما قاعدين نشوفوا في معالم كما باب حر كما مدينة تونس معناها الحقيقة معالم عندها تاريخ كبير والحقيقة الناس كل مهمتها زادا واجبها أنا نقول كانوا تحافظ على المعالم هذه فقط هكي راو في شوية كتابات هكي على باب حر بالبلانكو الحقيقة معناها فمش عليهش الحقيقة دي معناها هو فقط يعني هذه هكا كتابات صغيرة هي ماهيش ظاهرة بالكتاب لكن معناها معلم كما هذه الحقيقة باب كما باب حر معناها لازم نحافظوا عليه الحقيقة معناها هذي عليهش معناها الناس اللي تعمل في الحاجات هذي ماذا بينا حتى ميسالش
0: صغار صغار يلعبوا يزمنا نوعيهم شكرا لك رفيق تحية لسي العربي تحية للناس اللي تسمع فينا توا من باب بحر شكرا لك نهارك سعد الأيام وفما تحية التونسي يجي ديما الباب بحر وتراوه انتوما أكل اللي هيزز النوار على راسه ديما يجي
3: بعد
0: سلمنا عليه سلمنا عليه ونهاركم أسعد الأيام شكرا لك.

مكملين معكم مستمعينا للتسعة متاع الصباح، مع بعضنا ناخذوا المستجدات الوطنية والعالمية صاير جديد في بلادنا وأيضا في العالم. معكم نعرفوا طقس بتفاصيله في النشرة الجوية، معكم نعرفوا الرياضة وأخبارها، معكم زيدا نستقبلوا ضيوفنا. واليوم مش نحكيه على الجامعة التونسية، كما مش نحكيه على الطاقات، نقرأ الجرائد مع بعضنا كما العادة، نسمعوا برشا أغاني ونتمنوا أنكم تقضيوا معنا وقيت مزيان أحلو خفيف، مش تكون ما نهار ديما على صباح وهكا نقوله وهكا يقولوا أجدادنا، مش النهار يتعدى خفيف، الصباح إن شاء الله يكون مزيان مع الإذاعة الوطنية التونسية. ديما عندكم تقولونا ولا ما تلاحظونا، صفحاتنا على ذمتكم. علي رياح يغني يعيشها ويحميها، يحمي تونس ويعيش كل تونسي قاعد يسمع فينا توا.

0: يوم سعيد صباح التوينسا الكل.
1: خليكم معنا انتم التوينسا وغير التوينسا اللي تفيقوا على الإذاعة الوطنية التونسية. بعد 7 دقائق من الآن يكون الموعد مع شهاب الحجلاوي ونشرة أخبار السابعة اللي يرجع فيها الإضراب سوق نقل المحروقات المقرر غدوة، وبعد غدوة شنو جديد في الموضوع. نرجع زيدا للغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل، نتحدث على صابة التمور في تونس، آخر المستجدات في العالم حول فلسطين والاجتماعات الأممية في نيويورك، أيضا إيران وتفاوض طهران مع الدول المجاورة واللقاء المرتقب بين ترامب وقادة خليجيين والعديد من الأخبار الأخرى بتفاصيلها في نشرة 7. بعد النشرة نرجع نكمل مع بعضنا، يكون معنا خبيرنا الأستاذ في قانون الشغل والضمان الاجتماعي والناس المعنية بالتقاعد المبكر واللي طرحت علينا برشا أسئلة، والمرأة زيدة في القطاع الخاص اللي تستنى في الجديد إن شاء الله الجديد قريبا في العودة البرلمانية، وكل أسئلتكم تلقوا الإجابة عليها مع سي حافظ العموري وفقرة الخبير بعد الأخبار.

نحكي شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيوني.

0: الدكتور حكيم.
1: اللي مشى للمكتب مشى، واللي مازال يرضع في أمه لبس عليه. لكن إيش صاير في هكا اللي يمشي وكبر ومازال وقت دخوله للمكتب؟ ياكل مع العائلة وإلا وحده؟ ياكل كل شيء وإلا عنده ماكلة خاصة به؟ ياكل في كل وقت وإلا في أوقات العائلة؟ العمر هذا صعيب في التغذية ومهم لمستقبل الطفل. في الفترة هذه نربيوه ونعلموه اللي فما وقت للماكلة، كما نعلموه ياكل من كل شيء ونعيلوله الكميات، وبالأخص ما نسنسوش بالحلو والملح.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. دعما لتنافسية المؤسسات المصدرة، التمديد في آجال إيداع ملفات دعم النقل الدولي إلى 360 يوما. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تؤكد استعدادها لتنفيذ إضراب في قطاع نقل المحروقات، والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعلنان تجندهما لتزويد محطات الوقود. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وتكريم ثلة من المبدعين. وفي العالم، مباحثات إيرانية باكستانية ومساع قطرية لإنهاء الحرب في إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تجاوزت صابة التمور في تونس السنة الماضية عتبة 400,000 طن، محققة رقما قياسيا وفق تأكيد كهية مدير الغلال بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عايشة غزال. وأفادت للإذاعة الوطنية بتجاوز عائدات تصدير التمور مبدئيا عتبة 1,000,000,000 دينار.
5: صابة عملية وكانت في حدود 404,000 طن، وأول مرة نتجاوز عتبة 400,000 طن. مداخيل إن شاء الله بإذن الله تكون قياسية، خاطر موسم التصدير تاع التمور يبدأ من 1 أكتوبر من كل سنة ويختتم 30 سبتمبر السنة الموالية. كما الانتاج كان قياسي بإذن الله العائدات تكون قياسية، وتجاوزت 1,000,000,000,000 توا. وحنا نصدروا أغلبية السنوات 90 بلاد، يعني التمور التونسية موجودة في معظم البلدان. انتاج التمور ما قلش على 345,000 طن. تقديرات شيف أوفيسيال نعلن عليها في الأيامات القادمة تراوح ما بين 345 و404,000 طن تاع الموسم الفارض. هو عنا تقريب ما يناهز 61,000 هكتار قبلي توزر القفصة وقابس، وحاليا فما مساحات في تطاوين. ديما الأسعار مع فترة الجني تكون في المتناول.
4: أعلن صندوق النهوض بالصادرات التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة ليصبح 360 يوما عوضا عن 30 يوما، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المؤسسات المصدرة. وأوضح الصندوق أن الأجل الجديد يتم احتسابه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التصدير، ويشمل عمليات النقل الدولي البري والبحري والجوي. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أمس أنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين الاستفادة من شباك تمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وأنشطة التحويل الأولي المندمج. ودعت الوكالة الشبان حاملي أفكار المشاريع إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه 30 من سبتمبر الجاري. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتان لمنظمة الأعراف تجنب شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط غدا الأربعاء وبعد غد الخميس. تأكيد يأتي في وقت تستعد فيه الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل لتنفيذ إضراب في قطاع نقل المحروقات بسبب ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة مطالب مشروعة. وأكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل في بيان عدم تلقيهما أي برقية إضراب قانونية، معتبرتين أن كل توقف عن العمل تصرف غير قانوني، كما اعتبرت أن تعرض مؤسستين اثنتين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ الإضراب، مشيرة إلى تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق. وفي تصريح للأخبار أكد كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن إضراب سواق نقل المحروقات المقرر غدا الأربعاء وبعد غد الخميس قائم وقانوني، نافيا إبطال ما جاء في محضر الجلسة الثاني من ماي 2019 ومؤكدا أن لا علاقة له بالزيادات المقررة في المفاوضات الاجتماعية.
6: عنا شهر من اللي خرجنا بقية الإضراب، ما فهمناش علاش أنه البيان يخرج كيف نهارين قبل الإضراب، وصيرتو بعد لا تم الترفيع في هامش الربح للشركات هذية. بالنسبة لي نحن الإضراب قانوني، بقية تنبيه بالإضراب مشيت للجهات المعنية هذيك كيزي دو ريسبسيون. النقاط الأخرى قلنا احنا تطبيق محضر اتفاق 2 ماي 2019، هو اتفاق ما عنده حتى علاقة بزيادة في الأجور والمفاوضات الاجتماعية. هذا اتفاق مصحين فيه وزير النقل وقتها وزير الطاقة، هما عندهم غرفة متاع نقل البضع وهذا يهم سواق نقل المحروقات فقط. كل وزود شركات ما هيش محترمة تعهداتها، احنا ماذا بينا حتى شركة ما تقعد ما تحترمش تعهداتها. سيرتو هذا نحكيه على مساهمات اجتماعية، زود شركات على 10 ولا زود على 11، أما هذوما الشركات الكبيرة هما اللي ما التزمتش بتعهدات في الصناديق الاجتماعية.
4: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. احتضن الليلة الماضية المسرح الأثري بقرطاج حفل افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. الحفل أحياه كل من الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض، وتضمن تكريم مجموعة من نجوم السينما العربية ونجوم الشاشة والأثير ومن بينهم الممثلة التونسية لطيفة القفصي والممثل الكويتي محمد منصور.
7: هذا التكريم يعطيني مسؤولية أن أحتفظ بنشاطي وقوتي وعزيمتي، كذلك احترامي وتقديري وصدقي أمام المتلقي، فسأظل أعطي وأعطي طالما هناك مواضيع جدا حساسة لدى المتلقي.
4: الممثلة العراقية آلاء بن حسين تتحدث عن تكريمها في هذه الدورة.
8: هذا التكريم أسعدني جداً، يعني لي الكثير الكثير. هذا التكريم هو ليس تكريم لي وحدي، لأنه التكريم على مسيرة الفنان هو نجاح يخص كل فرد ساهم بكتابة أسطر هذا الفنان وأسطر سيرته الذاتية. أنا الأعمال التلفزيونية والإذاعية اللي نجحت بها لم أكن وحدي فيها، كذلك كان هنالك الكثير من الفنانين والفنيين، كل كاتب وكل مخرج وكل فنان وكل فني هو اشترك في أن يظهر علاء حسين بشكل جيد للدراما العراقية.
4: ومن مصر الفنان محمد ثروت.
9: مبسوط جدا بالتكريم جدا في وسط اهلي واصحابي واخواتي طبعا في تونس. بشكر الجمهور التونسي على التكريم الجميل دوت، وبشكر اداره المهرجان المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون على التكريم، فخور بيه جدا وبتمنى ان اكون عند حسن ظن جمهوري باذن الله واعمل لهم اعمال تحوز القبول باذن رب العالمين.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: أهلا بكم من جديد. يترأس وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشاركة في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك بداية من اليوم وإلى غاية 29 من سبتمبر الجاري تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول. أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وشارك وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي أمس بنيويورك في اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي بشأن مسلمي أوروبا المنعقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزير في مداخلته أهمية تعزيز الجهود الدولية للتصدي لظواهر الإسلاموفوبيا والتمييز، مشددا على أن ذلك يستوجب مقاربة شاملة تتجاوز الجوانب القانونية والأمنية لتشمل معالجة أسبابها الفكرية والثقافية والاجتماعية. في الملف الإيراني أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي محادثات في طهران تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود الوساطة لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. ومن جهته أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى ولو كان قصير الأمد لفتح باب للمفاوضات. على صعيد آخر قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت قال إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من يوم غد 23 من سبتمبر الجاري. في اليمن أعلنت القوات الحكومية أنها تصدت لهجوم لجماعة الحوثي في بني بكاري بجبهة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربي تعز، كما شهدت سلسلة جبل نعمان غربي تعز اشتباكات بين الجانبين. الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية أعلن أيضا أن القوات الجوية نفذت ضربات استهدفت عناصر وعتادا عسكريا لجماعة الحوثي في محافظة البيضاء. ومع احتدام المعارك في اليمن دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي. هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا محمد الغول ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: دعما لتنافسية المؤسسات المصدرة، التمديد في أجال إيداع ملفات دعم النقل الدولي إلى 360 يوما. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تؤكد استعدادها لتنفيذ إضراب في قطاع نقل المحروقات. والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعلنان تجندهما لتزويد محطات الوقود. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وتكريم ثلة من المبدعين. وفي العالم مباحثات إيرانية باكستانية ومساع قطرية لإنهاء الحرب في إيران. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.
1: أحلى صباح وأسعد يوم لأغلى مستمعين 27 دقيقة. مرحبا بكم في الوقت ذي. نمشي لفقرتنا القارة، فقرة الخبير، وكل يوم خبير مختص في مجاله. اليوم الاختصاص هو قانون الشغل والضمان الاجتماعي، وخبيرنا هو سي حافظ العموري.
0: الخبير،
1: يومك سعيد أستاذ حافظ، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير نبيلة ديك ولمستمعي الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا بك. يظهر لي موضوع التقاعد المبكر ماهوش مشيوفة، مش عاملوها على حلقات مطولة، لأنه الأسئلة كثيرة وعديدة، سواء كان بالنسبة للقطاع العام وإلا للقطاع الخاص، هكا ولا؟
2: صحيح، لا صحيح، عديد الأسئلة وعديد التفاعلات، والناس كل يحبوا يعرفوا شيء طبيعي. راه
1: منين نبداو الأسئلة برشا؟
2: أي أنا ماذا بيا نبداو سؤال متكرر، يقولوا أنه في السينر بيس هو فما نوع من التقاعد المبكر اللي هو ما يلزم يكون 57 سنة، ويلزم الإنسان يخدم 35 سنة.
1: هذا الوقتي، هذا التقاعد المبكر الوقتي،
2: هذا الوقتي. يقولوا التساؤلات راهو هذا التقاعد راهو تم إيقافه، ما عادش موجود. هو صحيح، علاش يقولوا هكا؟ لأنه هو كما قلت أنت وقتي، معناها خلاوه لمدة معينة، ولكن كل مرة يمدوا فيه. توا آخر تمديد في قانون المالية مددوه العام 28، معناها راهو التقاعد المبكر هذا موقعش إلغاء وموقفش، راهو قاعد تمديده حتى لسنة 2028.
1: أما سمحني سي حافظ، مش يستفيدوا الناس الكل، التقاعد المبكر الوقتي هو في الوظيفة العمومية وفي الخاص؟
2: لا لا لا، هذا كان الوظيفة عمومية.
1: بيه يلزم يكون خدموا 35 سنة؟
2: أي، وعندهم 57 سنة،
1: وعمرهم 57
2: سنة،
1: فما فوق
2: أي بطبيعة. هو 57 سنة. هو ليش راهو هذا التقاعد به؟ لأنه هو احنا توصلنا التقاعد في القطاع العمومي هو 62 سنة. وقت واحد يخرج 57 سنة يعطيه تقاعد وكأنه عمره 62 سنة. معناها باش يعطيوها 5 سنين بلاش، من 57 ل 62 هو لا خدمها ولا دفع عليها، وباش تحسب له في التقاعد.
1: واضح، وهذايا صالح حتى لسنة 2028.
2: 2028
1: قلت.
2: وإنما نبيلة هذا راه ماهوش آلي، هذا يلزم موافقة الإدارة. إدارة الشخص يلزم مقدم مطلب. وعلاش؟ على خاطر راهو زادة ساعات يقدموا ناس برشا للتقاعد وهو الإدارة حشتها بهم، ما تنجمش تفرغ لي بوست نتاعهم.
1: واضح.
2: وإنما رغم من خلال السنين اللي فاتوا معناها الأغلبية الساحقة قاعدين يتقبلوا راهم.
1: باهي، هذا في الوظيفة العمومية. نمشيو توا للقطاع الخاص. ينجم اللي يخدم من 30 سنة فما فوق وصل لعمر 55 سنة يتمتع بالتقاعد المبكر؟
2: اي، هذا التقاعد المبكر لاسباب شخصيه تسمى. هذا ما فيش، هذا التقاعد الي. حتى المؤجر بالله فما سؤال اخر يقول لك والله نحب نخرج تقاعد والمؤجر ما يحبش، ما يوافق ليش. لا، في القطاع الخاص راه ما عنده حتى دخل المؤجر. في كل انواع التقاعد راهو التقاعد ما بين المضمون الاجتماعي والسينسيس، المؤجر ما عنده حتى دخل. المؤجر فقط وقت يخرج التقاعد، هذاك اللي باش يخرج التقاعد ياخو اتيستاسيون سيساسيون داكتيفيتي، من اللي هو ما عادش يخدم. اما ما عندوش حق باش يعرض للتقاعد لاي انسان المؤجر.
1: قلت في كلامك انت لاسباب شخصيه،
2: اسباب شخصيه
1: بما في ذلك المرض والا اسباب شخصيه اخرى؟
2: هو لاسباب شخصيه، المرض عنده تقاعد خاص. وانما ساعات وانا كيف زاد في الاسئله يقول لك انا مريض وحاله واحد وكل شيء وما قبلوليش. اذا كان صحيح ساعات ما يقبلوش، يقول لك هذا ما يجمي يكمل يخدم. وقت اذا كان تتوفر فيه نوع التقاعد هذا لاسباب شخصيه يخلي المرض على شيره ويمشي ياخذ تقاعد لاسباب شخصيه.
1: يلزم يفسرها الاسباب. مثلا نقول انا مش ناخذ تقاعد مش نعرس ولا مش نسافر، لا لا لا ما يفسرهاش،
2: ما عنده ما يفسر،
1: يقول لي اسباب شخصيه فقط. هل انه الامراض النفسيه بما في ذلك البرن اوت توا الاحتراق الوظيفي او الديبريسيون هذوما نوعيه الامراض هذوما يسمحوا للشخص مش ياخذ تقاعد مبكر سواء في الخاص او العام ولا يكتفي باللونج دوري المرض طويل الامد؟
2: هذا كله تقدير اللجنة الطبية. كل ما هو يتعلق بصحة الإنسان الملف يمر على لجنة طبية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام.
1: واضح.
2: وتقدير اللجنة. وأنا ما في مخص هذه التقاعد المبكر في القطاع الخاص، الأسئلة الأكثر اللي تجي تقول لك أنا راهو مثلا يقول لك أنا خدمت 32 سنة اما عمري ما هوش 55 ولا العكس، معناها نحب نقول راهو يلزم الشرطين الزوج يكونوا متوفرين،
1: خدمت فوق 30 سنه والعمر يلزم من 55 سنه،
2: معناها 30 55، الزوج شروط يكونوا متوفرين، ما هوش شرط برك، حتى كان الشرط الاخر فوق برشا مطلوب راهو يلزم الشرطين يكونوا متوفرين، وراهو اللي باش ياخذ تقاعد في ال 55 سنه يلزم يقرا حسابه راهو باش ينقصوا له 10% من جرايه التقاعد، ماهوش باش ياخذ تقاعد كامل.
1: واضح.
2: كان ياخذ 80% باش ياخذ 70%، وراهو وقت يوصل حتى ل 60% في 60 سنه راهو غلط كما يقولوا الناس، راهو كل 10% ما ترجع له، مش يقول تو نوصل ل 60 هات ترجع لي هل
1: ما تزيدش. فما سؤال اخر متعلق بقرار مشترك هو جاي بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية في علاقة بالتقاعد ديما، الترفيه في منحة الأمن الاجتماعي، شنو العلاقة ما بيناتهم، ثم شكون اللي يتمتع بالمنحة هذه؟
2: صحيح، هذا الأسبوع الفارط فما القرار المشترك بين الوزيرين هذوما. الأمان الاجتماعي خارج على التقاعد، الأمان الاجتماعي هما العائلات الفقيرة يعطيهم 260 دينار، وقع الترفيه من 260 حتى 280. طيب، ولكن عندنا زادة من شراء أخرى، علاش في علاقة بالتقاعد؟ عندنا راهم متقاعدين اللي سواء في حتى في القطاع العمومي راهو تلقى خدمه 5 سنين برك في القطاع العمومي ولا في القطاع الخاص، وراهي باش تجيهم ساعات تجيهم جراية حتى 200 دينار لأنه الأجر ضعيف.
1: اللي هي منحة شيخوخة هذية.
2: منحة شيخوخة باش تجيهم معناها أقل حتى من 200 دينار. الدولة ايش عملت؟ قالت لا هذا مش معقول باش تجيهم 200 دينار، طلعتهم الكل للمستوى المنحة الأمان الاجتماعي، معناها بكلهم حتى كانت تجيه 200 راهو ياخو 260 دينار. بصفة آلية ما يلزمش يكون أقل من منحة الأمان الاجتماعي.
1: أكيد الزيادة اللي صارت في منحة الأمان الاجتماعي 20 دينار لأنه المنحة كانت 260 دينار ولات 280، هل ستشمل أيضا أصحاب منح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة؟
2: صحيح، ولهذا بما أنه إحنا منحة التقاعد ولات ما يلزمش تقل على منحة الشيخوخة، ما يلزمش تقل على منحة الأمان الاجتماعي، ولهذا هذوك الناس اللي كانوا في الزيادات الأخيرة متاع التقاعد ما زادوهمش لأنه هما نفسهم ما حقهمش ياخذوا 260 وقاعدين ياخذوا راهو توا باش يطلعوا بصفة آلية لـ 280 دينار، باش يوليوا 280 دينار كما الأمان الاجتماعي.
1: هذا خبر باهي. فاصل إشهاري قصير سي حافظ ونرجعوا لك، مش تقول لنا من أي تاريخ ينجموا ينتفعوا بالزيادة هذه وهل أنه عندها مفعول رجعي؟
0: إشهار باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار. نعود نرحب بسي حافظ العموري خبيرنا اليوم المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي. وصلنا في حديثنا على أصحاب منح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة، وقال لنا سي حافظ اللي الزيادة اللي صارت في منحة الأمان الاجتماعي من 260 دينار وليت 280 دينار تشمل أيضا أصحاب منح الشيخوخة. سؤالنا ليه وقتاش ينجموا ينتفعوا به الزيادة هذية من شهر سبتمبر وإلا عندها مفعول رجعي من شهر جانفي اللي فات؟ كيفاش مش يحتسبوا هالزيادة هذية في منحة التقاعد؟
2: طيب احنا نذكروا الزيادات في جرايات التقاعد السنة بدأت من 1 جانفي، معناه هي معناه مفعول رجعي 1 جانفي. كيف كيف راهو الزيادة هذه سواء تاع الأمان الاجتماعي وإلا جرايات الشيخوخة راهي باش ترجع بالتوالي باش ياخذوها بداية من 1 جانفي، ربما تجيهم في شهرية سبتمبر وإلا أكتوبر، وإنما راهو باش يرجعوا بها 1 سبتمبر كيما زيادة جرايات التقاعد في قانون المالية في أنها من اللي رجعوا بها 1 جانفي. كيف كيف
1: ما لا يا جماعة أنتم المعنيين بالموضوع هذا في شهرية سبتمبر أو أكتوبر، يعني في الفترة هذه اللي جاية تجي زيادة وبمفعول رجعي تتحسب من 1 جانفي 2026، مع الشكر الجزيل لسي حافظ العموري. إن شاء الله نهارك طيب سي حافظ. شكرا لك.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟ النشرة الجوية.
1: ديما الإذاعة التونسية وين انتي وين هي، والإذاعة الوطنية إذاعة العشرة دايما ناخذوكم للنشرة الجوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. ومعانا هذا الصباح سعيدة بن صالح. صباح النور.
3: صباح النور نبيلة، تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: اليوم الاعتدال الخريفي هذا اللي قريته هنا 22 سبتمبر.
3: 23 سبتمبر هو تقريبا الاعتدال الخريفي، وين يبدأ النهار ينقص يعني طول متاعه تدريجيا، يستوي الليل والنهار تقريبا في 27 سبتمبر ويبدأ تدريجيا طول النهار ينقص ويتوالي الليل حتى يكشي يعني الفصل الشتاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طقسنا اليوم البارح كنت قلتونا فما ضباب كثيف في الليل وأيضا هذا الصباح.
3: البارح يعني أصدر نشرة متابعة بإمكانية تكون ضباب، يعني كان محليا خفيفة وضباب الحقيقة ما كانش الفعالية متاعه كبيرة، ولكن البارح كانت سحب كثيفة في أغلب مناطق بلادنا البارح، خاصة في المناطق الساحلية وإن سجلنا كمية أمطار 26 مليمتر ككمية أولية في قربة، 5 مليمتر في غار الملح، كذلك 15 مليمتر بالشابة من ولاية المهدية، 6 مليمتر بقصور السيف، في تونس الكبرى زاد سجلنا 6 مليمتر في الشرقية و9 مليمتر بأريانا، في ولاية المنستير زاد سجلنا 8 مليمتر بتبربة، في بقية السواحل كانت الكميات ضعيفة بين 1 و2 مليمتر. كانت أصلا أيضا كثفة السحب بعد الظهر في الجنوب الغربي، كانت خلايا رعدية مصحوبة بأمطار كانت ضعيفة الحقيقة من ناحية الفاعلية، ما تجاوزتش 3 مليمتر خاصة في الفوار، وفي 2 مليمتر في جوز و1 مليمتر في تماغزة. بالنسبة لليوم مازالت الإمكانية يعني ويرد لتكون يعني سحب تكون كثيفة في المناطق الساحلية، خاصة تكون أمطار متفرقة بعد الظهر تتكثف خاصة في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي وين تكون مؤقتة رعدية، وتشمل محليا بعض مناطق الوسط أثناء الليل جهة القيروان وسيدي بوزيد.
1: أي معاك رانا مركزين مركزين.
3: بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشمالي بشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبين قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، وبالتالي البحر اليوم متموج إلى مضطرب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في استقرار كما البارح تقريبا نفس المعدلات، تتراوح القصوى عامة بين 28 و32 درجة، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 34 درجة بأقصى الجنوب الغربي. غدوة الأربعاء زادت تكون سحب عابرة على أغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة في المناطق الساحلية، وبعد تشمل أقصى الجنوب الشرقي وين تكون مؤقتا رعدية، وتشمل أيضا بعض مناطق الجنوب آخر النهار. الريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال وتكون من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة في معتدلة. البحر غدوة يكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج، والحرارة في استقرار حتكشي نهاية الأسبوع. خميس والجمعة زادة الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة خاصة قرب السواحل وبأقصى الجنوب وسحب عابرة ببقية الجهات.
1: هذا هو هذه ملامح طقسنا، أي جديد تلقوه على موجاتنا، مع شكرنا ديما للمهندسين في المعهد الوطني للرصد الجوي. وانتي سعيدة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.

0: مواعيد.
1: برشا مواعيد تصير في بلادنا اليوم. نبدأ بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. اليوم يشرف السيد وزير التجارة السيد سمير عبيد على افتتاح أشغال ورشة عمل قطرية تحت عنوان فرص الاستفادة من المزايا المفتوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. هذا يكون اليوم 23 سبتمبر 2026 انطلاقا من 9:30 صباحا بأحد النزل بالعاصمة. الورشة هذه تجي في إطار التعاون بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات وإدارة القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. تنترج ضمن أنشطة مشروع دعم الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي. المنظومة هذه أو الأنشطة متاع المشروع هذية ممولة من برنامج المساعدة من أجل التجارة وبالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. علاش تتعمل الورشة هذية؟ لأنها تجمع ممثلي القطاع الخاص بهدف التعريف بفرص النفاذ إلى الأسواق العربية من خلال شرح بنود الاتفاقية التجارية العربية، آليات الاستفادة منها. أيضا غرف التجارة والصناعة ومركز النهوض بالصادرات يكونوا حاضرين، وفعاليات الورشة يأثوها خبراء في الاقتصاد والتجارة الدولية من جامعة الدول العربية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والإدارة العامة للديوانة. الحدث هذا يكون اليوم فرص جديدة أمام المؤسسات للاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ونحن في استضافة نرجع إن شاء الله غدوة لبعد غدوة للموضوع مش نفسره كل تفاصيله، شنو معناها سوق عربية حرة، كيفاش مش تعمل، ثم الورشة ومخرجتها. توا 7:41 دقيقة نسمعكم أغنية أخرى ثم نقرأ معكم جرائد اليوم مواضيعها عناوينها باش اهتمت، وهذا يكون مع رفيق الدريدي.

0: جرايد اليوم.
1: جرايد اليوم مع رفيق الدريدي. من جديد مرحبا يا رفيق.
2: صباح الورد نبيلة. من جديد ليك ولكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية. البداية
1: قلت تيقعد في باب حر هنا.
2: والله الحقيقة
1: تعجبوا الحكاية مش حاوس مع عمل عربي
2: يخليك تقعد غادي. الحقيقة نجم ما مك تعرف عنا برنامج
1: التزامات.
2: برنامج ما يستناش نبيلة والمستمعين ما يستناوش. والبداية بموضوع الساعة أكيد الأخبار اللي قاعدة دور على كونه فما قرار إضراب في قطاع نقل المحروقات. لكن لابريس تكتب في صفحتها الأولى لو باترونا سو موبيليزرا بور غارونتير لابروفيزيونمون دو مارشي. منظمة الأعراف تؤكد استعدادها وتأمينها لنقل المحروقات في يومي الإضراب 23 و 24 سبتمبر، يعني غدوة وبعد غدوة. كذلك نقرأ في جريدة الشروق من بين العناوين في علاقة بنفس الموضوع نقرأ وكونه بالنسبة لهذا الإضراب غرفة نقل المواد الخطرة في الصفحة 9 تقول لم نتلقى برقية إضراب قانونية والتزويد متواصل يومي 23 و 24 سبتمبر. كذلك نقرأ في جريدة الصباح عنوان آخر في علاقة بنفس الموضوع نحكيه بالأساس على جماعة النفط اللي تأكد كانوا الترفيع في هوامش ربح الشركات البترولية من أجل توفير اعتمادات التغطية الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة. تأكيد كونه الزيادة في هامش ربح هذه بتمكن من الإيفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينهم من التغطية الاجتماعية. هذه العناوين تقريبا اللي وردت في جرائدنا اليوم في علاقة بهذا الموضوع.
1: وش يفهموا أكثر الناس سمحني رفيق في علاقة بهذا الموضوع؟ لأنه فما برشا أطراف. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل هذوما تابعين منظمة الأعراف، يقولوا اللي شركات متاحهم مجندة لتوزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود مش تكون معناها لذمة المواطنين، وستزود المحطات

0: حسب شرايط اليوم تقول ما وصلتنا حتى برقية إضراب قانونية ومع أن حتى توقف عن العمل وهذا يتصرف غير قانوني ومش نواصل الخدمة متاعنا. دونك في الأخر
1: في انتظار هذه جلسة الصلحية اللي من المنتظر كونه تنظم اليوم أكيد واللي يمكن يتم فيها إلغاء هذا الإضراب. نكملوا مع جريدة الشروق وحوار شامل مع سعادة سفير الصين في تونس وان لي. تكتب في صفحتها الأولى: سفير الصين بتونس، شراكتنا مع تونس في صعود وقريبا انطلاق مشروع إعادة بناء ملعب المنزة. أكيد الموضوع هذا اللي كان الحقيقة شغل اهتمام عديد التوانسة، مشروع ملعب المنزه والاتفاق مع الجانب الصيني، وعن قريب إذن ستنطلق الأشغال رسميا في هذا المعلم الرياضي. والحقيقة مجموعة من المعطيات ما فيها كون الصين تشارك في تشييد مركز لطب الأورام في جابس سيقدم خدمات متخصصة لسكان ربوعنا في الجنوب التونسي. وكذلك يقول سفير الصين كون حكم فلسطين هو للفلسطينيين. تلقى كل التفاصيل في الحوار الموسع ذا في صفحة 6 طبعا من جريدة الشروق.
0: شكرا لك رفيق دريد، يبقوا معنا نحن مواصلين للتسعة، نخليوا المجال للرياضة وأخبارها رجل مختار هايهوني. ابقوا في المتابعة وإن شاء الله نهاركم أسعد ليام.

0: تسمعوا برامج غيدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: فلاش سبور، صباح النور، مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الأول على موجاتنا مع آخر أخبار الرياضة اللي باش نبدأوه بآخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي أكابر لكرة القدم اللي خاض البارح أول حصة تدريبية لي بإشراف الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. حصة تدريبية كانت في فرع رادس وكنتوا تبعتوها البارح بدايتها في المباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من خلال الشوط الثالث. تبعنا مع زميلنا هيكل بحلوس ورفقي بوستة هذه الحصة التدريبية والتصريحات في المباشرة، ونسمع من جديد عيسى العيدوني العائد الجديد لقائمة المنتخب الوطني التونسي يتحدث عن فرحته بهذه العودة وتقمص زي المنتخب الوطني التونسي.
2: الحمد لله. Mais voilà, être conscient qu'on doit travailler, qu'on doit travailler et essayer de redonner, l'éthique de l'équipe nationale et sa grandeur, tout simplement. Comme je dis, je suis quelqu'un de positif, j'aime bien être positif et dans les moments les plus difficiles aussi. Donc comme je dis, il faut être conscient des choses, mais toujours avec de la positivité. Il faut aller de l'avant, il faut regarder l'avenir avec plaisir et enthousiasme. Et c'est une bonne chose et un bon début, je pense.
1: أكيد لبداية جيدة لابد من التفاؤل والنظر للمستقبل بإيجابية. هذه هي الرسالة اللي وجهها عيسى العيدوني لبقية زملائه وأكيد للجماهير المنتخب الوطني التونسي اللي على موعد أكيد مع أول ظهور رسمي لمنتخبنا الوطني بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 نهار 24 سبتمبر نهار الخميس في ملعب رادس انطلاقا من الساعة 8 مساء في إطار تصفية كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. منتخبنا الوطني التونسي سيواجه منتخب أوغندا، ثم يوم الاثنين القادم 28 سبتمبر في 8 مساء أيضا في ملعب رادس تونس تواجه في الجولة الثانية من تصفية كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم منتخب بوتسوانا في 8 مساء في ملعب رادس. صادق قديدة مهاجم النادي الإفريقي المتألق مع بداية الموسم مع النادي الإفريقي في أول دعوة ليه لقائمة المنتخب الوطني التونسي يتحدث هو الآخر عن الأجواء الكبيرة اللي لقاها في مجموعة

0: المنتخب.
1: بالطبيعة دعوة الأولى مع الأكابر سونساسيون أخرى الحمد وشكر لله، فرحة أي واحد يفرح معناها باش يلبس مريول المنتخب ويشرف بلاده، وإن شاء الله ربي يكون معنا إن شاء الله. على الجروب الكل ولاد قاعدين نخدموا، قاعدين نعملوا في ديزيفور معناها دوبل وتريبل باش نفرحوا الشعب التونسي إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله الفرحة من خلال انتصار أول أمام أوغندا، كما قلت بلد منظم من البلدان الثلاثة المنظمة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم، وموجود في مجموعة تونس، وسنواجه منتخب أوغندا يوم الخميس. من كرة القدم إلى الكرة الطائرة، والمنتخب الوطني التونسي يمر للدور النصف النهائي بعد الفوز البارح في الربع النهائي على منتخب رواندا بثلاثة أشواط نظيفة في بطولة أفريقيا للأمم. أكابر للكرة الطائرة التي تحتضنها بلادنا تونس ستواجه في الدور النصف النهائي المنتخب المغربي الشقيق اللي فاز البارح في آخر مباريات برنامج الدور الربع النهائي على المنتخب النيجيري في مباراة ماراثونية ومشوقة للغاية، ثلاثة أشواط مقابل شوطين للمنتخب المغربي أمام المنتخب النيجيري. والمغرب كما قلت سيكون منافس المنتخب الوطني التونسي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة. مباراة دور نصف النهائي باش تكون يوم 23 سبتمبر، يعني يوم الغد، انطلاقا من الساعة 6 مساء. النصف النهائي الثاني سيجمع الجزائر اللي فازت البارح في دربي شمال أفريقيا في هذه البطولة الأفريقية على المنتخب المصري، أيضا في مباراة شهدت خمسة أشواط، ثلاثة أشواط مقابل شوطين للمنتخب الجزائري ليحدث المفاجأة الأكبر، لأن المنتخب المصري كان انطلق بالحظوظ الأوفر يعني للوصول للدور النهائي ومن أبرز المرشحين للتتويج بلقب بطولة إفريقيا. الجزائر إذن تزيح مصر بثلاثة أشواط مقابل شوطين لمواجهة المنتخب الكاميروني اللي حقق هو الآخر انتصار وعبور للدور نصف النهائي صعب على حساب المنتخب الغاني بثلاثة أشواط مقابل شوطين. إذن نصف نهائي باش يكون غدا بالنسبة للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة، تونس ستواجه المغرب والكاميرون ستواجه الجزائر. في كرة اليد، المنتخب الوطني التونسي للأصاغر يتأهل للدور النهائي لبطولة إفريقيا اللي تحتضنها أبيجان في الكوت ديفوار بعد الفوز العريض والكبير في النصف النهائي البارح على المنتخب الغيني 40-22. منتخبنا الوطني التونسي أكيد نصف نهائي سهل، لكن مباراة نهائي ستكون وفية لعهودها، لأنه أمام المنافس اللي تقريبا يعني يواجه المنتخب الوطني التونسي في كل الأصناف يعني على مستوى كرة اليد، لأنه الزعامة تونسية مصرية بامتياز على المستوى الإفريقي، وهذا ما أكده زميلنا فوزي بن سالم مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية من خلال هذه المراسلة.
2: أهلا وسهلا بالجميع. اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 سيكون الموعد مع الحدث الإفريقي مع الدور النهائي للبطولة الإفريقية للأمم أصغر في نسختها عدد 22، تونس مصر انطلاقا من 5:30 مساء بتوقيت تونس. تقاليد عرفناها في كل المستويات تقريبا بعد نهائي الأواسط وفوز المنتخب المصري على المنتخب الوطني التونسي، اليوم تحدي أمام منتخب الوطني التونسي للأصغر من أجل الثأر رياضيا من منتخب مصر والتتويج باللقب الإفريقي، قد يكون هو الثاني في تاريخ هذا الصنف من المنتخبات الوطنية بعد دورة 2016 واللي كان توج بها المدرب بالحالي للمنتخب رياض البدوي. المنتخب الوطني التونسي كان تأهل البارح على حساب غينيا بنتيجة 40-22، مباراة كانت في طريق واحد في الحقيقة للمنتخب الوطني التونسي، نفس الشيء بالنسبة للمنتخب المصري اللي كان فاز على المغرب بنتيجة 44-12.
0: إلى أخبار الأندية في تونس، طبعا الخبر اللي أيضا قدمناه منذ يوم الأمس بعد الاجتماع لجمع رئيس الترجي الرياضي التونسي السيد حمدي المدب بالمدرب الروماني ريجي كامب، وعدم التوصل لاتفاق البارح بعد الاجتماع بسبب المطالب المالية والمستحقات المالية اللي طالب بها الترجي من جهة، واللي يحب طبعا تكون بالنسبة للمدرب الروماني. آخر الأخبار الرسمية من زميلنا وليد قرفال الملحق الإعلامي طبعا والمكلف بالإعلام في الترجي الرياضي التونسي، وأنه المدرب الروماني أعلم رسميا رئيس الترجي حمدي المدب بمغادرته لفريق الترجي، وبالتالي الترجي سيخوض تربص طبرق انطلاقا من اليوم وإلى غاية 29 سبتمبر بمجدي تراوي المدرب المساعد وسليم لبرق المعد البدني، لأنه المدرب الروماني سيغادر ومعه كامل الطاقم الفني اللي معاه اللي جاء معاه للترجي، سيكون معاه أيضا في تجربته الجديدة مع الفريق الروماني. إذن ريجي كامب لم يعد مدربا للترجي رسميا في انتظار الإعلان عن اسم المدرب الجديد للترجي في الساعات القليلة القادمة. باش نختم أيضا بخبر يخص أمل حمام سوسة اللي أعلن البارح رسميا انسحاب المدرب يوسف المويبي من تدريب الفريق. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء. إشهار
3: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
4: إشهار
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إشهار
3: أكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إشهار
5: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية متجددة من قسم الأخبار. كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية كيميائي سليم السحيمي يؤكد أن إضراب سواق نقل المحروقات المقرر غدا الأربعاء وبعد غد الخميس قائم وقانوني. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة والجامعة الوطنية للنقل تؤكدان تجانب مختلف هياكلها من أجل مواصلة تزويد المحطات بالكميات اللازمة من المحروقات. صندوق النهوض بالصادرات يعلن تمديده في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة ليصبح 360 يوما عوضا عن 30 يوما. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تفتح باب الترشح لتمويل المشاريع في ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين بهدف تحسين ظروف عيش السكان من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تشمل عدة قطاعات فلاحية. في أخبار الطقس، يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب، ثم تشمل محليا الوسط أثناء الليل، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و32 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. في أخبار العالم، توجيهات صهيونية بتعزيز الوجود العسكري وفرض إغلاقات في الضفة الغربية المحتلة. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. بريطانيا توافق على دعم السعودية ضد هجمات الحوثيين، وفرنسا مستعدة لتأمين منشآتها للطاقة. وارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1% مسجلة أول مكسب لها خلال 5 جلسات. نهاية الموجز، أجمل تحيات، كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية. شنحويلكم، انطلقتوا بدي نهار إن شاء الله انطلاقة طيبة. 8:11 دقيقة توا على موجاتنا، نمشيو الموعد من المواعيد المهمة اللي تهم الطاقة في بلادنا واللي مش تكون بين 1 و3 أكتوبر 2026.
1: مواعيد
0: الموعد هذا يكون في مقر منظمة الأعراف بالعاصمة، هو افتتاح الصالون الدولي للانتقال الطاقي كما قلنا يوم غرة أكتوبر. 60 مؤسسة و10 شركات ناشئة وفود دولية يشاركوا فيه. البرنامج حافل شنو فيه بالضبط هذية مش نعرفوه من عند ضيفنا عن طريق الهاتف. سعلي الكنزاري هو رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفلتوضوئية، نقول له يومك سعيد سعلي.
2: صباح الخير الأخت نبيلة،
0: أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا بكم وبرحمة بالمستمعين الإذاعة الوطنية. أنا حبيت نذكر أنت الصالون هذا كما قلت باش يقع في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية يوم 1 و2 و3 أكتوبر كما ذكرت. تقريب 60 عارض في قطاعات اللي تهم الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة، خصوصا من الطاقة الفوتوضوئية. مش نلقاو عارضين من عدة دول ممثلة في قطاع الانتاج الكهرباء بالطاقة الفوتوضوئية، تخزين الطاقة اللي حكينا عليه ياسر في الصيف هذه من المشاكل تعديناها. نلقاو أيضا معناها السيارات الكهربائية لأنها هي مش تساعدنا في الانتقال الطاقي وتخفض على الاستعمال الطاقة الأحفورية. تقريبا ثم 5 شركات عارضين، وكما قلت ثم 10 ستارت اب استدعيناهم باش يكونوا حاضرين. الحضور في الندوة اللي مش تقع يوم 1 و2 خصوصا، ويوم 3 هذيك مخصصة للقطاع الخاص. في اليومين هذوما الندوة هذية باش تتعرض لعدة كما نقولوا مواضيع مهمة. تعرفوا السيت هذه نذكروا اسمه الصالون الدولي للانتقال الطاقي في الدورة الرابعة، استنى الشعار نتاعه هو التسريع في الإنجاز الطاقات هذه متجدة وفي البرنامج الانتقال الطاقي، وهو أول وأكبر تظاهرة في القطاع هذه اللي هو بش يضم الفاعلين في تونس كاملة في النشاط. احنا كما ذكرنا نقول راو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة هي دار كبيرة تشمل الناس كل والمنظمات كلها مستدعين هنا
0: بتبيع تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالاشتراك مع شركة تونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. هذوما
2: والإدارة حاضرة، وحبيت نركز المجتمع المدني حاضر، وانتوما معناها الصحافة يلزمها معناها تغطي هالأيامات هذوما، لأنه كما تعرفوا السيف اللي مرينا بيه سنة
0: ما يلزموش يتعاود
2: برشا.
0: وما يلزموش يتعاود، ما يلزموش يتعاود، يلزم نحضروا روحنا.
2: فوالا واحنا الحلول راهو جي نقول لك راهو الحلول ديما حكينا فيهم في عدة منابر. الحلول راهو ما تمر كان بالنشمروا على الذراع الناس كل وبالمشاركة القطاع الخاص. المواطنين معناها يلزمهم معناها يلتجوا للطاقة هذه الفوتوضوئية. الإدارة معناها لتسهيل معناها اللزمات وتسهيل الرخص، لأن هنا مش نتعرضوا، يلزمنا نقاول حلول مع بعضنا في التسريع، لأنه التسريع لأنه الاستثمار الأجنبي هنا موجود، البنوك حاضرة باش تستثمر خصوصا في المشاريع الكبرى اللي مش تنقذنا الصيف الجاي إن شاء الله. لكن هنا ما نكروش اللي ثم تعراقيل كبيرة، ومش في دانونس أو مش نعمل 60 مشروع. المشروع كي يبدأ ياخو الرخص نتاعه والإنجاز يفوت العامين، هذه رخصة الوالي، هذه رخصة البنك المركزي، هذه رخصة الداخلية، هذه رخصة الفلاحة. نحب نبسطوا الأمور
0: نسرعوها ونسهلوها
2: ونلقاو حلول مع بعضها مع بعضنا، لأنه هنا يلزمنا الناس كل اليد في اليد، ويلزم حتى هنا بروميولجي معناها يلزمنا خرجوا معناها قوانين جديدة حتى في فيما يخص الديوان. لازم نحكيه وعليش الديوان عالية ياسر في الليزيكيبمون هذوما فوتوفولتايك. يلزم اليوم تطرح هذه أمي ونيتال توسو لا تابل ونلقاو الحلول إن شاء الله مع بعضنا.
0: بي سيت 2026 دورة الرابعة كما قلت أنت وشعاره الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي. شنو الدول اللي مش تكون حاضرة معانا نجم نستفادوا اليوم من تجربتها؟ ثم كنقولوا استثمار وابتكار فماشي مشاريع هكا قاعدة تصير في سواء الطاقة الفلتوضوئية أو الطاقات البديلة الأخرى أو الاستثمار في الطاقة يعني بصفة عامة. هيت نبدأ بالدول المشاركة.
2: هي الدول اللي ناشطين في المنجين عندنا الصين هي الأولانية، تركيا، عندنا فرنسا، ألمانيا، إيطاليا حاضرة، إيطاليا حاضرة معناها حاضرين حتى في ندوة اللي هي تونسي هوب ميديترانيان دو ليكسبور دو إلكتريسيتي، قلت بالفرنسوية معناها تونس مش تكون نقطة عبور لي أو لإنتاج ولي تصدير الطاقة المتجددة. يقول القائل احنا حتى نوصل لاتفاق ذاتي، لا، هذا من المستثمرين من إيطاليا، شركات كبرى باش تكونوا حاضرة كيما إينال كيما تيرنا
0: ما غير ما نسميه على الإشهار. شكرا. أي تفضل سي علي.
2: أيوة.
0: نتفادى نسميه الشركات في اللونتين يعني مجموعة من الشركات الدولية مش
2: أي لا هما شركات دولية رغم شركات خاصة أنا كما تقول ستاج نجم نذكره لا هما شركات وطنية معنا دونك نذكرتهم هذا. دونك هذا من الشركات باش يكونوا باش نعاون خاطر احنا يلزمنا علاش احنا وصلنا في الصيف الحجز وصل 2000 ميجا تقريبا هذايا ما نجمش نسدوه العجز هذايا لأن القوة تاع المركزة تاع الإنتاج الكهرباء ضعيفة بالنسبة للطلب. الحلول شنو؟
0: التخزين،
2: الانتركونيكسيون ما بين الدول المجاورة كيما ليبيا والجزائر وإيطاليا. إيطاليا ثم ثلاثة تقريب مشاريع كبرى باش يقع إنجازهم اللي باش تجزي إن باختي من الطلب على الطاقة الكهربائية في تونس ويصدر. ليش نصدر أنا؟ لأن هنا لازم تونس تستفيد لأنها تصدير تاع الطاقة الكهربائية اللي في حاجة فيها أوروبا أيضا باش تدر علينا بالعملة الصعبة وتعمل لنا نمو اقتصادي وتشغل معناها الشباب هذه العاتل على العمل واحنا نشجعوهم هنا باش يقع منبر ايضا على الكتلة الحية لا فالوريزاسيون دي ديشي بور ديفاي انرجيتيك هذه باش تقع معناها منبر كيف كيف عندنا ياسر ديشي عندنا ياسر زبل هذه نجم خرجوا منها طاقة
0: حشيكم
2: في فوالا هذه معناها معروفة هذه معناها 60 سورس دي انرجي كي ني با نيجليجابل تقريبا باش تعمل لنا ما يقارب 400 ولا 500 ميجا نجم نجبدوها من غادي باش في التخزين باش تحضر معنا حتى وزارة الفلاحة المسؤولين على البراجات الكبرى لانها تم تخزين في الليدرو الكتريك كون ابيلو بومباج توربيناج معناها الماء نهزوه نعبوا البراج وقت تبدا عندنا الشمس وفي الليل يقع التوربيناج فهمت تخدموا كل براج باش نعاونوا بيه. وعندنا ايضا في المنابر هذوما ذكرناهم باش نحكيوا على المواطن. المواطن هو يستهلك في الطاقه والمواطن ثم الطبقه اللي تستهلك اقل من 100 كيلو في الشهر وقع اعتناء بهم. واحنا في الغرفه نتاعنا قدمنا مقترح باش نقدموه هنا هو انتفاع تقريبا مليون عائله اللي ما تستهلكش طاقه واللي الكهرباء نتاعها مدعمه 80% من الدوله من شركه تونسيه الكهرباء والغاز. هذوما باش يقع الانتفاع نتاعهم بالبرنامج هذايا اللي مجانيا باش يقع تركيز على مده 4 سنين معناها لوحة شمسية معها المحول نتاعها وتربط بالشبكة وبعد هو يدخل في المنظومة تاع يخلص الضوء بالسوق الطبيعي اللي يستاهل ما تخسرش فيه. هذا باش يقع التقديم نتاعه وسميناه المواطنة السيتواليتي معناها المواطنة الفوتوضوئية، ويشمل كما قلت مليون عائلة، الشريحة اللي تستهلك أقل من 1100 كيلو واتر في السنة، معناها 100 كيلو في الشهر.
0: من ثلاثة أيام حول الانتقال الطاقي، المشاركات متنوعة ومتعدة، اللقاءات مهمة جدا، التظاهرة كبيرة، قديش ننتظروا من مشارك وقديش ننتظروا من زائر في ثلاثة أيام هذوما؟
2: المشاركين في النقاشات وفي الصالون أكثر من 300 مشارك، زائرين من 3000 ولا 5000 إن شاء الله. عندنا 60 عارض كما ذكرنا.
0: فما لقاءات بي تو بي ولا الكلها ندوات للنقاش؟
2: هي الكلها ندوات. اليوم الثالث فيه لقاءات لأنهم ثم شركات خاصة باش تقدم
0: فرص للتعاون والاستثمار،
2: بي
0: تو بي. كل التوفيق ونجاح. أكيد نحن في متابعة للصالون هذايا، الصالون الدولي للانتقال الطاقي، نظرا للأهمية متاعه، من 1 أكتوبر حتى لثلاثة أيام في مقر منظمة الأعراف، الصالون الدولي للانتقال الطاقي سيت 2026. مع شكرنا ليك سي علي الكنزاري، رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية.

0: يوم سعيد صبحكم معنا أحلى يوم سعيد صبح التوينس الكل الشارع التونسي.
1: إن شاء الله يومكم سعيد الناس الكل، أنتم اللي في الخدمة واللي في الشارع توا. نحن البارح تحدثنا على مخاطر الشاشات على الأطفال، على أبنائنا سواء كانوا في سن مبكرة أو ولا من ناشئة من المراهقين، وسألنا بعد بقينا فريق البرنامج قلنا به توكي نحيو التليفون على طفل صغير فاش ينجم يعدي وقته، هل أنه أبنائنا اليوم يحسنوا استثمار أوقات الفراغ ولا لا؟ هل أنه الولي اليوم عنده الإمكانيات والوقت ووسع البال أنه يدخل صغيره مش يملك وقت الفراغ، مش ما يكونش وقت فراغ وإنما وقت استفادة، سواء بممارسة أنشطة وإلا أنه يتعلم حاجة جديدة، لغة جديدة، يمشي يعمل رياضة، يعمل مسرح، يظهر حتى تظهر إمكانياته والهوايات متاعه. خرجت سميرة السوري كالعادة هزت معها ميكروفون يوم سعيد وسألت الأولياء هل أنه أبنائكم يمارسوا أنشطة ولا لا، وشنو تعملوا في أوقات الفراغ، وكانت هذه الإجابات.
2: صغيرك يمارس نشاط وقت فراغه؟
3: أيه، يمارس في الرياض، يقرا وقت العشاء يمشي يترين، ينمي صغير ويبعدوا على الشارع، يبعدوا على الخلطه، يبعدوا على برشا برشا حاجات نحن عايشينها توا. وقت فراغ توا عندهم برشا، انا نشوف الاولياء يخدموا اي ربي يعينهم يعطيهم الصحه والكل، هكا الساعه كريز مضره صافي، مسكنا الام مسكنا البو، ماناش باش نحطوا راهو معناها كل شيء عليهم هما، الوقت خايب، الخلطه خايبه، الشارع خايب، النشاط يتلهى، يرسم، يلعب، يمارس الرياضه، مسرح، سينما، اي حاجه، اي حاجه تبدا مينو مخه بحاجة باية وتظهر له حاجات أخرين بعيد على الشارع. هذا شنف؟
4: لا مارسش حتى نشاط، ما على خاطر ما فماش حاجات قريبة لي، نحن تمشي البيسين غالي، تيرانات ما فماش، في حومتنا ما عندناش نواد، بجنبنا بيسين في القرجاني صغير يتكلف لك مليون.
5: عم ناول مارس، دخلته بحذية يترانا في الهوم، وخاصة بحذية خاطر ما عنديش الوقت باش نتنقل. السنة مازلنا ما نعرفوش حسب جدول الأوقات نتاعو، كان فما معناتها وقت فارغ زايد ما عنديش مانع، بالعكس السبور ولا أي حاجة الأكتيفيتي تعاونوا باش يسود ديفول يخرج الطاقه اللي فيه في بلاصه باهيه، فهمت؟ غيان كو مش يعملها في حاجه اخرى في التشيتين. دوكو مازلنا ما نعرفوش السنه، ربي سهل، هو يختار مش انا، خاطر سوبر نحطه في بلاصه هو ما يحبهاش، نسالو نتفاهم انا وياه، نتشاور ونحكيو، واللي هو مياله ولا يحب يجربه نحطه، انا ما عندي حتى مشكل.
6: لا هو حكايه الانترنت والسوسيال كل ما يخليوش الصغار يمارسوا تكنولوجيا جديده،
7: يمارس رشاد، يعمل رياضه، ويعمل رياضه في صاله، ويعمل في المنزل رياضه منزليه، وفي الفضاءات العموميه ما نخليهوش يقعد، معناها ما يعمل حتى شيء، لازم نشاط رياضي، نشاط فكري. انا نوجه، انا تو كيما تو عم عنده بسكليت، عنده كوره، طبيعه انا الولي، انا المسؤول عليه، انا ناثرو كها ان شاء الله مدريه صالحه.
8: اللي وقت القراية ما عندوش وقت جملة يمارس أي نشاط، وقته معبي على الآخر، حتى من السبت يقرأ، كان يقعد له الحد يحب يرتاح فيه،
9: أي يمارس، يلعب سبور، ووقت اللي ما يقراش يلعب سبور بينسير، وبالنسبة للسبور يختاره هو اللي يختار، تو لعب برشا، لعب عمل ناتاسيون، وتو يلعب في رياضة فردية، بالنسبة للسبور اختياره هو، معناه هو شنو يحبه، خاطر رغبته هو مهمة، هذاك علاش نوليو نتبعوهم الصغار وناخذوا بخاطرهم، وإن شاء الله ربي يوفقهم ونشجعهم بينسير، نشجعهم بشي، على خاطر القراية والسبور مربوطين ببعضهم، اللي ذاك يكمل لخ، عندك حاجتين، عندك سبور والثقافة، تريد كي تمشي تقرأ في مكتبة ولا تلعب رياضة، راهو قد ما نعبوا وقت فراغ بتاع صغير قد ما يبعد على حاجات الفارغ، لأنه الفراغ هو اللي ولد ذاك الاتجاهات الأخرى، والناس تلقى كيفاش تلقى في صغيرك وقت اللي يبدأ فاضي ما عنده حتى شيء. أنا ننصح الأولياء باش يدخلوا أولادهم يلعبوا الرياضة ويمارسوا الأنشطة الثقافية، هذوما زوز مهمين في تربية الصغير وفي تطوره الفكري والعقلي وكل شيء، إن شاء الله ربي يوفقهم، وكل واحد عنده صغير يهز ويلعب سبور ولا يقرأ كتاب.

0: ضيف الماتينال.
1: مرحبا بكم من جديد. ربي يوفق كل أبنائنا. سمعتوا كيفاش الولي يتعامل مع أوقات الفراغ؟ فما وعي كبير اللي يلزم يمارسوا أنشطة. فمش كون يقولك بعاد علينا الأنشطة، فمش حاجة قريبة للدار، فمش كون يقولك تتكلف لي فلوس، لكن في كل حالات نلقاو الحلول. وفما ديما دور الشباب ودور الثقافة والمكتبات العمومية ما تنسوهمش، ينجموا يكونوا فضاء ملائم بعد صغيرك على كل المخاطر الموجودة في الفضاء اللي نحنا نعيش فيه. من الأطفال نمشيوا للطلبة، ومحليها السنة الجامعية كي تبدأ بالنجاحات. وهنا نحكي على جامعة تونس المنار، مش غريب عليها النجاح مع انطلاق السنة الجامعية الجديدة 2026-2027. عنا برشا ما نحكيه، تحديثات أكاديمية ونجاحات جامعية وزيارات تفقدية ميدانية، وتخرج الجامعة من الدروس والجانب الأكاديمي إلى الجانب الصناعي. أيضا اليوم نحكيه على تدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية، ونحكيه على افتتاح أول وحدة تجريبية للتخمير بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية في تونس. العناوين تبدو هكا غامضة شوية، لكن التفاصيل ديما ناخذوها من المصدر. ومصدرنا وضيفنا اليوم سعادة ديما باستقباله سي معز شفرة، رئيس جامعة تونس المنار. يومك سعيد ومرحبا بيك.
2: شكرا جزيلا مدام نبيلة على الاستضافة، ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية.
1: يا سيدي ألف مبروك
2: ويومكم سعيد.
1: يومك أسعد، هذه بداية سعيدة للجامعة. معناها نحن بدينا السنة الجامعية بنجاحات كبيرة بالتدشين وبخروج الجامعة من جانبها الأكاديمي إلى تطوير طبي صناعي وغيره.
2: هذا هي الجامعة راو عنا العديد من المحاور كما تعرفوا، التكوين والبحث والحوكمة، وعن الحياة الجامعية اللي فيها الانفتاح على المحيط متاع الجامعة هو البيئة. كما ذكرت وانا توا كنت نسمع في الأولياء وانشغالهم، راهم الطلبة، نحكي على الطلبة، راهم أولادنا في الجامعة. دونك نحن رانا نهتم بهم كما تهتموا بهم انتم في دياركم، يعني نوفروا لهم كل الظروف والنشاط والبيئة، البيئة كذلك السليمة. باش نبدأ بالبيئة السليمة، كما قلت سيادتك دشنا وحدة كذلك النموذجية في جامعة تونس المنار حول الاحترام، حول التكافؤ. الوحدة هذه هي خلية متجهة للطلبة 90%، نحن 100% للطلبة، ولكن حتى راو الإداريين الموظفين الأساتذة راو معنيين بالخلية هذه. الخلية هذه منبثقة على مشروع دولي فازت به جامعة تونس منار مع 9 جامعات في العالم، هما 2 جامعات في فرنسا، 2 جامعات في إيطاليا، 2 جامعات في لبنان، 2 جامعات تونسية، وكذلك 2 جامعات من الجزائر الشقيقة. هل اسمه وي فور ليت المشروع، انبثق عليها الخلية دي خلية فيها إنسات، فيها أكفاء معنى اختصاصيين نفسانيين هما اللي بسيكولوج متاع الجامعة، فيها لبسيكياتروسي الأساتذة في كلية الطب تونس لبسيكياتر، وفيها كذلك أساتذة من قسم علم النفس في معهد ابن شرف، نحن ديما نقولوا العلوم الإنسانية بابن شرف جامعة تونس منار، وكذلك أساتذة من جامعة اللي انبثق الخلية ذي من مجلس الجامعة، يعني تترأسها الأستاذة حليمة والنادة، هي رئيسة المشروع من جهة التونسية. هذه باش تكون مهم تاعها الإنصات لكل الطلبة، باش تحل لهم كل المشاكل، باش تنحي العنف بأنواعه. العنف راه فما
1: علاش عملنا خلية إنصات اليوم؟ شنو ضرورة بعث هذه الخلية في الجامعة؟
2: شوف، على خاطر الطالب راهو عنده كان القراية، ولكن عنده كذلك مشاكل نفسية، عنده مشاكل عديدة اللي تجيه من خارج الجامعة وتجيه حتى من داخل الجامعة. الأنواع متاع العنف بصفة عامة، مش كان حتى العنف اللفظي، حتى العنف اللي يتمارس عليه، حتى العنصري كذلك، حتى العنصرية، حتى الفرق ما بين الطالب والطالبة، هذه الكل يخلينا الطالب يعيش في ستريس. يخلينا نحن عملنا الخلية دي باش يلقى شكون يسمحهم، وفما سر كذلك راهو اللي يسمعك راهو سرك في بير كما يقولوا باش تكون وباش يحاولوا يعاونوهم باش يلقاو كل الحلول بشتى انواعها يعني باش تكون متابعه على خاطر نحن كي نعملوا الانسات يعني وتكون لاكومبانيمون للطالب حتى لين يوصل يكمل السنه نتاعو بنجاح نوفروا له ذي هو علاش قلت لك الحياه الجامعيه راهي بيئه سليمه باش نوفروا له نحن الظروف الملائمه باش ينجح باش يعمل البحث نتاعو باش ياخذ شهيد وباش يميز باش يتميز على نطاق دولي ووطني بالطبيعة.
1: أنت بديت بالجانب هذا اللي أنا كنت مش نختم به لأنه الجانب النفسي مهم جدا في كل الفضاءات مش فقط في فضاء الجامعة. اليوم نحس أنا لمجتمعنا الكل في حاجة الإحاطة نفسية لأنه عشنا على امتداد سنوات فترات أولا متسارعة ثم فيها العديد من الأحداث اللي خلت التونسي اليوم على صعب إضافة إلى أمور أخرى نفسية كان ندخلوا فيها طبعا عاش ما يكفينيش وقت البرنامج يلزمنا سويع وسويع. الجانب الآخر هو وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية.
2: واضح. مبروك لتونس ومبروك للجامعة التونسية. أول حاجة هذه يدخل في نطاق الانفتاح الجامعة على محيطها الدولي. نحب نوضح أنه المشروع هذه جاء في نطاق مشروع تنافسي يعني لبروجي كومبيتيتيف فما أبيل سار انترناسيونال من CRD هذا سنتر دو ريشيرش اي ديفلوبمون انترناسيونال بكندا وشاركت فيه جامعة تونسية جامعة تونس منار وكذلك جامعة لافال بكندا اللي في الأساتذة اللي شاركوا في كندا هم أساتذة تونس وقارين في المؤسسة العمومية التونسية قارين في الجامعة التونسية اللي هما قدموا باسم جامعة لافال وكذلك نحن الدكتور كريم بن سلامة من جامعة تونس منار من الإسبات بالضبط تحديدا يعني الانستيتيو سوبيريور دو تاع سيونس بيولوجي ابليكي الإسبات تقدم مع الدكتور فليس من جامعة اسماعيل فليس بالضبط من جامعة لافال وكذلك شريك من جامعة ليل وكونوا هالكونسورسيوم هذايا وتحصلنا على المشروع هذا فزنا به على مرحلتين. المرحلة الأولى يعني كانت أمور دراسية وبحثية وإنتاج علمي وبعد كيف لقينا نتائج طيبة عودنا قدمنا أبيل آخر صار يعني لفاز نمرو 2 توا نحن اللي نجحنا فيها اللي كوننا فيها يعني ليكيبمون اللي خذينا فيها ليكيبمون ووصلنا إلى نتيجة اللي كما ذكرناها هي باش تعوض يعني المضادات الحيوية باش تعوض الأنتيبيوتيك طبقناها في المرحلة الأولى على الدجاج وانا سعيد لهنا باش اذكر
1: جربته بالدجاج
2: جربنا معني. بالدجاج
1: ونجحت
2: وانا سعيد لهنا باش نحيي يعني النسيج الاقتصادي نحن ديما نلوم عليهم ونقولوا ناقصين المره هذه النسيج الاقتصادي تخلى بقوه تخلى معنا بقوه شركه خاصه يعني في تربيه الدواجن كانت معنا وفرت لنا كل الظروف باش ينجح المشروع هذايا وقعت التجربه عن طريق الشركه هذه وفرت لنا كذلك حتى مساهمه ما نقولش ماديه ولكن عاونتنا كثير باش وصلنا الى النتيجه وصلنا الى ان البرودوي اللي عملناه ينجم يكون ليكيد كما ينجم يكون كذلك سو فورم دو بودر باش يكون هذا كومبليمون اليمونتير للدواجن باش يعوض الانتيبيوتيك اللي هو ديما يقعد برودوي شيميك باش تكون بتبيعه بيئه سليمه ويدخل راهو هذا في نطاق نحن بما نسميوه لابروش وان هيلث يعني الصحه
1: الوحيده
2: اللي هي فيها صحه الحيوان صحه الانسان وصحه البيئه هذا هو المشروع اللي دشناه وكان حاضر سعادة السفير يعني كندا والمسؤولين زي تكالك اللي باير دو فون يعني CRDE وكذلك من فرنسا على خاطر عنا جانب فرنسي كذلك هو نحن نقوله تونسي فرنسي كندي خاطر جامعة فرنسية زي معنا في الشريك والبرودوي هذي باش يخلينا ناكله ماكلة باهية ويكون الدجاج يعني في صحة جيدة باش يكون الإنسان في صحة جيدة وبتبيعه وتكون البيئة في صحة جيدة وكذلك بربي النقطة اللي بديت بها المشروع هذي يدخل في البحث التطبيقي وانا من منبر هذا ديما ندعي للبحث التطبيقي نحب النسيج الاقتصادي بتاعي ينتفع بالنتائج البحث اللي تقدمها الجامعة التونسية كما تعرفوا نحن في البحث العلمي فما انتاج ولكن فما تثمين هذا يدخل في التثمين البحث العلمي هذاك علاش نحن سعداء بالنتيجة هذه لانه بحث تطبيقي بحث فيه تثمين وفيه نسيج اقتصادي اللي انتفع وسينتفع على خاطر شركة اخرى باش تدخل شركة مع الجامعة تونس منار فالبرودوي هذايا اللي هو ساعة متاعه 150 لتر، يعني إكيبمان متكلفة كثير عن أخذناها من المشروع، والمشروع بحول الله ناجح، وإن شاء الله المشروع هذا يجيب مشاريع أخرى، وإن شاء الله كذلك المشروع هذا باش نطوروه وباش نزيدوا نكبروا فيه. والمشروع هذا زاد مدام نبيلة نداء لكل الطلبة الباحثين في الميدان البيولوجي، راهو على ذمتهم خاطر ستون بلاتفورم دو ريشيرش ما بين الجامعة والمخابر الجامعة والمحيط الاقتصادي، يعني مستعدين نحن باش نقوموا بالتجارب تاع البحثين الكل في الجامعة التونسية الكل على نطاق وطني، هي منصة باش تكون وطنية على ذمتهم المشروع هذايا، وخاصة بربي نحب البحثين اللي باش يقوموا بالأبحاث ديما يجيبوا شريك اقتصادي معهم، هذا هو راهو البوان فور نتاع المشروع هذايا، ونحن كنا سعداء لأنه النسيج الاقتصادي كنا ديما نحن نحكيه نعمل البحوث والنسيج الاقتصادي الأجنبي هو ينتفع بها. المرة هذه ولات بالعكس، النسيج الاقتصادي التونسي هو ينتفع، والتجربة متاع النسيج الاقتصادي التونسي باش تستعملها النسيج الاقتصادي في كندا.
1: بي ما شاء الله عليك سي مواز، ديما نقول لك الكلام هذية. نرجع اللي قلته الكل في تفاعل مع أبرز ما جاء فيه. أول حاجة محلينا التوينسة كنحطوا اليد في اليد، ورينا أبناء تونس خارج تونس كيفاش ينجموا يخدموا البلاد في كل القطاعات، وهما في الضفة الأخرى كيما التوينسة اللي في جامعة كندا، ونحييهم برشا الكفاءات العلمية متاعنا في كل الجامعات في العالم لأنه عنا أسماء كبيرة. هنا نرجع لك أنت، وبدينا بالدجاج مع أيضا المصانع والمؤسسات الخاصة اللي تعمل في هذا المجال. هل ستتطور التجارب ومن الدجاج نمشيه الحيوانات أخرى نستهلكوها نحن؟ هل أنه هذا المخبر مش يمشي ديما في نفس الاتجاه ومن بعد لا يعمل لنا بدائل للمضادات الحيوية في شراكة ربما مع وزارة الصحة، النجم نمشي لصناعة أدوية ونحن في أمس الحاجة اليوم للأدوية في بلادنا، كيفاش مستقبل هذا المخبر من بعد؟
2: شوف، هو البحث راهو ما يفش، وديما نحن بحث يجيب بحث، وهو راهو نحن بديت أنا في البداية قلت انفتاح دولي، وكان انفتاح نخذ فما أنا بيل فما أن بزوان، ونحن شاركنا في الأبيل. الأبيل متجه إلى الدجاج، يعني في الابليكاسيون الأولانية، يعني نحن يلزمنا نخدمه على الموضوع هذا، لأنه
1: على امتداد قديش من سنة؟ السنة كهو ولا على امتداد سنوات؟
2: نحن المشروع بديناه توا عنده أكثر من 5 سنوات، ولكن باش يتواصل خاطر هو راهو ماهوش دواء، خاطر الدواء راهو لازمتها كما ذكرت انت يلزم يكون اومولوجي وزاره الصحه، يعني
1: هو بديل طبيعي،
2: طبيعي، يعني باش يكون كومبليمون الاليمونتير، باش يتحط يعني في الماكله في بقعه ما ياخذوا الانتيبيوتيك. وانا مقبل ما كنت نخاف من الماكله تاع الدجاج، تو وليت انا كيف شفت وليت ما قلكم عاش تخافوا، والمؤسسات الخاصة هذية اللي أنا زرناها الحقيقة انبهرت بها وانبهرت بالجودة اللي موجودة فيها.
1: بدأوا يستعملوا في المضاد
2: أي الشركة اللي ما مش نذكرها، هي اللي كانت شريكة معنا، بدأت طبعا
1: مش تتعمم الحكاية بعد.
2: طبعا هو رأوا نحن في جانب البحثي، ولكن ان شاء الله نحن في الفاز 3 بتاتر باش نعملوا ستارت اب، وباش تعمل ولا سبين اوف، يعني باش تعمل شركه في وسط الجامعه، تولي وقتها تدخل الفلوس وتولي تدخل تولي تعمل مواطن شغل وتكبر اكثر. اما لحد الان نحن في نطاق البحث، وليزيكيبمون معناها دشناهم فونكسيونيل، مش ساهل راه باش تشري حتى ليزيكيبمون باش تكون يعني باش تجربهم، فما ديزيكسبير كانوا معنا، فما برشا شركاء.

0: بالباحثين نتاعو، يعني مش وحده طبعا، بالباحثين نتاعو.
1: واي باحث في الجمهوريه التونسيه ينجم ينخرط ويجي
0: مرحبا بهم. هذيك علاش نقول انا بلاتفورم ان شاء الله ناسيونال، نحن خاطر رانا الجامعات الكل نخدموا مع بعضنا. بالعكس هذيك هي الشراكه اللي ذكرت عليها انت، ونحن ديما من المنبر هذا نحكي على الشراكه، راه اليد واحدة ما تصفقش.
1: والمؤسسات الصناعيه قداش عنا من المؤسسه وخلاف نتاع الدواج، هل انه تحس اللي القطاع الخاص النسيج الصناعي التونسي هل هو يتفاعل مع هذه المشاريع؟
0: والله انا باش نقول لك يلزمه يتفاعل، ما كانش ما نجمش يتطور روحه اذا كان ما يمشيش للجامعه، والجامعه كذلك ما تنجمش تعمل بحوث ما غير تجارب في النسيج الاقتصادي والبزوام تاع بلادنا. بل كل شيء نحن قاعدين نعملوا في تجارب وقاعدين نعملوا في بحوث وينتفع بها نسيج اقتصادي اخر عالمي، علاش ما ينتفعش بها النسيج الاقتصادي التونسي؟ يعني يلزم باش نجاوبك، يلزم المؤسسة الصناعية في تونس تكون عندها ثقافة أنها تجيل الجامعة، وما عندهاش تمويل كبير ياسر. راو إذا كانت تاخو هي طالب في مرحلة الماجستير ولا مرحلة الدكتوراه، تعطيه معناها الفريم تاع ستاج، ولا تعطيه معناها حاجة باش يعيش بها، خاطر باش ياخو الكار، باش ياخو تاكسي، باش يفطر، على الأقل يخلصوا يعني يخليونا المخابر نتاعهم والسافوار فير نتاعهم ويوريونا شنو هو البزوان اللي حاجتهم به، وكيك تقع السينرجي ويلزمهم. راهو ما نجمش نقول لك انا نسيت اقتصادي نحن الفرحان به، خاطر اللي كان الشريك معنا تخلى معنا بقوه، وذاك علاش معنا وفر لنا كل شيء، تفضلوا قلنا على ذمتكم، ولا خاطر يعرف النتيجه انه حاجه قويه برشا باش تعمل انت ان برودوي معناها ناتورال وبيولوجي وباش يعوض معناها لي زونتيبيوتيك اكسترا. دونك هذا ما ينجم يكون كان فرحان، وهذه هي الثقافه اللي لازم تكون عند كل المؤسسات الاقتصاديه، مش كان في الميدان هذا اللي ذكرته. وبالطبع نحن الجامعه هذه بون ممكن الميدان في التوسكي بيولوجيك، ولكن نحن نخدموا في تقريبا في الاختصاصات الكل
1: في الميدان
0: الكل.
1: إن شاء الله كل النجاح والتوفيق. شكرا الكبير لك سي معاذ شفرة، ديما عنا ما نحكيه معاك والحوار مازال مطول، لكن الوقت هو اللي يحكم فينا، وزيد انتي مسافر ديما كيجيني يبدأ مسافر سي معاذ.
0: وجهك مبروك عليا
1: يا ربي، إن شاء الله سفرة ميمونة
0: ودائما السفر بتاعنا في نطاق مشاريع مشاريع مشاريع، والمشروع يجيب مشروع، وذيك هو راهو اوني كومبليمونتير كما قلت. نحن تو عنا مشروع اللي نحن ماشيينو اليوم، مشروع من تنسيق جماعة تونس منار باش نمشيو نعملوا الاجتماع بتاعنا في بلد يعني اللي هما شريك معنا.
1: مانيش مش نسألك لا شنو المشروع لا شنو البلد، خاطر انا نعرف كي ترجع وترجع بنتائج ايجابيه تجينا اليوم سعيد تقدم لنا المشروع الجديد. شكرا جزيلا لك سي معاذ شفرة رئيس جامعه تونس المنار، تحيه الى كل العاملين في الجامعه من اساتذه من باحثين من رؤساء مخابر وايضا من طلبه، وان شاء الله سنه جامعيه موفقه لكم. رفيق دريتي هاو هوني، ابقوا معنا لانه معه هو من بعد مش نعملوا جوله في ابرز التصريحات في فقره كلام مسؤول، ونختموا بها منوعتنا اليوم.

0: إذا محمد جبالي معنا جيت عطية إيش السر اللي فيك؟ السر إن نحبوكم برشا ويسعدنا أن نكون معكم كل يوم من 6 إلى 9. البارح انطلق موعد مهم، انطلاقة رسمية للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. كان رفيق دريدي حاضر في الانطلاقة الرسمية. أهلا بك رفيق.
1: أهلا وسهلا من جديد نبيلة بيك وبكل مستمعي ومتابعي الإذاعة الوطنية التونسية. حفلة البارح كانت مميزة على ركح مسرح كارتاج الأثري، أثوها كل من الفنانة العراقية رحمة رياض وكذلك النجم اللبناني نصيف زيتون في حضور جماهيري كبير برشا. البارح كان في مسرح كارتاج الأثري. وقبل هذا باش نسمعوا تصريح مدير عام اتحاد إذاعة الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان في علاقة ببرنامج هذه الدورة اللي باش تتواصل إلى حدود 24 سبتمبر في الحمامات وتونس العاصمة.
2: المشاركة ليست عربية فقط ولكن كذلك من أوروبا، من آسيا، أفريقيا. يحيي الافتتاح النجمين نصيف زيتون ورحمة رياض في مسرح قرطاج. كالعادة حيكون تكريم من 9 بلدان عربية. الختام سيكون إنتاج اتحاد إذاعة الدول العربية. سافر إليك وغني حول الموال العربي. أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني. هناك مشاركات إذاعة وتلفزيون العمومية، الشركات الخاصة، القنوات الدولية، ناطقة بالعربية من الصين، روسيا، من تركيا.
1: قلنا كون الإذاعة التونسية زادت تشارك تقريبا في كل المسابقات في هذا المهرجان، وتمنياتنا أكيد بالتوفيق لكل زملائنا اللي قدموا أعمالهم. البارح كان الموعد زاد مع التكريمات، وكان الموعد مع قلنا نصيف زيتون ورحمة رياض. خلينا نسمع رحمة رياض كيفاش غنيت بالتونسي على ركح مسرح كارتاج وكانت فعل معها الجمهور.

تفاعل كبير كان في المقطع ذا مع الجماهير الحاضرة من مختلف الفئات والأعمار البارح في مسرح كارتاج الأثري. حفلة تواصلت تقريبا لأكثر من ساعتين، وكان الجزء الأول مخصص للفنانة رحمة رياض، ومن بعد كان دخل الفنان نصيف زيتون اللي كان أدى مجموعة من أشهر أغانيه، وكذلك كان غنى بالتونسي. نسمع مقطع من حفل نصيف زيتون البارح في كارتاج.

0: دورة تتواصل حتى النهار 24 سبتمبر ومش يكون الاختتام بعرض سافر إليك وغني ختام على إيقاع الذاكرة لتصور موسيقي لكريم ثليبي في مسرح الأوبرا مع 8:30. واليوم البرنامج بش يكون في المدينة في ياسمين الحمامات أكيد مع الورشات ومختلف الفعاليات الخاصة بهذا المهرجان، وأكيد احنا في متابعة لهذا الحدث.
1: نحن مش كنا موجودين على عين المكان، الإذاعة التونسية بالطبيعة حاضرة اليوم، السيد وزير السياحة سي سفيان تقي يكون موجود لافتتاح أيضا السوق متاع البرامج والأجنحة المشاركة وكل الإعلاميين اللي جيونا من وطن العربي، وبالطبيعة الإذاعة التونسية حاضرة وحاضرة بتميز في هذا المهرجان. تعرفوا كل التفاصيل اليوم إذا تبعتونا مسك الختام. مستنيك عزيزة جلالة، خاطر نحن نستنيكم غدوة 6 متاع الصباح يجدد معكم اللقاء. نهاركم زين، في لامين وبسلامة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: إشهار
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: إشهار
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية سليماس حيمي يؤكد أن إضراب سواق النقل المحروقات المقرر غدا الأربعاء وبعد غد الخميس قائم وقانونية في انتظار إمكانية عقد جلسة صلحية. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تؤكدان تجنّد مختلف هياكلهما من أجل مواصلة تزويد المحطات بالكمية اللازمة من المحروقات. اضطراب جزئي لسير القطارات صباح اليوم على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلود في الاتجاهين، لذرا لاستغلال سكة وحيدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة. والشركة الوطنية للسكك الحديدية تقول إن مصالحها الفنية تواصل العمل لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. صندوق النهوض بالصادرات يعلن التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة ليصبح 360 يوماً عوضاً عن 30 يوماً. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تفتح باب ترشح لتمويل المشاريع في ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين بهدف تحسين ظروف عيش السكان من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تشمل عدة قطاعات فلاحية. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يترأس أمس الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول العربية بنيويورك في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ويشدد على أهمية مواصلة التشاور بين الدول العربية بخصوص آخر تطورات القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة. وتنعقد الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بنيويورك لتناقش خاصة التصعيد في الشرق الأوسط. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد للصحفيين الإيرانيين في نيويورك أن تواجده على منصة دولية رئيسية يأتي للدفاع عن شرعية حقوق الشعب الإيراني ومصالحه. وفي الشأن اليمني، مجموعة السبعة تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين معتبرة أن ذلك يهدد بتقويض حركة التجارة الدولية وزعزعة الاستقرار العالمي. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: Thank you.

صباح النور، صباح الورد، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في صباح تونس. كالعادة نتقابلوا من جديد اليوم 23 سبتمبر 2026. نحن معكم كالعادة في الوقت هذايا حتى لل 11 متاع الصباح، معايا كامل الفريق. نقول لهم صباح الخير، محمد الغول معنا في الهندسة الصوتية، حميد الورغي رافقنا اليوم في التنسيق العام للحصة، وصيف طرابلسي معنا في الديجيتال، فريق الإعداد عوض الشابي، عليا القادري، ذي الدين الكريفي معكم ونايم قدام الميكروفون. وانتم مازال مستمعين للتواصل معنا، نجموا تكلمونا على 71 844 404، والا تتفاعلوا معنا زاد على الباج اوفيسيال الاذاعه الوطنيه التونسيه. ديما صباح تونس فيه برشا موسيقى ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله اختياراتنا موفقه، وانتم تنجموا تقترحوا علينا زاد كالعاده المواضيع اللي تهم صحتكم، تهم الاستهلاك، وتهم زاد الكوجينه بتاعنا اللي خمم في الدباره. احنا نحاولوا نعاونوكم شويه في الموضوع هذا، دونك خليكم معنا في سبيعتين من زمان من سبيحة فرنسا.

0: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أصل الزين في العينين محمد جاموسي يسمعني على موجتنا في صباحة وينسا غني وسطنا حتى للتسعة وستاش دقيقة. مازلنا احنا معاكم بدي لقانا بكر شوية. مرحبا بكم الناس كل عدلت الموجات وتابعوا فينا وين ما يسلكم صوتنا وصورتنا اللي في ثنية سيسرويحكم واحدة واحدة إن شاء الله توصل المكان المقصود اللي في الدار اللي في الخدمة. تحية كبيرة لكم ومرحبا في الاستماع لنا. ديما أولى الفقرات متاعنا هي كون لاباس, واليوم باش نحكيو شوية على تعلق الحيوانات الأليفة بالأطفال وكيفاش نجمو نتعاملو مع التعلق هذايا. بعد شوية نستقبل ضيفتي في استوديو سارة مساوي طبيبة بيطرية في كون لاباس. كون لاباس. مرحبا ضيفتي في الاستوديو سارة مساوي طبيبة بيطرية. صباح النور, اهلا وسهلا.
1: صباح النور,
0: مرحبا بيك.
1: يعيشك.
0: ربما الناس تسمع فينا تقولك شنو هذه الحيوانات تتعلق بينا, تنجم عنها بالصغيرات والا احنا نتعلق بها اكثر ولا كيفاش؟
1: اي صحيح, الحيوانات الأليفة تتعلق ياسر بالعائلة متاحة وخاصة بالأطفال. هي الحيوانات الأليفة هي حيوانات اجتماعية, كسوا نحكيو على القطاطس, نحكيو على الكلاب, نحكيو زادة على العصافر. أما يتعلقوا أكثر بالطفل اللي يعيشوا معاه على خاطر هو يمثل فيغور داتاشمون, وهو باش يكون المحور اليومي نتاعهم سورتو كي كانوا في صيف في عطله. دونك الصغير هو اللي باش يلعب اكثر مع الحيوان نتاعو, هو اللي باش يوكلو, هو اللي باش ينشطو, هو باش يرقدو عنده. دونك تكون فما علاقه ياسر كبيره ما بعضهم. وهو يتعود, الحيوان يتعود بروتين معين. فكي ترجع هكا الغونتري وسودينمون يلقى روحه الحيوان ملي كان يعدي في يوم كامل شارجي مع الطفل باش يلقى روحه وحده. فهذي ينجم يمثل إشكال للحيوان.
0: مثلا شو نجم يصير في الحالة هذه؟
1: به في الحالة هذه ينجم يصير عنا قلق الانفصال, اللي هي حالة نفسية نجم تصيب الحيوانات.
0: أي.
1: اللي من الأعراض متاعها إنه الحيوان يغير الصوت متاعه. دونك الفوكاليزاسيون تتبدل, يولي معوق برشا كانو قطوس, ينبح برشا كانو كلب. فما حيوانات تنقص في الماكله ولا تقطع جمله الماكله. فما حيوانات تولي عندها حاله خمول, يمشي يرقد ديما ما يتحركش. فما شكون يولي يتجهوا الى حاله نتاع تخريب باش يخرجوا الغش نتاعهم. دونك يدور يكسر, يطيح حاجات, يخبش الموبل, يخبش باب.
0: السلوك معناها يتبدل,
1: السلوك يتبدل. اي
0: ولي عنيف عدويني شويه.
1: فما شكون يولي هكاكه. اما ما لازمناش نربطوا تغير السلوك جوست بانه قلق انفصال, خاطر الحيوانات زاد كيبدا عندها امراض عضويه تنجم تبدل السلوك نتاعها. باغ اكزومبل اللي يربيو كلاب ديما يلاحظوها, هو الحيوان الكلب يرى الصغير البس بدري وخرج, راى اخر اكت اللي هو البس بدري وخرج باش يمشي ويقعد برشا باش يعاود يرجع له. دونك هما يلاحظوا ديما اللي الكلب نتاعهم يمشي في الليل يخبس بدري باش في الصباح الصغير ما يمشيش, على خاطر هو ربط هكا السبيدري بانه صديقه يخرج
0: باش يبعد عليه.
1: اي دونك هذوما من الحاجات اللي يتبدلوا اللي نجم يعملهم الحيوان كي يبدا عنده قلق الانفصال. واحنا جزء اكثر حاجه نخافوا منها انه هو ينقص في الماكله ولا ما عادش ياكل.
0: اي تولي ما عادش عنده شيء باش
1: ياكل. فما قطاطس تلقاه ريقد فوق فرش مولاه, يحب يمشي يعنق دبدوب متاعه, مريول اللي كان يريقد بيه البيجاما. هذوما من الحاجات اللي لاحظوهم كي يبدا حيوان كان مستانس معدي فتره طويله مع صديقه الصغير, ومن بعد فجاه يلقاها باش يعدي نهار وحده باش يراه جوست في العشيه.
0: وفي الحالات هذه باش ما نوصلوش احنا القلق الانفصال هذا نتاع الحيوان نتاعنا في الدار, كيفاش نتصرف وشو نعملوا, كيفاش نحضروه نفسانيا؟
1: باهي, احنا ماذا بينا قبل الغونتري نوليو ننظموا اوقات اللعب نتاع الصغير مع الحيوان نتاعو, ونخليه يتعود اللي فما مثلا ساعه ساعتين باش يقعد فيها بعيد على الصغير باش يحضر روحه. فما احنا لازم ديما ننظموا اوقات الماكله, خاطر هو الصغير كي يبدا عايش مع حيوان تلقاه ديما يوكل فيه في اي وقت. أي. فهمت دونك يرتبط اكثر به. دونك لي احنا قبل الغونتري لازم ننظموا اوقات الماكله نتاع الحيوانات واوقات النوم نتاعهم واوقات اللعب نتاعهم على خاطر هو يعيش بروتين. الحاجه اللي تعاود برشا مرات هو يستنس بها اون فوا استنس بسيركل معين وانت تجي فجاه تقص هكا السيركل وقتها وين باش يدخل بعضه كي باش يخرج الصغير يمشي يقرا انا شن تعطي فك الوقت باش نحل فيه الباب ونخرج الصغير نعطي ريكومبونس للكلب. دونك هو باش يربط اللي هو خروج الصغير بحاجه هو باهي باش ياخوها والا نقعد نلعب مع القطوس ولا نلعب مع الكلب. الكلاب سورتو لازم ديما نعملوا لهم اكتيفيتي فيزيك حسب العمر نتاعهم والحاله الصحيه نتاعهم. القطاطس عندهم توندونس اللي هما يحبوا اكثر نوم دونك نخليه يحب يرقد على روحه نخليه يحب يتخبى نخليه. اما لازم ديما تبدا في الدار موجوده دي جوي اللي يخلي الحيوان نجم يعتمد على روحه وما يقعدش معناتها الابانويسمون نتاعو مرتبط بوجود حد اخر. ساعات لازم نخليوه يكون انديبوندون شويه فهمت
0: باش هو استقلاليته شويه
1: اي باش هو ما يتقلقش. ليبيغ اتاشمون هو ينجم يكون راهم الحيوان للعبد وزاد العبد فما ليبيغ اتاشمون مع الحيوانات نتاعهم
0: اي موجوده
1: لكن هي راه في الاخر تولي حاله مرضيه معناتها الحب الزايد ماهوش ديما باهي هو اهم من الحب
0: لا كيفاش نعرفوا
1: نحبوا الحيوانات نتاعنا فهمت باش هكاك ينجم نبنيو بيئه سليمه اللي هو يعيش فيها يبدا فرحان وانت تبدا فرحان وصغير يبدا فرحان من غير ما تكون عندنا مشاكل متاع أمراض كسوة عضوية وإلا نفسية.
0: هذه طريقة تعامل مثلى معناها مع الحيوان متاعنا باش ما يصيرش قلق الانفصال معناها لازم نحضروه من قبل.
1: لازم نحضروه من قبل.
0: وتوا احنا ديجا تعدينا صحيح للعطلة ودخلنا للقراية دونك حتى كان ما خلطناش الوقت هذيك توا نجمو
1: هكا
0: نصلحو شوية.
1: اي بهكا لي ريكومبونس لي جوي نربطو ان وقت خروج الصغير باش يرتبط بحاجة هو الحيوان يحبها برشا. فهمت؟ دونك باش ما يحسش اللي هو فقد حد ولا قعد وحده. وكي يروح الصغير من المكتب مش لازم ديريكت يدخل تلقاه يعنق ويبوس لا معناتها حتى العلاقة معناتها كيراه لازم تكون تحية ما بيناتهم سوفت شوية فهمت أكل ليزيموسيون زايدين برشا رم يقلقوا ديجا اللي يربيه كلاب يقولك مثلا كي يروح الصغير ويلقى ويراه الكلب معناتها فما كل بيبي ديكسيتاسيون يتبول على روحه من الفرحة هذيك مش حاجة يسر به يارا مش حاجة يسر صحية دونك هذو ما حاجات لازم نقصوا فيهم
0: بي. وفما معناها إذا كان وصلنا قلق الانفصال فما معناها هوني لازم بيطري يتدخل ولا كيفاش
1: أي. أي كي الحيوان يولي يقص جملة من الماكلة وإلا يولي أغريسيف حتى الروح هو على خاطر راهو القلق النفسي عند الحيوانات ساعات الحيوان يدور يبدا يقدم في جهه يقدم في ذيله فاحنا ماذا بينا ما نوصلوش اللي هو ياذي روحه دونك انت كي تحس اللي الحيوان نتاعك تعب وما عرفتش تتعامل معاه ماذا بيك تتصل بمختص يعاونك فيش تتعامل مع الحيوان نتاعك باش تعدي هكا البيريود هذيك دو ترانزيسيون بالسياسه بشو يبدا لاباس وانتم تبداو لاباس
0: بيه. هذه المطلوب يعني أهم رسالة نجم نوصلوها اليوم للناس
1: أي أهم رسالة نوصلوها للناس رام الحيوانات هما كائنات يحسوا برشا يتعلقوا برشا ويحبوا العبيد برشا فماذا بينا احنا زادة نهتموا بالنفسية متاعهم نهتموا بمشاكلهم زادة الصحية ونعيشون في بيئة باهية.
0: أي يعطيك الصحة بالحق برشا حاجات أنا فهمتهم اليوم يعني في باليش الحيوانات بينا احنا نتعلق بيهم أكثر هما مش للدرجة هذه اللي حكينا فيها وقلق الانفصال كما الإنسان تقريبا
1: كما الإنسان
0: يعطيك الصحة سارة المسيبي طبيبة بيطرية على التوضيحات والمعلومات ونصائح هذوما بالطبيعة اللي قدمتهم لنا فيما يخص تعلق الحيوانات الأليفة بالأطفال وكيفاش نتعاملوا مع التعلق هذايا إذا كان وصل للقلق الانفصال. احنا مازلنا متواصلين معاكم حتى لحديش انتم مستمعينا خليكم معنا تابعونا كالعادة على موجود الإذاعة الوطنية التونسية. شو مش سمعنا توا محمد الغولة قال لي غنية تونسية عدين الشويشي هكا ولا ليه هذه هي الغنية نسمعها توا بصوت عدين الشويشي وراجعين معاكم في صباح تونس.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: الدكتور حكيم.
3: اللي مشى للمكتب مشى، واللي مازال يرضع في أمه لبس عليه. لكن إيش صاير في هكا اللي يمشي وكبر ومازال وقت دخوله للمكتب؟ ياكل مع العائلة وإلا وحده؟ ياكل كل شيء وإلا عنده ماكلة خاصة به؟ ياكل في كل وقت وإلا في أوقات العائلة؟ العمر هذا صعيب في التغذية ومهم لمستقبل الطفل. في الفترة هذه نربيوه ونعلموه اللي فما وقت للماكلة، كما نعلموه ياكل من كل شيء ونعيلوله الكميات، وبالأخص ما نسنسوش بالحلو والملح.
2: الدكتور حكيم.
1: بنا ومنفعة.
4: بنا ومنفعة. مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 9:31 دقيقة، والدكتور حكيم تحدث على تغذية الصغيرات متاعنا. وإحنا باش نقدموا كالعادة ماكلة صحية وبنينة وما تكلفناش برشا فلوس. إحنا بحضينا شيف هارون حسني. صباح النور. مرحبا.
5: صباح النور.
4: أهلا وسهلا، نورتنا يا شيف.
5: منورة بوجودكم.
4: اليوم شو باش تدبر علينا؟
5: اليوم عملنا طريقة جديدة، قلنا ناخذوا فلوس ونشوفوا شنو نجموا نعملوا بهم الفلوس هذوما كفطور وعشاء.
4: باش شنو البودجي اللي عندنا
5: اليوم؟ عندنا 25 دينار.
4: اي
5: 25 دينار باش طيبوا بهم فطور وعشاء.
4: باهي.
5: 25 دينار قلنا اليوم نعملوا في الفطور كفتيجي بالكبدة.
4: اي.
5: وفي العشاء نعملوا حاجة خفيفة، سلطة الروز، باش معناها نبيتوا مرتاحين وخفيف.
4: اي.
5: الحاجة الدسمة نخليوها للنهار. اليوم هبطنا للسوق، خذينا 300 جرام كبدة بقري. تكلفونا 10 دينارات، وخذينا ب 6000 زوز كيلو خضرة مخلط اللي هما طماطم فلفل قراع بطاطا. 6000 يجيو زوز كيلو مخلطين، وخذينا حارة وكعبتين عظم وروحنا للدار. وعندنا الحاجات المستلزمات الأولية اللي هما الهريسة كما في أي دار، ولا في حاجة ما موجودين ما ندخلهم في الحساب.
4: الصحة هذوك والكل موجودين،
5: هذوك ما يدخلوا في قاعدة الشهر. اليوم قلنا نعملوا طريقة جديدة متاع كافتيجي، نهربوا شوية على التراديسيونيل اللي العادية معناها تخلي ومن بعد تسطر. قلنا اليوم نعملوا ناخذوا الفلفل والطماطم، الفلفل والبطاطا والقرع نتاعنا نقليوهم خليهم على جنب. وقلنا لهنا نعملوا الطماطم نعملوها صوص من بعد نسطره، معني مو الصوص مش باش تكون جيرية ايبيس بالطماطم الحاي. ناخذوا الكبده نتاعنا البقري نحطها في البواله نتاعنا، ملح وفلفل اكحل، ونقليوهم معناها في طرف زبده ولا طرف زيت، كل واحد كيفاش يحب. نقليوهم في طرف زيت، الزيت اللي باش يقعد لي فيها اللي باش تسيبوا الكبده نخليوه، والكبده ما نطيبوهاش برشا باش ما تشيحش، خليوها مروبه شويه. نخرجوا الزيت اللي باش يقعد في البوال هذاك اللي باش نعملوا به معناها الصوص نتاعنا نتاع الطماطم. نحيوا الكبده نتاعنا، ناخذوا الصحفه نحطوا فيها الهروس نتاعنا ولا الهريسه العربي، نحطوا فيها ثوم، نحطوا فيها زيت زيتونه، نحطوا فيها اللفاح نتاعنا، ملح فلفل اكحل، تيبلو كرويه، سنتين ثوم، نخلطوا كل شيء مع بعض، ونقصوا الطماطم نتاعنا مكعبات لهنا، ونحطوهم فك الزيت نتاع الكبده لهنا باش يجينا مطعم الكبتيجي بالكبده معناها، والمطعم نتاعو انطونس وبنين. نحطوا الطماطم نتاعنا، نحطوا معها اللفاح هذاك الكل، ما نحطوش طماطم معجونه، نخليوها معناها طماطم حيه برك.
4: أيه.
5: بالزيت نتاعها من بعد نخليوها تيب سله سله، كيفاش تيب سله سله؟ ديجا الطماطم بالسخانه باش تبدا تطيح، معني باش تولي لك صوص، وهي مع اللفاح نتاعها اللي هي الهريسه والثوم وزيت زيتونه. خلطهم بالقديم، ومن بعد ناخذوا الصوص هذيك نحطوا على الفريت نتاعنا والفلفل والقرع، ونسطروا كل شيء مع بعض ونسطروها بالقدي تجي. أيه. معناها ديجا معناها منظرها باش يبدا محمر هكاك.
4: أيه.
5: ونجم نحطوا معها شويه كبده معناها في الاخر بالكل،
4: النجم نزينوا بها البلا الكبده من فوق ولا زدت
5: تنجم تسطر معها شويه.
4: أي.
5: في وسط الكافتيجي. أي. وتزين اكيد باش تخلي طرف كبده معناها، والعظم لهنا في التسطير العظم خليوها حاجه في الاخر بالكل بعد ما نكملوا نسطروا كل شيء، خاطر مش كيما قوه البطاطا والفلفل في التسطير كيما العظم ما فيهش روح دوما تضربوا معناها يتنحى. لهنا نسطروا كل شيء بالكدي مع الصوص، اخر حاجه نزيدوها اللي هي العظم نسطروها. ونهنا نحطوا بصل ومعدنوس نتاعنا، شويه زيت زيتونه، ونحطوا الكبده نتاعنا وصحه وشفاء.
4: تبدا حاضره. هذه منيو بالحق
5: هنا معناها ب 17 دينار تكلفونا،
4: ونجموا نعوضوا احنا الكبده بقري هي فيها منفعه كبيره.
5: ونحن معناها ماهيش نقولوا نحن ماهيش ديرجه برشا، معناها يقول لك كبده تاخذ تمشي للمخك طول كبده
4: جيز.
5: علوش اللي هي كلها كبده دجاج
4: معناها.
5: هنا كبده بقري فيها برشا منافع ومعناها وباهيه فيها برشا فيتامينات للبدن سبتو العبيد سبورتي. قوة ومنفعة كلها بديجا 300 جرام بعشرة دينارات يعني اللي هو يوكل أربعة من الناس بالمرتاح
4: مبي نجيب طوال العشاء
5: للعشاء قلنا
4: نعملو تهنين علي
5: تهنين علي الفطور شقعدوا شبعانين بعد الليل العشاء معناها الحمد لله ناخذوا قلنا نعملو سلطة روز اليوم شنو يبقى قلنا بقى لنا 8 دينارات 8 دينارات قلنا شنو ناخذوا بهم ناخذوا بهم شوية شبت أنيت شويه قارص ناخذوا بهم شويه زيتون شويه 500 فرنك زيتون ناخذوا بهم حكه طن 3900 ناخذوا لانيت ب 500 فرنك ناخذوا كعبه قارص وناخذوا عنا ناخذوا حكه مطارد وناخذوا الروز نتاعنا كيلو روز ب 1600 لحكوك نتاعنا الروز الابيض هذاك سينو فما معناها الروز اخرين معناها انت لهنا والقدره الشرائيه فما ب 4000 فما ب 8000 وكل قدير وقدر ولهنا باش نخدموا ب 8000 هو الروز نتاعنا ناخذوا الروز نص متوه كالعاده نغسلوه بالقدا على ثلاثه مرات نحيو منه الشيء كما حكينا قبل عملناها قبل نحيو منها الشيء نصفوها بالقدا لهنا نقصوا فيها الزيتون حطوا فيها اربع توابع جبن اللي هما بلفين فرانك حطوا جبن تريونجل نتاعنا نقصوا فيها جبن حطوا فيها الطن حطوا لهنا باش تفرق باش نعملوا معناها نقولوا احنا ديفيرونس والفريشور باش ندخلوا فيها نقولوا احنا في الفينيغريت نتاعها باش نفوحوا الصوص نتاعنا نتاع الروز وشنو هي الحاجات قلنا احنا البلوس نبعدوا شويه على الكلاسيك نتاع سلطه الروز باش نعطيوا التوش نتاعنا اللي هي تنجم تزيد معها انيت وقشوره نتاع قارص اللي هو زيس دو سيترون وتزيد معها المونت النعناع يبدا فريق لهناك باش تاكل مع الجبن
4: يبدا طازج النعناع ولا
5: ورق النعناع ورقه النعناع الحياه تعطي فريشور ديجا معناها تحس معناها فريش وفي الطقس هذا باهي هكا عشيه تمشي لهنا الفينيغريت نتاعنا ناخذوا شويه زيت زيتونه نحطوا معها جوت سيترون اللي هو معناها نعملوا عصره قارص باهيه ونحطوا معها مغرفه مطارد ونحطوا معها ملح فلفل اكحل نخلطوا بالقدا لهنا فما عبيد تحب الروز معناها طوندونس في الكويزين تاو اللي هي سكري سالي تنجم تزيد معاها مغرفه صغيره عسل تعطيك الجو سكري سالي في سلطه الروز نتاعنا والعسل اكيد فيه منفعه هنا كل عاده كل كديرو قدروا كان عندنا شويه زوزه في الدار عندنا شويه لوز مقشر شويه بوفريوا
4: معناها
5: فيكالي عندنا نجم نزيدوها معناها ما فما حتى مشكل في صحة وفرح
4: يعطيك صحة شيف بالحق زوز دبارات
5: 25 دينار
4: 25 دينار هاكا فطور وعشاء ان شاء الله نقول لكم انتم جربوهم زوز وصفات هذوما قولوا لي شنو هو النتيجة قولوا لي
5: يعني احنا 25 دينار خذينا بيجي معناها نتاع عائلة أربعة من الناس متكونة معناها انت كان عندك عائلة أقل أكيد البيجي باش يكون أقل ويشدك أكثر
4: يعطيك صحة شيف هارون حسني على الزوز باير هذوما تنجم تشوفوا المقادير وطريقة التحضير كالعادة إذا كان ترجعوا على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية تلقاو لي فيديو نتاعنا الكل مازلنا متواصلين حتى ال11 مرحبا بكم ناس الكل

0: نسالش سافا لاباس
1: الحمد لله.
0: نعرف برشا اكتظاظ توا في ثنيه مازال معناها الناس يقولوا لي ما ركحتش ما وصلتش لل ديما اول اسبوع هذا هو مش مشكل. مرحبا بك بحبينا مدام زهره. اليوم نحكيو على الفون دو تان شو الفايده النجم يعطيها وبعدها نحكيو على الاستعمال خاطر في العاده احنا نستعمله من غير ما نثبته في حتى شيء.
1: اكزاكتومون
0: هذيك الغلطه نتاعنا الكل.
1: وي الغلطه نتاعنا سي فري. وان بلوس مش نستعملو من غير ما نثبتو سي سورتو تيلمون يا فما برشا بيبليسيتي فما برشا كالانستغرام فما برشا فيسبوك دونك ماذا بينا نجربو برشا حاجات من غير ما نخمو اللي الحاجه الاساسيه هي الساعه نوع البشره نتاعنا وفما معناتها مش البشرات الكل كيف كيف.
0: اي
1: دونك احنا اليوم باش نحكيو على لو فون دو تان اللي هو البرودوي الاساس نتاع الماكياج. دونك فون دو تان هو سي مواد تجميل ديما مواد تجميل ديما نعاودها قداش من مره هي ماده التجميل هي مواد صحيه دونك يدي صحيه سي با اون بلو ان لوكس معناتها راهي تنجم تعمل اضرار للبشره وكي نقول اضرار تولي معناتها دويات وتولي حساسيه وبرشا حاجات
0: دونك تكلف غالي معناها برشا
1: وتتكلف غالي معناتها تنجم تجي ان برودوي في بالك بيه حاجة باش تجمل لك الوجه تولي اون ميم تو و اون بلوس سوم شوف تلقى سوم رخيص وهيا يقول لك صاحبتي بربي جرب وجرب تلقى في الاخر روحك في اخطار البشرة. بي هو لو فون دو تان ساعة هي مادة مكياج عنده صيغة مش كيما الاخرين اللي هي فيه مكونات معقدة ياسر باش نوصلوا لكل تكستور هذيك اللي تخلي باش توحد اللون نتاع الوجه.
0: نحكيو على ليكيد ما عندنا زوز انواع احنا
1: فما عندنا زوز انواع ما اكثرتهم دي ليكيد راه سوائل لو فون دو تان كسائل اي لو فون دو تان الكومباكت شويه مي تلقاه كله دهني دونك اون فان كونت هو كله دهنيات دونك لا كومبلكسيتي نتاعو سي ان برودوي دو ماكياج كي تري لور على الوجه تلقى فيه الماء دونك سورتو انت و لا كونتيتي كي تلقاه سائل دونك فما بوكو دو فما برشا دهنيات فما برشا دهون معناتها معناتها زيوت لي زيموليون اللي باش يخليو الماده تشد فما لي سيليكون فما لي بيغمون اللي هو اللي حاشته اللي باش تعطي اللون خاطر فما برشا انواع وبرشا الوان دونك سي لي بيغمون اللي باش تلقاهم اون فيت ماهمش حاجات صحيه راهو لي بيغمون باش تلقى زيدا لو برودوي اللي يشد باش تلقى عطور في وسطو باش تلقى اوسي لي كونسيرفاتور معناتها اللي يخلي البرودوي ما يفسدش في كو يا بوكو دو اي دونك التعفن نتاع البرودوي هذا اكثر من لي زوتر برودوي ميكروبيولوجي دونك سي ان برودوي تري لور على الوجه دونك المراه احنا ديما في تونس ماذا بينا اللون نتاع وجهنا موحد قد وتلقاها تحط كوش كبيره ما تنساش اللي تقعد توت لا جورني ولا توت لا نوي اي دونك تنجم تسد المسام دونك تجم تعمل ديزاليرجي نجم نكونوا بيسكو يا بوكو دو برشا مكونات دونك تنجم تعمل اليرجي مكون من المكونات هذوك
0: والمكونات الكل تقريبا معناها فيهم الضارين برشا كما ذكرت انت يعني ما فماش اللي
1: راهم مكونات
0: يخافوا شويه
1: هما ما يخافوش ماهمش ضارين مي لو فيت اللي الميلانج نتاعهم اللي تعرف فين تحطهم في تنجم في الشمس دونك نجم يفسدوا اللي مثلا فما برشا تقولها جرب الفون دو تان تاعي راهو سي تري تري موفي اللي كل واحدة تقولها جرب فون دو تان خاطر فما ساعات عنا حاجات في البشرة ما نشوفوهمش تنجم فما أمراض معدية أعرف تعدي هذا لهذا تنجم تحط الفون دو تان تاعك بالليموس وباللي فورشيت وما تغسلهمش دونك تعاود تعدي وجهك تنجم تحط فون دو تان على وجه فيه حرقة صغيرة ولا فيه شقوق صغار دونك لا تدخل زيدا لي برودوي كي سون entre guillemets toxiques les pigments c'est pas un produit neutre يلزمنا نغسلو وجهنا بالكدا بعد الفون دو تان مش نغسلو وجهنا بدي ماكيون كاهو نو يلزم ان جيل ونعاودو فريمون نعملو بالقطنه من بعد افيك اون اومي سيلير يلزمك حتى القطره تلقاها بيضه باش تعرف اللي وجهك نظيف راهو لو بلوز امبورتون سي نظافه الوجه سورتو بعد الفون دو تان ما تنساش اللي
0: سي قداش على الاقل في النهار قد تقعد معنا في الوجه على الاقل
1: المشكله اللي انت
0: رحنا نهار كامل
1: في الفيلم هذاك اش قلت لك سي تان برودوي لور في الوجه افهم انت البرودوي هذاك حاجه اخرى كي تلقى في الفون دو تان اس بي اف مش معناتها راهو اكران انا نجم ننصح ساعه كان وجهك صارت له

0: تحس في حريق ولا حاجة وقف ولوح البرودوي. ثاني حاجة انا ننصح توا فيو لي فون دو تان سون تري لو ما تعملش بوكو دو كوش كوش صغيره تزي
1: ثالثيم شوز
0: اي نجمو نستعملو بلوتو اكران تانتي او موان نقولو نربحو اكل اكل معناتها الواقي خير نواقي الواقي افيك تانتي كو لو فون دو تان اللي تلقى فيه اكثر دهون وزيوت وسيليكون على خاطر ما تنساش تو لي برودوي احنا شحاجتنا كي ترى تقولوش وجهها محلى وجهها هو سي توت اون كوش دو فون دو تان كي افيك مكونات السيليكون اللي تخلي الملمس الدهون كيف كيف لي زيموليون توت اون كومبوزيسيون اللي باش تخلي كوم ان ماسك ان فيت سي ان ماسك عارف انت ماسك كي باش تصنعو تحطو على الوجه معناتها قداش من كوش مي تو سا في الاخر يضر الوجه ما تنساش لي فون دو تان المزيتين ينجموا يعملوا برشا حبوب للوجه اللي هو مزيت الوجه الحساس كيف كيف تنجم تعمل دي زيكزيما تعمل تهيج في الوجه دونك لازم نردوا بينا وننقصوا
1: شويه هوني الاختيار اذا كان باش نشري معناه شنو الحاجات اللي لازم نثبت فيهم هنا
0: ساعه اول حاجه لازم نثبتوا دات دات الصلاحيه لازم نعرفوا منين باش نشري يلزمنا سورتو نعاودها قداش من مره ما نشريوش من قارعات الطريق ما نشريوش من الانترنت ما نشريوش ماذا بينا نشريو من المواقع اللي هي مقنه واللي هي معناتها كونترولي بوزاره التجاره مانيش نقول وزاره الصحه على خاطر سي لي ماكياج اي تو سي وزاره التجاره اللي هي تعمل عليها بون توا اونتر غيمي وزاره الصحه هي اللي تعمل الكونترول على تو لي برودوي كوزميتيك قبل كانت وزاره التجاره وزاره الصحه توا كلهم تحت وزاره الصحه دونك كونترولي من المواقع المقنه اللي هما لي غراند سورفاس لي بارفومري ماذا بينا نسالو نسألوا أهل الذكر شنو نحط في وجهي تجم تسأل طبيبك صيدليني تجم تسأل حتى اللي تخدم في الغراند سورفاس سي اون كونسيير كوزميتيك تسألها تقولها أعطيني حاجة هكا
1: تمشي مع البشرة
0: وماذا بينا حاجة خفيفة وبربي في السخانة اون ايفيت دوتيليزي لو فون دو تان خاطر يتخلط مع الدهون يتخلط مع لي زامبيغتي مع العرق مع الافرازات
1: اي حبيت نصيحه هكا نحبوا نعرفوا مثلا الفونتاك نشريوها ونحلوها نبداو نستعملها قداش تقعد معانا نلقاوها مكتوب احنا في
0: تلقى مكتوب وماذا حتى كان تلقى اغزر حتى كان تلقى لا دات دو بيرومبسيون مثلا تلقاها وانت تحلو اليوم دي 6 موا اون اوتيليز بلو
1: بعد 6 شهور كهاو
0: فوالا تلقى دوره هكا اما 6 شهور ولا 12 شهر سا ديبون دو برودوي اي سا ديبون دو لا الكومبوزيسيون تاعو تتوسخ اكثر ولا لا
1: يعطيك الصحه مدام زهره جميلي شكرا لك دكتوره في الصيدله كنت معنا في فقره سهلك بصحيح بعد شويه الكلمه القسم الاخبار وراجين بعد الموجز

0: علينا. اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم.
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
1: يلا.
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اضطراب جزئي لسير القطارات صباح اليوم على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلودة في الاتجاهين، نظرا لاستغلال سكة واحدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة. والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تقول إن مصالحها الفنية تواصل العمل لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وزير الصحة مصطفى الفرجاني يجري عددا من اللقاءات تناولت سبل تعزيز التعاون وأفاق تنفيذ شراكات ثنائية، لا سيما في مجالات الوقاية والأمن الصحي ومقاربة الصحة الواحدة، خاصة في مجال المراقبة الوبائية. وزير الشؤون الدينية يوصي خلال متابعته آخر المستجدات المتعلقة بسفر الحجيج للموسم 1448 هجري 2027 ميلادي بضرورة أحكام الاستعداد للموسم الجديد والتنسيق الوثيق بخصوص فتح شبابيك إتمام إجراءات السفر والمشاركة في دروس توعية الحجيج. توقعات في زغوان بإنتاج حوالي 13 ألف طن من زيت الزيتون، في حين بلغت نسبة أشجار الزيتون الحاملة للثمار والموجهة لإنتاج زيتون الطاولة حوالي 52%. التوجه في تطاوين نحو إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات بكلفة تناهز 80 مليون أورو. وخلال جلسة عمل أمس تم تقديم عرض دراسة لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع الذي سيتم تنفيذه وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يدعو الدول العربية خلال ترأسه أمس الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول العربية، يدعوها بنيويورك إلى استعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على إيجاد حلول سلمية ودائمة لها في كنف احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية. وتنعقد اليوم الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لتناقش خاصة التصعيد في الشرق الأوسط. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد للصحفيين الإيرانيين في نيويورك أن تواجده على منصة دولية رئيسية يأتي للدفاع عن شرعية حقوق ومصالح الإيرانيين. في طهران مباحثات إيرانية باكستانية لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. ختاما، وعلى الجبهة اللبنانية الكيان الإسرائيلي يواصل تصعيد عملياته ويشن غارات وينسف منازل ويقصف مناطق جنوبية بالفوسفور. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إم.
6: مع
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: أحلى.
1: رجعنا معكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونس هي 10:04 توا. تحية لكم الكل. عدة الموجة طبعا فينا توا واللي خلطوا علينا توا في الاستماع. احنا مازلنا متواصلين معكم حتى الأحداش في صباح توينسا. كامل الفريق مازل معايا. تحيتنا الوهبي الوير اللي معنا في الهندسة الصوتية, حميد الورغي في التنسيق العام للحصة, وسيف الترابلسي معنا في الديجيتال. معكم ونام قدام الميكروفون. كنا مع الطقطوقة, اخترت لكم هنا يا بنت الناس عبد الهادي بالخياط الفنان المغربي. الأغنية كانت من كلمات الشاعر علي الحديني وألحان عبد القادر وهبي, وكان تم إصدارها سنة 1979. أغنية من الزمن الجميل بكلماتها البسيطة والعميقة وبصوت بالخياط اللي أعطاها إحساس خاص بالطبيعة وخليها تبقى حاضرة في ذاكرة محبي طرب المغربي لليوم. إن شاء الله تكونوا أنتم استمتعتوا وتسلطنتوا مع الأغنية الطربية اللي اخترناها بعد موجز العشرة. وصلنا لهك أحلى للموعد قبل بشوية من العادة من السنسين لحديش غرباء بصفة استثنائية اليوم. سبقنا شوية الوقت هكا أحلى اليوم بحذينا ضيفتنا سلمى هلول مهندسة ديكور. صباح النور. مرحبا بيك.
2: عايشك
1: الحمد لله. اليوم خممنا في الطلبة اي خاطر الغرفه نتاعهم لازم تكون يظل سبيسيال شويه, مش كيما الصغار مش كيما اللي يقراو الكل. حبينا نتلهوا شويه بالغرفه نتاعهم, نعملوها شويه ديكور وشنو لازم يكون موجود فيها.
2: اكزاكتومون. حبينا اليوم نحكيو على ليزيتيديون في لونتري تاو يونيفرسيتير, بداو باش يقراو بداو باش سي اللي باش يسكن في دارهم راه باش يمشي يقد البيت نتاعو سبيسيالمون, اللي باش يسكن في الفويي زاد حتى هذوك نخمو فيهم باش نحاولوا نعطيهم افكار باش ينجموا يعملوا الاسباس نتاعهم مزيان اللي ينجموا يقراو فيه ويرتاحوا فيه. خاطر ابخي تو راهي ذيك البيت نتاع الفويي ولا حتى كي تكري دار تسكن, معناها تجي تقرا في بلاصه بعيده على داركم وتكري ولا اللي هو دونك هذيك البلاصه البيت هذيك ولا الدار ولا شو البيت نتاع الفويي باش يعدي فيها برشا وقت, باش يعدي فيها حياته الجامعيه جديده مع ليتاب اخرى في حياته. دونك ديكو ماذا بينا نعاونوه باش يلقى اسباس مزيان اسباس مرتاح ينجم خاطر فرد البيت هذيك هي شنية الفويي ولا البيت كلك سواء اللي باش يكريها ولا حتى بيته في دارهم, شو باش يعمل فيها هذيك؟ باش يقرا فيها, باش يرقد فيها, باش يقعد فيها, باش يرتاح. معناها هذوك برشا بكو دو فونكسيون برشا حاجه باش ينجم يعملهم في اسباس صغير. هذيك هي الفكره اون فات. دونك كيفاش نجمو اونوبتيميز الاسباس هذا ونستغلوه اكثر ما يمكن. والفكرة دي ما نقولها ونعودها اللي انت دي ما تحاول كيبدا عندك اسباس صغير تقسمه على حسب الفونكسيون اللي انت شو مش تعمل فيها البلاسة هذيك. قلنا احنا باش نرقدو نقرأ ونرتاحو, ماذا بينا زادة نعمل ان اسباس هكا ان بتي كوان صغرون نرتاحو فيه. نجم يكون الفرش اللي باش نرقدو عليه مي نعطيوها كارو, معناها كل بلاصة كل فونكسيون نعطيوها كارها. الفكرة اللي زاد حاجة أخرى سخطو نحكي على جماعة الفوية هكا شوية ولا حتى البشكري يقول لك هذاك سي امبروفيزوار ومانيش نقعد فيها برشا بريتو. أنا نقول لهم لي النفسية متاعك لازم تبدأ في إسباس مرتاح بحاجة صغار, يعني توا نقول ونعاود
1: أفكار بسيطة
2: أفكار بسيطة على الأخر بيجي مينيموم على الأخر. أما تعمل حاجة مزيانة كي تدخل للبيت متاعك هذيك بعد ما تروح نهار كامل القراية وكونسنتراسيون وبرشا حاجات, كيف تروح تلقى روحك في أمبيونس مزيانة تنجم ترتاح فيها وتقرا فيها. دونك الأفكار شنو ما نبدأ أول حاجة بالألوان. أنا ديما نقول راهم الألوان مهمين في الأسباس متاعك, مش لازم تبدأ تدهن فلي فويي ولا كيلكو سوا سي بروفيزوار ماكش تقعد في برشا ما تعملش دي غرو ترافو كيما نقولوا. أما تنجم مثلا الألوان تدخلهم في حاجات أخرين كيما في ريدويت تخش كريدو عادي هكاك تحطه جوست على ال على الفونكسيون نتاعو اللي نمشي غاتينا على شمس لي اعمل ان ريدو مزيان فيه الوان. غادي نمشيو للالوان, تحب بالبيج تحب انت ولا المارون البني تحب, فما زاد ديما نقول هذاك الفيرسوج ابوبري هكاك الفير اللي فتح شويه عرفتو هذاك زاد مزيان يعاوننا يعطينا امبيونس نتاع نرتاحو فيها وميم طون كونسونتراسيون نتاع القرايه زاد. في لي كوسان تنجم الفرش نتاعك تغلفو بالكوسانات تجيب حتى من داركم تجيب اللي هو معناتها حتى راه موجودين حتى في الفريب الالوان هذوما معناها حكايه فارغه. دونك تحطهم الكوسانات نتاعك يبداو مزيانين. التابي تاخذ تابي زاد وتابي خذها مزيانه وعمل لها هكاك فيها الوان معناها باش تعمل اون امبيونس مزيانه باللوين هذوما بالحاجات باللانج بالفرش بالتابي
1: وما نكثروش برشا احنا من الالوان على الاقل زوج
2: ثلاثه
1: الوان
2: ولا ثلاثه يبداو متناسقين مع بعضهم الالوان تكون مفضله ديما فيهم حتى كان تعمل كالالوان الفاقعه ديما هافت شويه بلون فاتح معناها جوغ ان بيج ان غريج ومن بعد تعمل لون اخر دخل اللون اللي تحب عليه انت غيالمون هذايا في نيفو نتاع الالوان نحن زاد حاجه اخرى في الرونجمون ننصحهم برشا البيت تلمون هي صغيره وفيها بوكو دو فونكسيون دونك الفكره شنو هي اللي انا كل شيء يبدا مخمل كل شيء يبدا مخبي كيفاش نجم او ميم طون عنده اون فونكسيون اللي احنا نخبيو فيه ونخملو فيه الحاجات نتاعنا دبشنا وعندنا او ميم طون زاده اللي فيزوالمون يبدا مزيان دونك فما هذوك لي بانيي اللي بالعزف فما حتى لي بانيي البلاستيك اللي افي هكاك عزف افي روتان زاده مزيانين نجم تاخذ دي بانيي تحطهم فوق بعضهم وتحط فيهم دبشك تحط فيهم الماعون تحط فيهم ادواتك نتاع القرايه كي لي بتي اكسسوار دونك لي زيليمون دو رانجمون هذوما ياسر يعاونونا وياسر يخليونا الاسباس منظم على قد ما يبدا الفضاء منظم على قد ما يبدا مرتاح للعينين وعلى قد ما يبدا ابيزون مرتاح حتى في النفسيه نتاعنا زاد نجمو نستعملو تحت الفرش زاد ناخذو دي رانجمون هذوك اللي بالعجادي من اللوطة نخبيوهم نجبدو اللي حاشنا وبعد كده نخبيه فيزوالمون من قدامنا نجمو زادة فوق البيرو فوق البيرو نعملو ديزيتاجير موجودين وسهلين زادة يركبوا فاسيل ما ليزيتاجير تحط فيهم الكتب متاعك تحط فيهم معناها تحاول ديما النظام راهو النظام اون تيرم في الديكوراسيون راهو حاجة مهمة برشا معناها كل حاجة عندها بلاصتها هذاك راهو مهم ويخلي لك مرتاح شوية ومعناها ابيزي عندنا حاجة أخرى فوق البيرو نتاعك البيرو نتاعك زاد مساش غادي وقتها وين تحب تعمل تي بيرسوناليز تعمل سباس نتاعك أنت هيك اللمبوبة الضو معناها لوميير دابوان هذيك موجودة متفاهمين فيها عندك لي بتي اكسسوار تنجم من عشان البورت كريون اللي باش تحط فيها الواحد القلمات نتاعك تبدا مزيان تبدا تابعة للشخصية نتاعك دونك لي بتي اكسسوار هذوما يزينوا ويخليوا لاسباس اللي قاعد تقرا فيه مزيان مشكل يدخل بعض ولا حاجه عرفت نعطيوها كاره سي دون سو سونس لا فهمت بي عندنا حاجه اخرى زاده الحيوط الحيوط قلنا ما ندهنوش سي فغي اما نجمو زاده نحطو نكثروا من لي زافيش نجم لي زافيش تطبعهم هكا يبداو مزيانين في لونيفير في الامبيونس اللي انت تحب عليه كل واحد وهو ميولاته الشخصيه لي زافيش هذوما تعلقهم زاده بسكوتش تعلقهم بالدوبل فاس هذيك تعلقهم بالباتا اللي يلصقوا بها هذيك اللي الدوبل اديزيف باش هكاك ما ننقبوش وما نستحفظوا زاد على البلاصه اللي احنا فيها خاطر نقعد ديما نقول راهو ساغيت بروفيزوار كوميم عندنا زاد اللي نجموا نعملوهم زاد بهذيك لي زاتاش اللي ما غير ما ننقبوا فيهم سامر ركبوا دونك نجم تعمل دي بتي تابلو تكثر تجي في الكوان تاع مثلا بيت الفرش نتاعك الكوان خاطر ديما اون جينيرال الفرش نحطه في الكوان في البيت تاعكين دونك نحطه في الكوان والكوان هذاك هو بيدو نعملوا فيه بيتي تاجير نكثر من لي تابلو اللي فيه هكاك ولا لي زافيش باش نقعدش ننقب ونعلق وكل شيء وذاك ديجا يعطيني اون امبيونس ياسر مزيانه حاجه اخرى زاده لي غيرلاند نجم ناخذ بتيت غيرلاند هكاك زوز خفيفي واحده نحطها بحذا الفرش نزينها هكا بحذا الفرش يمكن باش نحب نقرا نحب نقعد نحب نقعد شويه نرتاح شويه وفما زاده النجم اللي نحطوها في ليزيتاجير باش نعملهم فوق الفرش فوق البيرو نتاعنا هذاك زاده يعطيني اون امبيونس الغيرلاند ديما تزين راهي ديما تعطي هكا اون حاجه كوزي حاجه مزيانه حاجه تعطي شخصيه ديما نقول هذيك هما لي بتي ديتاي الحاجات الصغار اللي يعطيو شخصيه للفضاء اللي احنا فيه.
1: اي هكا يكون الفضاء نتاعنا منظم ومزيان
2: exactly.
1: وشرحنا على القرايه وعلى النوم والراحه
2: وكل شيء معناها خاطر نفهمهم اللي احنا بيدنا كنا ايتيديونيت معناها نفهمهم اللي كي يروحوا للفويي يبداو ولا لبيتهم ولا لدارهم اللي كارينها ولا اللي هو يبداو يروحوا تعبانين ويحبوا عرفت كي بتي اسباس نتاع كل واحد له بيرسوناليست كيما يحب معناها نعطي ديما نقول اعطي شخصيتك انت في الفضاء نتاعك حتى كانوا هو صغير بيجي صغير كل مره تاخو حاجه على جنب تجيب كما قلت لكم راهو تبي تجيبها من داركم كوسان تجيبها من تلقاها هكا تي تي ان بو نيشي في الفليب ولا في اي بلاصه في اللي يبيعوا تلقى لي بروموسيون زاد ولا موجودين تعرف كيفاش
1: تنسق تعرف كيف اكزاكتومون
2: تعرف كيفاش تنسق لي اكسسوار نعاود نقول زاد لونجمون تخملهم كي لي بتي باني زاد يعاونوك دونك هذايا جلوبالمون كيفاش تنجم تعمل من الفضاء نتاعك هذاك المبيت والا الفضاء الدراسي نتاعك خاطر مرحله الدراسه هذيك مهمه برشا دونك يكون خلو حاول حتى في الفضاء نتاعنا خد الفضاء الداخلي نتاعنا نعمل بلاصه مزيانه.
1: يعطيك صحه سلمى. شكرا لك سلمى هلول مهندس ديكور، تحدثنا على ديكور غرفه الطالب كيفاش تكون بالضبط الجو اللي نصنعوا فيها ومجموعه من الافكار كالعاده قدمت لنا والنصائح تنجموا تشوفوهم انتم في فيديو على الباج اوفيسيال نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه. باش نواصلوا توا مع الموسيقى هني شاكر نسمعوا توا وراجعين معكم في صباح توينسه.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

0: صبرك مكتوب غني وسطنا حتى 10:37 دقيقة كالعادة تبع فينا في سبيحة وين ساعة لموجود لذاعة الوطنية التونسية. حابين نمشي لفقرة ميكانيك وحمول الموضوع متاعنا اليوم, واحنا كل يوم نفس المشكلة اللي عنا في الدار. الناس الكل أهلي عنده كهرباء وذية, الموضوع موجه لكل السويق. كل صباح تقريبا نفس الحكاية, نشعلوا نخدموا الكهرباء ونقعدوا نستني وشوية قبل ما ننطلقوا باش نسخنوا الموتور. اما هل العادة هذية مازالت ضرورية وإلا ليه, وقديش لازمنا نستني قبل ما نتحركوا بالكهرباء, وهل انطلاق مباشرة يضر بالموتور وإلا ليه؟ أسألتنا نطرحوها اليوم على غازي بن صربة خبير في ميكانيك السيارات باش نعرفوا الطريقة الصحيحة لتشغيل الكهرباء والانطلاق بها خاصة في الصباح, خاصة قادمين على الشتاء زادة توا والدنيا ماشية وتبرد شوية. دونك نسمع شنو باش يقولنا بالضبط.
1: ميكانيك. صباح الخير ومرحبا بكم في فقرة ميكانيك على موجات الإذاعة الوطنية. أنا غازي بن صربة المختص في السيارات. موضوعنا اليوم يجينا على شكل سؤال متكرر خاصة في فصل الشتاء, واللي هو هل ترى نسخن موتور كرهبتي في الصباح؟ كان إيه علاش وقداش وقت؟ وكان لا علاش لا؟ وشنية مالا أحسن طريقة نقوم بها؟ الجواب السريع لسؤالنا هوني هو ما تستحقش تسخن كرهبتك في الصباح, يكفي مدة قصيرة تتراوح بين نص دقيقة ودقيقة على أقصى تقدير. التفسير التقني للظاهرة هذه يهزنا شوية للتاريخ. قبل منتصف التسعينات كانت كرهب البنزين تخدم بالكربيراتور, يعني البنزين يتعدى على الكربيراتور قبل ما يمشي وسط غرفة الاحتراق, وهذاك علاش كنا نسخنوا الكرهب بستارتير قبل الانطلاق. بعد عام 2000 أصبحت جل السيارات مزودة بنظام حقن مباشر واللي نقولوا له انجكسيون, مما يجعل البنزين يهبط مباشرة في غرفة الاحتراق, نفس الشيء اللي تقريبا بالنسبة لسيارات الديزل فيما يخص نظام الحقن المباشر. من ناحية أخرى فما اعتقاد خاطئ يقول لك نستنى حتى الزيت يدور في المحرك. هوني لازمنا نعرفوا أنه المدة القصوى باش الزيت يعمل فيها دورة كاملة وسط المحرك تتراوح بين 5 و8 ثواني على أقصى تقدير, هذا علاوة على أنه زيت المحرك ما يهبطش بالكامل للكارتير ويقعد متواجد في بعض مسالك الزيت الخاصة به وقت سكت الكهرباء آخر مرة بتبيعها, وكين تعاود تخدمها مضخة الزيت تكمل خدمتها وتضخ الزيت هذا في كامل أجزاء المحرك سريعا. وأحسن دليل على الكلام هذا هو حاسوب السيارة اللي يكسيلاري بزيد كي تبدأ الكهرباء باردة, وكان جات شايحة من الزيت مستحيل المصنع يخمم باش يعمل حاجة كيما هكا. وبكل صفة فإن درجة الحرارة المثلى لحسن سير المحرك هي في حدود 90 درجة, ومش معقول باش تقعد تستنى حتى لين توصل للدرجة هذية. تنجم تخدم كرهبتك وتستنى حتى يطفئوا أزرار لوحة القيادة ويقل دوران المحرك وتنطلق خلال دقيقة بكل سلاسة. توهيت نعملوا طلع على الأمور كيفاش تصير في الخارج في الموضوع هذا. في أمريكا مثلا كان يراوك تسخن في كرهبتك أو راكب في كهرباء واقفة والموتور يخدم على بلاستو يعطيوك اختية 150 دولار. في ألمانيا مثلا كي تعدي الكود فما سؤال يطرحوا عليك, هل تسخن كهربتك الصباح نعم أم لا؟ كان جاوب نعم يحسبولك الجواب خطأ, وكان يفيقوا بيك تسخن في كهربتك الصباح تخلص اختية قدرها 80 يورو. الأسباب هوني هي بالأساس بيئية نظرا للتلوث المنجر عن الانبعاثات الغازية الزائدة, وكذلك اقتصادية نظرا لتبذير الوقود وقت لي نخليه موتور يخدم على بلاستو دون جدوى. كانت هذه فقرة ميكانيك مع تحيات غازي بن صربة. ميكانيك.

0: تعانس اسمعني بصوت صوفيا صدق، رجعنا بها مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وفي آخر 10 دقائق من اللقاء نتاعنا من صبيحة توانسة حابين نمشيو مباشرة لمدينة الحمامات باش نواكبوا الافتتاح الرسمي للدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. زميلنا ضياء الدين الكريفي حاضر غادي على عين المكان باش يعطينا شنو هو البرامج اللي محضرينها بالنسبة اليوم وغدوة، وإذا كان عنده فكرة باقية الأيامات، ونشوفوا كيفاش كان البارح أجواء الافتتاح. زيدا معنا ذي، صباح النور، مرحبا.
1: صباح النور منى، تحياتي ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. بالفعل كيف كنت تقول، احنا تويكا في فعاليات الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وهذا واحد من أكبر المواعيد اللي تجمع أهل الإعلام والفن والتكنولوجيا في العالم العربي. حقيقة مع أهل الاختصاص يستنوا في الدورة هذه يوميا مع سنويا عفوا. دونك الدورة هذه بدأت البارح 21 سبتمبر، الافتتاح باش يكون في 24 سبتمبر. الافتتاح بدأ بحفل فني ساهر في كارتاج أحياء نصير زيتون ورحمة رياض. الافتتاح حفل الافتتاح كان معناتها إلى جانب تكريم 12 شخصية فنية وإعلامية من 9 بلدان. الحفل اللي خصوصية أنه الاتحاد لأول مرة منذ تأسيس المهرجان ينظم حفل غنائي مشترك يجمع نصير زيتون ورحمة رياض مع نقل مباشر عبر التلفزة التونسية وعدد من القنوات العربية وكذلك الإذاعة التونسية الموسيقى المتاعة. المهرجان ماهوش مهرجان اتحاد الدول العربية، ماهوش فقط حفل فني بين كارتاج ومدينة الثقافة والحمامات، ثم زاد أيضا برنامج مهني يفتح ملفات صناعة الإعلام ومستقبل القطاع. اليوم تويكا بعد شوية إن شاء الله 11 باش يتم فتح معرض الأزبول التكنولوجيا والتجهيزات. المعرض هذا يضم 85 عرض في 110 أجنحة على مساحة تقريبا في 2500 متر مربع، إلى جانب ثم زاد أيضا سوق البرامج، وهذا يجعل المهرجان مساحة للقاءات المؤسسات الإعلامية بشراكة التكنولوجيا والإنتاج. جايين هوني معناتها من مختلف الدول شركات.

0: 22 عمل في عمل صحفي في مسابقات وعمل برامج إذاعية استشملت المسابقات هذه الإذاعة والتلفزيون والأعمال الموازية إضافة إلى مسابقات الإعلام الجديد في صناعة المحتوى وكانت تكمل قيمة المهرجان بالنسبة للإعلام العربي. كيف كيف المسابقات هذه للتذكير منا خضعت لأعمال تحكيم الإلكتروني عن بعد عبر منصة طورها اتحاد إذاعة الدول العربية لإدارة المسابقة واحتساب النتائج إلكترونيا دون تدخلات معناتها بشري كيف ما نقوله معناتها الأورديناتور هو يحسب القرعة معناتها بالقرعة ويقيم زادة معناتها الجوائز هذه. دونك الجائزة هي أيضا راهي فرصة للمقارنة بين تجارب المؤسسات الإعلامية العربية وتعرف على طريقة جديدة في الإنتاج وفتح خدمات تبادل البرامج والتعاون المهني والتقني. الحمامات اليوم معبية الإعلاميين العربيين الكوليك تقريبا معناتها جاوا اللي تعمل
1: موجودين غادي
0: بخلاف عدد من المؤسسين من المسؤولين وعدد من الإعلاميين المعروفين من العالم العربي. إن شاء الله بنتابعوها في الأيامات الجاية إن شاء الله.
1: اليوم شنو فما البرمجة لليوم شنو فما بالضبط هي؟
0: اليوم عن المعرض معرض الأسبوع هذايا اللي باش يتم افتتاحه بعد شوية في حضور وزير السياحة إن شاء الله باش يكونوا فيه معناتها جناحات متنوعة ومتعددة للمؤسسات التونسية وغير التونسية والشركات حتى شركات أجنبية وشركات عربية وكيف كيف بعد معنا عدة ندوات باش يتم باش يكون فيها الموضوع حول صناعة المحتوى والسياحة والإعلام خاصة في الإعلام الرقمي الحديث. دوك اليوم ثم معرض وثم عدد من الندوات
1: يعطيك صحة ضيي، شكرا ليك. كنت معنا مباشرة من مدينة الحمامات الافتتاح الرسمي للمهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون اليوم، الافتتاح الرسمي كما حكينا بالمعرض ومجموعة من الندوات والبرمجة متواصلة بتبيع حتى نهار الاختتام نهار 24 سبتمبر إن شاء الله. شكرا ليك مرة أخرى زميلنا ضيي الدين الكريفي. احنا مستمعينا هكا وصلنا نهاية لقانا اليوم من صباح توينسا، نسلم عليكم الكل اللي سمعتونا واللي تبعتونا من 9 حتى لتوا. إن شاء الله كنا خفيف ذل عليكم، إن شاء الله تكونوا أفدناكم زيدا من الفقرات اللي قدمناها ونصائح اللي في مختلف الضيوف اللي جاونا. تعاودوا تشوفوا كل الفيديوهات على الباج أوفيسيال للإذاعة الوطنية التونسية. نقول شكرا كامل الفريق زيدا اللي رافقني في سبيعتينا ذوما. نقول لكم الشهية طيبة، باي باي.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشاء
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: الخبر عنا مسؤولية
7: والمعلومة أمانة.
8: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
7: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
8: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: تحية متجددة من قسم الأخبار وأهلا بكم إلى هذا الموجز. البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يخصص 500 مليون دولار لدعم عمليات التجارة واللوجستيات والتوزيع وتسريع حركة السلع والمنتجات عبر الأسواق الإفريقية والعالمية. مبادرة تأتي في وقت تعزز فيه تونس تعاونها مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بعد إبرامها في جوان الماضي اتفاق قرض لدعم تعبئة الموارد الخارجية وتمويل واردات السلع الاستراتيجية خاصة في قطاع الطاقة والمواد الغذائية. كما بحثت مع وفد من البنك إطلاق مركز تجاري إفريقي متعدد الاختصاصات في تونس. جامعة تونس المنار تدشن أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية. اضطراب وانقطاع في توزيع الماء صالح للشرب بداية من صباح اليوم بكل من رادس مليان وحي طيب المهيري بمعتمدية رادس من ولاية بن عروس بسبب عطب فجئي بقناة التوزيع برادس الشاطئ. ومن المنتظر أن يستأنف التزويد بالماء صالح للشرب تدريجيا اليوم بداية من الساعة 2 بعد الزوال. المعهد الوطني للرصد الجوي ينشر قائمة كميات الأمطار المسجلة بعدد من المناطق خلال 24 ساعة الماضية، ومنطقة بير الحفية التابعة لولاية سيدي بوزيد تسجل أعلى الكميات ب 44 مليمتر، تليها مدينة مارث من ولاية قابس ب 40 مليمتر. مدينة الحمامات تحتضن يوم 26 من سبتمبر الجاري الملتقى السنوي للمنظمة التونسية للطاقات النظيفة، وذلك بمشاركة ممثلي الشركات المهنية والفاعلين في قطاع الطاقات المتجددة في تونس. الملتقى يهدف إلى تعزيز العمل الجماعي والحوار بين مختلف المتدخلين بغاية بناء قطاع وطني للطاقات المتجددة أكثر تنظيما وجودة وتنافسية. في العالم، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يكشف عن انفتاح الرئيس دونالد ترامب على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكان الذي يصل نيويورك اليوم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة متعهدا بالدفاع بحزم عن مواقف إيران. في الأثناء، مساع دولية متواصلة لاستئناف المفاوضات بين البلدين واستعادة حركة الملاحة بمضيق هرمز. المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن تتوقع نزوح 230 ألف يمني إذا استمر الصراع بين القوات الحكومية والحوثيين. وفي سوريا قصف مدفعي وحواجز عسكرية في تصعيد إسرائيلي جنوب البلاد. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
11: سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: مرحبا بكم في هذه غنية ليكم. اليوم نعزف على أوتار الموسيقى التونسية ونتبنوا غنينا من موروثنا الموسيقي. احنا مش نمشيو للتراث، لكن مش نمشيو مع موسيقي متميز. صحيح هو كتب الأغاني، أما ليه باع وذراع في الموسيقى والألحان. نجمنا ملحن مقتدر، تحصل على الدكتوراه في الموسيقى. هو نجم بأتم معنى الكلمة، وهو الأب الروحي لبرشة موسيقيين في صفاقس وفي تونس إجمالا، هو الدكتور محمد خميخم. فمرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا. اليوم ندللوكم بألحان دكتور محمد خميخم، لكن زيدا ندللوكم بأصواتنا التونسية خاصة. مرحبا بكم الناس الكل. هذه حنين بن جماعة تتمنى لكم إن شاء الله متابعة طيبة إنسكم اليوم على مستوى التقديم والاختيارات النغمية، وزميلتي سلوى الحشيشة على مستوى الإخراج التقني. متابعة طيبة للجميع.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: مرحبا بكم أحلى مستمعين، مازلنا مواصلين المشوار في هذه غنية ليكم بعد ما سمعنا ريح الخريف متطول بصوت ابتسام الرباعي، وكذلك بدوية وفازت بالزين بصوت سي محمد العش. وهنا نذكروا اللي الخيط الرابط بين مختلف الأنغام اللي اليوم مش نسمعوها، اللي هي من ألحان نجم حصتنا دكتور محمد خميخم. دكتور محمد خميخم بدا مسيرته الفنية في التعليم الابتدائي، بعدها انتقل تونس العاصمة وتعلم الموسيقى، أما الدكتوراه في الموسيقى فتحصل عليها في فرنسا، درس الموسيقى في المعاهد وكمل مسيرته الفنية وهو متفقد للتعليم. أما بين النقطة الأولى والنقطة الأخيرة في حياته المهنية، قدم العديد من الأنغام وقدم العديد من المشاريع الفنية، لأنه سي محمد خميخم ترأس عديد الهياكل اللي عندها علاقة بالموسيقى، ومن بينها مصلحة الموسيقى بإذاعة صفاقس. بعد شوية نرجع للجانب هذية، لكن خلينا نستمتع أكثر ما يمكن بألحانه ونمشي توا مع قاسم كافي، لأنه تعامل برشا مع دكتور محمد خميخم، فخلينا نسمعوا ثلاثة أغاني القاسم كافي وهنا راجعين ومواصلين معكم المشوار حتى نحكيه أكثر على مسيرته الفنية الإبداعية لدكتور محمد خميخم.

ما نحاولش تبعد عني وانت الروح الروح واذا انت تهرب مني من يبري مجروح ما نحاولش تبعد عني

جملة الأحباب. وبيك فرحنا وتهنينا وزهقت معانا الأصحاب، يا عروسة يزهي أيامك.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: موصلين معكم المشوار في هذه غنية ليكم. هذه هي موسيقى التونسية 100%، ومازلنا ندلوكم بالأغاني بعد ما سمعنا وردة على الخد أعطيني شريبة لله والجلوة بصوت قاسم كافي. ونذكروا اللي الألحان هي للدكتور محمد خميخم. دكتور محمد خميخم كما عرفته منذ بداية الحصة مسيرته كانت في التعليم، لأنه حتى مسيرته المهنية كملها في تفقد التعليم، لكن هذية خلى عنده جانب خاص به، لأنه مسيرته في التعليم خليته يشتغل على الموسيقى الموجهة للطفل، ونلقاوه قدم العديد من الأنغام لكورال إذاعة صفاقس. شو رأيكم كان تكتشفوا كيفاش كانت الأنغام هذية وكيفاش كان يلحن للأطفال؟ واليوم للأسف نفتقد العديد من الأنغام اللي هي موجهة للطفل، إلا ما قل وندر لبعض الأسماء اللي هي معروفة في المجال هذية، لكن بصفة عامة غايبة الأغنية الموجهة للطفل. خلينا نرى دكتور محمد خميخم كيفاش قدم الأغاني للأطفال بكلمات هاتفة، لكن زيدا بلحن تونسي 100% قريب من القلب. نستمع ونستمتع، وهنا راجعين حتى نكمل ونتعرفوا على مختلف مراحله الفنية في حياة النجم هذية دكتور محمد خميخم.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: يا عيني على الموسيقى لبنينة الحلوة. هذه الموسيقى هي من توضيب ومن تلحين دكتور محمد خميخم نجم حصتنا اليوم. برشا ناس يسمعوا فينا يقولك شنيها الأغاني الموجهة للطفل، زعما هذا برنامج موجه للأطفال؟ لا، وإنما نقولوا هذه الأغاني، البعض من الأغاني اللي قدمها دكتور محمد خميخم الموجهة للطفل، وكانت بعنوان أنا وسلوى وأخي وحافظ ابن عمتي. وشكون ما تعلمش الأغنية ذي في الصغرى متاعه، إما في المرحلة الابتدائية أو في الثانوية أو من خلال الاستماع لأمواج الإذاعة. وحفظ الأغنية هذه اللي أديتها نعمة ولها وكرة الإذاعة صفاقس، ولا سمعنا زيدا بعدها العزم يا بحر، ويا زيدا أغنية يسرح لوا توصف في عمل البحار، وشوف محلية من الكلمات الموجودين في الأغنية هذه، وقديش كانت الأغنية فيها رقية على مستوى الكلمات واللحن. احنا نتمنيه أنه إن شاء الله في القريب العاجل نقاو أغاني جديدة موجهة للطفل فيها كلمة هاتفة وفيها لحن جميل كاللي قدمه سي محمد خميخم لأبنائنا في كورال إذاعة صفاقس. احنا مواصلين معاكم المشوار، بس انا مش نستمتعوا بالأغاني، لأنه دكتور محمد خميخم ترأس عديد المصالح، ترأس معهد اللخمي للموسيقى، كان مدير فرقة نادي الأصيل المعروفة في جهة صفاقس بالصيت متاحها وبالحرفية متاحها، كذلك ترأس مصلحة الموسيقى لفترة معينة في إذاعة صفاقس. كان إنسان منضبط، فنان بأتم معنى الكلمة، كان جدي ياسر في العمل، لكن في حياته العادية صاحب النكتة، صاحب الضمار، وكان حلو المعشر، لكن في العمل كان صعب جدا، ما يقبلش بالهفوات، وكان جدي جدي بأتم معنى الكلمة. وهذا اللي خليه يقدم برشا أغاني أحلوة، لكن زيدا يقدم برشا سهرات ويمثل تونس في عديد المحافل الدولية من خلال مشاركته العديد من السهرات خارج أرض الوطن، وكان في كل مرة تكون السهرات هذه ناجحة صحبة مجموعة من الأسماء والموسيقيين والفنانين من جهة صفاقس أو من تونس ككل. احنا مازلنا مش نستمتعوا بأنغامه، فخلينا نسمعوا الأغاني اللي قدم لها دكتور محمد خميخم لحن جميل، فخليها قريبة من وجدين كل واحد فينا. نستمتعوا بزوز أنغام، وهنا راجعين مواصلين معاكم المشوار في هذه غنية اللي كم خليكم معنا وما تبدلوش الموجة.

0: روحي تهون عليا.
1: هذه غنية ليكم،
2: هذه غنية ليكم.
3: رحلتنا متواصلة في هذه

0: هذه غنية ليكم.
1: سيدي بوراوي والإمضاء فيه لكورال إذاعة صفاقس ومحليها الموسيقى اللي سمعناها. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار وما زلنا نستمتعوا بالموسيقى هذه، ولو أنه بقى دقائق في عمر البرنامج. إذاك علاش مش نخليكم في نغم ختامي، هي ازرع عرضك يا عامل، غنية يسرح حلوة سينور السميري، أما هي ضمنيا تحكي على انخراط كل الموسيقيين وكل الفنانين في مشروع أنهم ينهضوا بتونس الجميلة، فيعليوا في همم كل العاملين بالفكر والساعد. وظهر لي هذا أحلى ما نختموا به اليوم حصتنا نظرة تفاؤلية، فخليكم دايما في الاستماع للبرنامج هذية اللي طل عليكم في كل مرة بأنغامنا التونسية، لكن مع النجم آخر من نجوم أغنيتنا التونسية. كنت معكم اليوم على مستوى الاختيارات النغمية والتقديم حنين بن جماعة، وكنت معكم على مستوى الإخراج التقني سلوى الحشيشة. نلتقي في العدد القادم بإذن الله، مع الشكر على حسن الاستماع والمتابعة. سينور السميري هو ختام لقنا اليوم في هذه غنية ليكم. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تونس تحتضن اليوم وغدا مؤتمر أيام الموانئ بجهة جمرت، يجمع خبراء وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات مالية أمريكية ودولية ومسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري بهدف عرض الحلول والتكنولوجيات الأمريكية في تحديث الموانئ ورقمنتها والتفتيش الأمني وبحث آليات تمويل مشاريع البنية التحتية وتجديد الأسطول البحرية. ارتفاع صادرات زيت الزيتون خلال العشر الأشهر الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الفارط ب 50.8% بقيمة تعادل 4780.4 مليون دينار. والمرصد الوطني للفلاحة يسجل في مؤشراته أيضا ارتفاع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير بنسبة 7.1% خلال شهر أوت الماضي مقارنة بالشهر نفسه من السنة الفارطة. في إطار أسبوع صحة الدماغ، كلية الطب تونس تحتضن بعد غد الخميس فعاليات يوم علوم الأعصاب، وتمثل هذه المناسبة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وخلق مزيد من التكامل بين البحث العلمي والممارسة الطبية. في الثقافة، 26 عرضا موسيقيا من 15 بلدا ضمن الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية المقررة من 3 إلى 10 من أكتوبر المقبل في برنامج يجمع تنوع التجارب والألوان الموسيقية من تونس إلى العالم. على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يشارك أمس في الاجتماع غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي وصنع القرار الذي خصص للتباحث بشأن آفاق التعاون الدولية في ظل التحولات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم. ووزير الخارجية يشدد على أهمية ترجمة الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة، لا سيما من خلال توفير موارد التمويل الضرورية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مبرزا أولوية إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير آليات تمويل مبتكرة لفائدة الدول النامية. وتنعقد الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بنيويورك لتناقش خاصة التصعيد في الشرق الأوسط، في وقت ذكرت فيها القيادة العسكرية المركزية الإيرانية أنها تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات العسكرية بدعم من دول إقليمية، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى رد انتقامي من طهران لا يراعي أي قيود أو اعتبارات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن اجتماعات سيعقدها بشأن إيران، مؤكدا أن طهران لن تحصل مجددا على أسلحة نووية. وقبل توجهه إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يتعهد بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده في ظل الحرب مع الولايات المتحدة. الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد النازحين داخل اليمن إلى نحو 230 ألفا خلال الأشهر المقبلة إذا ما تواصلت المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. ختاما، وتحسبا لهجوم روسي، وسائل إعلام ليتوانيا تقول إن البرلمان وافق اليوم على تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية في البلاد. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية و وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي ان.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، صباح الخير، صباح النور. هذه موجة الإذاعة الوطنية التونسية، المشهد الآن، المشهد في تونس والمشهد في العالم. متابعات وأخبار واستضافات، قراءات وتحاليل، مجموعة من الضيوف باش يكونوا حاضرين معنا اليوم. الضيفة الرئيسية، ضيفة المشهد، هي النائبة بمجلس نواب الشعب أسمى درويش في الشؤون الخارجية. أكيد باش نمشيوا اليوم لاجتماع الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، باش نمشيو لحضور وزير الخارجية التونسي اللي أكيد باش يعبر على موقف تونس من مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية. مجموعة أخرى من الأخبار باش نتابعوها معاكم، كامل فريق البرنامج، وهبي الواعر في الإخراج، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق، وكامل فريق الأعداد، حنان بربيع، وجيه النمر، سامي العرفاوي، ليليا الحسيني. واليوم باش يرافقني في التعليق على الأخبار الوطنية المحلل السياسي صهيب المزريقي. مرحبا بك، صباح النور.
3: أهلا وسهلا ليليا، تحية ليك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين أو في الإذاعة الوطنية التونسية.
2: نبدأ بالنشاط الدبلوماسي لتونس. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يمثل تونس انطلاقا من اليوم في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. طبعا تونس تحضر في هذا الملف بصفتها كبلد يعني حاضر، ولكن أيضا بصفتها تترأس الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. بعد شوية باش نفصلوا في هذا الموضوع.
0: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
2: إذن صهيب، انطلقت أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الشؤون الخارجية كان التقى أمين عام جامعة الدول العربية، وزير الخارجية المصري على هامش هذه الدورة، ثم انطلقت الدورة وكان عبر على موقف تونس الرسمي.
3: نعم ليلي، يعني ونحن نحلل هذا الخبر والمعطى لابد أن نتطرق في ثلاث محاور أساسية. أولا السياق العام الذي تأتي فيها الدورة 81 لاجتماعات الدورية للجامعة العامة للأمم المتحدة، والنقطة الثانية وهو يعني على المستوى الوطني والتحولات خاصة الدبلوماسية التي شهدتها الدولة التونسية في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 وروح دستور 25 جويلية الذي يكرس منطق السيادة والندية في التعامل مع الدول الخارجية. والنقطة الثالثة وهي النقطة العربية، في حينما يعني ترأس السيد محمد علي النفطي وزير الخارجية رئاسة مجلس الوزراء العرب. أولا يعني هذه الدورة تأتي بالأساس في سياق تاريخي يعني يتسم فيه المشهد الدولي بالتشظي السياسي إن صح التعبير، وأيضا إعادة تشكيل موازين دولية جديدة على مستوى عالمي. إذن نحن اليوم يمكن أن نتكلم على السياق التاريخي بأننا على أبواب مخاض لنظام عالمي جديد، وبالتالي نتكلم أيضا على أزمة الشرعية الدولية اليوم التي تآكلت في اعتقادي خاصة منذ 1945، والتي أصبحت يعني في حد ذاتها تنظر بعين ترى بها وعين لا ترى بها، وأيضا أصبحت يعني تتعامل بسياسة مكيالين، خاصة رأيناها متجلية في القضية الفلسطينية وأيضا القضايا العربية الأخرى. واليوم يعني حينما نتكلم بالأساس على السياق العالمي، أيضا لابد أن نتكلم على الصعود والجديدة، صعود تكتلات وأقطاب وتحالفات جديدة من شأنها اليوم أن تخلق يعني توازنا مع القطب الكلاسيكي.
2: على مستوى موقف تونس، ونحل ونقرأ وموقف تونس من خلال تصريحات محمد علي النفطي، يدعو الدول العربية لاستعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية وإيجاد حلول دائمة وسلمية في كنف احترام سيادة الدول العربية.
3: نعم ليليا، على مستوى وطني اليوم يلزمنا نعرجوا أن الدولة التونسية يعني اتخذت تصور دبلوماسي وإلا يعني خارجي جديد يتميز بالأساس بمنطقة الاتزان والحكمة والبراغماتية التونسية. وأيضا لابد أن نتكلم على أن الدولة التونسية قد عانت خاصة في مرحلة ما بعد 2011 بسياسة المحاور والتحالفات إلى غير ذلك. اليوم الدولة التونسية تستعيد بوصلتها الدبلوماسية الثابتة أمام يعني كل هذه التحولات العالمية، وتبحث من خلالها على أن تجد موطأ قدم في هذا العالم بمنطق براغماتي مصلحي. هذا من جهة أولى. من جهة ثانية
2: اليوم منطق براغماتي مصلحي، اليوم الدولة التونسية ما تتحدثش على الداخل التونسي، تتحدث عن القضايا العربية الإقليمية اللي احنا محتاجين نلقاو لها حلول تأتي من الدول العربية في حد ذاتها.
3: نعم ليلي، وهذا يعني ما يؤكد أنه السيد محمد علي النفطي أيضا يتحرك يعني وفق الرؤية العامة للدولة التونسية التي ترى بأن القضايا العربية يجب أن تكون عربية خالصة، يجب أن تكون يعني نابعة من إرادة الشعوب وإرادة القواد الذين هم يقودون الدول العربية، وبالتالي هم يكونون صورة شعوبهم بامتياز. أيضا حينما نتكلم عن القضايا العربية يجب أن لا تتدخل فيها لا قوى إقليمية ولا قوى محاورية، بالتالي يمكن أن تذهب بأهم يعني المقدرات والثروات الموجودة في الوطن العربي لصالح هذه الدول الأجنبية، وبالتالي اليوم الرؤية يجب أن تكون عربية عربية. وهنا
2: طبعا نتحدث عن ملفات عربية، نتحدث على اليمن، نتحدث على ليبيا، نتحدث على عديد التوترات اللي اليوم للأسف في منطقتنا العربية. نعم. لبنان، سوريا.
3: نعم ليلي، خاصة اليوم احنا باش نتكلموا انه الدولة التونسية في سنة 2022 في اجتماع القمة العربية بالرياض، يعني كانت الدولة التونسية قد تساءلت الى متى سيبقى العرب هم ضحايا نظام التكوين اي نظام عالمي، لماذا لا يكون العرب في حد ذاتهم لديهم روح المبادرة، روح الفعل، روح التأسيس، روح ان يكونوا هم متوحدين في حد ذاتهم.
2: نقطة ثانية مهمة في الاجتماعات العربية، في اجتماع الأمم المتحدة وفي الموقف التونسي، وهو القضية الفلسطينية. تونس تقول انها ما زالت داعمة لكل الحقوق الشرعية وغير القابلة للإسقاط رغم التقادم بالنسبة للشعب الفلسطيني.
3: هو كذلك ليلي، خاصة هذا ما يؤكد أن الدولة التونسية اليوم لازالت تتشبث بالقضية الفلسطينية. الدولة التونسية ترى في أن بوصلتها وبوصلة تحرير الأمة العربية وتحرير الإنسانية بصفة عامة يمر بالأساس عبر إعادة فلسطين للفلسطينيين من البحر إلى النهر، وهذا ما أكدت عليه الدولة التونسية سواء في دستورها مؤرخ في 25 جويلية 2021 أو عن طريق يعني تعبير رئيس الجمهورية قيس سعيد، أو عن طريق يعني البعثات الدبلوماسية الرسمية التي ترسلها الدولة التونسية على غرار يعني السيد محمد علي النفطي وزير الخارجية أو من ينوبه. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الدولة التونسية تضع نصب أعينها القضية الفلسطينية بعيدا عن كل أشكال السياسوية المقيتة، بعيدا عن كل أشكال المتاجرة بالقضية الفلسطينية، بعيدا عن كل أشكال أن تجعل من القضية الفلسطينية شماعة لها أمام الدول الأخرى من أجل أن تبحث يعني عن موطأ قدم زائف أو وهمي. وبالتالي اليوم الدولة التونسية تتشبث بروح القضية بجوهرها بكنهها بمضمونها من أجل أن تكون هي أم القضايا العربية اليوم.
2: نعم واضح. خلينا نمشي في المسألة الدبلوماسية ولكن في زاوية أخرى، وهي الدبلوماسية الاقتصادية والصحية وغيرها. وزير الصحة مصطفى الفرجاني موجود في المؤتمر العالمي الفاو في روما، منظمة الأغذية والزراعة، وكان التقى مجموعة من المسؤولين، منظمة الأغذية والزراعة، وزير الزراعة الفرنسي، المدير العام لهيئة الوقاية من الأمراض في الصين، مديرة مكتب التنمية للاتحاد الإفريقي، وأيضا وزيرة الصحة الإيطالية. ربما النقطة الأهم في كل هذه اللقاءات هو شراكة ثنائية تونسية إيطالية لتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية.
3: هو ليلي المؤشر الخطير دائما للدول هو أنها لا تفتقد رؤية استراتيجية، خاصة في أمن الأمن العام الصحي أو الأمن العام الذي يرتبط بالأساس بسلامة المواطنين. وهذا ما رأيناه متجسدا خاصة في الكورونا. لا أتكلم عن دولة تونسية وإنما أتكلم عن كل الدول التي لم تضع لها رؤية استراتيجية. واليوم الدولة التونسية حينما تذهب إلى تصنيع الأدوية وتذهب إلى أن تكون هي في حد ذاتها محطة توطين للتكنولوجيا التي من شأنها أن تصنع الأدوية أو أن تصنع المستلزمات الطبية، فهذا في اعتقادي هو ضرب من ضروب السيادة الوطنية الصحية من جهة، وأيضا هو في حد ذاتها أخذ روح المبادرة للتصنيع، خاصة للي احنا علينا مؤخرا، يعني أزمة فقدان بعض الأدوية اللي متواجدة اليوم يعني في الدولة التونسية وغير ذلك. فاليوم يعني الدولة التونسية ذهبت إلى أن تسد ذلك، تسد تلك الأزمة بأن تذهب إلى أن تأخذ فيها روح المبادرة وأن الدولة التونسية تصنع. واليوم اختيارنا الإيطالي لم يكن عبثا، وإنما اختيارنا الإيطالي أولا من ناحية القرب الجغرافي، ثانيا من ناحية يعني التقدم الأوروبي خاصة اليوم في صناعة الأدوية وغيرها، وأيضا الدولة التونسية تعول كثيرا على كفاءاتها الوطنية، تعول كثيرا على البحوث المتواجدة اليوم داخل رفوف الجامعات وكليات الطب وكليات الصيدلة وغير ذلك. إذن اليوم الدولة التونسية
2: تتوجه عمليا لتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية بشراكة مع إيطاليا وإلا بأيدي تونسية. من نيويورك لإيطاليا باش نمشيو للجزائر، لأنه اليوم زادت اتجاه بعثة اقتصادية تونسية للجزائر، الهدف هو فرص جديدة للتعاون بين البلدين، التعاون الاقتصادي خاصة.
3: نعم ليليا، اليوم وقت نشوف الدولة التونسية تتحرك دبلوماسيا يعني ما بين نيويورك وإيطاليا والجزائر، فإنه اليوم الدولة التونسية تضع في اعتبارها أمنها القومي بدرجة أولى، وأيضا تنفتح على عمقها الأمني والاقتصادي مع الجزائر بدرجة ثانية، لأنه اليوم وقت نحن نتكلم على التعاملات الاقتصادية فهذا يتجاوز منطق الجوار الدبلوماسي لتصل إلى مرحلة التكامل العضوي والأمني والاقتصادي. خاصة اليوم احنا نعرف ليليا أنه في ظل عالم تتشكل فيه هيمنة إقليمية لتكتلات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو قطبية إلى غير ذلك، تصبح اليوم يعني الذهاب إلى المحور الجزائري أو الذهاب إلى العمق الجزائري الذي ربطنا به يعني عمق أمني بامتياز وعمق اقتصادي، يخلينا اليوم تصبح ضرورة بالأساس. خاصة ليليا احنا نشوفه أنه اليوم شهدنا في علاقات التونسية الجزائرية تقارب كبير بين تونس وبين الجزائر، وهذا ما نطمح إلى أنه اليوم يتحول إلى أداة تفعيل دبلوماسي اقتصادي على أرض الواقع. واليوم شوفوه متبدي ومتجسد خاصة ليليا في مناطق الأسواق الحرة وغير ذلك، اللي من شأنها أنها يعني على الأقل تنقص من الجريمة على المناطق الحدودية، أيضا تنقص من التهريب والإرهاب، وتنقص أيضا من البطالة، وتدفع فيها العجل الاقتصادي.
2: نعم، خلينا نختم من وزارة التجارة. البارح أعلنت أنها بدأت إجراءات استباقية لتأمين التزود بقوارير الغاز المنزلي قبل موجات البرد. نعرف الموضوع هذا مهم جدا جدا في مرتفعات الوسط والشمال الغربي بالنسبة لعدد من المواطنين التونسيين.
3: نعم ليليا، فلنتفق اليوم أنه الدولة التونسية أرادت على الأقل أن تقوم بعملية استباقية حتى لا نقع يعني فيما يسمى بأزمة الاقتصاد أو اقتصاد الأزمة وفق ما يصطلح عليه الاقتصاديين. فبالتالي اليوم احنا وقت نعمل خطة استباقية، أول حاجة نضمن أنه المواطن التونسي باش تكون عنده يعني الغاز، خاصة وإحنا نعرف أنه هنالك يعني مبادرات أو هنالك يعني تصريحات خاصة لمعهد الوطني للرصد الجوي أنه السنة مقبلين على فصل الشتاء نوعا ما بارد وقارس إلى غير ذلك. فبالتالي اليوم يلزم الدولة التونسية تتوجه إلى التدفئة أو توفير الغاز من جهة، أيضا هو الدور الاجتماعي للدولة التونسية من أنها توفر يعني الغاز وتوفر كل أشكال السلامة الاجتماعية لمواطنينا خاصة في الشمال الغربي وفي الوسط وغير ذلك. وأيضا في اعتقالي هو خطة استباقية لضرب أيادي المحتكرين والمضاربين وتجار الأزمات اللي اليوم يعني يترصدون في كل محطة ويترصدون بالدولة التونسية خاصة في كل أشكال يعني أدوات النقص التي يعانيها المجتمع التونسي. فهذه الخطة تجعل من حياة المواطن وحياة الشعب التونسي هي محور عملية السياسية للدولة التونسية. وأيضا في اعتقادي أن الأمن الطاقي ينطلق يعني من تفاصيل اليومية لحياة المواطن.
2: بالفعل هذا هو إن شاء الله شتاء آمن لكل توينسة رغم التحذيرات الجوية. شكرا لك سهيب، احنا باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها، ثم باش نحكي وانت جبت على الطاقة، واحنا باش نحاولوا نعرفوا نتائج جلسات التفاوض بين جامعة النفط والترف الإداري بخصوص إضراب نقل المحروقات المبرمج غدوة وبعد غدوة، أكيد يهم جدا المواطن التونسي لتزوده بالبترول باش يتحرك باش يأمن نقله اليومي. هذا الكل مع مختلف ضيوفنا راجعين له بعد أذان صلاة الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا حسيني. المشهد الآن من المصدر.
2: تقبل الأسئلة الجميع من المصدر، تلتحق بنا حنين بربيع ومصادرها، بتعطينا كل التفاصيل بخصوص إضراب نقل المحروقات. مرحبا بك حنين.
3: مرحبا ليليا، بمستمعينا مشاهدينا في الإذاعة الوطنية. لحد الآن جديد، حتى منذ قليل قبل ما ندخل الاستوديو في اتصال هاتفي مع الجامعة العامة للنفط، ما فماش جديد، لم يتم الدعوة لجلسة تفاوض بين الأطراف المعنية، وعليه سألنا غدوة الأربعاء وبعد غدوة الخميس 23 و 24 سبتمبر فما إضراب لعمال نقل المحروقات وإلا لا. هو إضراب تم الإعلان عليه وعلى تنفيذه منذ شهر، نتفكروا في أوت نهار 20 أوت صار تحرك عفوي لعدد من العمال، ثم دخلت الجامعة العامة للنفط في اتحاد الشغل فضت الإشكال، أعلنت نهار 27 أوت بشكل منظم أصدرت برقية تنبيه إضراب ليومي 23 و 24 سبتمبر. كما قلنا لحد الآن ما صارتش جلسة صلحية بين الأطراف المعنية. و سليم السحيمي كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل، سألناه هل الإضراب مازال قائم ونقرأ حسابنا في التزود بالليسانس؟
4: عبي الكرهبة، والله العظيم عبي الكرهبة، مش كل الحقيقة مازال ما عندناش حتى شيء جديد. هما خذوا هامش الربح بتاعهم صح، معناتها هذه البريود نتاع الشهر اللي فات هذايا قعدوا يعملوا في نيغوسياسيون مع مالي شركات العراف باش زيدوهم في هامش الربح نتاعهم. مشكوره وزاره الماليه وزاره الطاقه زادوا الشركات هذايا في هامش الربح نتاعها على اساس باش يغطيوا بها هاك الاتفاق اللي صاير في 2019 ويخلصوا المساهمات الاجتماعيه.
5: هذوما شركات نقل المحروقات.
4: الوزارة وافقت لهم على زيادة في هامش الربح نتاعهم على أساس باش ينجموا هما يخلصوا
5: السواق
4: يعطيوا عندهم منحة في الاتفاق هذايا نتاع 2019. تبقى صحوها نهار الخميس، لليوم ما فما حد شيء، معناتها ما كلموناش باش نجموا نعملوا حاجة، يلزمنا جلسة صلحية تعملها تحت شرف وزارة الشؤون الاجتماعية.
5: على هذا الأساس أنتم متمسكين مزتوا بالإضراب؟
4: اي احنا ما نجموا نعملوا حتى شيء من غير جلسه صلحيه، معناتها ريت الاضراب باش تلغيه ولا باش تاجله يلزمك جلسه صلحيه عليه عنا شهر، وبالقانون الارتيكل 378 يلزم وزاره الشؤون الاجتماعيه باش تعيط الاطراف المتداخله الجول رول دو ميدياتور باش تحاول تحل المشاكل هذه، وهذا ملزمه بالقانون. تذكر احنا حتى لليوم الحقيقة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ما حدت لا جلسة لا عايزة الجلسة الصلحية لا عمل حد شيء، كلنا توانسة وكلنا كيف معناتها. المرة اللي فاتت صدقني انا بيدي شاد الصف لفان اوت هذيك، احنا بيدنا شادين الصف وما في بالنا بشيء، احنا دخلنا باش نأطروا العملية وقت اللي الخدامة عملت حركة عفوية وحدها على خاطر ما نجموش يداوي وصغارهم ويلقاو الكرنيات ويقصوا. هما المطالب زوز، تطبيق الاتفاق الممضى في 8 مايو 2019، فيه جملة من المطالب منها منحة سواق نقل المحروق وصبان المساهمات في الصناديق الاجتماعية،
3: زيادة في هامش الربح ب 6% خذوها الشركات خلال الفترة الماضية الشهر الماضي. وفي بيان توضيحي أصدروه البارح الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة ومعها الجامعة الوطنية للنقل التابعين الزوز للوتيكا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منظمة الأعراف في علاقة بالإضراب، مصدرنا فتحي زواري رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة يقول أن اتفاق 2019 اللي طالب اتحاد الشغل بتنفيذ هو اتفاق لاغي وقع إلغاؤه، ويفسر لنا علاش حسب وجهة رأي لوتيكا الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة. فتحي زواري،
6: على أثر برقية الأضراب الصادرة عن جامعة الكيمياء الراجع بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل المتضمنة لنقطتين، الأولى تتعلق بالتغطية الاجتماعية بالنسبة للصناديق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعتبر الغرفة أن تعرض مؤسستين اثنين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لا يبرر تنفيذ الأضراب، وخاصة أن هذا أضراب يشل القطاع ككل. ثانيا الاتفاق 2 مايو 2019 بالنسبة لنا احنا هو اتفاق صار فك العهد هذاك، لكن السواق والنقابات الراجعة بالنظر الاتحاد العام التونسي للشغل إذاك رغم إمضاء الاتفاق من طرف المركزية النقابية ما قبلوش الاتفاق هذاك وتمدوا في الأضراب، معناها وتلزمنا باش في الوقت ذاك الدولة هبطت الجيش وقامت بتزويد المحطات. دونك هذايا نعتبروه دونك الاتفاق لغي باعتبار للطرف من زوز أطراف لم يتعهد بتنفيذ ما جاء في الاتفاق وهو تعليق الأضراب، وهذا الاتفاق صار 2019 نعتبره لغي، وصارت مراسلات في الغرض للاتحاد العام التونسي للشغل للوزارات المعنية لإعلام بأن الاتفاق وقع إلغاء. رغم هذا شركات نقل المحروقات قامت بالتشاور مع سواقها الذين برهنوا على استعدادهم لمباشرة عملهم يومي 23 و 24 سبتمبر مع تأمين مسارات الشاحنات لدخول المنطقة البترولية والخروج منها ومنع التصدي لسير الشاحنات. هنا نلقى رواحنا للعديد من السواق برهنوا على أساس اللي هما غير مضربين وهما مستعدين لتزويد المحطات في أيام الأضراب.
3: إذن الإضراب قائم، إضراب سواق شاحنات نقل المحروقات غدوة بعد غدوة الأربعاء والخميس، ولكن زاد في نفس الوقت باش يتم تأمين التزويد بشكل تقريبا شبه عادي.
2: تأمين التزويد مع تواصل الإضراب معادلة صعيبة شوية سهيب، والمصدر نتاعها يقول في البداية أنه عبيوا ليسانس، ولكن عمليا نشوفوا برشا صفوف على مستوى محطات التزود بالوقود.
7: هي معادلة صعيبة ليليا وتستوجب اليوم تفكيك خاصة من ناحية المبدأ العام. اليوم لابد أن نوازن بين حقوق العمال من جهة اللي هي مدسترة بدستور 25 جويلية وبالحقوق القانونية خاصة في المجلات اللي اليوم الدولة التونسية وإلا حتى منظمة الأعراف ملتزمة بها، وأيضا ما بين المصلحة العامة اللي اليوم يعني منحبوش احنا الناس تتعطل ومنحبوش المواطنين تتعطل في حياتهم اليومية وغيره، ومريناه يعني في الويكاند اللي فاتت سبت وحد، ومريناه خاصة اليوم وقت سمعنا التصريح هذا انه لابد انه الناس تمشي تتعبي ليسونس وغيره. هذا في حد ذاته يعني خلي انه اللي يصير كومبرومون كبيره على الكيوسك من جهه. من جهه ثانيه اليوم شكون باش ياخذ وشكون ما ياخوش، شكون باش يعبي كهربته وشكون ما يعبيش، هذا كله في اطار اليوم انه يلزم تصير على الاقل جلسه حواريه بين الاتحاد العام توصل الشغل ومنظمه الاعراف، يتفقوا على الاساسيات نتاعهم، يتفقوا على كيفاش باش يتم يعني الاتفاق هذايا على نتاع الزياده، وكيفاش يعني باش يتم التنصيص على الحيطه الاجتماعيه وغيرها. وهذا بالطبيعة يجب يكون برعاية الدولة، وأنا في اعتقادي ونستمع منذ قليل أن الدولة اليوم تدخلت عن طريق وزارة المالية وعن طريق وزارة الطاقة والمناجم من أجل أن تحيط بهذه الإشكالية اليوم. نعم. ونشهد فيها انفراج إن شاء الله
2: لضمان حق المواطن في التزود بالوقود وضمان التنقل متاعه بطريقة سلسة. شكرا لك سهيب، شكرا لحنان. بعد شوية نستقبل ضيفة المشهد النائبة بمجلس نواب الشعب أسمى درويش.
8: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم
9: محمد الجاموسي.
10: رجالي رجالي لقشبيه الدغزالة، لو الدور الدور الدور الدنيا تمالة.
9: عزدين دي
10: يا بيا يفر زنار مرجاني يا فيز الفل.

0: دانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم الدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: ضيف المشهد.
4: ضيفة المشهد أسماء درويش النائبة بمجلس نواب الشعب، أهلا وسهلا. مرحبا.
5: مرحبا بيك عايشك، شكرا على الاستضافة.
4: مرحبا. تمثل دائرة منوبة، أنت سيدة عضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي. باش نبدأ معاك من منوبة، شنو قدمت اليوم أسماء درويش للجهة؟ عندك برشا اهتمامات، تكتب، تعبر، تتنقل، ناشطة ما شاء الله. باش نبدأ بموضوع البنية التحتية اللي هو كان موضوعك في الفترة الأخيرة على مستوى دائرة منوبة.
5: شكرا على الاستضافة ساعة وسمحت لي هكا باش نحكي شوية على اللي صار في العطلة البرلمانية. أنا العطلة البرلمانية اخترت أني باش نكون نائبة بأتم معنى الكلمة، معناها نائبة اللي
4: في الجهة
5: في الجهة متاعي، بما أن في وسط معناها الدورة النيابية ما نلقاوش الوقت باش نتفرغوا للمشاغل المواطنين. نختار ديما أنه العطلة البرلمانية تكون كونتاكت معناها مباشر مع المواطن. نعرف المشاغل اللي صارت في العطلة هذية معناها وفي الصيفية هذية اللي هي فيما يخص الضوء، الماء، لونها صارت لنا برشا معناها اشكاليات. كنت متواصله على قريب من قريب معناها بالمواطن، حتى هاتفيا من الميسنجر، خاصه الذروه اللي صارت لنا نتاع الكهرباء، قطاع الكهرباء وتلتها معناها في بعض الاماكن الماء، الكهرباء تسبب هو في انقطاع الماء، جات معناها وضعيتين مع بعضهم. حاولنا نحلوها بالتواصل المباشر. اليوم المواطن راهو المواطن بالحق، نحب نقول لك اللي المواطن تعب من المشاغل اليوميه هذه اللي تعبوا اكثر من انه يطمح لحاجه اكبر. يقول لك المواطن انا كي ترتحني في حياتي اليوميه انا راني نصبر عليك. اليوم المواطن كي يمشي يخدم يحب يلقى ضوء مريقل، ما مريقل، ما عندوش مشكل في اللوناس، مشكل دقيقه تليفون هاو قصه ضوء 5-6 سوايع، هذه راهو عمل لنا برشا مشاكل. اتواصل ديريكت مخك كي قص الضوء، فما ناس كي يرجع لهم الضوء، فما احيانا يوصل ما يجع لهمش الضوء، ما يلقاوش بشكون يتصلوا. 4-5 ديار تلقاهم يقعدوا بنهارين. معناها لفات اني تواصلت في منطقتي، الحق ما صارت ليش الحكايه هذيا.
4: كتبت وتواصلت وبرشا ناس علقوا قالوا ربما هذا ماهوش دور نائب مجلس الشعب.
5: ما خممتش فيه هنا هك، انا ما خممتش فيها. كان هذا اللي عملنا البرنامج الانتخابي نتاعنا، قالوا لنا تعملوا برنامج تنموي اقتصادي اجتماعي تشريعي، ما قالوا لناش تعملوا تشريعي برك. ما نعرفش منكم حتى التجربه نتاع المجالس المحليه وقتها مازالت مش موجوده، وصاحب الوكاله كان على الاساس هذا انك ما تقومش بالبرنامج نتاعك. انا البرنامج نتاعي قدمت فيه اني نتواصل مع الناس، امور اجتماعيه، اشخاص ذوي الاعاقه، امور تنمويه، هذا كل يلزمني نطبقه. ما نجمش اليوم ما نطبقوش حتى نتدربوا على المفهوم جديد. والمواطن يفهم اللي نايب مجلس الشعب.
4: حاولت بكل عفوية بكل مسؤولية زادة انك تكون قريبة من الناس. مشاكل انقطاعات الماء والكهرباء، احنا هكاكا وجات مشكلة البنية التحتية. الامطار الاخيرة كشفت برشا اشكاليات. هل الاشكاليات هذية علاش موجودة؟ خاطر لازم برشا تمويل لإعادة التهيئة، وإلا فما تقصير في القيام بالمسؤولية اليومية؟
5: هو لا راهو قبل كل شيء نحب نقول لك اليوم نهار اللي الدوله راهي استيقت سال الدوله
4: اي
5: معناها فلوس، ما عندهاش فلوس سال الدوله، معناها مبالغ كبيره برش. هذاك علاش نحن اليوم يعذرونا كي نعديو معناها القروض، كيفاش باش نعملوا المشاريع باش نحسنوا معناها البنيه التحتيه. اليوم الاوناس تسال السونات، السونات ما تخلصش في لوناس، مش تصب لها في الكوتالي تتحط في الفاتوره. معناها لوناس ما عندهاش فلوس. وين اكتشفت معناها كي خبطت على الميدان اللي مثلا فما ادارات جهويه ما عندها حتى عون معناها يخدم معناها البلوعات ويهبط على الميدان،
4: فمش خدامه، فمش موارد بشريه،
5: لانه فما فتره طويله ما صارش انتداب. معناها ناس كبرت في العمر وخرجت الريتريت وما صارش انتداب الاعوان تاع لوناس، سو كيفي فما اداره جهويه ما عندها حتى عون ينجم يتدخل على الميدان. ما عندهمش اليات اللي نحن لوناس باشره، ويزمك
4: الكاميون
5: هذيك والتجهيزات وكل، ما عندهمش تجهيزات. ترقى اليوم مناطق تصور لك وتهبط لك وناس فاض عليها الماء، والاداره الجهويه نتاعها ما تنجمش تدخل. وصرت انا معناها هاني منوبه باذن من الرئيس المدير العام معناها للوناس باش عطانا الاذن باش دخلنا منوبه في تونس، باش حلينا بعض الاشكاليات في مناطق
4: تونس
5: نتاعنا،
4: المناطق نتاع منوبه،
5: لانه منوبه مازال عندها شويه اعوان وعندها شويه تجهيزات. وصلنا دخلنا في المنطقه الحدوديه الاشكاليه اللي هي تجي على تونس باش نجمنا نحلوا لهم بعض الاشكاليات.
4: اشكاليه المال البارح موجوده، نعطيك مثال، حي بن يونس في منوبه رغم انه الامطار ما كانتش كبيره، اشكاليه البنيه التحتيه هذه تدخلت باش تلقى بعض الحلول؟
5: هو دخلت انا كما قلت لك في المنطقه الحدوديه في التسريح البلوعات باش حلينا شويه مشاكل. اللي ريتو كي دخلت في المناطق نتاع حي بن يونس انه فما منازل قدم اللي هما واطين على الطرقات، الطرقات اتعملت بعد المنازل ولات المنازل معناها الطريق اعلى من الدار، الرجارات الاكثريه ترجع على وقت اللي فما هكا.
4: دونك اللي فهمته من اجاباتك اسماء درويش فما مشكل التمويل ومشكل التجهيزات على مستوى المؤسسات كما لوناس كما ستيك اللي لازم تتدخل. نحكيو اليوم على منوبة، نحكيو على ولاية فلاحية، نحكيو على ولاية أصبحت قطب سكني المفروض عندها نصيب من التنمية ومن المشاريع التنموية.
5: هي والله أنت تحكي على ولاية منوبة، أنا مثلا دائرة منوبة ما عادش عنا أرض فلاحية، مدينة منوبة
4: كلها سكنية
5: معناها تبنيت كومبليتمون، عنا بارتي بركة قاعدة صغيرة اللي هي حتى الفلاحة تقول لك أنا ما نجمش نسلم فيها لوك، هي نجموا نعملوا فيها التوسعة. معناها أنت تجيني في دائرة بلدية أنا أرض فلاحية شنو نجم نعمل فيها؟ معناها صحيح نحافظوا على المناطق الخضراء والمساحات الخضراء، أما أنا نحب نتوسع تو في التنمية، ما عنديش ما عادش عندي أراضي معناها تابعة منوبة، هذه الإشكال اللي صاير في منوبة، ما عادش عندنا توسعة وين باش معناها نحقوا التنمية ونحقوا معناها كل ما هو توسع معناها تنموي في المنطقة. طلبنا معناها من الفلاحة أن باش ناخذوا القطعة ذيك تدخل معناها، الفلاحة ديما ترفض أنها تسلم في المخزون نتاعها حتى ولو معناها في المصلحة العامة، هذايا نحب نعالج عليها.
4: واضح، أنا باش نختم معاك الملف الأداية على مستوى الجهة نتاعك، كان تعطي روحك عدد، شنو قدمت لدائرة منوبة في هالفترة نتاع العمل النيابي هذايا؟
5: والله واحد قد ما ياتي من جامش راه يشكر روحه ولا ينجم يقيم روحه، ممكن الناس هي اللي تقيمني والتفاعل نتاع الناس حتى على الصفحه نتاعي هو اللي نجم يقيمني. وانا نهارت لي معناها دخلت قلت انا شنو نجم نضيف للمواطن، انا شنو الحاجه اللي نجح فيها اللي كي نعطيها المواطن معناها تعطيني بالحق، ساعات نخم في روحي معناها تعطيني اضافه، تعطيني هكا اشعاع، تخلي الناس تقتنع بيا. لقيت انه الخدمات اللي نجم نعملها انا هذه نجم نعطيها للمواطن، خاطر عندي قدره عندي طاقه اني نعطي للمواطن ونسمعه ونخرج ميدانيا وكل هذه هو، اما باش نعطيك
4: يعني راضيه
5: راضيه فوق القيمه.
4: نعم راضيه على اللي قدمته لحد الان للدائره اللي تخدم فيها. خلينا نوسعوا دائره النظر، نحكيوا على العمل البرلماني شويه اللي يفصلنا على العوده البرلمانيه من وجهه نظرك كنائبه، شنو الاولويات اليوم على مستوى التشريع على مستوى الرقابه وعلى مستوى نقاشات ميزانيه 2027؟
5: هي نقاشات باش تكون كما قلت لك خرجنا نحن من المشكل نتاع الضوء والماء والناس وستيك، انا الاولويه انه وينهم معناها علاش ما خصوش انه نخلصوا حتى نسبه من الديون نتاع المؤسسات هذيا اللي هي مؤسسات حيويه اليوم، مش نقعدوا ديما ناخذوا في القروضات، ستيك لازمها تاخذ فلوسها، السونيت لازمها تعطي فلوس لوناس، السونيت لازم ندعموها خاطر البنيه التحتيه هشه على الاخر، السونيت كل يوم نشوفوا حلقوم معناها يترشق ما عندهاش امكانيات باش تعاود معناها كلها معناها معناها على مستوى الجمهوريه الكل. هذوما ثلاثه مؤسسات انا بالنسبه ليا معناها بالحق لازمهم دعم كبير برشا، ما نعرفش اذا كان ديجا الحكومه خذت مشات في شويه اجراءات. عندنا بعض الفصول اللي مرت في قانون الماليه 2026 ولليوم ما لناهاش تنفذت، وفما اللي حتى الاوامر الترتيبيه نتاعها ما هبطتش لتوا، منها خاصه ان اللي ديما ذاك معناها نتبع فيه امتياز جبائي لسيارات الاشخاص ذوي الاعاقه اللي بوغ تخوا فوا معناها نعاودوا ننقحوه، والمره معناها المره هذه على اساس اتفقنا انه كانت صياغه جيده ولحد الان ما فماش اوامر ترتيبيه، ما نعرفش علاش الاشخاص هذوما معناها انا كي باش نعطي سياره باش يجيبها شخص ذو اعاقه اشنو هي الخساره للدوله؟ ما نعرفش علاش هذا مش نشفيه. عندك حتى صندوق النهوض بالاشخاص ذوي الاعاقه اللي هي جابته الحكومه معناها لتوا ما لقيناش معناها بدات تتمتع به الاشخاص ذوي الاعاقه، الادماج الاقتصادي كيف مازال ما تفعلش لتوا، عندنا انتداب اصحاب الشهائد العليا اللي نشوف فيهم توا معناها مطالبين بحقهم في الانتداب. انا كنت صريحه مع الاشخاص اللي اتصلوا بيا وهما يعرفوا ويحكيوا معايا توا ومحترمين معناها رايي وموقفي، حتى كي عديناه وضغطنا باش نعديه معناها كنا اتفقنا مع الناس اللي جاتنا قدام المجلس انه راهو ضغطنا، اما مش بشرط هي تكون الدوله عندها ميزانيه في 2026.
4: دونك اليوم فما اشكاليات في تنفيذ ميزانيه 2026 في تعهدات السلطه التنفيذيه وايضا مجلس نواب الشعب لانه يعني وقع على هذه الفصول.
5: هذا هو، تنجم انت كي تضغط على الدوله وفصول مشغول فيها التزامات مالية راهو تنجم ما تنجمش تنفذها في العام هذيك. وكنا حكينا معهم في الوضع هذايا ينجم يتنفذوا أبغتيغ من 2027. قلنا المنصة معناها والأوامر الترتيبية تطلب شوية وقت، وعطيناهم أنه ممكن 2027 ما يكون في حتى شيء. هذايا أنا كنت قلت وكنت صريحة فيه، هما عندهم الحق ويعطيهم الصحة، وأنا نحترم فيهم أنهم يطالبوا بحقهم في الانتداب. أما ميسالش شوية صبر نصبروا على الدولة
4: إن شاء الله على قريب. الملفات الاجتماعية، التشغيل، وضعية المعاقين، النقل، الصحة، السكن، القدرة الشرائية، شنو أيضا
5: قلت لي تسويت وضعية المعلمين وأساتذة النواب زاد عادينا فصل وقتها. هما كل راهو يطلبوا ميزانيات، نتصور ممكن الحكومة تجيبهم معناها تحط معناها المبالغ معناها اللازمة الحكاية هذية في ممكن في القانون المالية الجاي. أنا التشغيل ديما نقول التشغيل لازم نفتحوا مبادرات قدام الشباب، نسهلوا شوية تكوين المؤسسات الصغرى، نحاولوا نحيوا التراخيص، التراخيص هي اللي مخليت حتى حد يخدم، نمشيوا شوية الكايت شارج توفر فيه معناها الشروط يخدم، خلينا نمشيوا معناها خاطر اليوم الدولة ما عادش نجم تستوعب راهو الوظيفة العمومية، كل مؤسسة تلقاها فوق 50% من الميزانية نتاعها ماشية معناها الأجور باش تخدم مالا إذا كان عمال نزيدوا نحنا معناها حتى خاصة البلديات. اليوم مواطن يقول لك
4: دونك اليوم تعتبر أنه ما اكتملتش استحقاقات قانون مالية 2026 لأسباب تمويلية بحتة، فما إشكالية بين اللي يطرحوه النواب اليوم واللي تقدموا السلطة التنفيذية على مستوى المشاريع والقوانين؟ المطلوب منكم أنكم تخدموا بتناغم مع السلطة التنفيذية، ربما فكرة أنت ما تحبذهاش برشا، تقول رانا كل حد المفروض يخدم دوره.
5: هذا هو، نحن كمجلس نواب الشعب رانا الأكثرية تلقانا نميل لإرادة المواطن، عايشين مع المواطن، برشا فصول وقوانين اللي معناها نحسها أنا تتعمل في البيروات مسكرة مش كيما عبد معناها. علاش قلت لك الخدمة الميدانية راهي توريك برشا ثغرات، برشا حاجات معناها اكتشفناها في الميدان اللي بالقوانين ما نجمتش تحلها، معناها المشاكل ما نجمتش تحلها. انت النايب، انا باش نحكي باسم المواطن، انت حكومه جبت ممكن معناها قانون عملته في بيرو، ما نجموش نقولوا نفس التوجه. انا الحاجه اللي توا معناها بالحق اللي مش عاجبتني انه رانا سلطه تشريعيه، نقعدوا ديما سلطه تشريعيه، غرفه تشريعيه، مش معقول اليوم مجلس نواب الشعب يخرج من عنده قانون ما يتطبقش. معناها كي يشوفوا دول العالم كله قيمة مجلس نواب الشعب، تعرف اللي انت معناها قانون يخرج لازم يتطبق. اليوم راهو في قوانين تخرج من عليها من مجلس نواب الشعب ما تطبق، سواء تتعطل في الاوامر الترتيبيه او نقعدوا معناها نمشيو نقولوا هاو ميزانيه هاو ميزانيه في الاخر ما تطبقش. اليوم انا زاد رايي اخر انه ما نجموش نكونوا زوز وظائف متناغمه، ما نجموش. مجلس نواب الشعب هو اطار رقابي تشريعي رقابي على الحكومه، ما نجمش نكون انا وياك نخدموا في تناغم. ماذا بينا يكون التناغم؟
4: ماهيش خصومه ولكن
5: لا، ماذا بينا يكون التناغم؟ اما انا ديما كالشراسه في الدفاع عن المواطن موجودة معناها
4: وفي الدور الرقابي اللي هو مطلوب منك. أسمى درويش، كان فما قانون تراه ضروري وأساسي في أول 2027 بالنسبة لقانون بالنسبة للتشريعات اللي باش تكون موجودة، شنو يكون؟ يخص النقل، يخص مكافحة المخدرات، يخص التشغيل، فانا اتجاه تفضل يكون؟
5: هما راه فما برشا قوانين تو كيما قلت انت على المخدرات، نحن عندنا ديجا مقترح قانون على المخدرات هو فيه شويه تعديل، اما نحن راه الاطار الرقابي والامني هو اللي لازم يدفع. فما قوانين راهي موجوده في تونس والقوانين تاعنا ما شاء الله عليها تقعد ديما التطبيق والاطار الرقابي والزجري وهذاك الكل على ارض الميدان، هذاك لازم تفعلوا معاه. فما نقطه باركه في نتاع المخدرات هي الشباب بالحق. معناها الشباب اليوم مش معقول اليوم توقف شاب خاطر استهلك حتى في غلطه يقعد 6 أشهر وعام وهو في الحبس حتى انا نشد المروج. هذه راهي نقطه بالحق، معناها تخلي الطفل يخرج، معناها تصور انت قاعد في الحبس لازمنا نلقاو
4: ما نصلحوش بقدر ما ينجم سوء الوضعيه،
5: استهلك يمشي للعلاج والإحاطة والإدماج.
4: نعم.
5: مش تهزوا أنت معناها للسجن. فما التسويات معناها زيادة الأكثر حاجة ريناها اللي الناس تخمم فيها هو عنا زوز مقترحات قوانين اللي هما تسوية المباني المخالفة لرخص البناء والمباني اللي صارت توسعة في الأراضي الفلاحية. اليوم هذو ما يعملنا برشا مشاكل سواء في المواطن ما نجمش يسوي وضعيته، ما نجمش يخو حقه في ربط بالشبكات، والبلديات والولايات لقات فيهم برشا مشاكل لأنه معناها توسعة صارت هي توا معناها لو مالي في صحيح نحن مش معناها نشرعوا للغلط. أما أنت تعرف المواطن اليوم يورث أرض 200 متر ولا 100 متر ولا ما تنجمش تجي تقول له إجا هاي بمليارات، معناها
4: واضح
5: يلزمنا نلقاو إطار قانوني باش الناس اللي عندهم الأراضي الموزعة هذه ينجم ياخذ ترخيص وينجم يبني باش ما عادش تصير لنا المشاكل هذه. هذوما الأولويات. وكما قلت لك الأدائات، نحن مع أنه صحيح الدولة تقول لك ما يساعدنيش كل مرة نعمل عفو جبائي، أما راو برشا ناس يتصلوا بينا وعندهم نية الخلاص. نعرف ظروف اللي تعدت بها ناس، وخاصة حتى ظروف هذه زادت أكثر من الكورونا،
4: نجم تكون فما مرونة أكثر،
5: فما ناس خاطر الدور سكروا ما خدموش، فما معامل ما خدمتش، فما الماء زادت لبرشا ناس. معناها ماذا بينا اليوم بالحق تكون عفو شامل. الناس اللي ما خلصتكش فوق الخمس سنين باتندات ودنيا وشركات وعباد واقفه راهو مثالش، نعملوا مصالحه ونعملوا عفو معناها جميعي على الناس هذوما الكل، خلي الناس تعاود تتنفس وتعاود.
4: واضح النائبه أسماء درويش. تعقيبا على اللي سمعته الكل صهيب وتفاعلا مع النائبه أسماء درويش، شنو تعليقك؟
3: ليليا لهنا قد اختلف على معنى التنسيب مع أسماء، خاصه اذا ما تكلمنا عن التناغم فهو جوهر العمليه السياسيه بين اجهزه مؤسسات الدوله لضمان استمرار كيان الدولة من جهة وضمان أيضا استمرار عملها على أرض الواقع وتجليها. اليوم وإحنا نحكي على البنى التحتية، خاصة هذا الإرث الثقيل الذي ورثته الدولة التونسية منذ بناء الدولة وتحديث المجتمع في 1956، يعني الحكومات المتعاقبة لم تولي أي دور اهتمامي لما هو اجتماعي خاصة في البنى التحتية، ولم تكن هنالك صيانات، بل أكثر من ذلك يعني نشوفوا إحنا حتى الكياس اللي يتحفر وقت الصنادة تجيبش تصلح يعني الماء في وقت اللي تكسر حلقوم وغيره، يعني تخلي الكياس يعني يبقى محفر وغيره، وبالتالي هذا هو اللي هرأ البنية التحتية. وكما تطرقنا أمس يعني حتى الارتفاع عدد الوفيات بتاع الطرقات وغيره، هذا كله هو مرتبط ببعضه في العملية بصفة عامة. اليوم وقت نحكيه ليلي على الموارد البشرية، وانا سمعت انه النائبة تتكلم على مثلا تدخل من نوبة في تونس وانه ما فماش انتدابات وغيره. تعرف سيد النائبة اليوم عندنا مثلا سوء توظيف ولا سوء حوكمة للإداريين الموجودين في الإدارات، بحيث أنك اليوم مثلا تجب تمشي الإدارة تلقى فيها أن كومبرومون كبير، يعني موجودة أكثر من الطاقة الاستيعاب تاع الإدارة هذيك للعمال وإلى الإداريين المتواجدين فيها. في مقابل ذلك تنجم تمشي لأي إدارة أخرى أو مؤسسة أخرى تعاني النقص في جهة أخرى، وهذا يلزم الدولة تتدخل في إطار إعادة حوكمة وتصرف في الموارد البشرية. اليوم وقت نحكيه إحنا على إدارة بدون فاعلية، نحكيه على إدارة بدون أن تكون لديها إنجازات على أرض الواقع، بالتالي اليوم نحكيه على إدارات ولا نحكيه على مؤسسات بالأساس كانت هي تربح في الدولة التونسية في الفلوس، اليوم تحولت للأسف منها هي تكون عبء على الدولة التونسية وتأخذ من عند الدولة التونسية في الفلوس. وتحولت أيضا إلى أنها تكون عليها شارج على الدولة التونسية، وهذا كله يعني اليوم يستوجب رؤية جديدة إصلاحية مبنية على جذرية القوانين اللي كانت موجودة منذ 1970.
4: رؤية جديدة مشتركة بين مختلف الوظائف أو السلطات. سيدة أسماء درويش، خلي لك كلمة ختام هذا اللقاء معنا.
5: صحيح كلامك، هو بالحق فما إدارات تلقى فيها برشا موظفين وهما ساعات ما بوم نقولش هما ما عندهم ما يعملوا، أما تحس معناها الطاقة أكثر من الخدمات اللي قاعدة تعطاو. فما إدارات أخرين اللي تتطلب أكثر معناها موظفين ما تلقاش فيها موظفين، وخاصة الأعوان، راهو نحن مستحقين في الحكاية هذه الأعوان أكثر. حتى في الصحة كنت بنت الصحة وما فماش انتداب أعوان برشا، معناها نقصت ياسر انتداب الأعوان. اليوم بالأزمة اللي تعدات بينا، أكثر حاجة أنا كنت أخمم فيها معناها كي عشت الأزمة مع الناس اللي طلبوه ما فماش تواصل مع الحكومة ولا رئيس الجمهورية. اليوم علاش ما عندناش ناطق رسمي يخرج معناها يحكي للناس ويقول لهم شنو اللي فهم؟ راهو المواطن يحب المعلومة، أعطيه المعلومة يصبر معاك.
4: شفافية.
5: ما فماش خلية أزمة وطنية، مانيش نحكي على الخلية الجهوية يقول لك فما خلية أزمة. ليه اليوم نحن وصلنا ما لقيناش معناها السونيد، علاش الماء يقص هو؟ خاطر ماهيش منسقة مع ستيك فك الخزانات متاع الماء. انت كيفاش تقص لي الضوء على خزان متاع ماء اللي هو يزمو 12 ساعة ولا 24 ساعة باش يتعبى؟ هذيك علاش وصلت ناس بالجمعة ما عندهمش ماء، هو معناها أزمة ضوء وماء.
4: محتاجين تنسيق، محتاجين شفافية في تقديم المعلومة،
5: وخلية
4: أزمة وطنية
5: وزارات الكل. في كل أزمة الكل هيزمها تنسق مع بعضها، انت شو عندك انت شو عندك، وقتها نوليو نلقاو حلول وتولي الإدارات والوزارات
3: محتاجين تناغم. محتاجين تناغم.
5: هاني قلت لك ليه الإدارات كل تناغم
4: مسؤوليات بالنسبه لنا،
5: مش قلت انا راهو مجلس النواب ما يلزمش يكون في تناغم، اما ما نجمش انا كل ديما انت راضي وانا راضي انت راضي وانا راضي وانا ساكته، معناها عندي حاجات يلزمني نعملها وانت تقول لي لا. معناها فما حتى نقولها راني صريحة راهو
4: أنه
5: اليوم يلزم تنقيح في الدستور، وأنا قلت
4: في أي
5: علاقة بين في علاقة بين مجلس النواب والحكومة وفي علاقة بين الحكومة ورئيس الجمهورية
4: في توضيح المهام والوظائف.
5: اليوم يقول لك حتى كي يجيوك الحكومة يقول لك أنا أنت تقولي أمانة نطبق في سياسة رئيس الجمهورية.

0: لتحميل المسؤوليات بأكثر
1: وضوح. كل شيء مش رئيس الجمهورية ونحن مش عارفين. انا حتى قابلت راني مرتي دو فوا رئيس الجمهوريه وفما حتى فصل اللي قلت له راه قالوا لي هو عند رئيس الجمهوريه قال لي كيفاش عندي انا معناها
0: في زياره ميدانيه مره اعتقد في ولايه اريانا
1: وجبت على الامتياز الجبي اشخاص ذوي الاعاقه وقلت لي وزاره الماليه قالت لي الاوامر الترتيبيه عند سيد رئيس الجمهوريه.
0: نعم شكرا لك. شكرا جزيلا لحضورك النائبة بمجلس نواب الشعب أسماء درويش عن دائرة منوبة وعضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي. راجعين بعد الفاصل.
2: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: عن قرب.
3: نصف نهار وثلاثة وخمسين دقيقة باش نختموا الساعة الأولى من المشهد. الآن بدنا نمشي وعن قرب نهبطوا أكثر للميدان المنزل بوزلفة. اليوم في منزل بوزلفة فما مصنع جديد يثير تخوفات حول تأثيراته البيئية. في عمل صحفي لسامي العرفاوي، خلينا نسمع شنو الإشكاليات اللي طرحينها الأهالي وبعد نرجع لهم بالتعليق.
4: مصطفى العكاري من منزل بوزلفة، معمل هذا يتمثل في تربية معتها الذباب السوداء، يعني تل البروتينات معتها. المعمل يعني لسقت بيتها منطقة سكنية فيها عنا الكوليج قريب، عنا المحلات يعني تجارية، عنا السكان يعني. احنا المعمل هذايا تسكر في فرنسا تويكا في غرومباليا، عنده معتها أثار سلبية على فيلم التلوث البيئي. المعمل هذايا مش لوثنا البيئة، مش لو سنة مائدة المائية، مش سبنا أمراض. يعني المعمل هذا عمره ما كان تنمية ولا استثمار. المعمل هذا معناتها الموت سريري معناتها المواطنين من زل بوزلفة.
5: يعني من طيف الحال معمل الذباب هذا، قالك الذباب ما تتكون كان ما يجيبونها الأوساخ، يجيبونها كالفضلات تاع الغلال. هو إذا كان بدا راي مش تولي مئات الترانس، وتصور أنت فضلات تاع تفاح ومتاع غلال ومتاع منعش أوساخ بشربيه بالذباب. أمور علمية ما نفهمهاش لك، صدقني. الكاميون كاملات تبدأ تجر في الليل وتجيب للمعمل زايا، ناس قاعدين وقاها وكل هربوا من ريحة. بحثها مستشفى بعيدين 100 متر ومستشفى محلي، كيفاش حل بحثها؟ ماش مش معقول. واحنا بلادنا فلاحية، من المفروض يجيبونا معمل جيدي رونش وسق متاع بردجان البرة. أنا ما عايش له عمري، أما ولادي كش بيعيشوا فيها البيئة.
6: مونيا بن فرج، مواطنة من منزل بوزلفة. دونك فيما يخص وحدة تربية ذباب اسمه ذباب الجندي الأسود، هو غير مصنف كحيوان في تونس. تاع باش نبداو متفاهمين، بالثقة تربيته وتصنيعه هو يتغذى، سمحني في الكلمة، في الزبلة. من الزبلة هذه هي ماهيش مصنفة علف، النشاط مصنف تثمين النفايات، والحال أن تثمين النفايات يعطينا مادة نستخرج منه، مادة نستخرج منه، معادن نستخرج منه، أفمدة طاقة. أما هذا ذباب باش يأكل من النفايات، وهنا المضرة. كيفاش يسمحوا بتربية حيوان دخيل على البيئة؟ والحيوان هذية بالذات معناتها التجارب في الخارج بينت أنه التربية متاعه تكون بكثافة، معناتها سيتون اندوستري دو ماس، معناها نحكي لك على مليارات مدود في النهار باش يفاتريتيه 200 طن معناتها بالفضلات العضوية في اليوم. يعني الخطر متاع كونه معناتها يكون فما تساعد

0: التسرب معناها هدومة للهدود هذية للبيئة. شنو نعملو؟ شنو نعملو في حيواناتنا؟ خطر في طريقة التشريح هذية متاع الدود هذية، تخرج مواد بيوكيميائية تتسبب في أمراض خطيرة. نمشي لمشكلة المياه، رانا احنا ندرسوا في الموضوع، عنا أشهرة باش ينزل ثروتنا المائية بنشاط هذا خطير جدا، ما عنا منه حتى منفعة، راهو بتفهموا اللي هو استثمار شكلي في صدر مادة ويلوث لنا محيطنا ويمررنا ويعطي المنتوج للخارج، ماهوش هذا استثمار، نحبوا الاستثمار احنا.
1: طبعا هذه أصوات عدد من أهالي منزل بورزلفة، انقلناها كما هي، يحكي على مصنع لإنتاج البروتينيات من الحشرات لاستخدامها في الأعلاف المفروض باش ينتج 12,000 طن سنويا. هل احترم المصنع الشروط البيئية والصحية؟ هذا الكل محتاجين نعرفوه من عند وزارة الصحة، إدارة صحة الوسط والمحيط، وزارة البيئة. مبدئيا ننتظر تفاعلهم، وهذه سهيب كانت أصوات المواطنين.
2: نعم ليلي، نحن نتفاهم يعني آراء المواطنين وأصوات المواطنين خاصة على الجانب الصحي وعلى الجانب البيئي، وسمعنا كثيرا يعني مخاوف الأهالي ومخاوف المجتمع المدني. احنا كما قلت انت يعني مازال نستناو يعني في وزارة الصحة شنو تتكلم، شنو يتكلم المصادر الرسمية الطبية، خاصة انه هذه مسألة يعني جات يعني المشروع جاء محاذي لمستشفى محلي، بالتالي احنا نستناو يعني اهم الدراسات واهم التقارير الطبية اللي باش تكون يعني في صدد هذه، والناس كلها يعني حتى احنا سمعنا في السادة المتداخلين من الشعب انها الناس كلها يعني تحب على التنمية، الناس كلها تحب على انه يكون فما مشاريع فما استثمارات، لكن ما تكونش يعني على حساب المواطن في صحته وعلى حساب البيئة في نعم. سلامة المحيط بصفة عامة، حتى لا يتكرر لنا يعني أزمة جابس وغيرها من تلك الأزمات البيئية اللي موجودة اللي تورثتها الدولة التونسية يعني منذ 1970 وتوجهها في التوجه الليبرالي مع الهادي نويرة في السبعينات. فبالتالي اليوم احنا ما نحبوش انه تصير هذايا، نحبوا انه تكون الاستثمارات تتماشى ان باراليل مع
1: نعم. مع تحترم البيئة المحلية، تحترم السكان، تحترم صحتهم، تحترم البيئة على كل. هذا كلام أولي في انتظار تقارير علمية دقيقة، في انتظار أيضا تقارير وزارة البيئة ووزارة الصحة. شكرا لك سهيب، نشرة الظهر للأخبار، ثم راجعين للمشهد الآن.
3: المشهد الآن.
4: الدكتور حكيم.
5: اللي مشى للمكتب مشى، واللي مازال يرضع في أمه لبس عليه، لكن إيش صاير في هكا اللي يمشي وكبر ومازال وقت دخوله للمكتب؟ يأكل مع العائلة وإلا وحده؟ يأكل كل شيء وإلا عنده ماكلة خاصة به؟ يأكل في كل وقت وإلا في أوقات العائلة؟ العمر هذا صعيب في التغذية ومهم لمستقبل الطفل. في الفترة هذه نربيوه ونعلموه اللي فما وقت للماكلة، كما نعلموه يأكل من كل شيء ونعيلوله الكميات، وبالأخص ما نسنسوش بالحلو والملح.
4: الدكتور حكيم.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
7: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين: انطلاق مؤتمر أيام الموانئ وسبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الولايات المتحدة وتونس في قطاع النقل البحري أبرز أهدافه. أيام قرطاج الموسيقية لأول مرة في الجهات، و15 دولة تشارك في دورتها الجديدة. من نيويورك، تونس تدعو إلى استعادة الدول العربية روح المبادرة وتوحيد مواقفها للدفاع عن قضايا الأمة العربية وأمنها القومي. وفي العالم، تصعيد إسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان. في تفاصيل النشرة، انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر أيام الموانئ بمشاركة خبراء من القطاع الخاص الأمريكي ومسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري. ويهدف المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين إلى التعريف بالخبرة الأمريكية في مجال إنشاء الموانئ وتحديثها وبحث سبل التعاون التجاري والاستثماري بين الولايات المتحدة وتونس في قطاع النقل البحري. وأكد وزير النقل رشيد عامري العمل من خلال هذا المؤتمر على تقريب وجهات النظر والاطلاع على شركات التمويل والشركات المختصة في الموانئ.
8: علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ضربة في التاريخ. اللي حشتنا به هو كونه المستثمرين اللي موجودين هما إيس انترس، لكن يلزم يعرفوا شنو اللي موجود. بطبيعة الحال احنا كي نقولوا تونس نحكيه على الجانب التونسي اللي يساعدنا، هما يلزمهم يقربوا أكثر ما يمكن، يشوفوا أكثر ما يمكن لشركات التمويل ولا شركات اللي هي مختصة في المواني ولا في غيره. قادر احنا عملنا الأيام بالنسبة للايرونوتيك واللي فما خدمة قاعدة تخدم كسوا مع تونسير كسوا مع ليزاروبور. كيف الخدمة هذه؟ راهي الخدمة ماهيش تخدم تاع شهر وشهرين، هي خدمه بلانيفيكاسيون ا مويان فوار ميم ا لون تيرم، ينجم يكون فيها كان مردود ايجابي على الاقتصاد التونسي.
7: وزير النقل رشيد العامري اضاف في تصريح لنعيم دسولي بلوغ عمليات اعاده تهيئه البواخر التونسيه المخصصه لنقل المسافرين وغيرها نسبه 80% حاليا.
8: حول في بداية 2027 نعرف وقتاش من النفذة يبدأ يختم. احنا الاشكال الكل متاع التمويل مفتوح، من بعد لابيل دوفر كي باش يخرج اللي باش نلقاوه احسن ما يؤدي الفيت تونس هو اللي باش نمشيو فيه، يا اما بالتمويل على طريق قروض والا بالمجهود متاع البلاد والا على مستوى الشركات. التهيئة متاع البواخر متاعنا وقعت بشكل نقوله 80%. بدينا بالتهيئة متاع البواخر اللي هي للمواطنين المسافرين، وتوا باش نمشيو للتهيئة متاع البواخر اللي هي للفرد اللي هو قاعدين نخدم عليه توا. بالنسبة للاقتناءات فما بلانيفيكاسيون على 27 و28 اللي هي في اقتناءات جديدة. بتعرفوا الاقتناءات هي مكلفة، نافير بتاع 500 مليار راهي ماهيش شوية، نحكيه على 3 نافير في 1500 مليار اللي فيهم انفستيسمون اللي هو مش يكون على 5 سنين، لكن مش يبدأ من عام 27. لكن احنا بدينا الساعة بالتهيئة اللي موجود كما عملنا في النقل البري النقل الجوي ولا النقل البحري اللي موجود يزم يمكننا باش نخدمه وفي راحة حتى لينتقع لزاكيزيسيون جدد اللي هما الاستثمارات اللي هما ذات قيمة.
7: من جهته أكد السفير الأمريكي بيل بازي التزام الشركات الأمريكية بالمعايير الدولية في مجال الموانئ والسفن.
9: الشركات الأمريكية ممكن أن تقدم إلى السوق التونسية وشركائها في تونس كثير من الأشياء. هذه الشركات لديها تجربة عميقة وطويلة في البنية التحتية سواء في الولايات المتحدة أو في العالم، لديهم تجربة في بناء الموانئ وأيضا في بناء السفن. والنقطة الثانية هي أن هذه الشركات الأمريكية تلتزم التزاما صارما بالمعايير الدولية في هذا المجال، ومنها معايير الجودة وكذلك تحترم السيادة الوطنية المحلية.
7: في شأن وطني آخر، نظمت اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل قطرية حول الترويج للمزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. المكلف بتسيير الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة محمد جمال العيفة يضيف في تصريح لمها الفرشيشي.
10: تهدف الورشة هذه إلى التعريب بمزايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الامتيازات الممنوحة في إطارها. الورشة تستهدف القطاع العام والقطاع الخاص. احنا الغاية من الورشة هذه هي التواصل المباشر مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء حتى نعرف تطلعاته وكذلك نبرز المزايا الموجودة في المنطقة بفضل معناها العروض اللي فضلوا بها الزملاء في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. أهم المزايا هي الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية وضرائب الأثر المميت منذ 1 جانفي 2005، يعني فرصة للمتعاملين الاقتصاديين في إطار المنطقة العربية أنهم يستفيدوا من هذه الإعفاءات الجمركية، إضافة إلى ذلك إعفاء كامل كذلك للمنتوجات الزراعية، وهذا يفتح المجال للمتعاملين في المجال الفلاحي يعني تصدير المنتوجات الغذائية.
7: من جهته أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمن العام لجامعة الدول العربية أحمد نزار جميل أكد العمل على إعداد مشروع يهدف إلى إدماج القطاع الخاص ضمن الأطر التشريعية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
11: نعمل الآن على مشروع لبناء إطار خاص بإدماج القطاع الخاص ضمن الأطر الخاصة بمنطقة التجارة الحرة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. قدمنا هذا المشروع بانتظار اللمسات الخاصة من الدول الأعضاء وملاحظاتها عليه، وإن شاء الله في القريب العاجل سيكون هناك جديد بهذا الشأن. كان التركيز سابقا كثير على وضع الأطر التشريعية للمنطقة، لم يكن للقطاع الخاص دور كبير. في السنوات الأخيرة توصلنا إلى أهمية أنه دخول القطاع الخاص سيعطي زخم أكثر. وضعنا هدف إن شاء الله خلال عام 2030 نرتفع بهذه النسبة إلى 25%.
7: ألوان موسيقية مختلفة وتجارب متنوعة تمثل 15 دولة ستؤثث فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 من أكتوبر المقبل. المدير الفني ورئيس لجنة تنظيم التظاهرة منذر فلاح تحدث في تصريح لشيما بسيبس عن برنامج الدورة على هامش ندوة صحفية انعقدت اليوم بالعاصمة.
12: عروض متنوعة، عروض فيها موسيقى بديلة من 15 بلد، فما 26 عرض مختار منهم 14 عرض تونسي والبقية من برشا بلدان، فرنسا، اسبانيا، مغرب، الجزائر، أردن، مصر. فما الحفلات زادة اللي هما العروض الكبرى، 8 حفلات. جديد سنة هو جي ام سي في الجهاد، جي ام سي في السجون، وجي ام سي جاز كامب اللي هو أول بادرة متاع وركشوب يصير على جمعة كاملة كيما الموديل الأوروبي. وحاجة أخرى باش نحكيو على جي ام سي خارج شهر اكتوبر وخارج الدورة، مش حكيم على جي ام سي طول العام.
7: دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الدول العربية إلى استعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على إيجاد حلول سلمية ودائمة لها في كنف احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية. وأكد النفطي في كلمة ألقاها خلال ترأسه أمس بنيويورك الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول العربية في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية، أكد تمسك تونس بمقتضيات القانون الدولي وميثاقي منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ورفضها القاطع لكل اعتداء يستهدف الدول العربية أو يهدد أمنها. وفي لقاء تشاوري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، شدد وزير الشؤون الخارجية على أهمية توحيد الصف العربي للدفاع عن قضايا الأمة العربية وأمنها القومي. وعلى هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك أمس وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي في الاجتماع غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي وصناع القرار الذي خصص للتباحث بشأن آفاق التعاون الدولي في ظل التحولات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكدا أن مواجهة هذه التحديات تقتضي اعتماد مقاربة تجعل العمل متعدد الأطراف أكثر مصداقية وشمولا وتوازنا ونجاعا.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: أخبارنا العالمية، استشهد 5 فلسطينيين على الأقل وأصيب أكثر من 25 آخرين جراء هجمات وسلسلة خروقات نفذها جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنا مع تنفيذ عمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية جنوبية القطاع وتواصل انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. كما شنت قوات الاحتلال اليوم سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال مجد الزون والأودية المجاورة. وفي الملف الإيراني، أفادت الإدارة الأمريكية بأن رئيس ترامب منفتح على لقاء الرئيس الإيراني الذي يصل نيويورك اليوم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متعهدا بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده في وقت تجري فيه مساع دولية لاستئناف المفاوضات بين البلدين واستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. ختاما، تشهد القارة الأوروبية موجة تسلح واستعدادات معيشية تعكس مخاوفها الجدية من حرب محتملة ضد روسيا بسبب تداعيات حربها مع أوكرانيا والتحولات الجيوستراتيجية في مشهد دولي مضطرب. نجي بن جنات في التقرير التالي.
13: لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية مجرد صراع إقليمي محدود، بل أصبحت آثارها مصدرا لمخاوف أوروبية جدية من حرب أشملة ومحتملة ضد روسيا، وهو ما يفسر إلى حد كبير عودة الكثير من الدول الأوروبية خاصة الكبرى منها إلى رفع الإنفاق الدفاعي وبدء عمليات تسلح شاملة تعكس الخشية الأوروبية المتعاظمة من حرب هجينة تتداخل فيها استراتيجيات المواجهة التقليدية بأساليب الحرب السبرانية والذكاء الاصطناعي ناهيك أسلحة الدمار الشامل. الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية منتصر الشريف يرى أن ما يحدث أوروبيا هو حرب باردة جديدة.
14: المواجهة المسلحة المباشرة بين روسيا والدول الأوروبية هذا باعتقادي مستبعد بعض الشيء، وبالتالي نحن في إطار ما أسميه بالحرب الباردة الجديدة. بطبيعة الحال على بعض الدول الأوروبية الدخول في موجة تسليح جديدة قد يندرج في إطار فقدان الثقة في حلف شمال الأطلسي.
13: التاريخ لا ينسى أن الحربين العالميتين الماضيتين خرجت من رحم القارة الأوروبية، غير أن الأوضاع الحالية تبدو أكثر تعقيدا والتباسا في ظل ما يعتري العلاقات الراهنة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من تجاذبات وتوتر، وما يشهده المجتمع الدولي من تحولات جيوستراتيجية وتحالفات جديدة تضع العالم في هوة المجهول على نحو غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة.
7: نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. انطلاق مؤتمر أيام الموانئ وسبل التعاون التجاري والاستثماري بين الولايات المتحدة وتونس في قطاع النقل البحري أبرز أهدافه. أيام قرطاج الموسيقية لأول مرة في الجهات، و15 دولة تشارك في دورتها الجديدة. من نيويورك تونس تدعو إلى استعادة الدول العربية روح المبادرة وتوحيد مواقفها للدفاع عن قضايا الأمة العربية وأمنها القومي. وفي العالم تصعيد إسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها

0: على الميدان.
1: على الميدان المفروض باش نمشيو للحمامات. الحدث في الحمامات طبعا هو الاحتفاء بالدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. إذاعات وتلفزات وإعلاميين ونجوم موجودين في تونس هذه الأيام بيننا، برامج تتسابق في مختلف الاختصاصات، وطبعا الأولوية هذه السنة للمسألة العلمية وبرامج العلمية وبرامج الذكاء الاصطناعي. احنا نتمناو إن شاء الله نجاح للجميع، ونتمنوا زادة برشا جوائز وتتويجات للأعمال المشاركة للشبكة، شبكة الإذاعة التونسية. نبيل عبيد على الميدان بعد شوية شحاولوا نرجعوا لها، خلينا ناخذوا آخر التفاصيل على سوق البرامج، على المسابقات، على كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا الأعلام والأعلام الرقمي وتوظيفات الذكاء الاصطناعي اللي سنة في هذه الدورة 26 هي شعارات هذه الدورة. باش نرجعوا للزبو، باش نرجعوا للمهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون، ولكن قبل هذا باش نرجع بكم أيضا لمجلس نواب الشعب. تعرفوا العد التنازلي بدا لنقاشات ميزانية 2027، هذيك علاش البارح اللجنة المالية كانت اجتمعت ونظرت في ميزانية 2027 وتوجهاتها الكبرى، ولكن أيضا في التقرير المفروض يكون جاهز فيما يخص إنجاز ميزانية 2026. بعد الفاصل باش نمشيو لأخبار المجلس مع وجيه النمر، ولكن قبل هذية كما قلت لكم باش نكونوا على الميدان في الحمامات مع نبيل عبيد. نبيل أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
2: أهلا وسهلا بك ليليا وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، وخاصة بكل الإعلاميين في تونس وفي العالم العربي، لأن الحدث إعلامي بامتياز انطلاق الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون وتونس في قلب الحدث، مش فقط من حيث الاحتضان والتنظيم، وإنما أيضا هنا في الحمامات يلتقي صوت بالصورة. وأنا نحيي فيكم مباشرة من الجناح الخاص بمؤسسة الإذاعة التونسية، وحبيت حقيقة ننقل لكم صوتا وصورة الأجواء هنية، لأن المشاركة في هذه الدورة اللي شعارها نبذ الصورة وصد المستقبل هي تعكس المستقبل متاع الإذاعة التونسية، تكنولوجيات حديثة، صوت وجودة عالية، أيضا الصورة حاضرة. اليوم يتناقشوا مجموعة من أهل الاختصاص، أهل الإذاعة والتلفزيون والإعلام الجديد، ويفتحوا المجال لتبادل التجارب واكتشاف التحولات اللي يشهدها المشهد الإعلامي في تونس وفي العالم العربي. يحكيوا برشا اليوم على التطور التكنولوجي المتسارع والذكاء الاصطناعي وتغيير حتى عادات الجمهور، جمهور الإذاعة. الإذاعة التونسية عضو مؤسس وشريك استراتيجي في هذا الموعد الإعلامي العربي، حاضرة في المسابقات، في كل المسابقات، وأيضا في الفعاليات. البارح الانطلاقة الرسمية من قصر من مسرح قرطاج، اليوم من الحمامات كان حاضر معنا السيد وزير السياحة سفيان قايا، وجاء مباشرة للجناح الخاص بالإذاعة التونسية، وكان الحديث حول الإذاعة ودورها في الترويج لتونس ولصورة تونس. السيدة الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة السيدة هندة بن علي الغريبي حاضرة أيضا في مجموعة من الحوارات حتى مع القناة الصينية الآن في الوقت ذي اللي أنا قاعدة نحكي فيه معك ليليا، حول الإذاعة التونسية ودورها وأهميتها وآفاقها، خاصة أنها الشبكة الإذاعية الوحيدة في تونس اللي تجمع 12 إذاعة من إذاعاتنا المركزية وأيضا الجهوية. مجموعة من اللقاءات العلمية زادة من بينها البودكاست والحديث عن التكنولوجيات الحديثة. يتواصل المهرجان، تتواصل الفعاليات، ونحن ننقل لكم الأجواء اللي توا ما وصلتكمش بالصورة تراوها على صفحاتنا الرسمية وعلى موقعنا بالصوت والصورة. وحظ سعيد للبرامج الإذاعية والتلفزية التونسية المشاركة في هذه المسابقة.
1: نعم، حظ سعيد لكل البرامج، وحظ أسعد وأسعد لبرامج شبكة الإذاعة التونسية. شكرا لك نبيل عبيد. تحت شعار نبذ الصورة وصداء المستقبل، الإذاعة التونسية تشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26، وطبعا نذكروا اللي منذ أشهر الإذاعة التونسية جدت شبكة استوديواتها الرقمية. نحاول نوصلوا لكم يعني صوت وصورة جيدة مع محتوى يعبر عن الجمهور التونسي. سهيب المزري تلقي في تعليق سريع خلينا ناخذ هالتنافس وهالسوق البرامجية ووضعية الإعلام العربي اليوم تخلي هذا المهرجان فرصة باش يطور المحتوى على مستوى الجودة وعلى مستوى المضمون.
0: نعم ليليا، خاصة بأن الشعار العام يعني هو تناول المستقبل، حينما نتكلم على المستقبل فإنه سنتكلم بالضرورة على رؤية تطويرية للقطاع الإعلامي بصفة عامة، خاصة أنه في ندواته التي سيناقشها اليوم سيتكلم عن الذكاء الاصطناعي، سيتكلم عن البودكاست، سيتكلم على كيفية توظيف الإعلام وإلا هذه التطورات التكنولوجية
1: الجديدة للإعلام
0: في إطار يعني أن تكون هنالك سياحة بالأساس، وهذا تعريف أيضا حتى بالمناطق العامة. وهذا ليلي خلينا اليوم احنا نشوف أهمية هذه الندوات، أيضا أهمية المهرجان، أهمية الورشات اللي باش تصير، وهذا كله ليلي أكيد باش يكون عنده انعكاس على الواقع الإعلامي العربي. نعم. من جهة، من ناحية التطوير، من ناحية الجودة، ومن ناحية الإعلام القريب من المواطن
1: للمهتمين بالإعلام الوطني والعربي. من 21 إلى 24 سبتمبر ما زالت تتواصل فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وبعد شوية فقرتنا الختامية في الأخبار الوطنية، لأنه ما زالت الأخبار الدولية باش ترجعنا من جديد لمجلس نواب الشعب ويلتحق بنا وجه النمر.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: المشهد الآن، أخبار المجلس.
2: مرحبا بك ليلى، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم في أخبار المجلس باش نرجعوا على اجتماع لجنة المالية في مجلس نواب الشعب البارح اللي تم فيه التداول في أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. في بداية الاجتماع هذا ليلى، أعضاء اللجنة قرروا تفويض الرئيس لجنة المالية ماهر الكتاري لإرسال المراسلات اللازمة لعدد من أعضاء الحكومة بهدف الاستماع عليهم في اللجنة بخصوص الإشكاليات اللي صارت في الصيف هذا، وأيضا التحضيرات باش ما تعاودش تصير نفس الإشكاليات هذه في الصيف المقبلة، وفق ما أكده لنا رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري.
3: وقع تفويض رئيس اللجنة باش يستدعي أعضاء السلطة التنفيذية الاستفسارات باش نشوفوا شنو صار الصيفية هذه وشنو قاعدين حضروا الصيفية الجاية، وأيضا الحاجة المهمة برشا هو تشخيص الإشكال، لأنه احنا قاعدين نشوفه أنا قاعدين نعالجه في النتيجة اللي وصلنا لها، ما احناش قاعدين نعالجه في الأسباب نتاع النتيجة هذه، وهذا هو المهم، لازم نعالجه الأسباب علاش وصلنا للوضعية هذه. انقطاعات الكهرباء والماء وتوجد خلط علينا الفيضانات، لازم نسلوا على البنية التحتية وشنو هي الرؤية نتاع السلطة التنفيذية في المواضيع هذه، وكيف كيف باش نبعثوا مراسلة لاستدعاء وزيرة المالية باش نشوفوا على تنفيذ الميزانية ل 30 جوان 2026 وتأثير ارتفاع سعر البترول على التوازنات المالية نتاع البلاد، وإذا كان فما باش تكون فما ميزانية تكميلية ولا لا، وهذه الإشكاليات الكل اللي قاعدين باش نحكيوا فيها، وهذا الكل واش هذا الكل نقولها ونعودها أنه احنا في مجلس النواب وفي لجنة المالية مدين يدينا للتعامل كل مع بعضنا باش نخدم مع بعضنا يد واحدة لمصلحة البلاد هذه، لمصلحة تونس ومصلحة التوانسة.
2: كما قال رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري أن الدولة كيف تطالب المواطنين بالتقشف لازم هي زادة اللي تبادر وتنقص تقلص من نفقات الدولة، وضاف أنه لجنة المالية باش تغير من استراتيجيتها في علاقة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وباش يتم الانطلاق في مناقشة العشرة الفصول الأولى من قانون المالية قبل مناقشة بقية مهمات الوزارات.
3: المنهجية السنة باش إن شاء الله تتبدل، باش نبدأ بمناقشة العشرة فصول الأولانيين اللي هما فصول مهمين برشا، لأنه إذا كان يقع التصويت على المهام هي كل وزارة قداش الميزانية متاحة وقداش تدفع، باش سادة المستمعين يفهموني، إذا كان تقع المصادقة على المهمات متاع الوزارات ما عادش نجمو نرجع في الميزانية متاع الدولة. الشعب التونسي قاعد الدولة تطلب منه أنه كما نقولوا احنا بالعامية يحسقوا السنتورة، سواء كان في استعمال الضوء، سواء كان في استعمال الماء، سواء كان في شريان الخبز مش معاش يتلوح، معناتها ماذا بينا ترشيد الاستهلاك. لكن كيف كيف مشير الأخرى احنا نطلبوا من الدولة أن زادة كيف كيف نقص من نفقات متاحة، وهذا ما يجي لك في الفصل الأول متاع كل قانون مالية اللي هو مداخيل ميزانية الدولة ونفقات ميزانية الدولة. فاحنا المرة هذه باش نبدأ بالعشرة فصول الأولانيين باش نطلبوا من الدولة أن النفقات متاحة يقع ترشيدها، كيما المواطن التونسي نطلبوا منه باش يرشد النفقات متاحة، كيف كيف الدولة والسلطة التنفيذية لازم هي تكون هي المبادرة من عندها هي، وتكون هي تعطي المثال أنها ترشد في النفقات متاحة وتنقص في النفقات متاحة. وباش نعمل جدا مراسلات في الميدان هذايا باش نشوفوا ضمانات الدولة اللي اعطاتهم وزارة المالية للمؤسسات والدواوين، مساهمة الدولة في الشركات والمنشآت العمومية، وكيف كيف باش نطلبوا زادا التسهيلات اللي منحها البنك المركزي التونسي لفئات الخزينة. خذات الخزينة خذات تسهيلات ب 11000 مليار، والعام اللي قابله ب 7000 والعام اللي قابله ب 7000، باش نطلبوا تفصيل نتاع كيفاش خذاتهم التسهيلات هذوما وين تصرفوا وكيفاش تصرفوا.
2: إذن كما كنا نسمع ليلى في رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري، كان هذا تقريبا يعني أول اجتماع بعد مازلنا في العطلة البرلمانية، هو لكن لجنة المالية بدأت تتحضر للاجتماعات المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2027. المفروض اليوم يتم إرسال المراسلات اللي تحدث عليهم رئيس لجنة المالية لأعضاء الحكومة المعنيين بالملفات.
4: نعم، شكرا وجيه النمر، شكرا لضيوفك. صهيب المزريقي يتحدث على ترشيد الاستهلاك وترشيد نفقات الدولة، يبدو أنه تحديات كبيرة اليوم موضوعة قدام ميزانية 2027.
5: نعم ليلى، أنا في تعليق يعني بشكل على زوز نقاط مهمة بالنسبة لي أنا مهمين، خاصة النقطة الأولى اللي تتعلق بمسألة يعني الأزمات اللي كانت موجودة اللي هي تتمثل بالأساس في الأزمات المتراكمة من جهة، واليوم يلزم الدولة التونسية لا تكتفي فقط بأن تكون هنالك يعني تشخيص الأزمات، بل تذهب إلى تفكيك تلك الأزمات من أجل إيجاد حلول. أيضا نتكلم عن الترشيد، هنا لابد أن يكون يعني ترشيد ثنائي بين الدولة التونسية وبين المواطن التونسي من أجل الخروج من هذه الأزمة من جهة، وأيضا حتى لا نذهب إلى الصناديق المانحة مرة أخرى ونجد أننا نعود إلى تلك الشروط والإملاءات المجحفة. أيضا مرة أخرى حينما نتكلم على مشروع قانون المالية، فهذا كان مؤخرا يعني قد في اجتماع يعني ثلاثي بين وزير الاقتصاد ووزيرة المالية ورئيس الجمهورية، وكان التناول فيه بالأساس على أن يتم تضمين المخطط الخماسي.
4: صهيب احنا مازال عنا كل الوقت باش نطلبوا في الحديث عن مشروع ميزانية 2027، خلينا نمشي مباشرة للمشهد في العالم، لأنه على صفيح ساخن عديد التوترات والمواجهات في مناطق مختلفة في العالم. الأولوية طبعا اليوم في حديثنا ستكون للقضية الفلسطينية.
0: الإذاعة الوطنية

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: المشهد في العالم.
3: في العالم اليوم ربما من أبرز الأحداث انعقاد جمعية الأمم المتحدة في نيويورك، اللي يهمنا أكثر أيضا أنه القضية الفلسطينية وجملة من القضايا العربية باش تكون موجودة ضمن هذا المؤتمر. مؤتمر يجي في وقت ما زالت فيه الجرائم الصهيونية بمختلف أشكالها متواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. باش نبدأ من الضفة الغربية، معنا على الخط المتحدث باسم حركة فتح ماهر نمورة. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أستاذ ماهر من الضفة الغربية المتحدث باسم حركة فتح، ماهر نمورة على الخط معنا، المفروض يوصلنا صوته بأكثر وضوح. خلينا نعرف صعوبة في الاتصالات، ولكن نحب ناخذ صورة عن المشهد مباشرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. أستاذ ماهر مرحبا بيك. به نعود نتواصلوا معه، وخليني نبدأ مع ضيفنا في الاستوديو، الأستاذ أحمد صلاح، أستاذ القانون بالجامعة التونسية. مرحبا بك أحمد، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك أختي.
3: نعم، احنا بدينا معك في حديث عن مختلف أشكال الجرائم الصهيونية في العديد المناطق الفلسطينية. اليوم كان نلخص مسار هذه الجرائم، وإلا الرتب تصاعد هذه الجرائم من التهجير إلى الإبادة إلى تشتيت الأراضي وغيرها مما يرتكب الكيان الصهيوني في فلسطين.
4: يعني هو بداية تحدثنا في الحلقة الماضية عن أنه الاحتلال تعمد إلى زرع أو إلى تقسيم الشعب الفلسطيني إلى 4 فضاءات تختلف في المعيشة. اليوم سوف نتحدث على الانتهاكات والجرائم الحاصلة على هذه الفضاءات بشكل مختلف، تختلف من فضاء إلى فضاء آخر. يعني الضفة الغربية تتعرض إلى إبادة، كذلك القدس تتعرض إلى إبادة، كذلك 48 تتعرض إلى إبادة، وقطاع غزة تتعرض إلى إبادة.
3: نعم.
4: المشهد اليوم نلاحظ أنه قطاع غزة يتعرض إلى إبادة ممنهجة بمختلف الأسلحة، معناها الأسلحة المحرمة دوليا وخرق لكامل الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، سواء كانت الاتفاقيات أو القواعد العرفية. في الضفة الغربية لا تغير المشهد، يعني في حين أنه كانت تختلف شكل الإبادة، بدليل أنه الاتفاقية منع الإبادة والمعاقبة عليها في عام 1942 في المادة الثانية في الفقرة جيم، اللي هي تعمد إخضاع الجماعة إلى ظروف معيشية بهدف التدمير الكلي أو الجزئي للشعب. وبداية في التعريف البداية، اللي هو قتل فئة على أساس عنصري أو على أساس ديني أو على أساس عرقي. عندما نتحدث عن الضفة الغربية نلاحظ أن هناك ظروف خلقها وفرضها الاحتلال بهدف تدمير المعيشة للشعب الفلسطيني، سواء كانت بالحواجز، سواء كانت بسياسة قطع جرف تجريف الأراضي، سواء كانت بسياسة هدم المباني، إخلاء المنازل، سواء كانت
3: أحمد باش نستكمل معك هذه الجرائم، باش نحاول ناخذ صورة أقرب من عند الأستاذ ماهر نمورة المتحدث باسم حركة فتح معنا مباشرة على الخط. أستاذ ماهر أهلا وسهلا ومرحبا بيك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أستاذ ماهر ما هوش قاعد يسمع فينا، به نحاول نجربوا نسمع صوته في الكواليس ونسقوا معه أكثر. الأستاذ ماهر نمورة نعرفه اللي هو معنا من الضفة الغربية، هكا ولا لا أحمد؟ وهذا دليل آخر على الجرائم، أنه حتى الاتصالات اليوم غير متاحة وغير ممكنة في الأراضي الفلسطينية.
4: حتى الضفة الغربية اليوم تعيش اليوم الثالث على التوالي بسياسة إغلاق المدن، وكل الحواجز اليوم مغلقة في الضفة الغربية، خاصة ما بين مدينة نابلس وما بين مدينة رام الله، اللي هي كنوع من سياسة العقاب الجماعي ردا على العمليات اللي صارت مؤخرا. يعني شخص واحد أولت البارح صارت إغلاق لمدينة نابلس وفي كامل الحواجز فقط لمعناها بش يمشي شو اسمها مستوطن جثة انقتل في عملية، فقط بش يمشوه في شارع سكروا مدينة كاملة.
3: يعني مستوطن يعني قتيل أغلى وأثمن من مدينة كاملة.
4: يثمن. نعم. أي الاحتلال يثمن حياة المواطنين عنده ولكن يستخف في المواطنين الفلسطينيين، لا يعتبرهم أصلا بشر.
3: نعم. ماهر نمورة معنا على الخط. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مساء الخير لك والمتابعين والمشاهدين الكرام.
3: نعم الحمد لله، يوصلنا صوتك من الضفة الغربية، المتحدث باسم حركة فتح. نكون نفصل في ألوان وأشكال الجرائم الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وش نواصل هذا معاك أستاذ ماهر.
2: ما يجري الآن في الضفة الغربية هي حرب حقيقية تشن على شعبنا الفلسطيني العازل في الضفة الغربية من خلال إطلاق أيدي قطعان المستوطنين ليعيثوا فسادا وليقوموا بجرائم تقشعر لها الأبدان بحق المدنيين الفلسطينيين بدعم ومساندة وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من حكومة اليمين المتطرف، والتي أيضا تتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذي لا زال يفرض عليه الحصار ولا زال يتعرض لحرب إبادة الجماعية، حيث ارتقى أكثر من 1500 شهيد بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا يؤكد بأن الاحتلال مستمر في عدوانه على شعبنا الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
3: نعم أستاذ ماهر نمورة، المتحدث باسم حركة فتح، اليوم تنعقد جمعية الأمم المتحدة في نيويورك والقضية الفلسطينية واحد من هذه الملفات، تنتظروا الإنصاف أو ربما على الأقل التعبير عن حجم الجريمة الصهيونية في هذا المحفل الدولي؟
2: ما يجري الآن في الضفة الغربية هي حرب حقيقية تشن على شعبنا الفلسطيني العازل في الضفة الغربية من خلال إطلاق أيدي قطعان المستوطنين ليعيثوا فسادا وليقوموا بجرائم تقشعر لها الأبدان بحق المدنيين الفلسطينيين بدعم ومساندة وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من حكومة اليمين المتطرف، والتي أيضا تتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذي لا زال يفرض عليه الحصار ولا زال يتعرض لحرب إبادة الجماعية، حيث ارتقى أكثر من 1500 شهيد بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا يؤكد بأن الاحتلال مستمر في عدوانه على شعبنا الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
3: نعم أستاذ ماهر، كنت سألتك على مؤتمر نيويورك، وأيضا سأضيف نقطة وهي منع السلطة الفلسطينية للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي. أستاذ ماهر صعيب يعني التقاط الصوت من الضفة الغربية.
2: ما يجري الآن في الضفة الغربية هي حرب حقيقية تشن على شعبنا الفلسطيني العازل في الضفة الغربية من خلال إطلاق أيدي قطعان المستوطنين ليعيثوا فسادا وليقوموا بجرائم تقشعر لها الأبدان بحق المدنيين الفلسطينيين بدعم ومساندة وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من حكومة اليمين المتطرف، والتي أيضا تتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذي لا زال يفرض عليه الحصار ولا زال يتعرض لحرب إبادة الجماعية، حيث ارتقى أكثر من 1500 شهيد بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا يؤكد بأن الاحتلال مستمر في عدوانه على شعبنا الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
3: نعم أستاذ ماهر نمورة شكرا لك، المتحدث باسم حركة فتح كنت معنا مباشرة من الضفة الغربية. باش نرجع لك أستاذ القانون أحمد صلاح، اليوم جمعية الأمم المتحدة في نيويورك تجتمع، السلطة الفلسطينية يبدو أنها معاقبة، محمود عباس ما نجمش يحضر هذه الاجتماعات ورغم ذلك القضية الفلسطينية موجودة، هل ستنجح يعني أنصار هذه القضية من المجتمع الدولي في فرض على الأقل اليوم محاسبة أو مساءلة للصهاينة على جرائمهم الكثيرة؟
4: بداية لابد أن نرجع قراءة للتاريخ شوي. في عام 1988 انعقدت قمة في نيويورك وتم رفض إعطاء التأشيرة أو الفيزا للرئيس الراحل ياسر عرفات. نفس الظروف تقريبا ما بين 2025-2026 وما بين 1988. في 87 كانت عنا انتفاضة وكان العالم يسمع صدى هذه الإبادة الممارسة على الشعب الفلسطيني، كذلك الأمر في عام 2025 و2026 بعد 7 أكتوبر العالم كله اليوم يعيش صدى صوت الإبادة أو حجم الإبادة للدم النازف عند الشعب الفلسطيني. في عام 1988 نفس الموقف اللي هو اللي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية ضد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو منع الرئيس من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هون بش نسأل سؤال أنا، هل أن الأمم المتحدة يعني هي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي في داخل الأمم المتحدة، وإن كانت المقر متاعها في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. في سياسة الكيل بمكيالين مثلا، عندنا إيران العدو الأول بالنسبة لأمريكا، كيف لها أن تدخل في الولايات المتحدة الأمريكية بالتأشيرة في حين أنه الفلسطين لا يوجد؟ هذا اندل يدل على السياسة المنحازة إلى جانب الكيان الإسرائيلي الغير محدود. بنفس الوقت عندنا من الناحية القانونية المادة 11 من اتفاقية المقر لعام 1947 والمادة 12 اللي بتلزم دولة الدولة المضيفة وهي الولايات المتحدة الأمريكية على احترام وتسهيل الإجراءات بالنسبة للوفود والدول المنخرطة في داخل الأمم المتحدة. فبالتالي عندما تعيق هذه الفئات فإنها تتعرض بناء على المادة 21 إلى المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية أو إلى التحكيم. ولجأت إليها الجمعية العامة أو الأمين العام في الجمعية العامة في عام 1988 وتم تداركها بالتصويت بالأغلبية باستثناء اللي هي الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، في حين أنه في عام 2025 تم التصويت بنفس الشيء إنما عن بعد. تم نقلها في عام 1988 لجنيف، في عام 2026 لم يتم نقلها وإنما استخدموا اللي هي التواصل عن بعد. من الناحية السياسية والأبعاد السياسية، أولا الولايات المتحدة الأمريكية ترى نفسها دائما أنها فوق القانون الدولي وأنها النظام العالمي الجديد وأن الكيان الإسرائيلي هي معادلة لا يمكن أي مساس به. وبالتالي عندما تأتي أو تسمح لفلسطين بالمشاركة في داخل الجمعية العامة فهي تهدد وجود هذا الكيان الذي بالنسبة الذي يعتبر بالنسبة لها هو معادلة لا يمكن المساس بها. لا يمكن المساس بها. فلذلك هي تحارب السلطة الفلسطينية من الناحية السياسية وتساومها على أن تعود إلى طاولة المفاوضات التي بعبارة أخرى هي لا يوجد مفاوضات بعد بعد 2000
3: نوع من الابتزاز للرضوخ
4: إلى الأمريكية
3: ومن وراءها المخطط الصهيوني.
4: نعم. وبنفس الوقت اللي هي يعني لو ذراع السلطة الفلسطينية وعودتها إلى طاولة المفاوضات دون اللجوء إلى تدويل النزاع وهو أمام المحاكم الدولية، خاصة محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات.
3: واضح أستاذ أحمد، للحديث بقية نظرا لضيق الوقت. شكرا لحضورك الأستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية أحمد صلاح، وأكيد باش نستكملوا الحديث والتفصيل في كل هذه المواضيع عن بعد شوية. تلتقيكم نجوى الطالبي في أخبار الرياضة.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك

0: في تربصه بعين دراهم دون وجود المدرب ريجي كامف اللي كان اتفق بطبيعة مع فريق استوى بيوخارست وأنه باش يقوم بتدريبه. والترجي لا يقف على عند حتى اسم، فممكن بعض الوقت فقط للإعلان على اسم المدرب. كانت الوجهة في البداية بين مدرب محلي ومدرب أجنبي، لكن الأولوية تبدو 100% للمدرب الأجنبي. بعض الأمور المالية فقط للتسوية بين ريجي كامف وفريق الترجي الرياضي التونسي. شكون مشايل الطرابلس؟ المدير الفني للشبان البلجيكي وأيضا مجدي تراوي هو اللي موجود في عين دراهم. من جهته النادي الافريقي ايضا يستغل فتره التوقف ويبرمج مقابله وديه يلعبها نهار الاحد في البارك ضد نجم الفحص. بعد نتائج سلبيه مع فريق ملح ممسوس، انسحاب المدرب يوسف المويهبي من تدريب الفريق. الانسحاب هذايا ما هوش الاولاني في بدايه الموسم، رغم انه ما عناش برشا، يعني لعبنا تقريبا 4 جولات. كان قبله محمد علي نفخه بطبيعه كان هو اللي عمل التحضيرات مع الفريق وما انطلقش في الموسم مع الفريق، وننتظر الاعلان على اسم المدرب الجديد. بعد تأجيل من الأسبوع الماضي، بطولة الرابطة المحترفة رسميا تنطلق نهار السبت بزوز مجموعات. المقابلات توقيتهم باش يكون 3:30. تونس أوغندا، الجولة الأولى من تصفيات كان 2027، مقابلة مبرمجة بطبيعة نهار الخميس 24 سبتمبر 8 متاع الليل في ملعب رادس. والمنتخب يواصل استعداداته للمقابلة هذه وعملية بيع التذاكر للناس اللي تسأل بطبيعة وقتاش ينجموا يتحصلوا على التذاكر باش يكونوا حاضرين في الماتش هذا. نجموا من نص نهار، هو انطلقت عبر موقع سبورتيك أب A2P، وغدوة من شبابيك ملعب المنزة من 9 حتى 5 غدوة 4، وأيضا نهار المقابلة الخميس. الأسعار بين البلوز والانسانت انفريور وسوبريور وأيضا تريبون 5, 10, 15 و30 دينار. ديما مع كرة القدم، مع المنتخبات وتصفيات كأس أفريقيا. منتخب أقل من 23 سنة 29 سبتمبر نهار المقابلة اللي باش تلعب في أولمبي سوسة بين المنتخب الوطني التونسي والبنين. هذا لقاء ذهاب كما قلت باش يكون في تونس، ولقاء الإياب باش يكون 5 أكتوبر في لومي، مقابلة باش تلعب 4 متاع العشية. اليوم حصة تدريبية 7 في أولمبي سوسة بعد ما كانوا صباح عملوا حصة في القاعة. ننتظر ندوة صحفية كل الأخبار اللي تهم منتخبنا 28 سبتمبر. من منتخب أقل من 23 سنة، المنتخب أقل من 20 سنة اللي شارك في بطولة اتحاد شمال إفريقيا في مصر من 24 سبتمبر حتى 6 أكتوبر في برنامج المباريات. نهار الخميس 24 سبتمبر نلعب ضد الجزائر، نهار الأحد 27 سبتمبر ضد المغرب، الأربعاء 30 سبتمبر نلعب ضد المنتخب المصري، ونهار الأحد 3 أكتوبر نلعب ضد ليبيا. كرة اليد، الحدث اليوم نهاية البطولة الإفريقية في أبيجون خاصة بطبيعة بمنتخب الأصاغر، نلعب ضد المنتخب المصري. أفيش معتاد جدا بين تونس ومصر، خسارة أنه في منتخب الأواسط الفوز كان للمنتخب المصري. إن شاء الله بطبيعة ضد منتخبنا اليوم ما يكونش المنتخب هذايا فاعل، رغم أنه نعرفه أنه تقاليده والحقيقة وعنده لاعبين متميزين جدا. منافسة صعبة جدا، تونس مصر مقابلة اليوم 5:30. نمشي للفولي، وطبعا البارح في بطولة افريقيا حامل اللقب والمنتخب المرشح بقوة انه باش يكون موجود في المقابلة النهائية ويلعب ديما على القاب المنتخب المصري. المفاجأة اللي صارت وانه الجزائر ازاحت مصر منذ الدور الربع النهائي، بينما المنتخب التونسي دون صعوبات بطبيعة مر للمقابلة النصف نهائية ضد المغرب. المنافسة كبيرة بالتأكيد في الادوار النصف النهائية، الجزائر ستواجه الكامرون والمنتخب التونسي ضد المنتخب المغربي. الجزائر اللي كانت خسرت في ماتش من اللي ماتش الأولانيين ضد نيجيريا، وبعد نيجيريا المغرب طيحتها، شفنا بطبيعة برشا مشاكل بالنسبة للمنتخبات. ممكن ما استفادتش كيما المنتخب التونسي من راحة متاع الأربع أيام منتخبنا. المهم وأنه استفاد حتى وكان برمجة ممكن ما مشيتش مع منتخبات أخرين يتحدث عليها قائد المنتخب خالد بن سليمان.
1: اللي ديما الانتصار يقعد به سورتو في الادوار الاقصائيه، ما عندكش الحق في الايرور. دونك اليوم عملنا ليسونسييل، بعدين بعد اربع ايام راحه عملنا جوز مايت صلاح الماتش من اللي بدات التورنوا. دونك في الاربع ايام هذوما صحيح طويلوا شويه، خاطر تحبوا لا تكره في الفولي بول لازمك ريتم، لازمك تلعب اكثر. ورزمو عملنا في ماتش ابليكاسيون مع الماروك، دونك نحن حاضرين ان شاء الله للديمي فينال.
0: إن شاء الله نكونوا حاضرين غدوة الأدوار النصف النهائية، مع 3 الجزائر ضد الكامرون، 6 تونس ضد المغرب. جمهورنا

0: بالطبيعة مدعو أن يكون موجود للتشجيع في القبة هاي هنا قريبة. دور النهائي باش يكون نهار جمعة، فمش قراية جمعة شوية إن شاء الله، بالطبيعة الجمهور يكون حاضر بقوة لاسترجاع اللقب. وعلاش ليه؟ لأنه بالنسبة للمنتخب نتاعنا نستنيو أن نكونوا موجودين في الألعاب الأولمبية بعد ما غبنا على باريس، نكونوا موجودين في لوس أنجلوس. والمنتخب المصري الهزيمة اللي كان تعرض لها بعدته حتى على المونديال، ثلاثة منتخبات يمشيوا المونديال، وهو كما قلت كان خرج من الدور الربع النهائي. في بداية النشرة حكيت على التوقف الخاص باللقاءات أو المباريات في العالم الكل فترة هذية. بتبيع أوروبا باش تلعب دوري الأمم الأوروبية مقسمة بين مسار أول ومسار ثاني، ومسار أول بين ظفرين معمولين بتبيع الكبارات متاع الكرة. نهار الخميس هولندا تلعب ضد ألمانيا، البرتغال ضد ويلز، وكريستيانو رونالدو موجود في القائمة متاع المنتخب البرتغالي. الشوك الكبير المنتظر نهار السبت إنجلترا وبطل العالم إسبانيا، وفي مجموعة فيها بلجيكيا إيطاليا وتركيا. والمنتخب الفرنسي ننتظر المنافسة ستكون قوية. المنتخب الفرنسي اللي بدأ البارح تحذيراته في أول ظهور للمدرب زين الدين زيدان. بتبيع استغل الفرصة وأنه الأجواء يحاول وأنه تكون أجواء طيبة بين كيليان مبابي وأيضا عثمان ديمبلي. بعد الحكاية متاع الكرة الذهبية خذت برشا نجم قولوا حديث وحكايات وخلافات بين زوزة سامي، ونتصور أنه حتى حد منهم شيخ الكرة الذهبية. فرنسا تلعب ضد تركيا، وإيطاليا باش تلعب ضد المنتخب البلجيكي. إيطاليا اللي خذت قرار مع مدربها روبرتو مانشيني مع النكسات اللي نعرفوها بالنسبة للمنتخب الأزوري، وأنه باش يتم منع خطف المواهب الشابة مزدوجية الجنسية، وبالتالي باش نلقاو برشا شبين في المنتخب الإيطالي. علاش؟ يقولك كي يلعب ماتش وقتها فما حتى بلاد تنجم تطلب بالقانون النجوم هذوما ويقعد يستفيد منهم المنتخب الإيطالي. هكا وصلت معكم لختام موعد هذين، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
1: فلاش سبورت.
2: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
3: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش واحد.
4: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتو ضوئية علي كنزاري يفيد بأن الغرفة ستقدم مقترحا لتمكين مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. علي كنزاري أوضح في برنامج يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية اليوم أن العائلات المعنية بالمقترح هي التي لا يتجاوز استهلاكها السنوي 1100 كيلووات، والتي تتمتع حاليا بدعم من الدولة يصل إلى 80%. اليوم وغدا بالعاصمة انطلاق وأشغال مؤتمر أيام الموانئ بمشاركة خبراء وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات مالية أمريكية ودولية ومسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري، ويهدف إلى التعريف بالخبرات الأمريكية في مجال إنشاء الموانئ وتحديثها وبحث سبل التعاون التجاري والاستثماري بين الولايات المتحدة وتونس في قطاع النقل البحري. وزير السياحة سفيان الطقي يعلن اليوم أن تونس تستعد لتكون عاصمة للسياحة العربية في سنة 2027، وذلك بالشراكة مع اتحاد إذاعة الدول العربية. في أخبار العالم، المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يطلق أمس خطة طوارئ عاجلة لإخلاء وإزالة 255 مبنى مهددا بالانهيار في القطاع الذي يقطنه حوالي 2 مليون نسمة. في لبنان، تواصل الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في عدة بلدات وقرى جنوبية البلاد. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول اليوم أن إيران لا تسعى إلى الحرب مع دول الخليج وتدعو إلى الوحدة والتكامل في المنطقة. وختاما، وسائل أعلام عبرية تفيد اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي رفعت مستوى التأهب تحسبا لتصعيد محتمل مع إيران وسط تقديرات إسرائيلية بإمكانية توجيه طهران ضربة استباقية في حال فشل جهود استئناف المفاوضات مع واشنطن. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
6: توانسة وعلينا الكلام.
3: توانسة وعلينا الكلام.
6: توانسة وعلينا الكلام.
3: مع كوثر بن دلالة، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
6: موجة بريحة البلاد.
2: في الموعد كما كل نهار ثلاثة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية، هذا برنامج توانسة وعلينا الكلام. توانسة اللي موجودين خارج حدود الوطن، مهاجرين ومواطنين في الخارج، ديما فما عين في هذا البرنامج عليكم انتم اللي موجودين لهنا، قاعدين يقضيوا في عطلة وإلا في زيارة ونيارة على أقاربهم أحبابهم أصحابهم، وإلا حتى في مواعيد مهنية. ديما نقول لكم مرحبا بكم، مهتمين بكم، بحكايتكم، بمشاغلكم، بإنجازاتكم، ونفتخر ونفخر بكل نجاح لمواطنينا في الخارج. هذا المنبر خاص بكم انتوما، والموعد كما كل نهار ثلاثة كما قلنا من ماضي ساعتين للأربعة. اليوم باش تكون فما وفما موضوع في أكثر من دولة، فما مصافحة في أكثر من دولة، إن شاء الله يا ربي تستمتعوا بالمادة والفقرات اللي حضرناها لكم انتوما في هذا الموعد اللي يحمل أمضاء كل من فاتن حسني، رامي مجولي، سمية زواوي، حسام الدين الهمامي، وكوثر بن دليلة. تقول لكم مرحبا بكم، حصتنا توا بدأت.

0: ياسمينة كامل رؤوف النقاتي. توصلنا للماضي ساعتين و14 دقيقة. مرحبا بكم. هذا برنامج توينسا وعلينا الكلام توينسا من جاليتنا ومواطنينا في الخارج في كل دولة من دول العالم، ونعرفوا نسبتهم باهية كبيرة، ولكن النسبة الأكبر هي موجودة في فرنسا. هذاك علاش باش تكون فما عين اليوم ومتابعة خاصة لجاليتنا في فرنسا من خلال فقرة ترجع بالسلامة.
1: ترجع بالسلامة.
0: هو زاد إعلامي ومهاجر تونسي في فرنسا، هو مدير راديو أورو مغرب ويتابع لحظة بلحظة أخبار جاليتنا في فرنسا وحتى غيرها من الدول الحقيقة، لكن هات اليوم مركزين على فرنسا. شكري الداهش، أهلا وسهلا بيك زميلنا العزيز والقدير.
2: شكرا لك كوثر، أهلا وسهلا بك أنت وبكل متابعي لذاع الوطني.
0: اليوم نتابعوا أوضاع جاليتنا في فرنسا، شنية حوالها، شنية ظروفها، فما إحساس بالاستقرار بالإطمئنان في هالوضع العام معناه في الدولي بطبيعة الحال. وسؤالي هذا بالأساس على خطر هم جاي وقضى وعطلة الصيف ورجعوا طوى وبديت معناها كل يتشد تختها خدمة قراية وغيره.
2: أي لا لا صحيح، هو رو طول البداية الناس كل عدد الفاكونس ومقتاري عدد كبير برشا من جاليتنا خاصة في فرنسا روحوا لتونس. الحمد لله معناها العودة نتاعهم كانت سلسة ومعناها في فرنسا في أحسن الظروف. الناس كلها رجعت، تعرف فرنسا السنة الدراسية تبدأ على بكري، تبدأ من نهار 2 سبتمبر كما إيطاليا يرجع نهار 15 ونهار 16 زادة كيكيت. بالتالي الناس كلك اللي تروح تقاها تجري باش تحضر معناها لفورنيتور نتاع اولادهم والدنيا كل ما كان الناس كل مازال ريحه البلاد مازالت في حوايجهم ومازالت في عقليتهم، اما يحاولوا يعاودوا يرجعوا للبلاد لانه الانطلاقه نتاع التوانسه اللي تتوت معناها تقابلت معاهم وحكيت معاهم الناس كنت تخمم في المرويحه نتاع 2027.
0: مرحبا بيهم، مرحبا اك الشوق هذاك الشوق،
2: والناسك اللي من توا تبدا تحضر وتلم وتحط على جنب
0: تحضر وحضر ويجي ومرحبا بيكم.
2: اي بالنسبه لهنا في فرنسا خلينا نكون واضحين، السنه سوف تكون سنه سياسيه بامتياز. فرنسا ابريل 2027 انتخابات رئاسيه، المرشحين تبارك الله وكل واحد عنده في البرنامج الانتخابي، وديما الجانب الدسم في البرنامج الانتخابي الانتخابات الرئاسية الفرنسية ملف المهاجرين والهجرة.
0: أي وهو كذلك هذاك عليه سؤال، فما شعور بالإطمئنان والاستقرار وانت تابع ديما معناها عندك قرب من جليتنا؟
2: خلينا نكون واضحين أختي كوثر، تعرفني أنا معناها نقول لك كان الموجود على أرض الواقع معناها نلمسوه في الناس الناس كل تنتظر بترقب لأنه فما طيارات زادة سياسية في فرنسا بدأت تكبر، فما لي سونداج دوبينيون اللي يحكيوا عليهم توا هو خاصة في موضوع معناها يقول وصول اليمين المتطرف إلى الـ إلى إلى دسة الحكم. الناس كل تنظر بترقب لأنه خليني أقول لك على المستوى الاقتصادي فرنسا غليت برشا برشا برشا برشا. إذا باش نعطيك مثال بسيط جدا، المزوط هنا معناها اللي خلينا نتكلموا باللغة الناس تفهمها وصل 42 لأول مرة معناها موالف 91 61 71 توا 42 ومازال باش يطلع.
0: انا نحب زيد
2: المعيشة غليت،
0: اي المعيشة غليت، ونحب نحكي على المواد الغذائية والفلاحية. قالوا لي طماطم غادي بسي سوغو هذه في اخر ما نعرفش فما طحين ولا لا
2: لا لا لا لا غليت غليت غليت بكدا. وقبل خليني نكون معك واضح، تمشي قبل الجراند سيرفاس جز ب 100 ورود نجم تعبي شاريو. توا باش تعبي شاريو حسب استيماسيون اللي صار البارح تحط عليه وسائل الاعلام الفرنسيه 345 ورود.
0: 345 ورود.
2: اي نعم.
0: بين 100 ورود 345 عندنا قداش من عامه؟
2: لا لا مش حكيت عنها قدر ما الحكايه راهو نهارين معناها نحكي لك الاسعار قاعده تطلع تطلع تطلع معناها في بظرف عامين توا الاسعار ولات نار معناها وخاصه خاصه الحاجات المعيشيه اليوميه.
0: المواد الغذائية نتصور والمواد الفلاحية والاستهلاكية بصفة عامة. وتأثر على جاليتنا، تأثر في
2: تأثر على الجالي لأنه خلينا نكون معك واضح، اللي كان لازم يخلي شوية فلوس باش نجم يقص فيه باش يعدي فاكونس باش يلقى روحه ويلزم يعيش. معناها يلزم يخمم في مكلته ومكلة عائلته ومكلة داره وبعد باش يولي نجم يخمم معناها في مروحة لتونس. رغم اللي الناس الكل راه رغم اللي صار ورغم قصان المياه ورغم قصان الضوء راهو يقول لك بلادي وين جارت علي
0: عزيزه
2: وراني نحس روحي نعاود نحيا كي نمشي لتونس ونمشي لتونس ونطلع على اهلي وماليا ونعاود نرجع هنا نرجع بطوف الجديد ومهما كانت الصيفه ومهما كانت اللي صار كل والتعب واللي كذا لكن يقول لك انا راني نحس روحي نولي حر ونتنفس ونلقى روحي إلا ما نسمي ريحة البلاد.
0: أكيد أكيد إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله ديما مرتبطين ببلادهم. ولكن الكلام هذا يجي على لسان شكون؟ أي فئة عمرية؟ الكل وإلا معناه فما استثناءات ونحكي على الشباب لهنا؟
2: والله والله والله, والله بصدق هو راهو خلينا نقولوا في معناه خاصة في في, في في فرنسا عندنا عدد كبير برشا ماك البريمير جينيراسيون اللي جات وفما عدد البريود هذه شفنا ثاني عدد الطلبة والمهندسين المتواجدين خاصة السوانسة اللي جيوا يزاولوا في دراستهم معناها من الأول يبدو منبهرين بكستورة وفرنسا وفرنسا فرنسا بعد أسبوعين ثلاثة يقول لك والله يولي يقيسها بالبلاد معناها كل شيء يولي يربطه بالبلاد معناها تحس وأنه تونس ديما عايشة معه
0: وهذا الحاجة المزيانة واللي ديما نثمنها والكلام يجي على لسانك أنت وانت مطلع أكثر وقريب أكثر لجاليتنا في فرنسا ما نعرفش شكري أنا قديش معناها صدقا وأنا نخدم في معناها إعلام عمومي إعلام معناها الكلمة بحسابها وقت اللي نقول راهو جاليتنا كي جيوا لتونس يقولوا سافا لسويم سافا نحمد ربي بارابور على الخارج والحال أنه مواطنين في الداخل يقول لك غاديك العيشة جنة هل اني مبالغ والا لا قل لي انت
2: لا لا ماكش تبالغ قبل كانت باهيه خلينا نكونوا واضحين توا الاربع خمس سنين الاخرانيين العيشه غلات نحكي لك توا على فرنسا راهو ثم دول مجاوره خلينا نعطيك من الاخرين
0: هات
2: برشا عباد تمشي تقضي من ايطاليا وتقضي من اسبانيا يشري لي كورس نتاع جماعتي
0: خاطر
2: غادي مازالت ارخص شوي
0: اي وحتى من تونس يهزوا مكتب راه ويهزوا كل خير
2: لا احنا أي. لا هو ما اللي يمشي لتونس وما يجيبش العوله نتاعو لا باس
0: معناتها
2: باش يرجع هو خلى الفلوس باش يرجع باش يلقى الواي باش يلقى الغاز باش يلقى الضوء باش يلقى التليفون باش يلقى المصاريف واللوازم المدرسيه لعائلته
0: صحيح
2: وايضا ثم لاسيرونس نتاعو هو خاطر هنا كل شيء بالاسيرونس يعني على مستوى الدار على مستوى كل شيء فهمت فبالتالي الانسان يلزم يجيب باش يعاون روحه خلينا نكون واضحين ونقول الحقائق كما هي
0: باش تبدا حسابات صحيحه
2: وراو زاد ساعه ساعات نتشهاو راو باش نكون معاك واضح
0: اي
2: نتشهاو كنت في العوله ونتشهاو اكل المقرونه الديري ونتشهاو ساعه ساعات قري الفلفل نتاع تونس نلقاو راه الفلفل هنا
0: اما راه تونس بنت واحده
2: غريبه
0: اي سبحان الله
2: كاو كاو وخلي الناس تسمع
0: يا ولدي بلاد فيها البركه يا شكري
2: والمطعم نتاع الغله نتاعنا والله العظيم والله العظيم لا تلقاها في حتى دولة
0: حتى دولة الحمد لله يا ربي على كل حال وإن شاء الله ربي يديمها نعمة على بلادنا يا ربي ويفضل لنا وليدات وبنيات بلادنا اللي يحبوا هالبلاد هذي الشباب وعلاقته بتونس فما هكا صلة ربط وفما ارتباط وثيق بتونس وثيقة بتونس بلوتو ارتباط وثيق بتونس لهنا سؤالي هل إنه لازمنا نزيد ونخدمه إلا سافا مطمئنين الشباب متعلق بتونس قل لي يا شكري
2: لا يلزمنا نزيد ونخدم
0: اي هنا
2: خاطر عندنا كاتريام سانكيام جينيراسيون
0: تو
2: خاصه في فرنسا الفئه هذه كبرت في فرنسا وعندهم دوب ناسيوناليتي وبحريه فرنسا وبعقليه فرنسا راهو كي يروحوا لتونس مره تشوفهم انت مره ومن بعد يقعد ثلاث سنين مش يعاود يروح مره اخرى هنا احنا دور المؤسسات الدوليه نتاع الدوله ولا دور الناس في المجتمع المدني ولا الجمعيات ولا دورنا احنا زاد كاعلاميين هنا على مستوى فرنسا وان تونس نجيبوها لهم يلزمك تحبوا في تونس نستعملوا طرق واساليب جديده
0: اعطيني مثلا شكري
2: والله اسمعني احنا قعدنا مربوطين هنا نقروهم لغه عربيه ونقروهم كذا ونقروهم كذا
0: ما يكفيش
2: هذه راهو اكل عليها الظهر وشرب يلزم وسائل اخرى ويلزم برامج اخرى ويلزم حاجات توعويه اخرى ويلزم تكثيف خاصه الانشطه الثقافيه والفنيه اللي توري والوسياحيه التونسيه في بلاد المهج لانه انا كي نهز غدوه معايا للسيريموني بتاع تونس ونوريه الفولكلور التونسي ونوريه الجو التونسي هو يشوف حتى في الأجانب يبدأ متفاعلين وعاملين جو وحده باش يقول لك المرة الجاية نحب نمشي معك.
0: أي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. على كل حال لازمنا نزيد ونخدمه من طوى من طوى، مش نقعدوا في وضع التدارك ولا يالتي فاتنا الوقت. جبت لي على الطلبة وجبت لي على السكن، اليوم شنية الأسوام نتاع السكن؟ هل ترضي الطلبة أو ربما ميزانية الطلبة وتستجيب لميزانيتهم وأيضا ميزانية الناس المهاجرين؟
2: هو مشكل صار لأنه قبل حتى الطلبة المهاجرين اللي كانوا يجيوا لفرنسا يزاولوا دراستهم اثنين انطلاقا من 1 جويلية الدولة الفرنسية عاملة سياسة بتاع تقاشف ولا تتنحي لابيال. لابيال هي إعانة للطلبة، مثلا تقاه كيري دار ب 400 يورو، الدولة تعاونه ب 180 كل شهر. اثنين تنحات بالنسبة للطلبة الأجانب الجايين من الخارج، معناها كيف يخلص يولي يخلص الوعي نتاعو كامل. نقطة أخرى أختي كوثر خلي الناس تعرفها وخلينا نقول لك نقولات. الشمال بتاع فرنسا باريس معناها أسوام رهيبة. معناها تلقاه يسكن في بيت واحدة بألف أورو. بيت واحدة ألف أورو. الجنوب مازال فيه شوية الرحمة، خلينا نكون واضحين لأنه توا عنا عدد كبير برشا من الطلبة التوانسة اللي حسب المعطيات اللي متوفرة لنا متواجدين خاصة في مدينة تولوز. لأنه تولوز واللي هي المدينة الجامعية الأولى في فرنسا. وفما عدد كبير برشا من الطلبة متواجدة هناك. الأسعار فيها وعليها. لكن ديما ننصحوا نحن الناس ونقولوا لمعيهم. قول أنا ماذا بي 4 طلبة مع بعضهم متواجدة ولاد بلاد يأكلوا مع بعضهم فرد ماكلة فرد يفهموا بعضهم يلموا بعضهم الأربعة ويكريوا أنا فارتمون مع بعضهم.
0: علاش ليه؟
2: تجيهم ديما أرفق. والإشكالية وانه لهنا راهو ماهيش سهله اختي كوثر، راك مش تكري دار يقول لك لازمك تدفع لي 2 مواد الوي معناها اخرين وان مواد كوسيون معناها كراب 500 النهار الاول بتدخل بتدفع 1000.
0: اي كذمد ذاك اللي هو الشهير معناه يظهر لي في العالم الكل. باهي شكري. ختامها معك انت اليوم، شنو هي الرساله اللي من خلالك انت نجم نوصلوها لسلطه الاشراف هنا

0: شكري. الو الو به انقطعت المكالمة. كان ممكن نعود ونرجع لها، عطينا فاصل قصير فاتن كان تسمح في الأثناء. هذه كانت ربما هكا لمحة موجزة جدا ومختصرة على آخر الأخبار اللي تخص جاليتنا نحبوها. أي نحبو شكون معناها يقدم لنا اليوم رسالة إلى الداخل. موسم صيفي، هل كان ناجح وإلا لا؟ وشني الحاجة اللي لازمنا نديركوها ولا نسعاو باش إنها تتحسن من هنا للموسم القادم؟ شكري كان تحدث على إنه معناها التوينسة من الآن يخطوا لصيف 2027، فرحانين بيهم إن شاء الله يا ربي يجيونا في القريب العاجل ويستمتعوا معنا ويستمتعوا ببلادهم. شكري معنا ما عنديش
1: أي
0: أهلا وسهلا يا شكري، شني حوالي؟
1: مرحبا هذه الظروف المباشرة.
0: ذيك هي به شكري. اليوم بعد الموسم، موسم صيف 2026، أبرز ملاحظاتك وشنية الرسالة لسلطة الإشراف المشرفة الكل على جليتنا، وإنا معناها الكل نتشاركوا في المسؤولية إنه معناها بالحق تتحسن الظروف العامة لاستقبال جليتنا وغيرها. كل عام نعملوا مجهود، كل عام نحاولوا تطوروا، هيد زادة من خلالك أنت نجموا نقتديوا بمقترحاتك.
1: به أنا كده انطلق معك من نقطة معينة، وأنه القوة الضاربة للاقتصاد التونسي الآن هو معناها أبناء تونس اللي في الخارج. هم اللي يجيبوا في العملة الصعبة، وهم اللي ساهموا في دفع حتى المسيرة التنموية من خلال المشاريع اللي عملوا فيها. أنا مجموعة من النقاط بعجالة باش نقولهم لك. النقطة الأولى اللي تحدث فيها أنا وسيادتك قبيلي هو مزيد الاهتمام والاعتناء خاصة بكاتريام وسانكيام جينيراسيون اللي ما يلزمهاش تهرب من يدينا بصدق وتولي تمشي لبلدان اخرى ودول اخرى ما عادش تحب تروح لتونس.
0: انا دونت الملاحظه وباش ناكد عليها. تهنى سيدي،
1: لا لا، لابد من استراتيجيه عمل تكون واضحه ونبعدوا على الاساليب الكلاسيكيه في التعامل معها. بالنسبه لموضوع خاطر تعرف بالنسبه لاي تونسي في الخارج او نقطه بالنسبه اللي هو يقول لك البيره غاليه، خلينا نكون واضحين، نحاولوا نرأفوا بهم ونحاولوا ندللوهم، لانه ما تعرف نحن هنا عندنا جاليات اخرى زاد نتاع جيراننا بحذانا وشوفوا في شويه امتيازات تولي اكل غيره. شوف هما عم معناها نحاولوا وانه نلقاو اليات خاصه بالنسبه للتوانسه في الخارج باش نشجعوهم اكثر على المرويح على امتداد السنه.
0: اي
1: ثلاثه
0: هيت
1: على مستوى الاداره، الناس الكل اثناء استبشرت خيرا وطالبين بمزيد تدعيمها خاصه في ظروف استقبال التونسي في الخارج. مازلنا في عقلية تجيب الورقة ذيك وجيب الورقة ذيك، وإحنا هنا كل شيء يتعمل فرمان،
0: مشكلة كبيرة
1: غير ما تحرك.
0: أي صحيح مؤرقة.
1: تعثير الإدارة، تعثير الإدارة ويزينا من الأوراق، معناه نكثروا في الأوراق دوسي تقى فيه مليون ورقة وهي الحكاية ما تجيش حتى أربع ورقة، معناها بالتالي ماذا بينا تعثير الإدارة أكثر. ثلاثة، تنويع المشهد الثقافي والسياحي لتونس، وأيضا يجب يكون حضور بارز خاصة وين عنا أكبر جاليات خاصة في زوج دول الكبرى اللي هما فرنسا وإيطاليا. معناها نعاود ونرجعوا كل مرة كالحفلات وكالفنانين، نحاولوا نلموا التوانسة، نحاولوا نكثفوا من الترويج إلى المنتوج السياحي التونسي، لأنه غدوة خليني أقول لك ساعات نحن عم يروحوا كيروحوا لتونس ويبدأوا راجعين يجيبوا في كادوية، تعرف كادوية يجيبوا فيهم يجيبوا في باكو مقروض ويجيب له باكو دقلة بالنسبة لي هو عطاها الدنيا وما فيها.
0: أكيد أكيد ربي يخليك، وإن شاء الله من خلالك أنت هكا زيدا وجهنا رسالة طمأن على جاليتنا لأسرهم هنا في تونس. نشكرك في كل مرة يا شكري لتلبية دعوتنا
1: الغالية، وأنا أنا نعتز بهذا البرنامج وأنا نحييك من خلالك أنت ومحبتك الكبيرة، وشكرا للإذاعة الوطنية دي ما خطر يكذب عليك انتم المنبع وانتم الاصل وانتم الاذاعه اللي الناس كبرت عليها واللي الناس الصباح كي قاصد ربي في الكيران ولا في التكتيات يسمعوها باكثر. ليش؟ لانه كبرنا على ذيك، وبالتالي شكرا لاهتمامكم بجاليتنا بالخارج، لانه ديما اكل جالي هذيك صحيح الجسد هو في الخارج لكن القلب والروح دوما في تونس.
0: ديما قفلاتك مميزه وانت ديما مميز، شكرا جزيلا لك. زميلنا من فرنسا شكري دهش مدير راديو أورو مغرب، تحضروا بحذين إن شاء الله وتجي وانتم تبرمجوا في عطلة 2027 هكا النية الصافية هذيك والنية الصادقة بقدرة ربي تتم ونتلموا ويتلموا الأحباب وهاتوا لي الأحباب يا سيدي.

0: الحباب هما في كل دول العالم من مهاجرين ومواطنين تونسيين بالخارج. الحباب زادا موجودين في سلطنة عمان، هذاك علاش باش نمشيو وتكون فما متابعة خاصة للمشاركة التونسية في معرض عمان للصحة. التفاصيل نتابعوها في فقرة أنشطة الجالية.
1: أنشطة الجالية
0: ومتابعة للمستجدات في سلطنة عمان مع زميلنا هو أيضا إعلامي ومهاجر تونسي في سلطنة عمان، علي بركة. أهلا وسهلا يا علي.
2: علي نور كوثر، تحية ليك ولمستمعي الإذاعة الوطنية، ومرحبا بكم من سلطنة عمان.
0: مرحبا بك انت ومرحبا باولادنا وبناتنا اللي موجودين غادي، كنعرف برشا اسر تونسيه موجوده غادي. اليوم نحكيو بكل فخر كتفنا سخونه، نحكيو على مشاركه تونسيه هامه ومتميزه في معرض عمان للصحه.
2: اكيد وهو كذلك طبعا تونس ديما حاضره في المحافل هذه اللي تمثل طبعا تونس الخضراء. المشاركه التونسيه طبعا في معرض عمان للصحه اللي انطلق امس 21 سبتمبر وتواصل الى 23 سبتمبر 2026. المكان هو مركز عمان للمعارض والمؤتمرات في الدوره الثانيه 2026. نعطيك بعض المعلومات يعني عن المعرض عموما وبعد نتحدث يعني عن المشاركه التونسيه. المعرض هو طبعا يشارك فيها 120 عرض، فيها 10 اجنحه دولية تمثل لأجنحة الدول. طبعا الناس اللي شاركوا في المعرض هذا هو متخصصون ومؤسسات وشركات في القطاع الرعاية الصحية. أيضا المعرض يغطي مجموعة واسعة الحقيقة في العديد من المجالات، منها الأجهزة والمعدات الطبية، التكنولوجيا، الأدوية، المنشطة الإعلامية، المختبرات، وأيضا عديد الاختصاصات الأخرى كطب القلب، الأسنان، الجلدية، طب الأطفال، الأمومة، العظام، الأعصاب، الأورام، التغذية والتأهيل والصحة النفسية، التأمين الصحي والمستلزمات الطبية. المعرض الحقيقة عديد الموضوعات اللي يطرحها واللي موجودة في المعرض على جرار السياحة العلاجية، الوقاية أيضا بدلا من العلاج، الصحة المهنية، التكنولوجيا الطبية والأدوية، والبحث والابتكار. بالنسبة لتونس كما ذكرت طبعا هي تشارك بوفد يمثل يعني قطاع الصحه في في في في تونس، وايضا يمثل يعني كما ذكرت يمثل قطاع الصحه في تونس. بعض الشركات التونسيه الحقيقه اللي تشارك في هذا المعرض واللي خاصه ضمن بعض المستشفيات الخاصه ومختبرات يعني دوائيه وشركات وخدمات يعني ومساعدات طبيه. ايضا ثم بعض المصحات الحقيقه اللي تشارك واللي منوره تونس على غرار يعني بعض المصحات اللي تضم فيها عديد الاختصاصات، يعني منها جراحه الاعصاب، جراحه العظام، الجراحه العامه، امراض القلب، جراحه طب القلب والاوعيه، وايضا يعني الاشعه. ايضا بعض الشركات اللي تهتم كوثر بالسياحه العلاجيه، وهذا مطلوب الحقيقه باش نعرفه في تونس توجه للسياحه العلاجيه، وعندنا الحقيقه باع وذراع في هذا المجال. هذه الشركات اللي تشارك الحقيقه في الخدمات اللي تقدمها للمرضى الدوليين والسياحه العلاجيه، واللي تعمل مع عديد المستشفيات ايضا ومراكز اعاده تاهيل ومراكز فحوصات في الصحه العلاجيه. الهدف طبعا من المشاركه هو التعريف طبعا بالقطاع الصحي بدرجه اولى، وبايضا بالخدمات الصحيه خدمات تونس، وايضا بالسياحه العلاجيه، ربط ايضا علاقات يعني مع سواء في القطاع الخاص او في القطاع العمومي من العديد من المؤسسات اللي مهتمه بالشان يعني او بالقطاع الصحي. تشجيع التعاون بين الشركات يعني اللي تهتم بالصحه، وايضا التركيز كما ذكرت على السياحه العلاجيه في هذا المجال. الجديد في هذه المشاركه وفي الوفد المشارك ان ثم الحقيقه اولا ثم اقبال من الاخوه العمانيين، ايضا حتى من الاخوه يعني من الجيليات الاخرى والمقيمين هنا اللي استفسروا على يعني الصحه العلاجيه. ايضا ثم استشارات مجانيه على عين كان تم عبر يعني الحقيقه التواصل الاجتماعي، وتكون يعني عبر يعني مباشره من عمان الى يعني تونس. وايضا ثم مسابقه الوفد منظم مسابق، وباش يكون ثم صاحب غدوه ان شاء الله باعتبار اختتام يعني المعرض باش يكون غدوه، باش يكون ثم صاحب، والصاحب الحظ السعيد اللي هو باش يتمكن يعني من الحصول على سفره مجانيه من عمان الى تونس مع يعني فحص شامل مجاني واقامه مجانيه وجوله سياحية في ربوع تونس
0: الخضراء. والله يمحليهم هالأخبار هذوما يا علي الحقيقة، وأنا نثمن في كل مرة معناها اجتهادك أنت في أنك تبرز الأنشطة التونسية اللي موجودة في سلطنة عمان، ومحليهم تصور بعثتهم لنا وكعلم بلادنا موجود يا سيدي يشرح، وتبارك الله وقت اللي تحكي على معناها الأطباء اللي موجودين غاديك أحسن ما يمثل معناها القطاع الطبي في تونس. اختصاصات وين شنية اللي موجودة غادي بالأساس، واليوم معناها وقت نسأل على مهاجرين اللي موجودين في سلطنة عمان، هل يمشي وغادي كديركت لستان إذا كان سمعوا فما تونس موجودة؟
2: والله طبعا، والله فرحانين احنا من توا عملنا دعاية اللي يعني الوفد، هذا الوفد التونسي بالشارك فيه والمشارك أيضا في معرض عمان للصحة، تونس فرحانين الحقيقة وقت اللي يلقوا تونسي يعني في مجال الصحة يعني طبيب او استشاري، يعني ففرصه هذه ما تتكررش، او انه باش يسافروا وياخذ التذاكر ويمشي لتونس، فالاستشاريين موجودين على عين المكان هنا، موجودين بحذانا ضيوفنا، فالحقيقه صرنا اقبال من الجاليه التونسيه، وايضا لافت الانتباه صرنا اقبال من الاخوه العمانيين اللي يسلوا ويحبوا يعني يتعرفوا على قطاع الصحه اللي هو الحقيقه يعني ربما مش معروف لدى البعض يعني من العمانيين، لانهم ربما يسافروا للهند، يسافروا للدول الاسيويه، ولكن تونس كوجهه سياحيه الحقيقه ما زالت ناقصه، فهذه فرصه الحقيقه باش يتعرفوا على القرب،
0: يعني يتعرفوا يعني يحصلوا بقدره يعني الله ويوليوا عرفت ديريكت يفكوا الحمد لله.
2: طبعا الحقيقه هم راهم شوفي هم الحقيقه يؤمنوا يعني بان الخدمات الصحيه واين تونس ككفاءات الحقيقه يعني في مجال الصحه راهو رايده، وعندنا يعني ما نقولوا فهما عارفين الشيء هذا، ولكن ربما بعض ايضا ربما بعض غلاء التذاكر وايضا ربما بعد المسافه هي ربما العائق الوحيد، ولكن هذا ما يمنعش الحقيقه ان نعرفوا تونس كوجهه سياحيه ونعرفوا بكوادرنا ونعرفوا بامكانياتنا ايضا في هالمعارض والمناسبات هذه، واللي دعوه الحقيقه ايضا ماذا بينا الحقيقه تكون عديد المشاركات مش كان في قطاع الصحه في القطاعات الكل، وايضا حتى يعني العديد من الوزارات تكون حاضره وحاضره بقوه، لان هذه فرصه الحقيقه باش نروجوا لتونس ونروجوا للسياحه التونسيه ونروجوا لكل ما هو تونسي، ونحن ونعرفوا احنا كفاءات التونسيه راهي عندها ما تقول في روحها يعني.
0: اكيد، وان شاء الله يا ربي يوفقهم، والحقيقه هي محل ثقه العديد من الناس، معناها ان شاء الله ربي يلطف بالناس الكل، ولكن للمرضى واللي حاشتهم باستشارات قطاع الطبي في تونس محل ثقه كبيره، وان شاء الله نزيدوا نروجوا اكثر فاكثر. سؤالي الحقيقه بعد الاستشارات المجانيه ذي اللي تقدمت في المعرض، بعد تكون فما معناها مرحله مواليه في المتابعه الطبيه في الكشف في التشخيص؟
2: طبعا طبعا، هي هو الهدف من الاستشارات الطبيه، هو طبعا يعني وان تكون ثم متابعه طبعا للناس اللي يستشيروا والناس اللي يسالوا، طبعا يكون ثم يعني متابعه يتابعوا سواء عبر منصات التواصل يعني وعبر يعني الخدمات اللي تقدمها الشركات هذه او المصحات هذه، وثم متابعه ثم اسئله ايضا ثم تواصل الحقيقه مباشر ما بين الزوار وما بين ايضا الوفد التونسي، وهذا هو الحقيقه اللي يشجع برشا باش يزوروا المعرض وبرشا باش يتعرفوا يعني الحقيقه على الخدمات المقدمه من قبل الوفد التونسي الحقيقه. فمشاركه السنه هذه 2026 مغايره الحقيقه في اتمي معنى الكلمه، سواء في التحضير او سواء في الدعايه او يعني حتى في التقديم الحقيقة، فحتى الحلويات التونسية حاضرة الحقيقة، الأسماك التونسية يعني حاضرة، منور العلم التونسي حاضر، أجواء تونسية الحقيقة بامتياز، وأيضا كما يعني اسم على مسمى حتى البرنامج توانسة وعلينا الكلام، فإن شاء الله
0: أكيد
2: ديما تونس الحقيقة
0: إن شاء الله
2: كفاءاتها وايضا بكوادرها ديما تمثل
0: ان شاء الله. يا رب باش نختم معاك علي الحقيقه بنقطه كنا اثرناها في مناسبه سابقه تتعلق ببعض من مهاجرين اللي جاوا لتونس واللي هما معناه كانوا امنوا شركه نقل على امتعتهم وسياراتهم وغيرها. شركه النقل للاسف معناها ما سددتش الديون اللازمه او المتخلده بذمتها وصارت لهم مشكله كبيره معناها حتى فيهم اللي جاء لتونس وقضى عطله خايبه برشا ما تمكنش انه يتحصل على سيارته وعديه تاكسيات والا مشيا على الاقدام وغيره الحقيقه. وكان معناها سيف عدوله اللطف يا ربي والناس برشا شكاو. انا خذيت معناها اكثر من متدخل في الموضوع هذا. اخر الاخبار تقول اللي تم رفع قضيه بالشركه هذه. ما نعرفش اذا عندك مستجدات. نعرف ما نسقنيش باش تدخل معي في الموضوع هذا ولكن نعرفك تتابع انت يا علي.
2: تمام والله طبعا المتابعه هو الحقيقه نأسف مثل هذه الاشياء
0: اللي نأسف جدا اللي عكرت الحقيقه السيف
2: وايضا بالفعل الحقيقه ربي يكون في العون ان شاء الله ربي ياخذ لهم حقهم الحقيقه الناس اللي تعبت والناس ايضا اللي تنتظر في اغراضها وكهرباء وسياراتها ونعرف واحد سمعتها يشحن كهرباء وينتظر 4-5 شهور باش يجيب كهرباء وعندها فيها دبش ربما يعني السياره دي في الحاويه او في السياره. القضيه الحقيقه اخر يعني المستجدات هو تم رفع القضيه ما زالوا يأملوا ان الحقيقه القضاء ينصفهم وانهم ياخذوا حقوقهم. نتمنى ان شاء الله في القريب العاجل الحقيقه تم متابعه الحقيقه من سفاره تونس ايضا في هذا الموضوع.
0: اي به هذا خبير مزيان
2: ان شاء الله على كل حال
0: هذا خبير حشتنا
2: به. نعم ان شاء الله الحقيقه نعم طبعا ان شاء الله ياخذوا حقهم وان شاء الله يعني كرهبهم تخرج
0: ان شاء الله
2: باش يخرجوا ايضا ان شاء الله القضيه هذه الحقيقه تتحل وان شاء الله يعني الناس يشلوا مستقبلا الحقيقه تكون ثم يعني الحقيقه ضمانات وايضا تكون ثم راحه الحقيقه. فان شاء الله نتمنى يعني الحقيقه ان المشكله هذه تتحل يعني نهائيا باذن الله ان شاء الله قريبا
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا ليك علي. انت ما زلت موجود على عين المكان ولا ليه؟ خاطر نذكروا اللي المتابعه بالصور وكالتوثيق الكل من عندك انت يا بيديك انت وبعث لنا تصور مشكور.
2: والله طبعا احنا موجودين امس الحقيقه متواجد غدوه ان شاء الله في الختام ايضا في الاعلان عن الفائز ان شاء الله باش نكونوا يعني متواجدين على عين المكان ولكن الحقيقه الناس الكل قائمه بواجبها سواء من سفاره تونس الحقيقه اللي كانت حاضره امس في يعني مع الوفد التونسي في الافتتاح وايضا حتى التوانسه اللي يزوروا الجناح التونسي. وهذه فرصه الحقيقه من هذا المنبر يعني من الاداره الوطنيه ندعو كل الاخواننا العمانيين وحتى ايضا حتى التوانسه يمشوا ويزوروا المعرض ويستشيروا ويسالوا اذا كان عندهم بعض الحاجات اللي يحبوا يسالوا عليها. هذه فرصه يعني لا تعوض ودائما وابدا ان شاء الله تونس الحقيقه تكون حاضره في مثل هذه المحافل واللي الحقيقه انها توري ان الكفاءات التونسيه راهي متواجده
0: متميزة.
2: مش صح فقط في كل القطاعات
0: الحمد لله
2: متميزه وماذا بينا الحقيقه ان ديما تكون مشاركات مميزه.
0: اي ان شاء الله يا ربي. قبل ما نختم معاك مش نسالك سؤال شخصي يتعلق بعطلتك. جيت في الصيف؟ انا ما سمعتش بك جيت راهو عليه ما نعرفش جيت وتعديت من غادي لغادي
2: ما روحتش في اي سنة الحقيقه. نعم ما روحناش انا نريحوا عام بعام ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله باذن الله نروحوا ولكن ديما مقبل الحقيقه اخبار تونس ديما تونس في القلب سواء في تونس ولا خارج تونس. هذيك تونس الغاليه راهي اللي عزيزه علينا فديما نتبعوا اخبار البلاد واخبار الاحباب والاصحاب ان شاء الله ديما يا ربي تونس بألف خير وديما التوانسه الكل يعني سواء خارج تونس وداخل تونس يعني في صحه وفي امان وربي ان شاء الله يعني يعطينا ألف صحة وألف عافية.
0: أمين يا ربي أمين. شكرا جزيلا ليك زميلنا الإعلامي علي بركة كنت معنا مباشرة من سلطنة عمان في تأمين للمشاركة التونسية في معرض عمان للصحة ومشاركة مشرفة ومتميزة جدا وكما عودناكم وعودنا بلادنا ونشرفنا بلادنا في القطاع الطبي. وتسمعوا علي كيفاش كان يحكي على البلاد وعلى الحنين للبلاد وعلى الإنسان معناه كيفاش يلم معناه باش يروح ويقضي عطلة إن شاء الله ديما عطلة متميزة. أيضا معناه حكينا منذ قليل كانت معنا مداخله من فرنسا مع شكري داش مدير راديو اورو مغرب وكيفاش تعدى معناها يحكي حتى على المشاكل اللي صادفت جاليتنا ومواطنينا في الخارج اللي حضروا بحذانا سنه وكيفاش معناها نتجاوزوها حتى اذا كان فما اشكاليات نتجاوزوها. وتحدث زادة على الغاليه اللي هو زادة في فرنسا وفما برشا حاجات غاليه برشا في فرنسا وحكي حتى على معناها بيت واحده في باريس بمليون مليون اورو مش مليون تونسي. على كل حال مازلنا مواصلين رحلتنا. بعد شوية الخبر هو يهم جاليتنا المقيمة في الخارج بالأساس، ولكن فما معطيات ومعلومات مهمة تنجم تفيد أسرهم اللي في الداخل باش ينجموا يتداركوا. علاش؟ أي شاب وصل للسن القانونية للتجنيد باش قدموا لكم آخر المستجدات والمعطيات المتعلقة بالتجنيد وتسوية الوضعيات العسكرية. تسوية الوضعية تصير من الخارج وحتى من تونس. كيفاش الحكاية؟ بعد شوية وتحديدا في الجزء الثاني نتقابلوا مع بعضنا ونوافيكم بالتفاصيل.

0: التوانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام.
0: توانسة وعلينا الكلام
1: مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: موجة بريحة البلاد.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
3: عالسلامة مدام.
2: مرحبا،
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه. أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش توليوا تشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل. امشيوا في الفضاء حوصوا. امشي امشي امشي.
2: زينب اخدم معاهم.
3: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
2: يلا.
3: زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات التأمين تعلن تعليق الإضراب العام الذي كان مقررا غدا الأربعاء إثر استجابة الإدارة العامة لجملة من المطالب النقابية، من بينها تسوية وضعية المحالين على شرف المهنة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية ومواصلة تمتيع المتقاعدين بالتأمين الجماعي عن المرض. كما شملت المطالب إحداث لجنة للصحة والسلامة المهنية وإقرار لجنة داخلية للنظر في ملفات العمل عن بعد. وزير السياحة سفيان الطقي يؤكد في تصريح لضياء الدين الكريفي على هامش افتتاح المعرض التكنولوجي وسوق الإنتاج وتوزيع المحتوى ضمن الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالحمامات، يؤكد استعداد تونس لتكون عاصمة للسياحة العربية سنة 27 و2000 بالشراكة مع اتحاد إذاعة الدول العربية.
10: احنا نشتغل على منوال ونموذج سياحي تونسي، ان شاء الله باش تكون تونس عاصمه للسياحه العربيه في 2027، وبالتالي الشراكه القائمه مع الاتحاد ان شاء الله باش يكون برامج مكثفه. عندنا منصه كامله رقميه موجهه لصانع المحتوى وللشركات الناشئه في قطاع السياحه، وباش تشمل كذلك مؤثرين وصانع محتوى وعديد من المدخلين من الفنانين من اعلاميين من رياضيين الى غيرهم. مدة قادمه باش يقع اعلان على البرنامج اللي باش يكون في تونس عاصمه للسياحه العربيه. احنا على ابواب موسم السياحه الاستشفائيه، السياحه كذلك الصحراويه الواحيه، سياحه المغامرات، سياحه الاعمال، هذه كلها من المقومات اللي عندنا. واحنا كذلك نشتغلوا على منوال خاص تحبوا يكون منطقه ومنتوج. احنا المناطق التونسيه فيها عديد من المنتوجات السياحيه، الصناعات التقليديه، الماكولات وغيرها، وبالتالي هذه بتزيد تعطي فكره اكثر على ثراء السياحه.
9: قطاع الحبوب في ظل التغيرات المناخية محور ندوة وطنية نظمها اليوم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان، وتم خلالها الاستماع إلى مشاغل الفلاحين والإجابة عن تساؤلاتهم من طرف خبراء وفنيين. تحت شعار عالم واحد إنسانية مشتركة، غدا إطلاق الفيديو العالمي للغة الإشارة بمشاركة عدد من الدول العربية والصين، ويقدم المشاركون في هذا الفيديو رسائل بلغاتهم الوطنية للإشارة تعكس التنوع اللغوي والثقافي، وتؤكد أن اختلاف اللغات ووسائل التواصل لا يحل دون وحدة الإنسانية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة الذي يوافق 23 من سبتمبر من كل عام. في العالم، وفي كلمته في الدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من تلاشي حل الدولتين، مؤكدا أن أعمال العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة تهدم مسار السلام وتثير شبح التطهير العرقي. ترامب يبلغ مستشاريه برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين مشاركين في الدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب ما نقلته شبكة CNN عن مسؤول أمريكي. وختاما، مفوضيات الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تؤكد أن المعارك المتواصلة في اليمن تسببت في نزوح أكثر من 130 ألف شخص منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: تصفيه كاس افريقيا للامم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ولده الرسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف من 7 مساء. قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة. كواليس، تصريحات، تحليل فني. كونوا في الموعد.
1: توانسة وعلينا الكلام.
2: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام
2: مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.

0: رقم 43. أهلا وسهلا بكم، هذا الجزء الثاني من برنامج توينسا وعلينا الكلام. التوينسا اللي موجودين خارج حدود الوطن، اللي تألقوا وتميزوا ونجحوا وكونوا قصص نجاح نحتفيوا بها في هذا المنبر اللي رافقكم كل نهار ثلاث من ماضي ساعتين للأربعة في توينسا وعلينا الكلام. نحكيوا زادة على مشاغل جاليتنا المقيمة في الخارج. من بين الحاجات اللي تعترضنا يقولك بربي تسوية الوضعية متاع التجنيد، وإلا ولدي وقفوا في المطار، وإلا زعمك يروح لتونس يلقى إشكالية على خاطر ما قدمش أوراقه للجيش. شنية الحكاية وكيفاش التفاصيل وأهم المعلومات باش نتابعها في فقرة متابعات. متابعات في متابعاتنا اليوم نحكيه عن آخر المعطيات والمستجدات المتعلقة بالتجنيد وتسوية الوضعيات العسكرية بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج. الموضوع لأكثر تفاصيل نتابعوه مع السيد النقيب مختار الزكراوي، ممثل عن الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة. أهلا وسهلا بك سيد النقيب، مرحبا بك.
1: مرحبا، شكرا لكم على الدعوة اللي هي فرصة باش إن شاء الله نعرفوا منظومة الخدمة الوطنية معناها المعمول بها في الدولة التونسية، ومش ركزوا إن شاء الله اليوم كما كنت تقدم سيادتك على جاليتنا اللي موجودة بالخارج.
0: الخدمة الوطنية وما أدراك ما الخدمة الوطنية، باهية وأمور قانونية، وذاك واجب أي إنسان تتوفر فيه شروط باش يتقدم للخدمة العسكرية. كلمة الرافل ما زالت تخوف، كلمة الرافل يستعملوها مواطنينا في الخارج وقت اللي يقول لك راهو ما تقدمش وفما رافل في تونس وإلا ليه، دونك فما مفاهيم غالطة خلينا نصلحوها. وحكاية التجنيد لمواطنين بالخارج باش نبدأ أهم المعطيات.
1: نبدأ لك بسعيك بالفكرة اللي طرحتها انت الأولى اللي هي الرافل.
0: الرافل
1: خلنا تفهموا فيها المنظومة هذه متاع الرافل اللي هي حملات أمنية تم ويتم مقتضاها هي اقتياد الشباب اللي عمارهم بين 20 و35 سنة، يهزوهم باش يأدوا سنة الخدمة الوطنية بتاعهم. الحملات الأمنية هذه راهي ما عادتش موجودة،
0: اي
1: معناتها هذه نأكدوا عليها، الرافل راهو ما عادش موجود، ولكن ولا فما منظومة قانونية منظمة بالمعنيها الدستورية عن الفصل 14 اللي هو يقولك الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن، وبالتالي لهنا معناها الخدمة الوطنية تجد جذور متاحة في المواد الدستورية باش معناها هي حق واجب، معناها كما احنا نطالب بها المواطن كما ينجم هو زاد يطالب بها، يقول راهو من حقي معناها ونحب نأدي سنة الخدمة الوطنية متاعي.
0: يتطوع
1: القانون الجاري به العمل هو القانون عدد 1 لسنة 2004. المنظومة معناتها من 2004 لتو تخدم بالقانون عدد 1. الفصل 2 منه معناها يشترط وأنه كل مواطن تونسي بلغ 20 سنة هو مطالب بتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية، ويبقى مطالب بذلك إلى حين بلوغ سن 35. كي نقولوا تسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية كيف بش يكون هالشيء ذا؟ بثلاثة طرق. الطريقة الأولى اللي هي باش يجي يأدي سنة الخدمة الوطنية متاعه فعليا ويتجند. الطريقة الثانية هي مش تكون وقتية معناها بالحصول على تأجيل معناها والحالات تتعدد، وإلا باش يتحصل على إعفائها. ضم ثلاثة طرق اللي بهم هما يولي في وضعية تسوية إزاء قانون الخدمة الوطنية باش يتسنى له معناها هو باش يتسنى له انه هو يكون في وضعيه قانونيه. عنده اربع حصص بالنسبه كي نحكوا باش يسوي وضعيته بالتجنيد. هو اللي هو الاطار العام معناتها باش احنا معناها موجودين مع بعضنا في الحصه نتاع اليوم، هي تو تتزامن مع حصه التجنيد. الحصه الثالثه معناها نتاع التجنيد لسنه 2026 بدات 1 سبتمبر وباش تتواصل ان شاء الله حتىكش لنهار 2 اكتوبر، معناتها تتكمل الاسبوع هذا، والاسبوع الجاي يكون هو الاسبوع الاخير في الحصه الثالثه بالنسبه لسنة 2026. طبعا بعد نفهموا مع بعضنا علاش بالحصص معناها. الحصة هذه شكون معني بها؟ معناها معنيين بها المواليد متاع الثلاثية الثالثة متاع سنة 2006 اللي هم بلغوا 20 سنة وسط المواليد السابقة حتى كش تبدأ من 1 جانفي سنة 2000. علاش من مواليد 1 جانفي سنة 2000 مش مواليد 31 ديسمبر 99؟
0: اي معقول،
1: على خاطركش لهنا باش نحكوا على حالة الإعفاء الأولى اللي هو خرج الإعفاء الاستثنائي معناه بمقتضى القانون عدد 15 هذا خرج في 2024 إعفاء المواليد ما قبل سنة 2000 ولكن عنده استثناء. هو معناه القانون هذا فصل واحد عنده مبدأ واستثناء، الاستثناء نتاعو إذا كان يتم تجنيدك في إطار مقتضيات التضامن الوطني معناها تتجند خارج وحدات القوات المسلحة عند الوزارة الأخرى راه ما يملكش الإعفاء هذا. هذا معناها بصفة عامة السيستم الحصص هذا الأربعة. علاش؟ خاطر هو القانون فرض عليك عمرك 20 سنة تجي تتقدم تأدي سنة الخدمة الوطنية بتاعك، وإلا باش تتقدم ملف تأجيل وإلا إعفاء. إذا ما تقومش أنت بالشيء هذا ننتظروك أربع حصص. يقول القايل عليش أربع حصص باش تكون أنت فاتت عليك عام كامل. خاطر هو العام يعطوك فيه أربع حصص باش تتساوي وضعيتك. ومش تكون أنت وقتيتها وصلت لـ 21 سنة. مكة العمر ذاك إذا كان فات عليك أربع حصص وما تقدمتش من غير ما تخمم برشا أبدأ حط في مخك اللي أنت ولد فما إمكانية كبيرة أنه مش تكون أنت محل متابعة قضائية وش تصدر فيك حكم غياب أو كستنينيك أربع حصص. لونك أي إنسان بلغ 20 سنة قبل ما يحول عليه العام معناه ويفوتوا أربع حصص يكون في وضعية يا أما عنده تأجيل. مش نسهلوها على الأخرى المواطن في 18 سنة مش عنده بطاقة تعريف وطنية
0: صحيح.
1: في 20 سنة لو عندك وثيقة عسكري إذا جيت روحك ما عندكش وثيقة عسكري اسأل روحك كان علاش ما عنديش وثيقة عسكري
0: راني تخلفت وراه فما مشكلة.
1: خاطر أنت يا باش تكون عندك وثيقة أنت أديت الخدمة العسكرية مباشر
0: أي
1: هي باش تكون عندك تأجيل يا إعفاء
0: به أتو أدينا الخدمة ذيك واضحة يمشي يتطوع ويقدم موراق والكل ويريقلوا
1: هذيك كيما الحصة اللي مفتوحة حاليا اللي هي بدأت 1 سبتمبر توفى 2 أكتوبر وين يتوجه المراكز التجنيد والتعب ما يمشيش المكاتب الجهوية للخدمة الوطنية المكاتب هم لتسوية الوضعيات الإدارية والمراكز هم اللي يقوموا بعمليات التجنيد نذكرهم بعجالة عندنا مركز التجنيد والتعب أبي تونس مشهور ببوشوشة عندنا مركز التجنيد والتعب أبي باجة عندنا مركز التجنيد والتعب أبي سوسة عندنا مركز التجنيد والتعب أبي القصرين وعندنا مركز التجنيد والتابقة بجابس. كل مركز ترجع له بالنظر جملة من الولايات مثلا مركز التجنيد والتابقة متاع تونس متاع بوشوشة يرجعوا له بالنظر ولايات تونس الكبرى معناها تونس وبناروس وأريانا ومنوبة ومعهم هما زغوين ونابل وبنزرتها هوك سبعة ولايات. السبعة ولايات أظن اللي يحب يقدم روح ويتجند يتقدم يمشي للمركز متاع بوشوشة قيس عليها المراكز الأخرين كل مركز ترجع له بالنظر جملة من الولايات
0: وهو أي قوس نفتحوه معناها اللي بشي يتطوع راهو بشي يلقى برشا أفاق في عامل الجيش متاعه وعامل التجنيد متاعه
1: بالطبيعة
0: برشا أفاق به. قلت لي كل مواطن تونسي بلغ سن 20 سنة وهو زاد اللي يحمل الجنسية التونسية وهنا نحكيه على مواطنينا في الخارج. مواطنينا في الخارج اللي عمل 20 سنة بداية من اليوم ماذا به يمشي يسوي وضعيته هكا ولا
1: بالطبيعة.
0: لا باهي يسوي وضعيته كيفاش العملية
1: باش احنا تو باش نحاول نستثنى بعجاله بالنسبه للي هو بالخارج اما ادى سنه الخدمه الوطنيه نتاعو فاصلها ومش تفهمني علاش
0: اعطي
1: بالنسبه للي هو تونسي ومقيم بالخارج وادى سنه الخدمه الوطنيه نتاعو
0: معناتها
1: اذا كان قابل وهو تويك معناها قريب يكمل معناها المجال نتاع العمل نتاعو ويستحق باش يستظهر بوثيقه لدى الصناديق الاجتماعي نحبوا هنا نذكروه ونقولوا له العام راه ما ضاعش عليك راك تاخذ قائمه في الاوصاف والخدمات العسكريه وتستظهر بها للصناديق الاجتماعيه الملف نتاعها سهل على الاخر اكيد انت عندك الوثيقه العسكريه اللي انت عديت بها سنه الخدمه الوطنيه معاك
0: هذيك نستحفظ عليها راهي تقعد لاخر العمر العمر المهني
1: بالطبيعه ومعها هي نسخه من بطاقه التعريف ومضمون وثيقة الانخراط متاع السينير بي اس معناها خاطر هي مش تطلب عليك باش تعمل لك الضم متاع الخدمات هذوكم ومطلب كتابي ويتقدم المكتب العلاقة مع المواطن الموجود في الوزارة ويتقدم يتحصل على الوثيقة ذي هذا بالنسبة للي هو أدى سنة الخدمة الوطنية تويك باش نحكيه على الجالية التونسية اللي بالخارج بالنسبة للي هو ينجم يسوي بالطرق الأخرى لهنا أنا باش نحاول نقسمهم ثلاثة فئات الفئة الأولى هي مزدوجي الجنسي خلنا نتفاهم وفاهمهم إذا كانك أنت مزدوج الجنسي مع تركيا وإلا مع الدولة الجزائرية وإلا مع الدولة الفرنسية راك أنت يحق لك بمقتضى الاتفاقيات الثنائية اللي أبرمتهم تونس في المجال أنك تختار تنتمي لجيش الاحتياط متاع تونس ولا لجيش الاحتياط متاع الدولة اللي تحمل الجنسية الثانية متاعك
0: هذا يكون كيفاش
1: قبل ما تبلغ سن العشرين سنة أنت فما أنموذج موجود لدى البعثات الدبلوماسية وموجود لدى المصالح العسكرية معناها اللي هي مهتمة بالتجنيد مثلا تونس يتلقيها عند معناها المصالح القنصلية في الخارج الكل تلقيها الأنموذج هذا وتلقيها موجود عند الإدارة العامة للتجنيد والتعب فهمتني وديجا موجود على السيت متاع وزارة الدفاع الوطني إمكانية معناتها استخراج الأنموذج باش تعمره وتتقدم به معناها موجود متيح معناها الأنموذج هذا شنو هو التصريح بالاختيار جي أنت تصرح تقول أنا راني مواطن تونسي جزائري تونسي تركي تونسي فرنسي نحب نختار المنظومة القانونية التونسي
0: باه
1: اخترت المنظومة فوت العشرين سنة انت تويك مثلا نفرض وراك اخترت المنظومة التونسي
0: اي
1: مش تبدأ تسوي بالتأجيلات وإلا مش تسوي بالإعفاء نهارت لي تاخو إعفاء وليت سويت بصفة نهائي
0: باه
1: كي تاخو تأجيل ما نجمش نعطيك الأنموذج باه نتاع اللي هي شهاده في الخدمه ذي، ما نجمش نمكنك منها. وقتاش نمكنك منها؟ اذا كان خذيت عفية، خاطر يلزمك تكون انت تسوي تسويه نهائي باش تحصل على النموذج بي هذا. النموذج بي هذاك تحصل عليه، تزيد معاه نسخه من بطاقه التعريف التونسي، ونسخه من بطاقه التعريف نتاع الدوله اللي حامل الجنسيه الثانيه نتاعها، مضمون وحواله بريديه قيمتها 5000 فرنك باسم السيد وكيل مقابض وزاره الدفاع الوطني، ومطلب كتابي في الحصول على شهاده في تسويه الوضعيه خاصه بمزدوج الجنسيه.
0: مفهوم.
1: تتقدم به وتتحصل على وثيقة تسوية وتولي أنت معترف بيك معنا في جيش الاحتياط متاع تونس، وتستظهر بك الأنموذج بيه ذاك اللي أنا مكنتك منه والشهادة هذيك أمام السلطات الفرنسية، وتقول لهم براني أنا معناتها اخترت الدولة التونسية.
0: وكي جي مثلا وكي جي لتونس تبدأ أموره القانونية مسوية قدام التجنيد،
1: أموره قانونية
0: التأجيل والإعفاء
1: هذايا بالنسبة للي هما مزدوجي الجنسية. خالد فيهم متوكة في التأجيل والإعفاء، مش احنا كنا ثلاثة دول مزدوجي جنسية
0: أنت
1: مزدوج جنسية مع سويسرا، مزدوج جنسية مع ألمانيا، مزدوج جنسية مع إيطاليا، وإلا أنت تحمل كان الجنسية التونسية موجود في التراب التونسي، وإلا موجود في الخارج كمقيم مش كحامل جنسية. هذا ما كنا نتعاملوا معه بالقانون عدد واحد سنة 2004
0: اللي هو
1: هيت لهنا. أنت عندك وضعية إذا كانك أنت لهنا تقرأ من حقك باش تتحصل على التأجيل الدراسي امتعك.
0: تأجيل
1: التأجيل هذا تتحصل عليه يا إما من الدوائر العسكرية بالخارج، عندهم يسمح لهم قانون الخدمة الوطني انهم يمكنوا المواطنين نتاعنا من التأجيلات الدراسية نتاعهم، والا تتصل بالمكاتب الجهوية للخدمة الوطنية المنتصبة في 24 ولاية، المكتب نتاع الولاية نتاعك عندهم الإمكانية، عندهم التفويض من السيد وزير الدفاع الوطني باش يمكنوا اللي هم يزاولوا في الدراسة من التأجيلات الدراسية نتاعهم. معناتها أنت ماكش مطالب باش تتصل بالإدارة المركزية اللي هي الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالعمرة، وإنما تتصل بك الهيكل الجهوي وتتحصل
0: اللي هو قلنا بشوشة بيجا.
1: لا هذوك المراكز يصير فيهم التجنيد. هذوك مشكون يقصدهم؟ يقصدهم انسان يجيب زوج نسخ من بطاقه تعريف ويجي يمشي يأدي سنه الخدمه الوطنيه نتاعو، والا يقصدهم انسان تونا نوصلوا لها، اما خلينا نقولوها ميساج، يقصدهم انسان هو مثلا يعاني من مرض معين عنده تقرير من الصحه العمومي، يقصد المراكز تويكا في حصص التجنيد باش ياخذ موعد للفحص الطبي.
0: هذه المراكز هي
1: هذه خدمة المراكز.
0: المراكز هي
1: بالنسبة للتسوية الإدارية كما التأجيل الدراسي، هي تهم المكاتب الجهوية للخدمة الوطنية اللي هم 24 مكتب في 24 ولاية، كل ولاية عندها المكتب الخاص بها، والتأجيل تتحصل عليه في بعض أيام إذا كان مش في يوم، وإذا كان ما فماشي معناها كان معناها عدد كبير من المواطنين في النهار هذاك.
0: أنا كمقيمة في الخارج مثلا بلوتو كمقيم في الخارج واتصلت بهالمكاتب الإدارية هذه الموجودة في 24 ولاية، لازمني نتحول بصفة شخصية وإلا نجم نكلف شكون عن طريق توكيل؟
1: احنا في اللي جاري به العمل، يا أما أنت باش يجي محامي، يا باش يجي إنسان بتوكيل، يا باش يجي بوك ولا أمك ولا أخوك ولا القرين نتاعك، هذوما كل احنا نقبلوا فيهم.
0: تقبلوا فيهم
1: يجيب لنا مكونات الملف بتبيع بما يثبت. علاش؟ خاطر كي نقول واحنا التأجيل الدراسي، خلينا نوضحوا حاجه ما تتفهمش على الاطلاق، مش اي واحد يقرا معناه عنده الحق في التأجيل الدراسي.
0: كيفاش؟
1: خلينا نبدو واضحين. ما وانا كي نقول معناه كي نقول راهو تأجيل دراسي ربما يفهموني العباد اللي يقراوا الكل، لا راهو مش صحيح. اذا كان انت تعمل انقطاع المده تفوق السنه حتى كانت تقدم بمطلب يتم عرضه على لجنه التاجيل والعفاء، وعندها السلطه التقديريه تشوف انت عندك سبب قاهر معناها خليك ما وصلتش والا لا.
0: علاش مهمه المعلومه هذه؟ مهمه جدا،
1: معناتها راه ما عادش تتمتع بحقك اليا كي تعمل انقطاع المده تفوق السنه. هذه الشرط له. الشرط الثاني يلزمك انت ما تكون زاد بدلت الاختصاص. انت بديت تقرا مثلا تعمل في مسار في القانون اجازه في القانون، كملتها ومشيت حطيت في الصحافه، أنا راني نعطيك لك الاختصاص الأول. فهمتني؟ وبعدك إيش أسوي وضعيتك إذا قانون الخدمة الوطنية واصل أقرأ على روحك، خاطر سينو مش تولي هي طريقة للتهرب. أنا المشرع كي جاء حط شروط الضم مش من عدم. ثاني حاجة
0: هي خاطر بالفعل طريقة للتهرب وبرشا يعملوها باش يهربوا.
1: المشرع معناها ما شاء الله معناتها قارب حساب الوضعيات الكل. أنت إنسان باش تعمل دروس ليلية. زيد راهو ما يشملكش.
0: واضح.
1: انت تقرا ريال مو وقتك الكل قرايتك وموجود فك معناها
0: القانون هذا يشمل في الداخل وفي الخارج يظهر الكل. واضح.
1: انا تويك نحكي على بالخارج،
0: مهمه المعلومه
1: راهي تشمل وتشمل زاد بالداخل. انا موجه الكلام على بالخارج بالخارج، موضوع الحصه نتاعنا هو جماعه بالخارج. هذا بالنسبه للتاجيل الدراسي.
0: التاجيل الدراسي فما تاجيل لاسباب
1: حتى كش 28 سنه هذا. انت تزاول في دراسات عليا متخص تنجم تعمل تاجيل بعد 28 سنه. هذا صار تنقيح بمقتضى القانون عدد 17 للقانون عدد 2004 في الفصل 19 منه، مكن اللي يعملوا دراسات عليا متخصصه بعد 28 سنه ما هالتأجيل هذا. ولكن ولا ما عادش عندهم الحق في حالات الكفالة. طو بعد كي نوصلوا لهم طو تفهم
0: به
1: اللي يعملوا دراسات عليا متخصصة الكفالة ما عادش ينجم يتقدم فيها بملف، على خاطر هو عنده امتياز متاع انه يتمتع بالتأجيل الدراسي بعد سنة 28 سنة.
0: معناه وحتى ال 28 سنة يقعد ملاحق ولازم
1: كل عام يجدد التأجيل متاعو. علاش؟ يلزمك انت كل عام تجدد التأجيل متاعك، خاطر هو قال لك انت عندك الحق في التأجيل لمدة سنة طالما وانه السبب معناه متاع التأجيل ما زالش. انت كل عام باش تأكد ان اللي هو ما زالش. كيفاه باش تأكد ان اللي هو ما زالش؟ مش تاخذك شهادة الحضور متاعك والا شهادة الترسيم وبقيت وثائق القارة وتتقدم بالملف نتاعك، ويا حبذا كانك معناها السنة الفارطة تحصلت على التأجيل نتاعك استظهر به في الملف الجديد معناها باش يعرفوا لي انت راك مواظب وتجي بطريقة قانونية وحتسهل على روحك حتى الإجراءات في الحصول على التأجيل الدراسي نتاعك.
0: مفهوم.
1: بالنسبة للي بالخارج يخدم في الخارج هو وعمره أقل من 28 سنة.
0: أي.
1: نفس الطريقة نتاع التأجيل الدراسي، نجم يتحصل على التأجيل الدراسي نتاعه يا إما من الدوائر العسكرية بالخارج يا اما من عند المكاتب الجهويه للخدمه الوطنيه. احنا مسهلين فيها معناها العمليه هذه، ما تتعداش بلجنه التاجيل والعفاه وما يبقاش يجي للاداره العامه معناها بصفه للاداره المركزي او كجهويا، والا في الدائره العسكريه بالخارج اللي قريبت له معناها يتوجه له الملحق العسكري اللي موجود غاديك مخول له السيد وزير الدفاع الوطني ومخول له القانون عدد واحد باش انه هو يمكن مه الوثيقه هذه.
0: مفهوم.
1: هذه شكون يتحصل عليه؟ عامل ومقيم بالخارج قبل 28 سنه، عندك اقامه دائمه. يعني عندك إقامة قانونية. وثاني حاجة يكون عندك عقد متاع عمل معناها ممتد في الزمن اللي نحكوا لنا على الكونترا انديتيرميني. هذوما العبيد هذوما عندهم الحق زادة في التأجيل قبل 28 سنة.
0: مفهوم.
1: تو أنت في الخارج فوت 28 سنة ومازلت مواصل تخدم وعندك الكونترا انديتيرميني وعندك شهادة الإقامة ذيك الدائمة وأمور قانونية. تتحصل على إعفاء.
0: وصلنا للإعفاء.
1: تتحصل على إعفاء. هذا بالنسبة للي هو موجود بالخارج. أنت موجود في الخارج فوت 35 سنة اللي هي السنة القصوى للتجنيد تتحصل على إعفاء. أنت موجود في الخارج ومتزوج وعندك صغير تتقدم ملف تحصل على إعفاء متاع. أنت موجود في الخارج ومتزوج منذ سنتين
0: تتحسن. حتى ما عندكش صغار
1: ما عندكش ما كفلت مع الزوجه على وقتها القارين وهي معناها العامين هذوك معناها تم التاكد من قبل المشرع من استمراريتك معناها العائله ذيك وقت الزواج هذاك معناها تتحصل على الاعفاء نتاعك. انت عندك اسباب صحيه تمنعك، حامل إعاقة وإلا أنت تتبع على مرض معين وإلا حاجة لهنية. إذا كانك أنت حامل إعاقة مش تتقدم بتقرير من الصحة العمومية ومعاها كبطاقة الإعاقة نتاعك وبقية الوثائق القارة
0: الصحة العمومية نتاع الدولة اللي هو يسكن فيها
1: نتاع الدولة نتاع معناها التونسية معناها
0: لازم يجي لتونس يعمل
1: تكون من معناها في تونس يتقدم بك الملف نتاعو معناها كي
0: يروح هو مثلا في الصيف معناها كي يبدا عنده مثلا حامل إعاقة ولا عنده مرض اللطف على الناس الكل لازم يجي لتونس ويعمل تقريره الطبي في العمومي
1: تقريره الطبي من المحبذ يكون لهنا في تونس فهمني ويكون من الصحة العمومية خاطر هو شرط قانون
0: بالتفقيل
1: وان كان يبقى بعد الاجتهاد للجنه بالنسبه لمعناها ساعات تقارير طبيه معناتها تكون معناها من الخواص ولكن معناها باش تكون شروط قانونيه باش تضمن القبول نتاع ملف العافيه نتاعك تكون شهادتك من الصحه العموميه كي تكون موجود لهنا في الارض التونسيه تحصل على تقرير طبي في الحاله الصحيه نتاعك تمشي خلال حصص التجنيد كما الحصه الحاليه تتحصل على موعد لك الفحص الطبي بطبيعتك انت مش تستظهر اللي انت باش ترجع وكل شيء معناها مش تكون الاجراءات نتاعك استعجاليه مقارنه بالبقيه وباش تعملك الفحص الطبي نتاعك خاطر هي شنيا الملف هذايا نتاع الاعفاء الطبي برمي الوثائق تكون متحصله على وثيقه عدم الصلاحيه الطبيه من طبيب مركز التجنيد والتعب طبيب مركز اللي هو يتوجد في حصص التجنيد في الاربع حصص ما يتوجدش خارجهم هو
0: مفهوم معناه لهنا الاولى والاحرى انه كل انسان يتحلى بالشفافيه وقت اللي يكون عنده امام تسويه وضعيه التجنيد ما يعملش حاجات مراوغه والكل يمشي يسوي وضعيته ويلقى الاذان الصاغيه ومكاتب مفتوحه وحتى تسهيلات وصلت ما سويتش وضعيتي والحال انه وزاره الدفاع الوطني عندها المعلومات الكل بالنسبه للناس اللي وصلوا ل 20 سنه واللي لازمهم يقوموا بالتجنيد قلنا اللي هما يهبطوا ريشيرشي وحتى في المطار يوقفوهم سواء اللي ماشي من تونس والا اللي جاي لتونس.
1: باه نكمل لك حاجه بركه صغيره ونرجع لك الوضع بالنسبه للي هو مواليد ما قبل سنه 2000 راهو يتحصل على الاعفاء نتاعو. فهمتني لهنا انا قلت لك من بكري مش نقسمهم ثلاثه فئات الفئه نتاع مزدوجي الجنسيه اللي حكينا عليها وحكينا على الفئه نتاع المواطن العادي فما الفئه نتاع اللي هم يزاولوا دراسات عليا متخصصه، نذكر مثلا الاطباء اللي قاعد يتم التجنيد نتاعهم حاليا، راهم ما عندهمش الحق في حالات الكفاله، معناتها هو باش يجي يعمل حاله نتاع كفاله نتاع بو تجاوز ال 65 سنه، والا بوه عنده 60% سقوط، والا باش يعمل نتاع متزوج ولا هو ابن، والا باش يعمل نتاع كافل اللي زوجه منذ سنتين، راهو القانون منعوا منهم
0: هذو. والا كارسون يونيك فيس يونيك معناها هو كسبت والديه، راهو فيه شروط،
1: كسبت والديه هذيك فيها شروط، حبت للطبيب ولا لغير الطبيب. خلينا تويك في الدراسات العليا متخصصه، وخذيت انا الاكزومبل نتاع الطبيب خاطر قاعدين نجندوا فيه في وزاره الصحه حاليا قاعد يتم تجنيد، عنده الحق في ثلاثه حالات.
0: ايه اللي هم
1: يا اما الاعفاء تجاوز السن القصوى للتجنيد اللي هي ال 35 سنه،
0: ايه
1: يا اما هو عامل ومقيم بالخارج بعد 28 سنه وعندك الشرط نتاع الكونتران دي تيرميني والاقامه القانونيه. والحاله الثالثه انك تجي في حصه التجنيد اللي هي ما تكونش في الاشهر اللي ذكرتها معنا نتاع حصص التجنيد، تكون خارج الحصص هذوك بطلب من وزاره الصحه، تجي تعمل الفيزيت ميديكال نتاعك في مراكز التجنيد الخمسه اللي كنت ذكرتهم اللي هم يقوموا بالعمليه هذيا، واللجنه الطبيه اللي غاديك خاطر فما مقاييس صلاحيه للخدمه العسكريه بالنسبه للي خارج الوحدات القوات المسلحه، تقول لك راك انت غير صالح باش تادي سنه الخدمه الوطنيه نتاعك، وقتيتها تولي تنجم تتحصل على اعفاء لاسباب صحيه، هذا بالنسبه للفئه نتاع الاطباء. بالنسبه للتقنيين في الصحه، الصيادله، اطباء الاسنان، الاطارات شبه الطبيه، عندهم الحق في حاله الكفاله، ولكن ما عندهمش الحق في الاعفاء الاستثنائي نتاع مواليد ما قبل سنه 2000، خاطر التجنيد نتاعهم قاعد يصير في اطار التضامن الوطني ويصير خارج وحدات وزاره الدفاع الوطني، دونك هم يشملهمش الاعفاء الاستثنائي.
0: مفهوم.
1: هذا باش نبدو واضحين في النقطه هذه. نرجع تويك للنقطه اللي انت كنت طرحتها بالنسبه لوليد واحد كسبت والدي. بالنسبه للطبيب قلنا ما عندوش حق في الكفاله، عنده ولاد ولا ما عندوش ما تشملوش.
0: ايه
1: والدراسات انا ديما نحبذ المصطلح نتاع دراسات عليا متخصصه، راهو الطبيب هو من الحالات هذوك. معناها اذا جينا زاد الدكتور راني يجيني يقول لي نحب نعمل كفاله راني عندي ولاد، نقول له لا، خاطر هو سكر القانون على اصل دارسي معناها اصحاب الدراسات العليا المتخصصه. جاء من بينهم الطبيب اللي هو يتم التجنيد نتاعه، ولكن حتى غيره الكفاله ما عندوش فيها الحق طالما هو دراسات عليا متخصصه. نحبذ استعمال المصطلح هكا، معناها خاطر اليوم الطبيب غدوه ربما حد اخر. مش معناه ما نبانوش اللي احنا رانا متوجهين لفئه معينه، لا، راهي دراسات عليا متخصصه للكفاله. لا
0: واضح مفهوم.
1: تو انت عندك ولايد واحد وانت انسان مواطن عادي، ويسمح لك القانون ماكش من اصحاب الدراسات العليا متخصصه، ويسمح لك باش تتقدم ملف كفاله. انت عندك ولايد برك وقتيش اذا كان بوك فات ال 65 سنه وما عندوش موارد عيش كافي، والا بوك جبت ما يفيد بغض النظر على عمره وعنده اكثر من 60% فما فوق سقوط بدل تتحصل. اما انت ولايد الوحيد وبوك 50 سنه
0: تعدي عامك، راهو ما فيهش، راهو ريتم الاخطاء
1: الشائعه
0: حاجات كيما هكا. الحقيقه صلحت لنا برشا حاجات من خلال المداخله نتاعك، مثلا حكيت انه تكون تقرا وتمشي تبدل الاختصاص، انا ما كنتش نعرفها، طبعا عندي قداش نتابع في الموضوع هذايا، راهو مهم جدا الشيء اللي يتقال. قلنا هذه هي الوضعيه بالنسبه
1: يبدا ولايد وحيد في العائله. تويك انت جبت لي قلت لي معناتها راهو هما كلهم العشرين راهو في بالنا بهم، واذا ما يجيش ويتقدم ويساوي بالطرق اللي كنا نعددوا فيهم راهو مش يكون محل متابع. لهنا نحب ناكد على حاجه، راهو احنا نقوموا بعمليه الاحصاء من اللي الشبان التوانسه يبلغوا 18 سنه
0: بيه.
1: على المستوى الوطني تصير مع على معناها فما ليجين نتاع احصاء يتراسوها الساده المعتمدين، شاركوا فيها معناها في اللجنه هذه العمد نتاع المنطقه هذيك، الممثل على البلديه، ممثل على فرقه حرس التجنيد والتعبئه، فما فرقة تعنى معنا بالعمل هذايا معناها، هذوما معناها يشكلوا اللجنة نتاع الإحصاء، يقوموا معناها بالعمل على القوائم الإسمية نتاع المواليد اللي بلغوا 18 سنة، ويقوموا بإعداد بطاقات إرشادات لهم، ويقوموا السادة الحرس معناها زملائنا في حرس فرقة التجنيد والتعبئة مشكورين، والسادة العمد معناها بالتعرف على الشبان هذوكم وتمكينهم من تعمير بطاقات الإرشادات نتاعهم، معناها باش يكونوا حاضرين في سن العشرين للتجنيد. بالنسبة للي هو بالخارج، أنا ولدت في الخارج مثلا، كيف راهو زاد ثم عمل مشترك يصير مع وزارة الشؤون الخارجية معناها والهجرة والتونسيين بالخارج من خلال القنصليات اللي متواجدة بالخارج، يوافونا بالقوائم نتاع المواليد هذوكم، يتم العمل عليهم من قبل معناها المصالح المختصة لدى الإدارة العامة للتجنيد والتعبة، وإضافتهم في القوائم نتاع العباد اللي هم مشمولين بقانون الخدمة الوطنية. نرجع نفكرك بالفكرة الأولى، فاتوا أربع حصص من اللي أنت بلغت العشرين وما تقدمتش، ابدا خمم اللي انت سايي راك دخلت في الخانه نتاع اذا كان عرضوك وقالوك راه صدر في شانك حكم غيابي ما تستغربش.
0: واضح.
1: لهنا بالنسبه للسفر نتاعهم العوده من السفر من الخارج والا هو باش يغادر تونس للخارج. فما حاجتي نبدو بالحاجه الاولى، انت مش تتحرم من حق في التنقل اذا كان باش توصل انت مثلا للمطار ولا للميناء والمصالح معناها نتاع زملائنا في وزاره الداخليه عندها معناها تفتي مفتش عنك من اجل حكم غيابي اللي هو معناها متعلق بالخدمه الوطنيه. مش وقتيتها يلزمك انت تقوم بالاجراءات اللازمه، هالاجراءات اللازمه راهي مش كن فيكم. صحيح احنا ما هي راهي جريمه راه مانيش باش باش نكون واضحين، راهي التخلف على تقدم لاداء الخدمه الوطنيه راهو جريمه مقننه بالفصل 66 من مجله المرافعات العقوبات العسكري. احنا نسهل ونحاول نعاون شبان الكل ولكن ما نبعدوش على حقيقة راهي جريمة انك ما تجيش تسوي وضعيتك ويفوتوا عليك اربع حصص
0: معناها من بلاد على بلادنا.
1: راني انا ما نبعتلكش استدعاء، راني انا كيما كنت نذكر لك على الاحصاء رانا نخدموا على قوائم
0: انت تمشي تبادر وتمشي
1: وتجي. راهو قال لك انت التقدم تلقائي وجوبي عليك.
0: يجب على كل مواطن معناها من الخارج ينجم يسوي وضعيته.
1: ماني ذكرت لك انا الحالات الكل. انت عمرك 20 من عندك حاله منهم تقدم يا للدائره العسكريه يا ابوك يا امك يا اللي هو موجود لهنا معناتها وعنده صله القرابه بك والا اللي مش تعطيه توكيل والا المحامي يتقدم للمكتب الجهوي ويتقدم لك بك الملف باش تولي في وضعي قانونيه باش انا من نوجهش القائمه خاطر هوش نيسي عندنا احنا القوائم نتاع المواليد الكل. هذاك علاش نحراف اللي هو ديجا خاطر احنا ولد عندنا القوائم عندنا الناس الكل. هذا ياخذ تاجيل، هذا يتخذ اعفاء، هذا يجى تجند، هذوما ما جوش يتوجهوا لانظار القضاء تصدر في شانه محكم غيابي.
0: واللي لهنا سيد النقيب راهو الوضعيه ممكن يسويوها هما مازالوا في الخارج غاديكا يسويوا وضعيتهم الكل.
1: اقاربه اللي موجودين بوه ولا امه ولا حاجه مثلا هو سمع بروحه اللي هو مفتش عنه من اجل الخدمه الوطنيه. اول حاجه يعملوها يودعوا له ملف نتاع التاجيل ولا الاعفاء نتاع الوضعيه نتاعو باش يسهل الاجراءات نتاع الاعتراف.
0: الاداء هنا في تونس
1: ذهني في تونس في المكتب تحصلوا على الشهاده نتاعو كي باش يوصلوا لتونس باش تعلموا السلطات الامنيه باش تقولوا راك لازمك تتوجه للمحكمه العسكريه الفلانيه راهو صادر في شانك حكم غياب. هز معاه طابع جبائي قيمته 5 دنانير ويهز معك الشهاده نتاعو هذيك
0: من القبضه
1: الماليه ويهز خاطر ثم في الملفات العاديه نتاع التاجيل والاعفاء تحصلوا على حواله بريديه قيمتها 5 دنانير اما من البريد التونسي مش من القبضه. ابي كي باش يمشي للمحكمه يهز طابع جبائي من القبضه الماليه ويتوجه به للمحكمه العسكريه مصحوب بمطلب اعتراض على الحكم الغيابي وكالشهاده نتاعو اللي هو ولا في وضعيه تسويه باش معناها يسرع في الاجراءات نتاع الاعتراض على الحكم الغيابي وباش يمكنوه معناها زملائنا في المحكمه العسكريه من بطاقه معناها نتاع كف التفتيش باش يطلع بها لدى السلطات الامنيه المختصه ويتم معناها تنحيط اسمه ومك القوائم نتاع المفتش عليهم ويرجع يتمتع بحقه في التنقل مش بمغادره تونس ولا العوده الى تونس معناها بطريقه قانونيه. انا قلت لك فما حاله تشتين هذه الحاجه الاولى. حاجه ثانيه بالنسبه للي هم باحثين على عمل بالخارج حاليا ومعناها على سبيل الذكر مثلا ومعناها والتوانسه والشبان اللي يسمعوا فيا تويكا يعرفوا الشيء هذا خاصه اللي هم توجهوا لدوله كندا. معناها في دوله كندا راك باش تحصل على عقد عمل غاديكا باش يطالبك بشهاده في تسويه الوضعيه العسكريه يعطيك اجيال معناها ناكد لك وانها في ساعات توصل الاجيال بالايامات. راك ما تنجمش في ايامات مش تتحصل على الوثيقه نتاعك.
0: دونك على راحتك ايجا وسوي وضعيتك من تو
1: باش تجيك الفرصه نتاع العمل ما تخسرهاش خاطر راهو انت الاجراءات معناها باش تتحصل على الشهاده رانا نحكوا على سنه خدمه وطنيه مش حاجه عادي.
0: فيما تبقى من دقائق واخر باش نختم معاك تقييمك اليوم فما اقبال من مهاجرين في الخارج على التجنيد تطوعيا هو يبادر ويقول لك نحب نخدم عامي في الجيش اي ولا لا معناها
1: هو بحكم المنظومه القانونيه جاليتنا بالخارج معناتها ما يتعذر عليهم باش تلقاهم هما معناها يتقدموا باش يادوا سنه الخدمة الوطنية خاصة وأنه القانون يفرض دائما أنهم يسووا وضعيتهم باش ينجم كما كنت نذكر لك يدبر عقد عمل في الخارج واحد معناه إذا مش يتقدم مش يتقدم قبل ما يكون في الخارج. في الخارج عنده حالات التأجيل وحالات العفاء اللي كنا نعددوا فيهم أما يكون هو غادر التراب التونسي بطريقة قانونية وموجود غادي عنده إقامة قانونية وعنده عقد عمل معناها مستمر في الزمن أندي ترميني مش يسوي معناه جريني رالمو مش تجاه يسوي في وضعيته وإلا مأدي سنة الخدمة الوطنية قبل ما يكون موجود بالخارج خاطر هي شرط باش تسهله التوجه للخارج وإيجاد عقود عمل.
0: شكرا جزيلا لك سيد النقيب مختار الزكراوي ممثل عن الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على المعطيات هذه الكل تلقاوها في صفحتنا في الأثناء. يرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة العصر.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من القلب.
1: وفقرة من القلب هي فقرة الناس العزيز اللي في كل مرة عينيهم على تونس وعلى احتياجات تونس، على الحاجات اللي بالحق تنجم تعاون البلاد. هو ديما يرفض كلمة مساعدات، دونك ديما نقوله هدايا. ونحكيه على آخر هالهدايا اللي كانت أمنتها جمعية القلب على اليد. معنا مباشرة من فرنسا سي عادل بن إبراهيم، رئيس جمعية القلب على اليد. أهلا وسهلا سي عادل.
2: أهلا بيك، مساء الخير أخت أطر، ومساء بكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية.
1: يخليك يا سيدي، ما عندكش فكرة قديش وقت اللي نبدأ نتصفح في الفيسبوك وراك الصور الجميلة متاع الهدايا اللي أمنتهم جمعية القلب على اليد لتونس. نقول الحمد لله ديما عنا رجال ونساء واقفين له البلاد، ومحلاه وقت اللي تجيك الهدية من عبد عزيز عليك وهو في الخارج. دونك هالمراوحة هدية وهالثنائيات وهالأحساس الجميل قاعدين في كل مرة نزيدوا نأكدوا عليه وقاعدين في كل مرة نشوفوه. أخيرا وليس أخيرا، هدية جديدة لتونس.
2: أخذ توصل كل عادة، معناها هذا واجبنا وطني، واجب كل تونسي وكل تونسية اللي ما نقولوها هي خدمة بلادنا، إن كانت بداخل أو في الخارج كما تعرف في سنة، معناها آخر أربع حاويات حجم كبير وصلت في تونس وقام بتوزيع لعدة مناطق من الجمهورية التونسية، منها مستشفى صالح عزيز، وكذلك الرابطة، كذلك منزل بورقيبة، مستشفى منزل بورقيبة، للمهدية، حتى قصرين سيدي بوجيد، وعدة مناطق سبيخة، وعدة مناطق أخرى من الجمهورية التونسية. وإن شاء الله قاعدين نواصل في الشيء هذا، وديما نقول راهو هذا واجبنا، وماذا بينا الناس الكل تحطوا اليد في اليد، وبلادنا مستحقين من الناس الكل، وإن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب. الهدايا هي بالأساس تهم القطاع الصحي والمستشفيات اللي كنت تذكر فيهم. سعادة، كيفاش تعاينوا الاحتياجات؟ شنية النقائص؟ ومن بعد معناها تحدوا ومعناها كيفاش باش يكون شكل المساعدات؟ معناها أنتم ما تزوروا المستشفيات هذوما، ولا تجيكم معلومات، ولا يتصلوا بكم ناس؟ كيفاش تصير العملية؟
2: احنا ديما توعنا ما شاء الله من سنوات ديما نتعاملوا مع مؤسسات الدولة، هي عيني البلاد كما يقولوا فما حد كان مؤسسات الدولة عين البلاد، ده جمعيات واحدة هما اللي نتعاملوا معهم، هم يقولون وين نجم وإحنا نكونوا فاعلين للمناطق هذه. وشوية من المعرفة ومن الأصحاب ومن الأحباب، ونحن نقوم بالواجب، وتكون التوزيع معناها عن طريق كانت الصحة ولا اتحاد سلسلة النظام الاجتماعي لمستحقي المستشفيات اللي نعرفوا احنا اليوم الصحة، واخيرا رئيس الدولة تكلم عليها ووزير الصحة كذلك، اليوم ماذا بين الناس الكل يزينا من الكلام ويجي نهبطوا للتيران.
1: هي تنهبطوا للتيران، التيران شني حاجته أكثر فأكثر؟ ما نعرفش لهنا، ربما نبدأ نسرق على شني باش تخدموا في قادم الأيام، خلينا نعرف أكثر.
2: والله إن شاء الله ديما احنا تو كما تعرفي راهي هي حاجتين، معناها باش كما نقولوا محرك البلاد هي التعليم والصحة.
1: أي.
2: الاقتصاد معنا دور المؤسسات الدولة، وإن شاء الله لما قلوا اليوم على هذا المقترح احنا عملنا على هذا، احنا ما معنا ديما قلوا معهد جهود الدولة نشوفوا باش نقص وشوية حمل إن كانت على مؤسسة الدولة وعلى الإنسان عاديين، خاطر نتعاملوا مع واحد يسحق كرسي، واحد يسحق سرير، واحد يسحق هدية، كل واحد هذا موجود يوميا، معنا منجموش المكتر نحن نمشوا الحاجة اللي يستعملها التونسي كل يوم، إن شاء الله التونسي بصحة
1: إن شاء الله،
2: وإن شاء الله كذلك الدعوة للناس الكل، زاد التعليم متاعنا والمدارس متاعنا تحقق ما شاء الله من مد اليد من بزارة البنجردية.
1: أي
2: وذاك هو الحاجة اللي قاعد نحبوا نخدم عليها، نحبوا في بلادنا معناته نقول واجب، وإن شاء الله الجالية التونسية تسمع ديما قول الميزين الحديث
1: والمغزى. إن شاء الله هي ميسالش. إن شاء الله وإحنا نزيدوا نحفزوهم أكثر فأكثر. آخر الهدية تمثلت في شنية تحديدا؟ معناها أسرة للمرضى، شنية بالضبط؟
2: آخر هدية أسرة، وإن شاء الله باش نزاد المرة هذه إن شاء الله أسرة، وإن شاء الله شوية من نوعيات للمدارس ودار المسنين ان شاء الله.
1: اي اي وبدا وانطلق توزيع الهدايا هذه، وصلوا لتونس هما اكيد
2: مازالوا ان شاء الله يوصلوا، فما اللي باش يوصلوا وان شاء الله اللي باش يوصل لاخر. احنا الاربع الحاويات الكل وصلوا لكم تفرق وتوزعوا كما قلت على عده مناطق، حتى على كافة الجمهورية التونسية. زي تعرفي ديما الطلب موجود، ديما الطلب معنا ونعرفوا احنا هذيك بلادنا، وان شاء الله كنا حالة مستشفياتنا حتى ناقصة برشا حاجات، وان شاء الله الناس الكل دعوة لكل الجالية التونسية ودعوة للناس الكل، راهو كل واحد ينجم يقدم حاجة لك البلاد هذيك، مستشفيات مسحقية، التعليم نتاعنا المدارس نتاعنا بزايد المدارس الريفية مسحقية برشا برشا برشا، وان شاء الله الناس الكل نتحرك ونعملوا حاجة.
1: اي باهي وميساش هنا خلينا نفتحوا المجال باش نوجهوا رسالة سعادة لليوم، وانت قلت هالمساعدات هذيا بلوتو الهدايا، الهدايا ديما زلت اللسان هذيا موجودة الهدايا هذيا
2: واحد يقول امي نساعدها،
1: يخليك يا ربي يفضلك يا سيدي. دونك قلنا الهدايا هذه تشرف على توزيعها اجهزه الدوله، دونك كضمان للشفافيه وباش تمشي معناها الحاجه لمستحقيها، وانا نعرف راهو حجم الشفافيه.
2: وانت ممكن اذا مشيت وشفت
1: فوالا
2: معناها راهو مش احنا نوزعوا لعباد اخرى، خاطر برشا عباد هم يهزوا. احنا مهمتنا نوصل الأمانة للمكانة، مؤسسات الدولة هي اللي تقوم بالتوزيع.
1: باهي اليوم وقت اللي نوجه النداء لجاليتنا المقيمة في الخارج الرغبة في أنها تنضم لها المشروع اللي يتواصل على سنة كاملة لجمع الهدايا، شنو تقول لهم سي عادل؟ وين يلقوك بالضبط؟ وين يلقوا هالحاويات هذية؟
2: والله احنا ديما نعمل مبادرات نحطوا على حاويات الانسان اللي يحب يبت حتى المنطقه نتاعو المدرسه نتاعو مش توصل له. احنا ديما معناها يدخل على السيت نتاعنا جمعيه القلب على اليد، احنا ديما كنحب حتى نحطوا له كما عملنا في جالول نحطوا له حاويه ونعبوها له احنا على ذمتنا، واحنا خاطر الحاوية راهي تكلف فلوس، واحنا اللي نخلصوها مش حتى اللي بيشبث باش يخلص، احنا نخلصوها. خاطر برشا عباد كي تقول له الحاوية، خاطر الدولة تعطينا مجانية الشحن. من بعد الترونزيتير والديوان الفرنسية هي جمعية اللي تخلص. وتتكلف. أنا كونتينر باش تبعتي وحاوية كونتينر ترونتي في التونس تكلفك ما بين 700 يورو حتى 3000 يورو. فليبولا ديستونس. هذاك نتحملوه احنا نخلصوه. برشا عباد تخاف خاطر ما عندهاش باش تخلص. احنا ناخذ ونقول لهم ميساج احنا نخلصوا ونبعثوا لك وانت برا فرق ولا شوف شكون يفرق لك في تونس.
1: معقول.
2: فهمني نجموا كما احنا وتعرف انت عمود الفقري نتاعنا نتاع الجمعيه هي فيكتوريس، وتحيه لسالم نابغه وكل العاملين في عند في شركه فيكتوريس سالم نابغه. ورجال يعطيهم الصحه. ديما نقول كل هاو كونتينر على الجمع وعبي عندك الوقت عبي فيه وقت.
1: الحمد لله يا ربي. وزيد الجماعه اللي قاعدين يوجدوا في الجمعيه واللي هما منخرطين تطوعيا في جمعيه القلب على اليد اللي موجودين في تونس قاعدين زيد يامنوا في توزيع المساعدات. وبربي ما نعرفش ديما صلح لي كلامي، انتم وصلتوا معناها حتى في وقت من الاوقات اعطيتوا لوليداتنا ملابس رياضيه كيف معناها العاب رياضيه في كل مره تكون هدية من نوع معين مش تحديدا
2: عند البلدية كذا تعاونها بالمعدات كرة القدم الأوندبال ولا احنا نصير حاجة عن سي سامر بن فرحات سي منجي السعيداني اللي نوجه له التحية
1: يفضل
2: جندي خفي غادي من خفي
1: أكثر من خفي أنا التو تعرفت عليه راهو أنا بودي أنه نشوف ونكتشفوا هالسيد هذايا
2: هذاك بطل من غادي من خفي معناها المشكل اليوم ممكن أنا في ودار السويس دار التونسيين الكل الوطني وكل شيء حتى لهنا ابناء الجمعية وبنات الجمعية ما علاش ما تدخلوش تتكلموا يزيني مني انا زيد عنا الشباب ما شاء الله
1: لا ذوكم ناس اسمع ما يؤمنوا بالخدمه وبالتيران ريتهم واكتشفتهم الحقيقه
2: ان
1: شاء الله عليهم
2: في اربيش وفي ما اللي يخدم حتى في الطاقه نقولوا تكلمي قولي لي هذاك انت تقول واجب واجب باش نخدموا بلادنا.
1: وكوثر عامله فيك في كل مره.

0: بين الثنيه ومولود لهنا وكذا ديما كل
1: حنين والاشتياق
0: على البلاد يبقى موجود.
1: اكيد اكيد يا سيدي كثر خيركم، وانا متاكده باش تكون لنا معناها مصافحات وتدخلات اخرى في قادم الايام. نعرفكم ما شاء الله عليكم ما تهدؤوش، وديما بابكم مطروق ديما جمعيه القلب على اليد. ان
0: شاء الله نقابلوا في مهرجان دوز.
1: اي علاش لا؟ الله عليك الله. او باهي اوكي ذكرتني ان شاء الله يا رب كيما عملناوش قبلنا غادي
0: 23 مهرجان دول الناس كل نخدموا عليه.
1: اي مالا جاي انت سي عادل، هاي خليني بالوقت اي وباش تجيني في الاذاعه مالا عادة المره اللي فاتت روحت وما جيتناش.
0: ان شاء الله
1: يفضلك يا سيدي، ان شاء الله انت ديما بخير انت والعائله الكل. شكرا جزيلا ليك ولكل المشرفين وكل واحد معناه حتى قدم دعم حتى ولو هكا بسيط باش يوصل ويوصل لتونس هدايا، فنقولوا له هذاك رد الجميل للبلاد في معنى العرفين بالجميل راهو يوفى اي تعليق. شكرا جزيلا لك سعاد بن ابراهيم رئيس جمعيه القلب على اليد، كنت معنا مباشره من فرنسا، وانا اشرت منذ قليل لي انا في قدام المره نقف معهم في توزيع المساعدات في الاتحاد الوطني للتضامن بابن عروس. فما تحري كبير على توزيع المساعدات، معناها وقت اللي تمشي مش دق الباب واعطيني مساعدات، لا راهو لازم معناها وثائق تثبت والكل الناس الكل روح فرحانه وتاخذ حاجتها وتاخذ الهدايا نتاعها. وهذاك علاش نقول لكم راهو في العوده المدرسيه والا غيره راهو بلادنا ديما واقفه ومكونات المجتمع المدني واقفه. كان هذا موضوعنا عطاء من القلب واخر مساعدات جمعيه القلب على اليد لتونس، ومع هذا الموضوع نوصل لختام حصه اليوم من برنامج توينسا علينا الكلام. شكرا جزيلا ليك فاتن حسني، شكرا رامي مجولي، زميلتنا سميه الزواوي وحسام الدين الهمامي وكوثر بن دلاله. تقول لكم في امان الله.

0: تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ظهور رسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني، تونس أوغندا، الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف. من السابعة مساء قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات، تحليل فني. كونوا في الموعد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. التوقيع اليوم على اتفاقية ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى بمبلغ 111.5 مليون أورو، في حين سيخصص التمويل الثاني بقيمة 110 مليون دولار للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائية التونسية. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري يتوقع تضاعف الصادرات التونسية نحو القارة الإفريقية في أفق سنة 30 و 2000 لتبلغ 13 مليار دينار، وذلك بفضل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن السوق الإفريقية توفر إمكانيات هامة وفرصا استراتيجية في مجالات الاستثمار والتصدير وتطوير حضور المؤسسات التونسية والاستفادة من الخبرات والكفاءات التونسية. جامعة تونس تفتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتسديد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب سنة الجامعية 26 و 2027 و 2000. ويهم هذا الانتداب الطلبة المسجلين في دراسات شهادة الوطنية للدكتوراه من السنة الثانية كأدنى تقدير إلى السنة الرابعة كأقصى تقدير، كما يشمل الانتداب المتحصلين على شهادة الدكتوراه في الاختصاص المذكور، وقد تم تحديد يوم 28 من سبتمبر الجاري كآخر أجل لتقديم مطالب الترشح. خلال لقاء جمعهما في نيويورك على هامش مشاركاتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره الجزائري أحمد عطاف يشددان على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي وتوسيع أفاقها في مجالات النقل والطاقة والتجارة والطاقات المتجددة، ويبرزان أهمية تعقد اللجان الفنية المشتركة بين البلدين في أقرب الآجال الممكنة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد اليوم انفتاح الولايات المتحدة على الحوار مع الإيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومسؤول إيراني كبير يقول إن طهران سترحب بإحياء المسار الدبلوماسي إذا ما اتخذت واشنطن خطوة ملموسة. وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يشددون خلال اجتماعهم في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة أن يظل قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، مجددين رفضهم لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرا، ودعوا الكيان المحتل إلى الوفاء فورا بالتزاماته بموجب المرحلة الأولى من الخطط الشاملة، بما في ذلك ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة وتيسير إعادة تأهيل البنية التحتية، مؤكدين ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع الانتهاكات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
2: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
3: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: الأربعة وستة دقائق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي، إن شاء الله تكون نهاركم مزيان تعدى، إن شاء الله قضيتكم الكل تقضات فيه زيتا، تبدأ هكا الدنيا مسهلة قدامكم. اللي يخرج توا الأربعة ودرج وعنده الفرصة أنه يخرج الأربعة ودرج صحة لي، خاطر مش باش يتيح مع سيركولاسيون، يبدأ عامل جو حال الكشبيب الكرهبة والنسمة تهب. قالت خميسة تدي العقل.
1: مسيك بالخير، مسيك بالخير، مسيك بالخير ريم سادة المستمعين. أما تعرف لاحظت أن اليوم حتى من الصباح يعني حتى في النهار السيركولاسيون في وسط البلاد، معنا في تونس في وسط البلاد السيركولاسيون فلويد شوية
0: خيرة،
1: ما هي شكلي ما هي شكلي هكا مليانة برشا برشا، معنى معقولة كوا معقولة.
0: هو على كل حال مش توا نحكيو عليها.
1: اي لا مازال شوي سبيع اخرى
0: شعب ستر انا وياك ما نخرجوش سبعة متاع السبيع وسبعة ونص وثمانية باش نلقاها شوي في الويك.
1: اي
0: وبعد من الخمسة للستة اما انت الله المستعان علاش احنا عملنا فقرة كاملة اسمها وسع بالك، نوسعوا بالنا على بعضنا في ثنية ونلقاو ما يلهينا. اوكي البارحة تينا وشوية حاجات تلاهيهم، اليوم نزيدوا شوية حاجات اخرين نلاهيهم بهم، خاطر مهمك الوقت هذاك متاع الكرهبة
1: ما بديش مقصور.
0: صحي انا عندي صاحبتي تقول لي انا وقت الكرهبة هذاك بالنسبة لي إنه هو أهم وقت في النهار.
1: أبو؟
0: على خاطر إذاك نستغله باش نحكي فيه مع بناتي.
1: تبدأ في الموبيل مع بعضنا.
0: صحي. قالت لي شو نذكروا مع بعضنا في الهبوط الصباح. نبداو صباحنا بالذكر، استغفر الله ولا الحمد لله ولا حاجة، ونقولوا كلام مزيان ونعطيو لبعضنا وعود مزيانة ونتمنوا لبعضنا نهار مزيان، ومعناها فك البارتاج المحلي. وقالت لي العشية كي نروحوا نحطوا موزيكا مزيانة ونهيجوا ونحكيوا لبعضنا اش تعدى في النهار. قالت لي من بعد كنت دخلنا للدار إذاك يجري للعشية وإذاك يجري للقراية. صحيت. دونك فما ناس اللي الوقت اللي كنت على الكهرباء وقت معناها تخي حاجة مهمة.
1: مهمين
0: وذيك علاش احنا ان شاء الله باش نونسوكم بكلام يعمل الكيف
1: ان شاء الله
0: وموزيكا تعمل الكيف. واهلا وسهلا ومرحبا بكم في كلام يعمل الكيف.

0: الأربعة وصلت 12 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم ناس الكل، فرحانة اللي نتلقى معكم كل يوم الاثنين الخميس في كلام يعمل الكيف. والله هذاك أكبر هدف لنا، أنه كلامنا اللي نقولوه يعمل الكيف لكم انتوما ويبدل الجو وينسينا تعب النهار، وإن شاء الله نبداو عشوية مع بعضنا مزيانة كما واحد يبدأ نهاره محليه، كيما واحد يبدا عشويته محليها هكا ولا
1: سمعت شاكر راك تحس على فمها مش ما تقول 66 كيف مش ما نقولهاش على 66 راي
0: اما انا نعتبر انه عشويه تعمل 66 كيف كي راه هالناس المزيانه الكل هذيا اللي قبل في الاستوديو الداخل وفي الاستوديو البرا زيدا. تعرف عبد الستار وانا نحكي زيدا على كلام يعمل الكيف من عشي، هي الفيديو جات من مصر لكن انا معناها اخذت
1: العبرة زبدة
0: أي خذيت
1: الروح
0: الروح متاحة خذيت الطاقة متاحة وحبيت نحكي عليها اليوم في عالم تغلب عليه الضغوطات وتغلب عليه الأخبار اللي فيها شوية تشنج كان مش برشة وزاد كيف كيف طاغي عليه المادة. احنا تويكا معناتها هكريت غير تتفقد حاجة تتولي بميت في مية في ميتين سومها. يخرج لنا جراح أطفال مصري صغير محليه عمل عالم كامل لك الصغير اللي داخل العملية بداها ساعة بلبسة متاعه عمل ألوان اللي تخلقت في الدنيا هذه كل تلقاه لبس تونيو دو بلوك صفرة تونيو دو بلوك أورانجي تونيو دو بلوك غوز إيش بش نقول لكم الألوان متاع تونيو دو بلوك ومعاها تتصور أنت في مخك نحبك تتصور معايا المراياتك الروز الكبيرة هكاية خطوة لبس مرايات تعذر ف قال لهم كأنه حب يقول لهم راني قربت لكم راني منكم وهذه حتى في البروغراماسيون نورو لانغويستيك تورشن بعد تحكي لنا عليها موجودة أني نقرب لك نعمل كيفك نتكلم كيفك فأنت تحسني منك وأنا أنت مني وأنا منك. ثم بدأ يلبس كلماسك ريتهم كحبا نخوفوا بيهم ونضحكوا بيهم ثم قدم في خطوة أخرى وعمل طقوس اسمها طقوس الدخول للعملية
1: اللي في العادة يبدو واحد مرعوب مفجوع يعلم بيه كان اللي خلقه
0: في الطقوس هذه. عبد الستار سي الشيروجيان دي جراح الأطفال عنده ثلاثة حاجات، يا ما نعمل معك فيديو فيها كليب غناية كيما تراها توا على تيك توك
1: هو المريض
0: هو والمريضة كالصغرونة ولا المريض الصغرو وألا نعمل معك لقطة من مسرحية على طريقة تيك توك وألا مثلا نعمل مشهد وحدنا ولا رقصة شفتوا في رقصة. تصور أنت كصغير بالتونيو بتاع العملية لبسك معناها البني وكل شيء بتاع العملية ولكنه يشطح يرقص أكل اللحظات هذيك متاع الخوف ومتاع الرعب ومتاع الحيرة الأم اللي متقلقة على صغيرها وهو داخل تغيرها الممو متاع فرحة
1: تبردها شوية
0: راهي ولت فرحة وضحكة وتقهقية متاع ضحك وتعنيق وبوس وهو يبوس المريض والمريض يبوس فيه ويعنق ويضربوا على يدين بعضهم متاع توبلا رانا ناشحين ويعملوا معنتا صباحهم فيكتوار متاع النصر رانا بقدوة ربي خارجين منصورين والأم تضحك ويدعي لهم وهم داخلين في طاقة إيجابية رهيبة لحمك يقشعر. بكيت أنا نتفرج في الفيديو بكيت في الفيديو خاطر كالصغير اللي داخل عمل عملية وإحنا كبار ندخلوا مفجوعين نلقاه داخل مطمئن عاتي نفسه لك السيدة ذيك بكل فرحة
1: أريحية.
0: شفت كم صدق وكم حب وكم عطاء في الفيديو وبدنك يقشعر ما تنجمش ما تنجمش ما تقبلوش ما تنجمش نفسيتك ما تقبلوش وفمك ما يتبسملوش ما تنجمش برشا ايموسيون شفتها فك الفيديو حسيلو. تعرف عبد الستار عديت يمكن نص ساعة ونسكرول
1: تعاود فيه وتشوف فيهم بالوحدة بالوحدة
0: ضيعت التمرين اللي قاعدة نخدم عليها عندي قديش وقاعدة نحد في وقت استعمال فيس ضاع لي هذاك وانا نسكرولي فك الفيديو شيخة على معناها على الامبيونس كيفاش معناها يوصل يمشي معاه في البلونكار هذاك اللي يهزو فيه المريض يركب هو والمريض معنقين بعضهم والفرم اللي يدز بهم حتىش لقاعة العمليات وهما يحكيو وما انت ويش تحب سقيهم وما انت فما إنسانية كم من الإنسانية رهيب
1: يعطيه طمأنينة مش يدخل كل صغير ذاك مرتاح هو زاد هو زاد الطبيب ذاك قديش معطاء قديش قلبه
0: فما حب كبير. عبد الستار أنا نمن بالحب ونمن بطاقة الحب ونعرف اللي حتى خلاف ما يتحل في الدنيا كان بالحب ونعرف اللي حتى عقدة في عائلة ما تتحل كان بالحب وما وأكبر العقد شو تسوي في مخك وهذا ورثة وهذا درشنو وهذا إلا بالحب. ثم محلي خلى رسالة تو فما صغير نجم ينساه
1: لا
0: مستحيل انا هكا وحدي قلت يا ريم زعما نهار تقصد ربي فما حاجه فما بصمه تنجم تخليها حاجه قويه بصمه قويه برشا معناها وحدي يسال روحه وانا نهار كي نقصد ربي باش نخلي ورايا
1: يا ريم تو انت تحكي وانا انت قلت دموعي جريت وانا تويك تفكرت حكيت لك عليها مره طبيبتي البيدياتر نتاعنا
0: اول بيدياتر في
1: أول
0: تونس
1: اول بيدياتر مراه في تونس مش قلت تحاسيبه خاطر كنا عيطوا لها تحاسيبه سيده حاسيبه غيلب الله يرحمها اكل كيف تضحك لنا كيف تعطينا الحلوه وكذا قديش تخلي لك اثر خلي حد هذا حاجه بسيطه كانت تضحك لنا وتبشبش بينا وتعطينا كانت تعطينا دوين حبوه معناها شوف هذيك حاجه بسيطه قدام هذايا قديش باش يقعد الاثر في القلب
0: اه سيدي هذه سي هكا حبيت هكا دغديغه صغيره لقلوبنا الناس الكل نعملوا ترتيحه اخرى مع الموسيقى من بعدها هي باش تستقبل وحديها رشا رياحي زاده من الناس اللي نحبهم برشا خاطر كي راها الطاقه الايجابيه هي زاده وكاين هكا اليوم بدات تحكم شويه في ضحكتها درا علاش
1: لا اي
0: عندك هي وكثر من دلاله ما يحكموش في ضحكتهم يلا نعملوا ترتيحه مع الموسيقى ونرجعينها

0: وسعبالك
1: وسعبالك ماكش هز حد شي معك، خليها تمشي بتبيعتها تتمشي هكا ولا ايه؟ ما انت ناس بكري يقولك سايبها تتمشي بتبيعتها. رشا شنو الاحوال؟ رشا رياحي
2: كوتش عسلامة،
1: انا برشا عليك،
2: حتينا توحشتكم وعسلامة المستمعين الكل.
1: متوحشينك متوحشينك الطاقة المزيانة هذيك. هكا اول ما جيت رشا قالت لي اسمعي زمني نلقى كيفاش نقدم الموضوع من غير ما نغشش الاباء. قلت لها معناتها كان تغشوا معناتها هو لطف عليهم، اما كان تغشوا الميكرو العبسه
3: تاعك ممكن
1: اي احنا حتى كان تغشوا تراضيهم
3: راضيهم
1: معناتها وهم بقدره ربي ما يتغشوش.
3: اي
1: ما انت ربي يفضلهم، ابائنا ربي يفضلهم ورجالنا ربي يفضلهم الحقيقه،
3: واباء واولادنا اللي هم اباء المستقبل زاد ربي يفضلهم
1: ربي يفضلهم ونربيهم على باش تقولوا رشا تو باش غدوه اي مراه تجي باش تاخذوا ترحم على والديك وتقول يرحم لميمه اللي
3: ربيت.
2: اي والله خاطر احنا نربيو في اجيال المستقبل
1: صحيح، واحنا تو باش نربيو على حاجه ياسر مزيانه بدا بها في الدار تكمل بها في الدنيا الكل اللي هي لو بارتاج، اني نتشارك معاك. والحقيقه يا جماعه حبيت نوسع بال لميت في الموضوع هذا اللي تلقاها مسكينه تبدا
3: تشد من خشمها
1: بالله الزمان هذايا انت تبدا وياك تو نشربوا في قهوه ونحضر هكا زعما عبس ترجب لنا اليوم هكا باش نشربوا به هكا قهوه وكل وهي راهي تخمم يعني في العشاء وشكون عندها في الاتيود
3: وشنو ناقصها في القضيه
1: صحيح
3: والحديد اللي ما تحددش نتاع حوايج غدوه
1: لي لانش بوكس نتاع غدوه. دونك انا نحب
3: مسكينه
1: لميمه بالها يساع وما يسالش حتى البوزات.
2: هو انت اخترت سوجي مزيان في التوقيت المثالي خاطر احنا توا مع العوده المدرسيه الامهات هما اللي يرجعوا يقراوا مش الاطفال اللي يرجعوا يقراوا. ترجع في راسها الكرتابه واللانش بوكس كيما انت تحكي والدروس والليتود ويمشي نقريه وشكون باش يهزوا وشكون باش يجيبوا والنشاطات نتاعو اللي يعملهم هاو سبور هاو كونسيرفاتوار هاو موسيقى هاو اتوليي هاو عنده نادي هاو درا شنو. وهذا الكل سوء الحظ ديما على كاهل الام. البو يحط في مخه اللي هو ديستريبيوتور، هات باش نخلص ليتود هات باش نخلص
3: البعض البعض ما نعموش
2: احنا ما نعموش
3: قايمين بواجب.
1: وراه نقول لك والله انا اللي راه فيهم تو
2: بصفه عامه الاغلبيه هما
1: بصفه عامه معناها صحيح دهك هبط شويه على الام، اما بصفه عامه ولاو يهزوا
3: يهزوا يعاونوا يعاونوا ما الحق نتاعهم
2: الحمد لله عندنا وعي عندنا وعي عندنا
3: عندنا فما صحوه
2: جماعيه. ولو حتى اذا كان البو ما يعاونش انا ما نحطش اللوم عليه، الام هي اللي سنسته
1: صحيح
2: على خاطر كان هي تشاركوا في النشاط وعطاته ودور وحطت ورقه وستيلو وقسمت هي وياه انت اعمل كذا وانا نعمل كذا. ساعات يقول لك نتشاركوا 50 50 ليه ما عمرها ما كانت الشركه 50 50 راه انا اليوم عندي طاقه نجم ناخذ 90 وانت تاخذ 10، نجم تكون انت غايب ما تعمل حتى شيء وانا نعمل كل شيء، غدوه انت تعمل. معناها هي التشارك في شكون اللي يقدر.
1: هو انسجام
2: صحيح،
1: هو حب وانسجام،
2: هو معزوفه في الدار. شكون اللي عنده الانسترومون واللي عنده الجهد واللي عنده الطاقه الايجابيه كيما انت تقول واللي عنده الخاطر واللي عنده وقت اكثر.
1: لا وانا نقول زاده واللي عنده قلب احن واللي عنده حب اكبر، خاطر انا في الاخر ما نحملش فيك انا تو مثلا راه مثلا هكا من روحي كي نجيبش نتعب حد ساعات مثلا قريب ولا حاجه نقول ما نحبش فيه مشيش يتعب، كان انا نجم قدها نقدها انا
3: هو نتحمل انا ما يسالش مش ما نتعبوش
1: ساعات هو ساعات نقول ما نجمش الا غالب
2: صحيت. وهي النقطه هذه نتاع ما نجمش، انا اليوم نحب نعمل نداء للامهات كي تبدا ما تنجمش حبيبتي قول راني ما نجمش، كي تبدا تحب شكون يعاونك اطلب المساعده، راك ماكش سوبر وومن، ولادك ماهمش مستحقين الى ام خارقه. ومن بعد انت تجي تقول ما عنديش وسع بال وليت على اعصابي عوده دراسيه وعوده موسم الصياح والعياط في الديار
1: والتفقيف تقولها شنو حوالك انت اسال كلمه شنو حوالك برك
2: تترشق
1: تقول كوف تحب حوالي انا تحب
2: بالطبيعه باش تترشق
3: تسالي على حال
2: على خاطر هي ما تحبش تفوض المهام. هي ساعات تلقى الام هي اللي ترفض باش شكون يعاونها
1: صحيح.
2: تحب كل شيء بخفي على اساس كان هي تعرف تعمل الحاجه هذيك اوكي انت تعرف تعمل حاجه مسيش اعمل تشيك اب تفقت راقب
1: محليك.
2: شوف من بعيد
1: محليك.
2: وخلي الناس تعاونك
1: به انا تو كان هي تقول لي مثلا لم تقول لك والله هو البو مستقيل من مهامه شو نعمل انا وقت تقول لك انا ما نجمش نعمل عليه
2: ما فماش بو ما نجموش نعملوا عليه
1: يقول لك انا تقول لك انا نكلفه بحاجه ما نلقاهاش ورايا او يعملها لي شطر بشطر او يعملها لي ويكش على ولده ولا في حاجه انه فلان نقول ناخذها انا.
2: هوني ديما المفتاح هو الحوار لي. زاد انت اليوم ما تجيش تكلفوا حاجه فوق طاقته، ما تجيش البو مثلا هو تعب وانت طالبه بحاجه متعبه
1: يا رشا راني نحكي لك على شخصيات اللي استنسوا بالدليل عند امهم.
2: اي
1: شو كي تحب تنطقني في
2: اللحظة. لا لا لا ما ننطقكش. وين راجلك على ما تسنسوا عند امه ساعات ستة راجلك على ما تسنسوا ولدك على ما تربي.
1: ويجي يقول لك انا ما نعرفش امي ما سنستنيش ما نعرفش ما تعلم.
2: هو امه ما سنستوش اما احنا قبل ما يولي عنا صغار وقبل ما تولي عنا اسرة ما انا كنا وحدنا. انتي عندك وقت باش تتسنسوا هاو بحدنا ساعة ستة وتعاود تربي
3: تقولبوا من
2: الوجه
3: في القالب
2: تعاودوا معناها انتي اذا كان من الاول زاد انتي تبنيت طفل بالغ على شنو على نعملوا لك هوني انتي الغالطة حبيبتي
1: والله اذا تبنيت طفل بالغ لازم تكون موضوع حساس
2: بطبيعة
1: على خاطر
3: على ترى حساس
1: على خاطر فما بالحق فما اباء اللي بتقول لك ما نعملش عليه هاو في القهوه هاو خرج مع اصحابه عنده انا وبعدي انا الطوفان سبور وماكلته دنيته ثم صغاره وتلقى الام تسفي هذاك الكل تقول لك فك عليا بنقص مشكله هذه يا راشا اليوم عطتنا الحل قالت لك تحطه قدامك وتفهم انت وياه ايش نحكيه انا تعبت ايش نشوف كيفاش نعملوا مع بعضنا
2: صحيح.
1: بكل حب
2: وانا نقول كان عندك صديقة نجم تعاونك في الهزان وجيبين خاطر روحنا اليوم شنو المشكل اللي نتيحوا فيه
1: الوقت
2: تلقى روحك تجري ضد الوقت تلقى روحك تجري ضد الساعة
1: بالضبط.
2: تلقى روحك كما قلت انت تشفق ما تلحق تجي عبد تسألوا على حوالي وقولك ما تسألنيش على حوالي قراية ودار وصابون ومسحان وتنظيف ودروس وسيختو عاد هي تولي ولدها وصغير ولا الصغار الكل يتلخصوا في معدل يلزم ولدي يجيب امتياز يلزم يجيب شهادة فكطفل مسكين ننسيه واصلا هو طفل احنا نحب نوسعوا بالهم هي ما كان نوسعوا لك بالك ما نوسعوا بالك الصغير اللي مسكين العودة الدراسية واللي عنده حاجة خايبة على الاخر واللي يبدأوا خايفين منها واللي مفجوعين علاش واللي مفجوعين خاطر من هارت اللي يرجع للقراية ام وبوه ما عادش ام وبوه يولي وسائل عقاب اقرا دروسك اعمل شبيك قد كرتابتك قد
3: درجاتك
2: ولا عياط خاني قلت قبيديك عودة الدراسية هي عودة موسم العياط في المنازل
1: فاذا كان نرجعوا للسونس دو بارتاج باش تنصحنا
2: الحوار نقعدوا نتشاركوا في
1: عائليا البو الاولاد وكل شيء
2: خاطر ولدك يستحق كاليتي نتاع وقت مزيانه تعديه معاه هو يستحق صحيح تقولوا وينك وتفكروا في دروسه باللول اما يستحق زاده تسالوا شنو حوالك كيفاش عديت نهارك شنو عملت شنو ما عملتش يتنمروا عليك ما يتنمروش عليك مرتاح ماكش مرتاح فرحان ماكش فرحان يعني هذا بالحق دور الام اللي يلزمها تلعبه قبل ما تكون دور المعاقب والمراقب اللي تحب ولدها يجيب امتياز واللي هذاك يولي لها فاكتور نتاع ستريس كما انت قلت
1: والسيد هذي اللي احنا نحبوه معناها البطل نتاعنا غدوه كيفاش نبداو نسنسوه في
2: البارتاج
1: كيف بالحوار معناها
2: بالحوار صدقني انا ريم
1: هاو مهامك
2: هاو مهامك انت تقرا في دروسك انت تقرا في دروسي انا
1: هي راهي شامبيون دو موند في تقسيم المهام رشا بالحق يعني حتى معناها مع اولادها ربي يفضلهم ربي يحفظهم
2: صدقني انا لنهار قريت صغير
1: لا ولنهار هزت ولا جابت ولا يتحمس وليته يغلط يتحمس وليته ما يخدمش خدمته يتحمس
3: وليته حتى في الدار ما خليه في قرايته الصحن كي تكمل يحطه في الضبوع
2: معناها انا تو الحمد لله عندي عائلتي وامي وكل عام وفيا امانه ديما نحب تحمل مسؤوليتك انت غدوه الحي انا مانيش موجوده غدوه الحي مشي تقرا لبرا غدوه الحي مشي تخدم لبرا غدوه الحي مستقبلك مش تقعد مربوط ديما في شكون مشي واكلك ويشربك ويلم وراك فمن الصغرى لو هذا كان ما تعلموش من الصغرى باش تخلي ولدك انت هو يكون كطفل البالغ الذي تتبناه زوجه في المستقبل
1: هذا هو
3: مسكينه مش تقعد
2: تتعب خلينا ما نشاركوش احنا نعملوا برشا اطفال بالغين للتبني
1: خلينا نقولوا المفتاح عندك انت المراه اللي تسمع فيها توي
2: الحوار المفتاح
1: لا وتخلى على دور السوبر وومن اللي تعمل كل شيء واللي ما تحب تقلق حد واللي ما تحملش تسمع كلمه مش بلاصتها واللي نخاف لنتنبز اخويا نتلموا على الطاوله انا ها قدراتي ها وين النجم شكون نجم ياخذ عليا هذه شكون نجم ياخذ عليا هذه ونتقابلوا في نقطه مزيانه
2: وعائلتك مستحقين ام سعيده يقول لك هابي وايف هابي لايف راهي تطبق على الناس الكل على زوجك على اطفالك على الناس الكل مادامك انت سعيده وبالك واسع الحب والسعاده والطاقه الايجابيه وكل شيء في خدمتك في دارك في عائلتك في حياتك الزوجيه في حياتك الاسريه باش تلقى روحك سعيده
3: واضح. يلا سعيده ليه فين مستخرج هكاك بتخلص لازم تخلص عيا سيدي نفركس على شخصيه في الكويز نتاعنا عندنا كويز رانا
1: عندنا
3: شخصيه مرئي اعلامي
1: اعلامي
3: اعلامي
1: عندي الحكايه عندي
3: بعد
1: غادي
3: تولد في الساقس نهار 10 اوت 1920
2: هي
3: وتحصل على شهاده الكفاءه البيداغوجيه معناها البريفي وبك البريفي هذاك وقتها في الثلاثينات مش يولي يدرس يقري في الابتدائي في مدينة المحرس من هو؟
1: باهي أتن لو جولك عم ستارة أعطينا شوية وقت شنو من هو؟
3: أشكون
2: نجم أستعيد
3: خمم شوية طلع ونزل في القائمة اللي عندك و...
1: صحيح
3: تنزيدك تلقيت أمورك وياكيكا وبرا تنزيدك
1: أغزلي إعلامي تولد 10 أوت 1920 ماخذ البوذي قرب به في مدينة المحرس قرب في مكتب ابتدائي هو إعلامي كبير
3: شو كبير؟
1: شو كبير؟
3: إذا كان العلمي كبير هو أكبر من الكبير
2: تبارك الله
1: هاي سيدي يقعد معنا حتى تطلعوا رش
3: الهندسة جاي تنقول لك
1: أما راهي أسمع أنا أخذر هيت وذنك رش راهي تغش
3: زعما
1: أي أرمي عينك
3: من نوع اللي
1: تفسكية أخذر لها أخذر لها أنت أرمي عينك بر
3: استعين بصديق
1: وأنا باش نستعين بعد شوية زيدا بصديق في رايك أصلح باش يعطي للأمات اللي تسمع فينا تويكا وحتى الأباء زيدا وقت اللي الماشينة لذي تعملها فينا
3: شنعملوا
1: اي صحيت شنعملوا هذيك بالنسبه لي انا ركيزه كبيره في الدار وربي يفضلها حتى هي زيدا دونك يزلنا نتلهو بها كيما نتلهو بصغارنا
3: ساعات نجي تقول ربي يفضلها اكثر من شعبات اخرين
1: صافي نزر اللي بعد شويه بحضينا لاستيوس نتاعنا اليوم كيفاش نستحفظ على الماشينه لافي نتاعي رشا ريحي تقعد غادي حتى تطلع الشخصيه
3: تحب تعمل كيف تبعنا في كلام على الكيف

0: أول نظرة درباني عبد ستار شيخ عليها الغناء.
1: نحبها من الأغاني اللي نحبهم برشا خاطر ضامرين وفيهم كلام تونسي.
0: أنا جويني أغاني جويني نحبهم برشا.
1: مش الكل. مش الكل، أما بالحق هذية من هذوما من الأغاني اللي فيهم ألفاظ درباني. كلمة مش مستعملة برشا في الدرجة التونسية.
0: حبك درباني.
1: هي حبك درباني معناها ضيعني هبلني. معناها علي ريح يستعمل كلمة أخرى يقول مدهدص في حبك. مدهدص معناها ظلمة الدنيا قدام.
0: محليهم.
1: هذا الكلمة عاش
0: محليهم محليهم. صور حد يقول لك أنا مدهدص في حبك. محليهم.
1: معناها سيئة مع أكثر من هكيك عدم معناها. خلطنا للدرجة الأخيرة معناها.
0: الله يرحمهم من عمهم، الله يأخذوا عليهم شوية من يقولوا هيلنا حتى مرة في العام حتى مناسبتيا مثال
1: تسمعي اللي في بالي.
0: أنا نحب نستقبل سفيان الأزرلي، معناها أنا نعتبره الحقيقة طبيب جراح من أحسن أحسن ما عندنا في الإلكترو ميناجي. ليه قالك حل سفيان؟ يطلع يهبطي قالك حل ما يخليك شكك. وإحنا شو الحل لو جا عليه اليوم؟ إحنا نحبه كالماشينة لذي ذيك
1: ما تمرضش
0: كالصبية ذيك
1: ما تمرضش.
0: إحنا
1: صبية وبكوشة
0: صحيح
1: كركينة تبقى في كركينة تغزل تغزل كلمة ما تخرجش منها هكا تفرق تفرق
0: أسا نعرف شكون يقول لي أنك انت عدى بحذيها ونضرب سيقي معناها على غرادة نقول لها سامحني اسم الله عليك نضربتك. سفيان الأزرلي شنو الأحوال؟ كيف كيف تعطينا الميكرو لحظه بركه لحظه سفيان نعاودو نعاودو ميساج يعطيك فرصه باش تعاود
1: تحل الميكرو
0: مرحبا بك بحضينا
2: وبيك اختي وان شاء الله مرحبا بكم الناس الكليكا وان شاء الله نحاولوا نقدموا الاضافه للناس الكل
0: اكيد باش نقدموا الاضافه. تعرف اول سؤال شنو هو؟ اول سؤال سي على لونتروتيان العادي معناها هي لبسنا عليها ما تكلمتش وانا نحبها ديما لبسنا عليها
2: ساهله بالكل. نحن شو نقولوا؟ نقولوا لك الماشينه الفيتا يحكيوا عليها الناس الكل. انا ديما نقول لهم راهي المراه الثانيه في الدار.
0: والله يا سفيان
2: هذيك المراه الثانيه في الدار ما كتبوش عليها صديق.
0: صح
1: ونعمه ونعمه
2: فوالا ونعمه
3: تعدد قانوني تعدد قانوني
2: تعدد قانوني يعطيك الصح. اما قبل هذاك قبل ما نمشيو لونتروتيان شنو اللي الحاجات اللي نعملوهم باش ما نوصلوش لحاجات كغاف او الحاجات اللي تخليها هي تيح اون بان. اول حاجه عندنا الميزان نتاع الماشينه لافي كالماشينه هذيك
1: قداش ترفع
2: يعطيك الصحه
1: ما تصلطش عليها
2: الكيلوات مثل الفوليوم دو طومبو قداش نعبيو ثم ناس تحط فوق القيمه هي 5 كيلو كما ذبيه يحط فيها الناس الكل وهي ما تجيش 5 كيلو 7 كيلو 9 كيلو الماكس نشو نقولوا يعني الطومبو هذاك يتعبي تي ما نخليو ثم فيد مش الحوايج تلقى فيه شدور وكل ما نعرفك البرودوي اللي حطيناه باش نغسلو به يدخل في وسط الحوايج الكل وتنظاف وتدي الوظيفه نتاعها كما يجب فهمتني من بعد هي نتعداو للي بروغرام اللي نستعملوهم في الماشينه لافي لي بروغرام هذوما ثم الطويل وثم القصير وثم العادي في حسن اختيار البروغرام يكون ديغو دفي نتاع الماشينه لافي طويل بار كونتر اذا كان نستعملوا العكس هو اللي يخليها تيح اون بان
1: معناش معناها هو يلزم يلزمها بروغرام طويل واحنا نحطوا بروغرام مثلا قصير
2: او العكس
1: ولا العكس
2: او العكس
0: معناها انا يلزمني زاد
1: هي
0: مثلا عمري ما طرحت سؤال روحي انا ايش يخطر لي نعمرها مثلا مثلا يخطر لي باش نعمرها خاطر انا مزروبه باش نحطها 30 مينوت نحطها ذولي باش نحطها ساعه هو يلزم لا انت
2: هو ولا تكون الحوايج مثل مسخه يلزمها بروغرام اطول يلزمها سخانه نتاع ماء اكثر باش التيسيو تتحل باش البرودوي يدخل
0: ما نبداو نعسوا على الضوء ونقولوا باش اقل في فاتوره الضوء
2: والاشكاليه من بعد يقول لك لا الماشينه لافي ما نظفتليش هي لا نحن ما حسناش اختيار البرنامج
0: باش نختم معاك باستيوس الاخرانيه الكل اذا كان حبيت تقول حاجه
2: لا لا با ديفو مرحبا
0: بالحق
2: والله
0: اذا كان جوست تنظيفه وكهو برشا يحط لك يقول لك خل ودر شنو برشا يقول لك لا جوست الكومبريمي هذيك انا ما نحبش نشري الكومبريمي مثلا
2: نشريش الكومبريمي
0: شنو نجمنا
2: انا نستعمل الخل
1: خل ابيض معنا العادي
2: ونستعملوا الكربونات البيكربونات دو سود
0: اي اكم دي ساشي تبيع
2: يعطي اي ساشي ولا حتى في باكو كبير في ليغون سيرفاس موجود
0: موجود موش غالي بالكل
2: لتر ولتر نتاع الفينيغر الخل هذاك نحطهم في وسط الماشين
0: ثلاثة إترات نحطهم في وسط الطنبور ولا وين نحط البرودوي
2: في وسط الطنبور ونزيدوا عليهم مكان دو كويغ زوز مغارف نتاع ماكلة أكل الكربونات وهذاك ونخليهم في الماشين
1: الكربونات العادي الكونسومابل
2: بيان سور
1: مش
2: لا موجود هو في الكونسومابل تلقى عملوه
1: باكويت كبار نعرف في الماشين هذي
2: نستعملوا دو معناتها
1: زوز مغارف
2: هذوكم زوز مغارف نتاع ماكلة ونخليهم بوندون 24 أور في الماشين باش تلقى الرياكسيون
1: ما خدموهاش
2: لا ما تخدمهاش حطيناهم اليوم الخمسه وغدوه الخمسه نجي نحطها فيك بروغرام سينتيتيك ونخليها تغسل بهم افيد يكون الصلصه لك الكالكير تحل وكل الوسخ الكل تحل
0: هكا لاستوس يا جماعة 3 إتر خل عليهم إترتين بيكربونات دو سود.
1: مغرفتين
0: سامحني. مغرفتين بيكربونات دو سود يعطيكم صحة، ونحطها في بروغرام سانتيتيك بعد 24 ساعة راح الساعة، وبعد نحطها في بروغرام سانتيتيك ونخليها تدور باش كل شيء يمشي على روح.
2: كل شيء يمشي على روح.
0: شكرا ليك صوفيا نزري، نورتنا برشا.
2: مرحبا بكم.
4: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل، حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل، برنامج نتنوش وينعوش. معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش وحدي.
1: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
5: أحبك وودك وموت وموت بهواك،
6: هلا هلا هلا
5: قلبي عشانك تحمل تحمل.

0: نحب نسلم عليكم الكل مرة أخرى ونحب نستقبل زميلنا ذي.
1: مرحبا.
0: شنو الأحوال ذي الكريفي؟
1: الحمد لله لاباس.
0: حضرت سهرية البارح في لاسبو؟
1: نعم.
0: حضرت سهرية البارح لاسبو؟
1: حضرت سهرية.
2: بلاش بلاش بيه هو ما يعملوش سهرية أصلا. مالا كيفاش؟ يا ضياء.
1: البارح سهرية عالمية بكل المقاييس وديجا معناتها اتحاد الدول العربية أول مرة معناتها يحيي يقوم بحفل فيه زوز فنانين.
2: صحيح.
1: دونك الدورة احنا تويكا في الدورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. اللي تجمع في تونس معناتها منظم نجوم الاعلام والفن والتكنولوجيا وصناعه المحتوى. الدوره هذه بدات البارح كيف ما قلت ريم في حفل الافتتاح وتختتم بحفل الاختتام. حفل الافتتاح كان في كرتاج وحفل الاختتام باش يكون في مدينه الثقافه ان شاء الله نهار الخميس 24 سبتمبر. دونك
0: انا ما حضرتش الافتتاح قدرت ربي انا ما حضرتش الافتتاح لازمني نحضر الاختتام عبد الستار.
2: الافتتاح ياسر روعه راهو بالحق بالحق.
0: خليت عبد الستار البارح مشى
2: ما كملش ما فرش حفله لا ما قعدتش الحفله حدني حدا تكريم
1: لا الصحفيين والزملاء اللي عندي اثنين ما ريتهمش ريتهم البارح معناتها انا يقول بالحق محلاه لم شمل معناتها محلاه الاتحاد كلمنا معناتها كيما هكا هي فرصه سنويه مره كل عام معناتها تتجدد ومن حسن حظ تونس هو المهرجان عربي لو كان ينجم يكون في دول عربيه اخرى لكن
2: احنا دوله المقر احنا دوله المقر
1: نعم واحنا معناتها كانت عندنا تجارب ناجحه سابقه هي اللي خلت انه معناتها معظم المشاركين معظم الشركاء في الاتحاد قرروا انه تونس باش تكون فيها معناتها دورات متتاليه باش تكون ديما معناتها ان شاء الله في تونس واحنا معناتها ديما الحمد لله مشرفين معناتها مشرفين بلادنا.
0: هذا الانطباعات نتاع البارح انطباع ذي كيما انطباع التوانسه اللي شفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي حضروا بالطبيعه خاطر احنا نعرفوا اللي ما كانتش فما تساكر للبيع البارح كانت كلها ديزانفيتاسيون اذاعات الكل تقريبا فرقت ديزانفيتاسيون دونك كلهم اللي مشاو بارتاجيو تصاور وحكاوا على انها كانت سهره رائقه وتليق بتونس.
1: وتليق بتونس وتم فيها ايضا تكريم 12 شخصيه فنيه عربيه عالميه من 9 بلدان ومعهم لطيفه القفصي
0: الممثله تحيه ليها لطيفه نعم. تستحق بصراحه تستحق
1: والله تستحق وكان ثم تكريم كبير كبير بالبدايه تعادل في اللايف البارحه في الوطنيه كان تكريم بالحق معناتها يليق بلطيفه القفصي وفرح بالحق ما مشت تقشعر الابدان
2: زاد حتى التقديم نتاع فرح برجب كان في المستوى ما يعطيها صحه معناها عرفت كيفاش تتاقلم مع الجو اللي كان
0: والله
2: موجود.
0: يا عبد الستار هي يعطيها صحه بالطبيعه والحقيقه زاد كل الزملاء اللي معناها قدموا الافتتاح نتاع المهرجان اداوا احسن
2: هو ديما ديما
0: والحقيقه ديما ولادنا في المستوى هذايا معناها ما فماش كون طلع على الركح باش يقدم الافتتاح وما كانش في المستوى اسامي كبيره قدمته
2: على حتى مش اللي يجي كان يقدم المهرجان
0: هذاك احنا من الاذاعه الوطنيه عندنا معز الغربي قدمه حاتم نعماره قدم المهرجان
2: نجيب الخطاب
0: انا جايين وعاد ميلا انا جايين
2: جلال قدره معناها برشا
0: اليوم مش عندنا في البرنامج
1: اليوم ثم ندوات لاهل الاختصاص فصلنا الندوه فيها انا اليوم الصباح حضر فيها حضر فيها حتى وزير السياحه سفيان الصقيه اليوم الصباح وشارك معنا معناتها في الحديث الموضوع كان على حول البودكاست معناتها اتجاه صناعه المحتوى وقوه التاثير معناتها البودكاست اليوم معناتها اصبح معناتها هو نمط من الانماط الصحفيه ام لا شنو اللي اثر جابوا مع عده دكاتره من مصر ومن الخليج يحللوا بالارقام ويقدموا في المعطيات حول البودكاست ومعناتها هذا مستقبل المهنه خاصه في جيل البودكاست وفي منافسه الحوارات الاذاعيه والراديو هذه معناتها

0: نمي نفسنا حتى حد
1: صحيح. احنا اولاد الاقتصاد، احنا احجار الواد كيف نقولوا. احنا ما انت اللي قارين صحافه، مش قارين حديث. احنا
0: ولا ما نعرف وهبطونا نكوروا في البودكاست ونكوروا في البودكاست، شنو المشكل معنا؟
2: وعملناهم لي بودكاست ونجحنا فيهم، مش مشكله.
1: اما الحديث نتاع الندوه نتاع اليوم هو حول مستقبل البودكاست،
2: كيف يتطور معنا،
1: حتى ما انت كيفاش البودكاست اللي يكون طوله 4 أسابيع او 6 أسابيع وتلقاه بنسبه 80% تفرجوا فيه معناتها.
0: صحيح 80%
1: كملوا معناتها.
0: والله نبهت انا يديا توا نتفرج في حلقات نتاع بودكاست، الحقيقه غايه في الروعه. عندنا توينسا قاعدين يعملوا في حاجات مزيانين، وعندنا زاد على المستوى العربي ناس تعمل في حاجات ياسر مزيانه. تلقاه بودكاست طوله ساعتين ولكن
2: تتفرج فيه خاطر الموضوع باهي، طريقه الطرح زاد باهيه،
0: وكان جاي في التلفزه هو بيدو تو تعيا من انك تقعد قدام التلفزه. ما فهمتش شنو هي الحكايه ذي، يلزمها
2: عزيم.
1: هي مزيج مخاطر، انت ربما المتفرج يتفرج ويبدا من الاول باش يعرف روح يمدد في الوسط ويعاود يرجع للتالي،
2: لان معناته هو يحكم، معناه يحكم في طريقه الفرجه نتاعو،
1: يحكم بطريقة الفرجة، ويحكم أنه بشي يتفرج ولا ما يتفرج
2: ولا هو يحكم، مش حاجة مسلطة عليه.
0: أنا ما نضيفه بالنسبة لليوم ذي، ولا نختموا اللقاء
1: بالنسبة معك. اليوم تم لقاء تاويكا مع لقاء منتصيني تونسي، ما زلنا شوية نستناه في التصريحات الصحفية مش نبعثه للزملاء في قسم الأخبار. هذي مبدئين اليوم. بالنسبة لليلة تم السهرة بصحيها معناتها مؤسسة عرب سات دانيل لعدد من الإعلاميين والفنانين اللي موجودين في تونس اليوم. غدوة زادة كيف يتواصل تم معرض والسوق تم افتتاحه رسميا اليوم بحضور وزير السياحة سفيان الطقاية وبحضور رئيس الاتحاد.
0: وان شاء الله غدوة نرجعوا عودة ليك غدوة بقدرة ربي ذي باش تعطينا زادة كيما هكا نحكيو على المعرض اللي غدوة ان شاء الله يتم الافتتاح نتاعو، ونحكيو على بقية البرامج الخاصة بغدوة ان شاء الله الحي كان عشنا. ذي الكريفي شكرا ليك.
2: ما تمشيش ذي، عندي سؤال ليك. سؤال للسادة المستمعين، انفركس على اعلامي يا ضياء، اعلامي تونسي. اعلامي تونسي تولد في صفاقس 10 أوت 1920 في صفاقس
1: 1920،
2: تحصل على شهادة الكفاءة البيداغوجية وقرر بها بريفي، قرر بها في المحرز. الى جانب ذلك كان يحذق صناعة المصوغ، متعلم على طليان على الصيغي، وكان يحذق مهنة الطباعة لانه كان في يخدم في مطبعه. قال عليه سي الهادي السملالي، هو الراجل هذايا سيد الفركس عليه هنا، قال عليه سي الهادي السملالي الراجل هذا عنده فتح لذاعه يسكر هو ويحل هو، شكونه؟
0: لا مش
2: وانتي العش، وانتي توا في الاسبوس سيدي
1: محمد العروسي المطوي ربما.
2: لا محمد العروسي المطوي مش من بالي بن وليد صفاقس على سيد به. ها هو مازلت باش نزيد دي زانديس اخرين، لكن مش توا
0: بلا اسمع ذيت انا
2: تبعنا
0: ذيت انا بعثهم لك فوكال، ابعثهم تشات جي بي تي ورجع لي نتيجه باش عبد ستار ما يفوتنيش باهي. ربي يخليك،
2: يعطيك الصحه،
0: ربي يخليك ذي الكريفي، شكرا لك، الف شكر.

أول حب يمر علي أدل الدنيا فرح وشموع، افرح واملى الدنيا أماني، لا أنا ولا انت حنعشق تاني.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. وزير النقل رشيد العمري يؤكد خلال فعالية أيام الموانئ البحرية المنعقدة بالعاصمة اليوم وغدا الشروع في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحرية. رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولت الضوئية علي كنزار يفيد بأن الغرفة ستقدم مقترحا لتمكين مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. ويوضح في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أن العائلات المعنية بالمقترح التي لا يتجاوز استهلاكها سنوي 1100 كيلوات والتي تتمتع حاليا بدعم من الدولة يصل إلى 80%. التأكيد في الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ألماد بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لمتابعة تنفيذ مكونات المشروع وفق الرزنامة المحددة، مع مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز وتوفير أفضل الظروف. تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، يتواصل مهرجان الشباب في دورته الثانية بدار الشباب ببوفيشة من ولاية سوسة إلى غاية 17 من أكتوبر القادم. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد البكوش أفاد بأن هذا المهرجان يعد فرصة لتأطير الشباب واكتشاف المواهب للوقاية من التطرف العنيف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
3: تعزيز قدرات الشباب للتوقي من التطرف العنيف وكذلك دعم من المبادرات الشبابية المبتكرة والمستدامة، نظمنا مهرجان شباب يشمل كافة مناطق تقريبا ولاية سوسة بصفة تشاركية ومجالية، متعنا بها شباب المناطق الداخلية وشباب مناطق الأحياء ذات الكثافة السكانية المناطق الحضارية باش نخلق حركية وديناميكية في الجهة، وكذلك اكتشاف بعض المواهب الشابة وندعموها ونعرفوا بإبداعاتها ومنتوجاتها، وهذا كله كيتنزل في إطار المساهمة في الوقاية من التطرف العنيف. كل منطقة وشو عملنا فيها سواء سلامة مرورية، رسكلة النفايات، الروبوتيك، الفنون التشكيلية، التخييم والدراجات الهوائية، البيئة ورسكلة النفايات، المنظومة الوطنية الفرصة الجديدة معنا، سلوكات محفوفة بالمخاطر مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
2: في العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بينهم طفل جراء قصف إسرائيلي استهدف اليوم حي التفاح شمال شرقية مدينة غزة ومنطقة معن جنوب شرقية خان يونس. في كلمته في الدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو دول العالم إلى المشاركة في حصار اقتصادي شامل على إيران، مؤكدا ضرورة مواصلة الضغط عليها ومتوقعا في المقابل التوصل إلى اتفاق معها عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. نهاية هذا الموجز، والمشوار يتواصل مع ريم بن شعلية وعبد الستار عمام وكامل فريق كلام على الكيف. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم. معنا بداية الحكاية
4: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
4: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
4: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
1: استشارات قانونية،
4: أصحاب الهمم،
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
4: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا
5: من 7 ل 8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين
4: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار
5: يوميا برامج من 8 ل 9 وأخرى من 11 نص الليل
4: من 9 ل 11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي
5: أما بعد نهار الثلاثاء
4: تيج القمار نهار الأربعاء هوانا عربي نهار الخميس
5: والجمعة أيام لا تنسى
4: الإذاعة الوطنية
5: معنا بداية الحكاية
4: معنا بداية الحكاية
6: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء احنا معاك ونونسوك الثنيه الكل حضرنا لك حويجه تونسيه 100% فيها الغنيات الاستضافات الخدمات الضحكه التبسيمه عنا الكتاب الغنيه الفيلم واللي يجي لبالك الكل برنامج نتنوش وينعوش
7: تحب تعمل كيف تبعنا في كلام على الكيف

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش واحد.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
3: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم مرة أخرى معنا. مازالنا سويعتين من زمان مع بعضنا إن شاء الله في كلام يعمل الكيف، وكلامنا إن شاء الله معاكم يعمل 66 كيف. عبد ستار، خليتك قبيلة، قلت لي قعدت لي كلمة في قلبي زمني نكملها على مهرجان الإذاعة والتلفزيون.
2: لا جوست حبيت نذكر سادة المساحة، برشا ناس يقول لك مهرجان الإذاعة والتلفزيون شنو حكيته وعلاش مهرجان الإذاعة، حسيله حكا ينجم يقول كلام هكا. راهو لازبو اللي نسميها لازبو لابغيجين تاعها، اللي هي اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية، كان في اتحاد الإذاعات هكا بعداش تقرر من عام 55 راه في جامعة الدول العربية 55، حتى تونس مازالت وقتها مازالت مش عضو. عام 55 تقرر أنه يعملوا مؤسسة تجمع المؤسسات الإعلامية. ديجا قعدت الحكاية بين أخذ الرد وكيفاش نعملوا الموداليتي حتى 69. في 69 في اجتماع الخرطوم تقررت بعث مؤسسة سميت وقتها الاتحاد العربي، معنى الاتحاد الإذاعات والتلفزيون، ووقتها وقع اختيار على تونس كمقر من وقتها
3: من الستينات،
2: من وقتها من 69 وقتها ترشحت تونس، حتى تونس دول تترشح ترشحت تونس وقتها بإعاز من سي شادي القليبي، فترشحت تونس ولات دولة المقر. من وقتها احنا دولة المقر. واكثر من هكا الى 2010 ولا 2011 كنا مع الامين العام تونسي.
3: يعني احنا هذية معناها احتفالنا بالفم وبالملاك
2: بمتاعنا بمتاعنا من اصل الدنيا، معناها كنا معناها تونس تقف على الساق وقت لازبي، معناها
3: والتوى تقف على الساق
2: والتوى، معناها من اصلها معناها مش حاجة دخيلة علينا ولا جديدة. والمسرح البلدي كانوا يعملوا في المسرح البلدي احتفاليات وكذا، معناها بالحق كانت
3: وتو نرجعوا لأول حفلة تقدمت شكون قدمها، تو نجي ان شاء الله غدوة أول حفلة تقدمت شكون قدمها وشكون غنى فيها باش تعرف اللي راكي نقولوا راهو باستحقاق نتاعنا. ومعاه طبعا مرحبا بضيوفنا الكل، هو ما يحلى كان بضيوفنا وما يحلى كان بالتجمع العربي اللي يصير الحقيقة بتاع العربي.
2: وهو داير ديما بارتنير اوفيسيال هي الإذاعة التونسية، يعني مؤسسة الإذاعة التونسية هي البارتنير اوفيسيال.
3: شكرا على المعلومة.
2: عفوا لله.
3: بالحق معناها احنا ديما خاطر نعيشوها اتحاد مهرجان الإذاعة والتلفزيون ونبداو نستناو فيه، وكيما ريت معناها العباد قداش إقبال على تساكر باش يحضروا حفلة نصيف زيتون، وفرحانين بأنه المهرجان هذايا عندنا، وشفنا ضيوفنا العرب زاد كيفاش كانوا البارحة،
2: وحتى العرب فرحانين اللي هما جاوا
3: بالضبط كيفاش هما فرحانين بوجودهم بحذينا وبالمشاركة نتاعهم، ويقول لك نحبوه احنا بدنا نحبوه في تونس. فقلنا خلنا نرجع شوية للتوارخ،
2: نقولوا راهو
3: أصله هكاك هذا هو. يلا شوية من الدنيا ليكم انتوما، ومن بعد نكملوا حصتنا مع عبد ستار عمامو ومع بقية ضيوفنا.
4: شوية من الدنيا، شوية من الدنيا.
3: رشا ريحي مازلت بحذينا اليوم. رشا خليتك مغرومه بالافلام وكل
5: مغرومه على الاخر
3: هكا ولا
5: شي غدوه نتفرج في فيلم.
3: والله معامله ان شاء الله باش نمشي نتفرج في دار العرس.
5: اي نمشي
3: نحب نمشي نمشي و... نحب نمشي نتفرج فيها ولا نسعى، معناها انا نحب وجهها جندوبي برشا وشي اللي العرفاوي، والحقيقه ابدعوا الممثلين التوانسه والمخرجين التوانسه العوايم الاخرانيه الكل. صحيح. كي تمشي عندك فاش تتفرج، فمعناتها احنا اولى باش نمشيو نتفرجوا فيهم. وان شاء الله ديما موافقين يا ربي. وانا نقترح عليك رشا، من عاش تفرج فيه ولا لا فيلم ذا اوديسي 2026؟
5: لا مازلت نمشي انا وياك تفرج فيه مع
3: هو
2: لازم تفرج فيه وانت في الدار.
3: في الدار هو صدر في 17 جويلية 2026، يعني مازال جديد كفيلم، موجود على منصات، على برشا منصات، فيهم اللي احنا نجموا ندخلوا لهم ونتفرجوا فيهم، وفيهم اللي يمكن معناتها صعب علينا شويه، ولكن هو موجود على المنصات. الفيلم هذايا أنا متأكدة اللي باش يعجبكم برشا الحقيقة، ومستحيل واحد يتفرج الفيلم هذا وما يخليش فيه بصمة، مستحيل. وأنا ما نعرفش علاش، هو كله مغامرات وفانتازيا وأكشن وحسيل الدنيا مقلوبة رأسا على عقب، وأنا شادة كان فكر له كتب سيشيك هكا متاع البطل وقديش حب مرت وقديش وفي وقديش مخلص، سيبت الدنيا الكل وشديت كان الحكاية هذيك.
2: هو في الأخر مع الكوجينة دخل مع الكوجينة،
3: خليني
2: هذاك علاش،
3: خليني
2: هذاك علاش،
3: خليني
2: فهمت فهمت.
3: أبش أحكي لك القصة، القصة هي تجيكم من قلب الأساطير الإغريقية، ويني هزنا لوديسي، ويني هزنا المخرج كريستوفر نولان في رحلة سينمائية تجمع بين العظمة بتاع الحروب وقتها، وإحنا تفرجنا هكا شوية ونعرفه، وكي نقولوا الإغريق نقولوا الأساطير، معناها بين الحرب وبين الأسطورة، إنتاج عظيم، إنتاج ضخم، لم مجموعة كبيرة برشا من نجوم هوليوود. والحكاية بدأت مع الملك أوديسيوس اللي هو ملك إيثاكا، جزيرة في الجزيرة يونانية كانت معناتها كان هو يحكم فيها،
2: مملكة خاصة، مملكة
3: بالضبط، هي معناتها جزيرة ولكن مملكة خاصة بالضبط. فالملك اللي هو البطل متاعنا، ملك هذايا أوديسيوس اللي هو البطل متاعنا، بعد ما كملوا خاض الحرب متاعه تلفت ليلقى لمرأة لولد، ويلقى روحه مجبور أنه يدخل في رحلة طويلة واختيرة باش ينجم يرجع يتلقى مرة أخرى مع مرته ومع ولده. الرحلة ذي امتدت على 20 سنة، 20 سنة لك اللمل يا عبد الستار، مغامرات من الغادي في أعماق أعماق البحر، مخلوقات أسطورية كانوا نسمعوا بها سمعانا ذيك
2: خيالية،
3: خيالية هو بتبيع ما أنت قلنا وأنه أساطير وما في الأخر، اختبارات صعيبة، اسمع معناتها 20 سنة مسيكن، معناها يقوموا يقعد عليهم كل 20 سنة، وكان الهدف متاعه الوحيد أنه يلقى مرته وولده. متى في الأخر بعث لنا رسالة كبيرة، معناتها قال مهما كان حكمك ومهما كان قوتك ومهما كانت مملكتك ومهما كان ملكك، راك حتى شيء بلاش أهلك وماليك وبلاش العائلة. وهذا اللي وصله لنا الحقيقة من خلال معناها الساعتين وثلاثة وخمسين دقيقة الفيلم طوله، معناها ملك تحدى كل شيء، تحدى حتى المستحيلات باش ينجم يرجع يتلقى مرة أخرى مع مرته ومع ولده. في الأثناء برشا مغامرات، برشا أكشن، برشا أحاسيس، برشا مشاعر يخليهم فيك. اللي زاد الفيلم التشويق أنه الكل فيلم كامل ساعتين وثلاثة وخمسين دقيقة تصورت على طريقة أو بتقنية إيماكس، وفيها برشا ذكاء اصطناعي، معناها تقريبا بكل ذكاء اصطناعي بطريقة رهيبة، حاضر الذكاء الاصطناعي بطريقة رهيبة، إلى درجة أنه عبد الستار ريتك الوحوش الأسطورية والعرس عروس البحر باش تنطق، معناها متجسدة بالذكاء الاصطناعي بطريقة بالله تخوف، معناها الدم يجمد في عروقك، معناها تحسها كأنها زادة. التقنيات الصوتية اللي استعملها معناها تقنيات قمة، معناتها من أعلى ما فما، إلى درجة أنه العاصفة تحس روحك كأنك في وسط العاصفة، يعني قلبك يرجف وانت تتفرج فيه، قلبك يرجف، وبعدك الرجفة متاع القلب ترجع تشوف الحن، وترجع تشوف
2: الهدوء والسكينة،
3: ترجع تشوف إنسان معناه يجري، معناه عطاء كبير، حب كبير، وفاء وإخلاص للعائلة كبير، ترجع معناها كهكا ترجع لك الكوتي الحنين هكا وكوتي هكا المرتاح وكل، ونعاود ونعاود من أول جديد معاه. فالحقيقة كانت عجنة مزيانة برشا بين المشاعر، الأحاسيس، القوة، العزيمة، شدين الصحيح، تحديات كبيرة. فيلم يعلمك تصبر، يعلمك شمعنيه راه كل شيء يجي في وقته، يعلمك اللي يشد صحيح يخلط اللي حاجته بيه في الاخر، راه يعطيك برشا دروس، يعلمك الشجاعة، يعطيك برشا دروس وبرشا قيم في الحياة. تصور انا كان تفرج فيه واحد مختص في السوفت سكيلز يخرج منه برشا، يخرج منه بوكو داتولي راش ولا بالحق
5: تفرجوا فيه ملا وخرجوا منه اتولي.
3: الفيلم هذايا ميزانيته كانت 250 مليون دينار. واش نبهتك عم تستاهل، على خاطر هو مازال في انطلاقه متاعه، مازال معناها
2: شبابيك،
3: مازال في الشبابيك الاولى، التذاكر الاولى اللي تبيعت عمل 124 مليون دينار. احنا شقلنا قلنا تصرف تعليم 250،
2: معناها اشتر ديجا في الحصه،
3: وقلنا راه خرج 17
2: اي معناها عنده جمعتين،
3: قلنا خرج 17 جويليا، اخر اوت هو فات المليار. أربع مرات قد يتصرف علي. مازلنا أول معناها آخر أوتا معناها كنا نشوفوه آخر سبتمبر آخر.
2: أي أكيد.
3: مش نلقاوها
2: دوبلي ولا تريبلي.
3: سيغمون دوبلي. دونك هذا فيلم الحقيقة معناها تقنية عالية غاية في الروعة. قصة ما تنجمش ما تشدكش معناها قريب تدخل في وسطها معناها إكران كبير شوية مشينا الليلة بتفيق.
2: لكن ما نعاش ذكر جربة فيه ولا ليه؟ حتى أوليس جينا الجربة وقت في الأوديسي هذية حط الرحال نتاعه في جربة وفي جربة مشي راه للسيغان.
3: وين أقول لك تفرجوا فيه ترى اذا كان جربه موجوده ولا لا. اذا كان رحلته لي على 20 سنه مشى فيها البرشا بلايس باش تراو مناظر طبيعيه ياسر جميله باش تراو معناها ديكورات من الخيال باش تراو برشا حاجات حلوين. دونك هذا هو ذو اوديسي في نسخته 2026 خاطر كان فما نسخه قبل ولكن النسخه هذه حاجه اخرى تماما بالضبط هذه حاجه اخرى تماما. نستدعاكم انكم تتفرجوا فيه كما قلت موجود على برشا منصات لوجو اكهو ولا بعثوا لنا نعطيكم شنو من المنصات اللي موجودين فيهم باش ما نعملوش اشهار لحتى منصة. يلا هذا شوية من الدنيا كانت اليوم. رشا ما يذكركش في حتى فيلم تفرجت فيه قبل تعطينا حتى هكا
5: فما برشا
3: سرحت رشا
5: سيدي انت عايشنا الفيلم
2: دخلنا الفيلم
5: انا حبيت الفيلم منك انت من عيني.
2: اذا كان كنت قريت اومير مثلا قريت لوديسي معناها تحس انك فما حاجه
5: الوصف
2: انت توصف انا فكرت حاجه وهذه خاصه عندنا كان في تونس تخص لوديسي هو انه عندنا تابلو دو موزايك موجود في متحف باردو كبير برشا معناها حائطي يوري الفلوكه وفيها أوليس كيفاش متلفت من جهة والبحار نتاعهم خاطر قالوا لهم ردوا بالكم اللي سيغان ردوا بالكم على عراس البحر كيبداو يغنيوا راهو مش يجلبوكم ليه سدوا وذنين البحارة سدوا وذنيهم إلا هو نساو فقعد متلفت لهم عرائس البحر اللي مصورينهم لي زارتيست تونيزيان تاع زمان هذاك شكل جميل مرأة من فوق ومن لوط عصفور
3: ماهيش حوتة
2: خاطر يقول لك وهذا لوجيك يقول لك الحوتة ما تغنيش أما الطير يغني.
3: هذا في تونس وفي تونس زادة تقول لي أحلام قالت لي أنت تحكي وأنا مخي سرح بيا الفيلم إبراهيم باباي 2004
2: سراب
3: ليه لوديسا
2: لا الأوديسي
3: كيف كيف
2: تعمل
3: الأوديسي تعمل تونسي ما أنت
2: بنظرة أخرى بطريقة أخرى
3: طريقة أخرى قلت لك هي ديجا
2: لابراش أخرى
3: هما معناها بوكو دو فيرسيون تعملوا فيه وأنا فرحانة فما فيرسيون تونسية معناها وكما قلت باستحقاق معناها مادام تعدي على جربة السيد
2: لينا لينا
3: 25 دقيقة مرحبا بكم هذا كلام يعمل الكيف

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
3: إشهار
4: ربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
5: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلك الضوء؟
4: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
5: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ضوء حتى هاي.
4: هاك حفظ درسك.
6: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.

0: بكليك
1: بكليك هذا شعارنا. بكليك واحدة تدخل تتعلم لونجلي، بكليك واحدة نجم قري وليداتنا في عود الاتود، منصة كاملة على ذمتهم كما تنفكرها اسمها فهم.com. بكليك زادة واحدة تاخذ سيرتيفيكا غراتويت مجانا، معناها شهادات، شهادة كفاءة مجانا وانت في دارك وبكليك زادة. كيبدا عندك بحثينا كيما هكا أستاذ كيما أحمد الهديلي وخبير في التحول الرقمي ندل ونطلب وش نحبونا. مرحبا بك أستاذنا.
2: مرحبا سيدي، نورتنا. مرحبا سيدة مستمعين، مرحبا بالضيوف الكرام. بكليك عندك عالم كامل يستنى فيك. هاي حلوة هذه. هذه هي الفكرة، نحب كل مرة نوصلوا فكرة لمرة للصغار مرة للكبار، وتو باش نحكي شوية على الطلبة وعلى الليجون اللي هما تو دخلوا للجامعة واللي هما عندهم تو طموحات باش يتعلموا حاجة جديدة، يحبوا يشوفوا العالم كيفاش يرقاو مكان في سوق الشغل، خصوصا تو بالتكنولوجيا الحديثة واللي هاي. فحبيت
1: هو كأستاذ جامعي رامي غير ما يشعر ديما يرجع للليزيتيديون، وتو تراو قداش في الشبكة هذيا قداش باش يرجع للليزيتيديون على وعندك الحق، على خاطر في الاخر دو مستحقين دي سيرتيفيكاسيون في حاجات وتتكلف برشا علينا فلوس في تونس. وانا كنلقى كيفاش نجم نقرا مع الدولة بليش وناخد دي سيرتيفيكا بليش نزيدهم في السي في متاعي يا حبة ذي. دونك تابعوه سيد أحمد الهديلي على الباج سعاد الهديلي، تابعوه على الباج متاعو ساعة. وثم معنا نحن زيدة في بكليك كل نهار ثلاثة إن شاء الله تلقاو، معناها كل مرة يمشينا
3: الموضوع
1: لزاوية معين. اليوم
2: باش نحكي على موضوع ديما الشباب والطلبة يحطوه معناتها ديما حاجة ثانوية، ولكن هي حاجة مهمة اللي هي أنه يتعلم إضافة للتكوين متاعه الجامعي في العلوم في التكنولوجيا في غير ذلك، يتعلم المهارات الحياتية، يتعلم مهارات إدارة المشاريع، حتى يتعلم إدارة المشاريع بصفة عامة، المانجمنت والبروجكت مانجمنت إلى غير ذلك، واللي هما عادة فما ديما حاجة عند الليجون كل يقول لك كذا يخليها آخر حاجة، وقت اللي نخرج سوق الشغل يا من عاشت ونتعلم الحكاية هذي. ولكن هو أستاذنا برشا تنافسية اليوم، الناس كل قاعد تتعلم فيها على بكري، فربما كي يوصل الشغل بشرق روحه متأخر شوية في الموضوع هذا.
1: ملاحظة صغيرة برا اللي قريوا فيها في الجامعات في تونس دخلت أدرجت ضمن برنامج الطالب التونسي، ما كانتش جديدة
2: موجودة بالطبيعة، احنا ندرسوا فيها لكن اللي ساعة مش أول كل جامعات الحقيقة اللي مش نكونوا
1: عموها
2: قاعدة تنتشر، حاجة ممتازة
1: قاعدة تنتشر مليح
2: لكن حتى في ذكره فما تطورات كبيرة صارت واللي هي ما نجم تقتصر فقط على معناتها الدرس هذاك ولا على البرنامج الدراسي فقط، لازم برشا حاجات اضافيه يتعلمها. لكن باش نحكي على المهارات الحياتيه خصوصا معناتها اللي هي تكون فاصله لما انت تدخل سوق الشغل تنافس شبان اخرين على مواقع مهمه، يعني على معناتها وظائف مهمه، اللي هي فن القياده، اداره المشاريع، وخصوصا اداره الوقت و الانوفيشن الابتكار، هذا كله ديما حكينا فيه برشا مرات الموضوع هذا. فانا هوني باش نعطي للطلبه والناس الكل مش الطلبه كهو، حتى باش نقولوش فقط نحكي للطلبه مواقع ماذا بيهم من توا يبداو فيهم يتعلموا منهم، ياخذوا دي سيرتيفيكاسيون غراتويت واللي تعطيهم قيمه كبيره حتى في وسط الكورسوس يونيفرسيتير نتاعهم، بشكل من توا يبدا يمارس شنو ما معناتها الحكايه هذه. باش نحكي اكثر منه بطبيعه على التكوين في ليدرشيب، فن القياده، فن اداره المشاريع وبروجكت مانجمنت وكرياتيف ثينكينج وانوفاتيف ثينكس. اول موقع هو هاش بي لايف، هاش بي يعني مع حاجة معروفة، عاملة موقع مجاني للجميع فيه عدة سيرتيفيكاسيون غراتويت، شهادات معناتها مجانية.
1: هاش بي
2: لايف
1: لابوان في الوسط لتيغي لاشا،
2: هاش بي لايف يجيك أول موقع باش ترقى ديكور غراتوي فرنسية إنجليزية موجودة للجميع، يتعلم منها تقريبا فيها تقريبا 30 سيرتيفيكاسيون غراتويت حسب الاختصاص نتاعك بالطبيعه، لكن فما حاجات مشتركه تنجم تستنفع من هذه. مهم على الاخر اللي انت تكتشفها، تشوف الشركه هذه الكبيره العالميه كيفاش تنظر لاداره المشاريع للابتكار للقياده من الزاويه نتاعها هي. هذه موقع الاول. موقع ثاني معروف على الاخر هو كورسيرا، معروف على الاخر الموقع ذا بطبيعه فيه شهادات جامعيه معترف بها من الجامعات الامريكيه، لكن مكثرها مدفوعه الاجر وغاليه، هذه معروفه. لكن انا باش نعطيكم موقع اخر تقريبا كل 3 أشهر يعطي حسابات مجانيه للشباب في العالم العربي واللي نجموا يستغلوها، انا واحد من الناس خذيتهم بعد جربتها واستنفعت منها، اللي هو موقع knowledge for all. هذا موقع knowledge 4 for all، يعني هذا هو
1: عاود ملو علينا بشويه
2: knowledge يعني المعرفه بالانجليزيه knowledge for all اللي هو مدعوم من مؤسسة راشد المكتوم، يعني هي مؤسسة يعني تدعم الشباب العربي باش يتطور باش يتكون. كل تقريبا 3 أشهر حاليا مغلق الموقع، لكن تبعوا الصفحة نتاعها يهبطوا مع استمارة فورمولير للتسجيل، وممكن تاخو اشتراك تقريبا متاع 6 أشهر مجاني على كورسيرا، وتاخو يعني يعطيك أكثر من تقريبا 120 كور تختار منهم اللي تحب أنت، وتاخو شهادة هي في الأصل مدفوعة الأجر على كورسيرا، لكن تاخذها مجانية مدعومة من عند المؤسسة هذه، وفي كل مجالات، وفما بالعربية إنجليزية والفرنسية.
1: أحطون خذوا لي HP Life، اللغة المعتمدة هي الإنجليزية،
2: إنجليزية وفرنسية
1: موجودة فرنسية،
2: موجودة فرنسية، موجودة فرنسية. بالنسبة للموقع الثالث، هو موقع بالطبيعة هو يعني شبه الكورسيرا معروف ياسر، هو EDX يعني EDX، زاد هو فيه مدفوع الأجر لكن فيه جزء صغير مجاني، فيه برشا حاجات مهمة لكم. باش نعطي موقع آخر زاد في ربما معناتها يخص الـ AI
1: نختموا به
2: هو Elements of AI، Elements of AI اللي هو مجاني 100% بالإنجليزية فقط، لكن هو يعطيك المهارات مش التقنية فقط، المهارات الاستراتيجية وحتى الفردية على مستوى الـ AI، كيفاش تستعمل الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة للجانب الفردي إذا كان تستعمله لنفسك، للمؤسسة متاعك وإلا للجامعة متاعك وإلا بصفة عامة للبزنس بصفة عامة إذا كانت عندك شركة وإلا غيره. هذه مهم على الآخر. فأنا على كل حال هذا نحب نشجع عليه، خطر ساعات نقوله خسارة هذه كله موجود حاليا مجانا وبرشا ما يعرفوش. أنا بدي في الطلبة بتاعي ساعات أسألك وعملتوا هذا ونقول ما نعرفهمش وما
0: ما يعرفوش،
2: في حين اللي هم يعديوا ساعات قدام الإنترنت في سواء يعني أبليكاسيون موبيل ولا ويب، وعندهم الوقت الكافي باش يتعلموا حاجه جديده ويزيدوا عليها.
1: معنى انا كان نلخص للطلبه ولاي انسان يسمع فينا تويكا يحب يحسن لسوفت سكيلز نتاعو ويحب يزيد مهارات اخرى بشهادات مجانيه، يدخل على HP Life، موقع تلقى لي ناطق بالمعنى في الفرنسيه والانجليزيه، وتلقى لي معناها لي كور معناها متنوعين، وانت تختار شنو اللي تحب تزيده في السي في نتاعك. كورسيرا اذا كان معناها مش مفتوح المجال المجاني، نجم تدخل على نولج فور اول هذه معناها مدعوم من مؤسسه هذولي خليجيه،
2: اي
1: فمش تلقى معناها تعمر الفورمولير وتستنى طريقك وتاخذ تشتغل حتى 6 أشهر بلاش معناها تقرا فيه كيما تحب انت حتى اكثر. اودكس معروف، معناها الاودكس هذا كيف يعطي مجموعه معناها من الشهادات مجانا، واليمنتس اوف اي اي اللي معناها مجانا هي الكلها ولكنها بالانجليزيه وتعلمك معناتها كيف برشا حاجات تستحقهم في سوق الشغل.
2: وبونيوس اخر سيت معروف على الاخر هو جوجل كاريرز، اللي هو فيه بالعربيه فرنسيه فيه كل المهارات الرقميه عن طريق الادوات نتاع جوجل المجانيه، وهو مجاني بالفرنسيه والانجليزيه. زاد بالنسبه للماركتينغ النيميريك، بالنسبه لكل شيء يخص الاليات نتاع جوجل، زاد هو مهم على الاخر.
1: شكرا لك، يعطيك صحة سي عادل الهذيلي، أستاذ جامعي خبير في التحول الرقمي. بكليك احنا ديما نجيبو لكم كل شيء حتى اللي يديكم بكليك وبلاش زيد.
0: تب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: الأثر وموليه.
1: الفقرة هذية
2: قل لي
1: مش معود تحطها هي الأولى مش معاش تعذبنا في الكويز.
2: لا لا الكويز مش بالمرحلة من المرحلة حتى لين فما ناس غشاشة غشاشة فما ناس غشاشة نعرفهم
1: مينة نفق واحد وما كلهم حتى كلمناهم شح
2: لا لا شيء كشفوا رواحهم برواحهم. فما ناس ممكن طلعت الشخصية تاع اليوم مش نعاود نحكي عليه اللي هو ولد بصفاقس نهار 10 أوت 1920، تحصل على شهادة الكفاءة البيداغوجية بغفي وبي هو قرأ وقت في الزمن ذاك كان معقول قرأ الابتدائي في المحرس، ولذلك ذلك كان يحذق صياغة معنى صناعة المصوغ تعلم عليها طليان في صفاقس وتعلم كذلك مهنة الطباعة. مش التحق بالإذاعة الوطنية عام 1955 ويقعد فيها 27 سنة دون انقطاع حتى العام 1983 تاريخ وفاته. مش يشرف على مصلحة المنوعات بالإذاعة التونسية، لكن هذا ما يمنعوش أنه كان يسجل أكثر من 30 برنامج في الأسبوع. مش في الشهر، يسجل أكثر من 30 برنامج في الأسبوع.
1: قديته البرنامج عبد الستار؟
2: فما برا ساعة.
1: فما أعلن اعتزالي هنا والآن. ما شاء الله.
2: نفكر الله يرحمه سيدة عليا تقول أنا والله ما نعفقتش أروح لداره.
1: ليه 30 برنامج نحكي ما نحن نعملوا في 4 برامج.
2: وقتها الإذاعة كانت تحل 6 تاع الصباح وتسكر نص الليل. لكن بعدين ما يروحش بعد نص الليل.
1: يقعد يخدم في الليل.
2: يخدم.
1: فما حب كبير.
2: هذا اللي خلى سي الهادي السملالي يقول عليه هذا يحل الإذاعة ويسكرها.
1: هذا فما حب وعشقة كبيرة لل
2: من برامجه. كيف لتصير؟
1: اي
2: كيف ترى النهاية؟ هي قصة تمثيلية. ما بين الخيمة والعين. هذا نتفكر حتى العنوان نتاعو كانت عندنا الخميس. فما الانديكاتيف نتاعو تقول ما بين الخيمة والعين كله كتيبتي وها كله كتيبته. ما بين الخيمة والعين دنيا وساعة رحيبة فيها الفرح وفيها البين ونجاحات وخيبة وشهامة وجودك فراسين ونجاحات وخيبة يرويها جوالك هين شعرة بترتيبة تعنوا لها مستمعين وصخوها على صيبة. هذا الانديكاتيف. شوف
1: اللوست المحتوى كيفاش
2: وين كنا وين صبحنا. هواة الأدب كان يعملوا مع سي مصطفى خريف ومبعدش مع آسيا أحمد اللغماني صندوق عجب قبل ما يولي برنامج نتاعنا عنوان تاع برنامج نتاعنا
1: تاع واحد من اعلام الاعلام التونسي. أي.
2: لكل سؤال جواب.
1: أي.
2: المسرح الصغير امام المرآة ما نخبيش عليك ما قامتش عليا تمثيليه معنى سلسله
1: احكي لنا شويه على حياته عبد
2: شركه ستار. سلومه ما وراء الخيال ما بين البشير المشري والبشير اسس الى جانب ذلك فرقه النهضه التمثيليه بصفاقس كتب سيناريو وحوار فيلم الفجر اللي هو أول فيلم في عهد الاستقلال كذلك كتب سيناريو وحوار فقرة فردة ولقات أختها الفيلم الشهير
1: فردة ولقات أختها اللي فرجنا فيه
2: أي المعروف هذاك سيناريو وحوار نتاعو شارك بالكتابة والتمثيل في بداية التلفزة في برنامج اسمه محكمة وبعد وكان يقوم بدور المغرق معناها وكيل جمهورية ألف أكثر من 200 أغنية عرفت بأصوات كبار مطربين عشي فؤادي بالأمل عرقوب الخير عروستنا وغيرها من الأغاني. السيد هذايا هو الفنان القدير سي المختار حشيشة.
1: هلا.
2: مختار حشيشة أقل ما يتقال فيه أنه كان فنان صعيب وإنسان طيب. هذا أقل ما يتقال فيه. كان طيب على الغاية صعيب على الأخر وأغلط غلطة.
1: لا ما نتصوروش صعيب على الاخر نتصوروا حب كبير لخدمته
2: خليه
1: كيما انا نحضر 30 برنامج في الاسبوع ما عندكش حق انت تجي تعمل برنامج ولا ثلاثه برامج تقول لي انا غلطت
2: مش مسموح لك لكن كانسان
1: هذا حاجته
2: طيب على الاخر يحل لك المشاكل نتاعك خاصه كان قريب من الاداره فكان اللي يطلع مشاكل مع الاداره يجي معناها انت عملت عمله والاداره غضبان عليك يجي يتنهضر فيك يشدك بين التراكن يعمل فيك نهار ازرق
1: هو وياك
2: هو راسك راسه بعدش يطلع دار خطيه هو ما غلطش هو درى شنو ويلقى لك الحل معناها غريبه فيه كالانسان ذاك تونس قعدوا يتفكروا فقط في ترش حكمه في المسرحيه اللي تسجلت التلفزه لكن هو اكثر من هكا برشا توفى ماسوفا عليه نهار 17 سبتمبر 1983 في يوم عيد اضحى علي رحمه الله.
1: شكرا لك عبد الستار عميمو. اليوم فكرتني في زميلنا مختار حشيشة زيدا اللي هو صحفي واللي يتبع شأن الرياضي برشا ويكتب زيدا في الرياضة بصفة خاصة. نسلم عليه برشا هو
2: زيدا، تحية لي وربي يعطيه طول العمر.
1: ربي يعطيه طول العمر، وإنسان متخلق زيدا ومليان ومحلينا محلينا باختلافاتنا محلينا باختلافاتنا. معناها تقول لي صعيب ويحامي عليك، معناها كي البو، معناها البو شنو هو البو؟ معناها تلقاه صعيب وتلقاه
2: أب الحنون، لكن صعب فما صعب في الخدمة.
1: أما أنا كي تقول لي 30 برنامج عبد الستار
2: ما هضرتي لا في الأسبوع، في الأسبوع مش في الشبكة، في الأسبوع يسجل 30 برنامج.
1: هذا تو مخي يوقف فيها معناتها ماهيش.
2: وكان كي مثلا نهار لأسباب معينة برنامج قافلة سيري يتوقف، معناها لأسباب الرئيس الحبيب بورقيبة يعمل تليفون يعمل مش انا فين وبرنامج، معناه لازم كان يوميا يحضر برنامج قافلة سير. وراه مش تلم الفنانين الشعبيين، صعيبه شويه
1: مهدي عبيد بعد شويه يكون هنا بحذاكم، يعطيكم اخبار الرياضه لليوم، كل ما فاتكم نهار كامل تلقاوه ان شاء الله اليوم. تلقاوه تو مش اليوم
2: تو
1: في اخبار الرياضه.
3: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل، حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل، برنامج نتنوش وينعوش. معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
4: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: فلاش سبور، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. البدايه باخر اخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي واصل تحذيراته لمواجهه اوغندا، بطبيعه منتخب الاكابر، لانه باش نحكيو تقريبا على كل المنتخبات الوطنيه في الفئات السنيه. الاخبار قاعده توصلنا على كل التربصات المقامه حاليا بطبيعه منترف الجامعه التونسيه لكره القدم. كما قلت البدايه بالاكابر، ومنتخبنا يلعب بعد غدوه الخميس 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي في رادس ضد المنتخب الأوغندي، مواجهة في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2027. بعد قليل الحصة التدريبية الثانية بملعب حمادي العقربي برادس الملعب الفرعي انطلاقا من الساعة 7، ورسميا طاقم تحكيم المباراة سيكون من موريتانيا بقيادة عبد العزيز بول حكم الموريتاني. غدوة أيضا فما ندوة صحفية للمدرب معين شعباني، تقريبا هي أول مصافحة إن شاء الله مع الصحافة مع الإعلام، وكيف كيف باش يكون معاه اللاعب منتصر الطالبي قبل انطلاق الحصة التدريبية في ملعب حمادي العقربي في رادس. من منتظر اليوم تكتمل المجموعة بالتحاق الثنائي سيباستيان تونيكتي والياس العشوري موجودين في تونس، ينضموا رسميا للتمارين ومواصلة التحذيرات كما قلنا لمواجهة منتخب أوغندا. ايضا في خبر اخر، رسميا التذاكر متوفره من اليوم العشيه على الرابط الالكتروني، تلقاوه طبعا على صفحه الجامعه، وغدوه وبعد غدوه في شبابيك ملعب المنزه. الاسعار ستكون 15 15 و30 دينار. من الملاعبيه اللي سجلوا عودتهم للمنتخب الوطني التونسي في الفتره الاخيره عيسى العيدوني اللي منتظر باش ياخو وقت من اللعب وباش يكون ضمن حسابات المدرب معين شعباني في مباراه اوغندا، نسمعوه في تصريحاته لل اعلام تحديدا للإذاعة الوطنية.
7: Très plaisir de tous vous revoir, de porter le fanion d'équipe nationale, alhamdulillah. Mais voilà, être conscient qu'on doit travailler, qu'on doit travailler et essayer de redonner ou plutôt de redonner l'éthique de l'équipe nationale et sa grandeur tout simplement. Comme je dis, je suis quelqu'un de positif, j'aime bien être positif et dans les moments les plus difficiles aussi. Donc comme je dis, faut être conscient des choses, mais toujours avec de la positivité. Faut aller de l'avant, faut regarder l'avenir avec plaisir et enthousiasme. Et c'est une bonne chose et un bon début, je pense.
6: إذن عودة لعيسى العيدوني من بعيد، تقريبا كان غاب معناها على كأس العالم خاصة، ويقول أني أنا عندي برشا شغف للعودة ومصافحة الجماهير من جديد، عنا عديد من الأهداف باش نحققوها، يقول إن شاء الله نعملوا بداية طيبة ونتعداو بأمل معناها المرحلة السابقة اللي كانت صعبة على المنتخب التونسي وعلى جماهيره. خلنا نمشي شوية من كرة القدم لكرة اليد. كما تعرفوا الحدث هو انطلاق منذ قليل انطلاق المباراة، مباراة الدورة النهائي لكأس إفريقيا لكرة اليد للأصاغر أبيجان 2026، المنتخب الوطني التونسي منهزم ضد المنتخب المصري 10 مقابل 5 في توقيت 19 دقيقة 20 ثانية. مباراة منقولة على الصفحة الرسمية أو على القناة الرسمية في موقع يوتيوب التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة اليد. إن شاء الله مع نهاية النشرة نعطيكم النتيجة الحالية. كما قلت الهزيمة إلى حد الآن للمنتخب التونسي ضد المنتخب المصري 10 مقابل 5 في توقيت 20 دقيقة لعب، وفي اللحظات هذه المنتخب التونسي ظل الفارق ويسجل هدف السادس 6 مقابل 10 في 20 دقيقة. لنعود بعد قليل للنتيجة، ربما نكملوا، لا ما سيبرش نكملوا الشوط الأول، لكن الشوط الأول ما زالوا فيه 10 دقائق حتى الآن، والمنتخب المصري يحرز الهدف رقم 11 مقابل 6 كما قلنا في 19 دقيقة و50 ثانية تحديدا.

0: دورها مؤهلة لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس. وبالتالي المنتخب الوطني التونسي مع المدرب أنيس بوجلبان كما قلنا بعد الانتصار والفوز بالميدالية الفضية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط يبحث إن شاء الله على التألق في الدورة هذه. نذكر باللاعبين اللي هما ديجا موجودين تقريبا كلهم على ذمة المدرب أنيس بوجلبان في التربص الحالي المقام حاليا في سوسة. 3 حراس مرمى: الخرداني، بسباس، حنزولي، ضم في حراس المرمى. بالنسبة للدفاع: علالة، دربالي، جوزيف طيب، جرولر المحترف في النمسا، عمار عبد الحق، ياسين مناع، يوسف الحرش، أنس دوبا، ريان الرحيمي، جبريل مؤمن في وسط الميدان، أمان الله المحرزي، حمزة العبيدي لاعب النادي الأفريقي اللي كان تألق في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ميراس بن حسن لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري تقريبا من الدعوات الأولى، محمد ريان عنان، لؤي تراي، محمد صادق محمود في خط الهجوم، أنس حاج محمد المحترف في بلجيكا، وليد ذويب، نسيم دنداني، عمر بن علي، إبراهيم السويسية. وأيضا الحدث بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي تحت 17 سنة، المنتخب تحت 20 سنة عفوا، منتخبنا اللي باش يلعب دورة الترشيحية المؤهلة لكأس إفريقيا. بطبيعة المنتخب الوطني التونسي البعثة غادرت اليوم بصفة رسمية نحو القاهرة للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة إفريقيا في القاهرة. ستقام الدورة هذه 24 سبتمبر أول مباراة تونس جزائر، 27 سبتمبر تونس المغرب، 23 سبتمبر المنتخب التونسي ضد المنتخب المصري، و3 اكتوبر المنتخب الوطني التونسي يواجه نظيره الليبي. اذا بالنسبه هذا لمنتخب 20 سنه، والمنتخب الوطني ايضا تحت 17 سنه عنده تربص اعدادي، زوز مواجهات وديه، يعني حركه كبيره حقيقه بالنسبه للمنتخبات الوطنيه في الفتره الحاليه. كما قلنا اثر تاجيل دوره اتحاد شمال افريقيا انطلق منتخب أقل من 17 سنة منذ البارحة في تربص مغلق بالعاصمة، وباش يخوض خلاله زوز لقاءات ودية ضد المنتخب الجزائري 24-27 سبتمبر بملعب شاد لزويتن. هذه تقريبا النشرة اللي كانت قدمتها الجامعة التونسية لكرة قدم منذ قليل، هي معناها ريكاب مكتوب على صفحتها الرسمية. وكانت الإذاعة الوطنية بطبيعة حاضر البارح في التربص في الحصة التدريبية، لكن منذ قليل وصل لنا كل الأخبار التابعة للمنتخب الوطني. يوسف أمارو أيضا من الأخبار نختم بها النشرة. يوسف أمارو لاعب منتخب النيجر تم دعوته لمنتخب بلاده، لاعب الملعب التونسي حضور مباراتي تصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا لزوتو وأيضا جابون. منتخب النيجر كيف كيف عنده يوم 6/10 يعني 6 أكتوبر مباراة ودية أخرى ضد المنتخب الجزائري. الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن اليوم العشية جميع الأندية اللي قامت برفع المنع من الانتداب والانتقال بمقتضى معاملات بنكية أنها مطالبة بتقديم أصول مؤيدات الخلاص الفعلي لمستحقات الدائنين والمتمثلة في علامات السحب، علامات التحويل، علامات التنزيل في أجل أقصاه 24 سبتمبر. ونذكر بالمنتخب الوطني لكرة اليد اللي منهزم في الشوط الأول ضد المنتخب المصري في الدورة النهائي لكأس أفريقيا الأصغر 10-7 قبل 10 دقائق من نهاية الشوط. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
1: فلاش سبور.
2: الدكتور حكيم.
3: اللي مشى للمكتب مشى، واللي مازال يرضع في أمه لبس عليه، لكن إيش صاير في هكا اللي يمشي وكبر ومازال وقت دخوله للمكتب؟ ياكل مع العائلة وإلا وحده؟ ياكل كل شيء وإلا عنده ماكلة خاصة به؟ ياكل في كل وقت وإلا في أوقات العائلة؟ العمر هذا صعيب في التغذية ومهم لمستقبل الطفل. في الفترة هذه نربيوه ونعلموه اللي فما وقت للماكلة، كما نعلموه ياكل من كل شيء ونعيلوله الكميات، وبالأخص ما نسنسوش بالحلو والملح.
2: الدكتور حكيم.
4: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية

0: متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: نحييكم مستمعينا الكرام من الإذاعة الوطنية التونسية، ونقدم إلى حضراتكم نشرة السادسة مساء للأخبار. وفي عناوينها: تونس والبنك الأفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي ضمان تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي. تدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية. وفي كلمته في الدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الأمريكي يدعو دول العالم إلى المشاركة في حصار اقتصادي شامل على إيران. أهلا بكم. وقعت تونس والبنك الإفريقي للتنمية على اتفاقيتي ضمان تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي. وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى بمبلغ 377 مليون دينار، أما التمويل الثاني والبالغ قيمته 321 مليون دينار فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. توجه لجنة المالية بمجلس نواب الشعب غدا مراسلتين إلى وزارة المالية لطلب استماع عاجل إلى وزيرة المالية في ظل ارتفاع سعر برميل النفط، إلى جانب طلب تقرير مفصل عن قروض الشركات والمنشآت العمومية والدواوين وضمانات الدولة فيها. رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري:
3: المراسلة الأولى هو طلب الاستماع لوزيرة المالية باش نستفسروا على وضعية المالية العمومية في ظل ارتفاع سعر البترول، وإذا كان ثم مشروع متاع قانون مالية تكميلي. رسالة ثانية هو باش نطلبوا تقرير مفصل على مساهمة الدولة في الشركات والمنشآت العمومية، هذا رقم واحد. رقم اثنين استعمال تسهيلات البنك المركزي للخزينة العامة، نعرفوا اللي عملناه والخزينة العامة ذات تسهيلات من البنك المركزي بحث 1 مليار، والعمل اللي قبله 7 مليار، حابين تفسير على مدى استعمالهم. ورقم ثلاثة نطلب تقرير على ضمانة الدولة اللي قاعدة تعطي وإن كان للقروض الخارجية والقروض الداخلية في الشركات والمنشآت العمومية والدولية، حابين ناخذ تقرير مفصل على ضمانة الدولة في كل القروض اللي تعطات. إن شاء الله في أجل نقطع غدوة يخرجوا زوج مراسلات هذوما إلى وزارة المالية.
2: انعقد اليوم الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المات. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري شدد على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لمتابعة تنفيذ مكونات المشروع وفق الرزنامة المحددة، مع مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز. يشار أن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة إلى المنظومة الطاقية الوطنية، باعتباره يمثل جسرا للطاقة بين تونس وأوروبا عبر كابل بحري يمتد على طول نحو 223 كيلومترا بقدرة نقل تبلغ 600 ميجاوات وعلى عمق أقصى يناهز 800 متر. أفاد رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي كنزاري لبرنامج يوم سعيد بأن الغرفة ستقدم مقترحا لتمكين مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. وأوضح علي كنزاري أن مشروع المواطنة الفوتوضوئية سيتم إنجازه على امتداد 4 سنوات.
4: قدمنا مقترح انتفاع تقريب مليون عائلة اللي ما تستهلكش طاقة واللي الكهرباء نتاعها مدعمة 80% من شركة تونسية كهرباء وغاز، الشريحة اللي تستهلك أقل من 1100 كيلو واتر في السنة، معناها 100 كيلو في الشهر. هذوما بشيقة الانتفاع تاعهم بالبرنامج هذا مجانيا، بشيقة تركيز على مدة 4 سنين، لوحة شمسية معها المحول نتاعها وتربط بالشبكة، وبعد هو يدخل في المنظومة تاع يخلص الضوء.
2: أكد مدير عام الشركة التونسية لأسواق الجملة سفيان طارميز بداية الانفراج في التزود بمادة الطماطم في انتظار عودة نسق التزويد بشكل عادي في ظرف أقصاه شهر.
5: سوق اليوم تشكو نقص ملحوظ في التزود بمادة الطماطم، وهذا راجع في الحقيقة إلى عوامل موضوعية، موجة الحرارة الاستثنائية اللي تعدت بها بلادنا، ثم طهات الكميات كبيرة من الأمطار، وهذا الحقيقة أثر أولا على كمية الإنتاج وأثر زادة على جودة الطماطم. ولكن إن شاء الله يا ربي يرجع نسق التزويد تدريجي بعد فترة قصيرة، إن شاء الله تتجاوز الشهر. اليوم 3 بداية الانفراج إن شاء الله، سجلنا 75 طرنات، غدوة زادة عندنا كميات باش تدخل للسوق ان شاء الله تكون محترمه. هذه معناها بتدخل المنتجات كما منتجات ان شاء الله ولايه القصرين، جابس، القروات.
2: وتوجه مدير عام الشركه التونسيه لاسواق الجمله سفيان طرميز برسائل الى كل المتدخلين، مشددا على ضروره التعويل على الانتاج الوطني.
5: احنا الحقيقه في حاجه الى وعي كل المتدخلين الاسواق، معناها سواء كان ماده الطماطم ولا غيرها، الفلاح معناها بتوجيه المنتجات نتاعو الكل الى الفضاءات المنظمه، تجار التفصيل في احترام هوامش الربح ومراعاه قدره المواطن، المستهلك زاد اليوم نحبوه معناها يساعدنا في ترشيد الاستهلاك نتاعو. احنا اليوم نعولوا على الانتاج الوطني وندعموه.
2: خلال زيارته اليوم إلى عدد من المؤسسات التربوية بجهة صفاقس، أكد وزير التربية نور الدين النوري أنه تم تسديد الشغورات في جميع المواد وفي كامل جهات الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة لا ترى مانعا في زمن مدرسي مرن بالمدارس والمعاهد متى سمحت الإمكانات والفضاءات بذلك.
6: لا وجود حقيقة لشغورات تعيق، سددنا كل شغورات في كامل المواد في كامل الجمهورية، ما عدا بعض الشغورات الحادثة والطارئة بصدد تسديدها في ظرف وجيز. الآن انتقلنا من مرحلة العودة إلى مرحلة المتابعة وإلى مرحلة الارتقاء بالأداء داخل المؤسسات التربوية، سواء من حيث تكوين كل الأطراف بما في ذلك المدرسين والقيمين والعملاء، واستعداد وزارة التربية بالعمل مع بقية الوزارات لمواجهة ما يمكن أن يهدد سلامة أبنائنا التلاميذ. ولذلك صدرنا الكثير من المذكرات من أجل أن لا يخرج تلاميذ خارج المؤسسة التربوية، من أجل تسخير 10 دقائق في حصص المواد الاجتماعية للتحسيس بهذه المخاطر التي تداهم المؤسسة التربوية وتداهم المجتمع. تحدثت أيضا عن الزمن، قلت متى أتيحت الإمكانيات في مدرسة أو إعدادية أو المعهد تسمح فضاءات هذا المعهد أو هذه الإعدادية بتوقيت مرن وبتوقيت الحصة الواحدة. الوزارة لا ترى مانعا بل تشجع على ذلك. المهم أن نحقق راحة التلاميذ وراحة الإطار التربوي.
2: أكد رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة تدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس. وخلال حضوره في برنامج يوم سعيد، أوضح معز شفرة أن هذه الخطوة تهدف إلى الانتقال من النتائج المخبرية إلى مراحل التطوير التجريبي والتثمين الصناعي.
7: مشروع تنافسي، فما أبيل صار انترناسيونال من CRD بكندا، وشاركت فيه جامعة تونس منار وكذلك جامعة لافال بكندا. المشروع هذا فزنا به على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت أمور دراسية وبحثية وإنتاج علمي، وبعد كيف لقينا نتائج طيبة لفاز نمبر 2 اللي نجحنا فيها اللي كوننا فيها الإكيبمون، ووصلنا إلى نتيجة هي باش تعوض يعني المضادات الحيوية. طبقناها في المرحلة الأولى على الدجاج، وصلنا إلى أن البرودوي اللي عملناه ينجم يكون ليكيد كما ينجم يكون كذلك سو فورم دو بودر، باش يكون هذا كومبليمون أليمونتير للدواجن باش يعوض الانتيبيوتيك اللي هو ديما يقعد برودوي شيميك، باش تكون بطبيعة بيئة سليمة.
2: على هامش افتتاح المعرض التكنولوجي وسوق الإنتاج وتوزيع المحتوى ضمن الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالحمامات أكد وزير السياحة سفيان الطقي استعداد تونس لتكون عاصمة للسياحة العربية سنة 27 و2000. وكشف وزير السياحة في تصريح لضياء الدين الكريفي عن برنامج يتضمن منصة رقمية كاملة موجهة لصانعي المحتوى والشركات الناشئة في قطاع السياحة، سيتم الإعلان عنه لاحقا.
8: إن شاء الله بشكون تونس عاصمة للسياحة العربية في 2027، وبالتالي الشراكة القائمة مع الاتحاد إن شاء الله بشكون برامج مكثفة. عنا منصة كاملة رقمية موجهة لصانع المحتوى والشركات الناشئة في قطاع السياحة، وبشتشمل كذلك مؤثرين وصانع محتوى وعديد من المدخلين من الفنانين من أعلاميين من رياضيين إلى غيرهم. مدة قادمة بشيقة إعلان على البرنامج اللي بشكون في تونس عاصمة للسياحة العربية. احنا على ابواب الموسم السياحة الاستشفائية، السياحة كذلك الصحراوية الواحية، سياحة المغامرات، سياحة الاعمال، هذه كلها من المقاومات اللي عندنا. واحنا كذلك نشتغلوا على منوال خاص تحبوا يكون منطقة ومنتوج. احنا المناطق التونسية فيها عديد من المنتوجات السياحية، الصناعات التقليدية، المأكولات وغيرها، وبالتالي هذه بجد تعطي فكرة اكثر على ثراء السياحة.
2: من جهته أكد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية فهد الحارثي أن حضور الشركات العالمية في المعرض يمثل فرصة للاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركات العاملة في المجال.
9: وجود الشركات العالمية الآن في هذا المعرض هو مساحة مهمة للاستفادة من هذه التكنولوجيا، وأيضا للاستفادة من التعامل الاقتصادي مع الشركات العالمية. يمكن السنة هذه حققنا زيادة كبيرة في أرقام المشاركات العالمية في المعرض التكنولوجي، كما عندنا كان اجتماعات المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية التي فيها أيضا ناقشنا كيف نستطيع أن نساهم في تطوير الإعلام، وكيف يمكن لنا أن نكون عامل مساند للهيئات في التحول الرقمي. وواحدة من الأشياء اللي احنا عملناها أيضا هي التدريب وبناء البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: في كلمته في الدورة 81 لأعمال الجمعيات العامة للأمم المتحدة بنيويورك، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم دول العالم إلى المشاركة في حصار اقتصادي شامل على إيران، متوقعا في المقابل التوصل إلى اتفاق معها عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. وكان ترامب أبلغ في وقت سابق اليوم مستشاريه برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل اعتبر مسؤول إيراني كبير أن طهران سترحب بإحياء المسار الدبلوماسي إذا ما اتخذت واشنطن خطوات ملموسة في ذات الشأن. في أخبار العالم أيضا وعلى هامش الدورة 81 للجمعيات العامة للأمم المتحدة، شدد وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية خلال اجتماعهم على ضرورة أن يظل قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، مجددين رفضهم لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرا. ودعوا الكيان المحتل إلى الوفاء فورا بالتزاماته وبموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، بما في ذلك ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وتيسير إعادة تأهيل البنية التحتية. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذا المساء، قدمتها لحضراتكم مفيد عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. تونس والبنك الأفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي ضمان تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي. تدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية. في أخبار العالم وفي كلمته في الدورة 81 لأعمال الجمعيات العامة للأمم المتحدة، الرئيس الأمريكي يدعو دول العالم إلى المشاركة في حصار اقتصادي شامل على إيران. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
3: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
2: أيهاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.

0: 26 دقيقة. مرحبا بكم الناس كل. بدينا بشوي بشوية
1: نقربوا
0: لنهاية الحصة. أمينا أن نقصد لأن نقصد بدينا بشوي بشوي نشدوا ديارنا.
1: اللي
0: خرج الأربعة والأربعة ونص
1: نهاية ما واحدة نوصلهم للدار
0: صحيح. نتصور الوقت هذي تعرف شكون مازالها ما خلصش اللي عنده ايتود ولا باش يوصل ولده ولا سبور ولا
1: نقصد قضية يكمل فيها في يد يقول لك ناخذها في يدي القضية مش كنت ندخل دار يفا بوغ توت.
0: وأنت تقضي نستقبلوا الشيف أمين عباس باش نعدلوا معاه الصحن نتاعنا. شنو الحوايج الشيف؟ أنا نقضي ونكملوا نقضي وش حاجتنا
2: ورا والله على نقضي الوقت هذا تو ما بكش تقعد حد يقضي خاطر كلهم في سيركيلاسيون حقيقة
0: صحيح
2: ابارتير من السبعة
0: اي صحيح
2: تلقاه يلقى وقت باش يلوج على حاجه ولا
1: لا اذا نقول لك في سنيته يقف
2: والله يا سي عبد الستار انت قاعد نقول لك الحقيقه الكياس توا ولا من الخمسه ونص سته غير اربعه للسبعه
1: بلا
2: ما تخممش باش تقضي قبل وتروح
0: احنا
2: حتى بعد السبعه
0: نكملوا نبدا مروحه ماهوش سيركيلاسيون اما هذا كيس مليان
1: انا سنيتي لا
2: والله حتى ولاد بكري زاد الصباح على كل حال هذيك هي الحياه عادي يوفى سيونس يونيك تتعدى
0: واحنا بربي نحكيو على سيركيلاسيون نحكيو على سيركيلاسيون مقبله واش قلنا احنا قلنا في المستير ما مشينا قبيله المستير وقلنا في المستير فما شويه اكتظاظ في شارع التريمش وفي فاطمه بورقيبه وفي شارع حبيب بورقيبه في مستير وقلنا ناس
1: وصل البلاد معناها
0: وصل البلاد والناس اللي باش تروح معناها تجيب عثنيه هذيك ماذا بيها تبعد شويه كيف في نابل تويكا فما اكتظاظ في شارع علي البلهوان وفما زاده سيركيلاسيون في شارع الهدي نويره في شارع الحبيب بورقيبه وفي شارع الحبيب ثامر العاصمه معبيه زاده احنا في تونس العاصمه زاده معبيه معناها نردوا بالنا في الثنيه هذو احنا مشينا شويه للجهات البارح برشا جاوا قالوا لنا تحايلوا انتم تليفونات
1: وانتم
0: شادين في العاصمه شادين في ارينا قلنا بر كل مره نمشيو للبلاصه اي هكا نرجعوا للعاصمه العاصمه معبيه شويه
2: هم معنا يسمعوا فينا بتبيعتهم فرد مره ياخذوا معنا الوقت
0: صحيح اي سيدي نعدلوا صحنا معاك باش نحضروا اليوم
2: والله بالنسبه لصحنا معاك تو الماكولات برك الله ولات متنوعه برشا
0: اي والله
2: من الناس ولات الحير ولا والحيره نتاع الماكله ولات الحقيقه ولات تعلم البخل سانسيرمون راه انا حتى معناتها مكنيونيتي كله اللي يحب
0: ايش غاضك انت خلينا نتبوخلوا شوي
2: ما يصيرش مش على صغاري بالعكس صغيرات انا يغيروني يعني ياكلوا ولا اللي باتش كوكينج كعابر سبناخ ولوبيا والصغار ما عادش يحبوا معناتها ما ينسوهم ويرجعوا للزمني الاولياء يحبوا ياكلوا والصغار ما ياكلوش الحاجات هذيك يحب ساندويتش يحب كلوب ساندويتش يحب مقلوب يحب
0: صحيح.
2: بيتزا يحب فريكاسي يحب
0: بيها وانا نقول لك مشيت للوبيا ومشيت لك عابر سبناخ خاطر
2: الكبار هذوكم الصغار
0: تي اي نحب نعطيك
2: واحد على الف تو تلقاه قاعد صغير ويحب اللوبيا ويحب كذا
0: يا شيف انا مشيت لهم باش نوكلهم اللوبيا والواحد خاطر نحب على المنفعه نتاع ولدي انا
2: اي نحكي لك انا انت تحب من حاجه وصغيرك تو بحكم الاختلاط والمكتب وكذا
0: ما عادش يساعده
2: يجي صاحبه غدا يقول له والله ماما عملت لي كريب ساندويتش البارح افوكا اوف دو كاي وكذا تجيك لك انت تقول له انا راني عندي لوبي بالهرق معي شو ديك فريجدير ما تسدش معايا برشا الحديد هكا ولا لا دونك انت تلتجأ الى سبل باش نقربوا للحاجات الهيلثي للصغار اللي خاصه كيف نروح مكتب كيما توا ما نقعدوش ناكل في برشا حلو ولا برشا شوكولاته ولا كسوه حاجه من الشارع ولا بون مش معناتها من الشارع خويا ديري وحده معناتها نلتجئوا لحاجات كيما تقول انت عادل صحنك
0: ولا بابا ويعدل في الصحونات نتاع الاولاد هذاك شفتوا مديده التالي راهو مده التالي راهو
1: قال لك هذا ما فهميش ما نعرفوش
2: باش نعملوا دو بان باش نعملوا خبز بالشوفان باش نعملوا فاسون يكون فاسون اومليت فاسون كريب كيما يكون معناتها البات نتاعو فيها عظم حليب
0: يا ولدي ما تقوليش هكاك عظم
2: باش نفسر لك عاد انا شنو فيها بعد نعطيك الميزان بالطبيعه انت تحب قد باش تروح تعاود وبعد تجاوبني نعرف شفت لاباتا كريب باش نحيو الفرينه
0: باهي
2: اي ريسيت تاع باتا كريب عندك باش نحي الفرينه وتحط في بلاصتو فرينه الشوفان موجود الشوفان تاخذه ترحيه وحدك اما قبل ما ترحيه بثوا شوي بالماء وتشموا النار
0: باش يجيك
2: باش يتنحى منه الغبره نتاعو وي وي وي كيما ريت الكركم كيما تعمل طريقه الكركم بالضبط بالضبط مو تعمله هكيك باهي ولا بودر ترحيه بودر تاخذ لا ريسيت نتاعك تاع الكريب نحي السكر بيان سور خاطر احنا كي حاجتنا بالسكري نعملوا سكري
0: حاجتنا بالسكري
2: ليجيرمون هو راهو الملح لابد منه
0: شوي
2: خاطر سي ان اكزوستور دو كو سينو يضيع لك كده موجود الملح توني ماستايز. دوك احنا باش نركضوا نخدموا لابات شوفان باش نخدموها على البوالا كريب مقله اونتي اديزيف نحطوا لها شويه زبده تسخن بالقدا ونصبوا بالبشير هذاك نتاعنا خليها اون مينوت هكا اون مينوت هكا ونحطوهم على بعضهم. علاش خاطرو بيسكو هما واش فارينهم سي با دو لافارين دو بلي دونك فارين شوفان ما كي تخليه يبرد وحده من الهواء يتكسر. دونك احنا شنو نعملوا باش يتبل الكعبة الأولى سخونة فوق الكعبة الثانية فوق الكعبة الثالثة وب ولفوق يعمل يرجع
1: العرق نتاعو
2: يرجع بسخانته على روحه ونحضروا
0: تقعد ديما ترية
2: تقعد ترية بون ديما شنو
0: راوية شنو ما تعشيش ولا
2: تحضر ولا شنو ليلتها باش تقعد ليلتها اي سوفي مغطية
0: وغوتي غدوة ما احنا
1: لا ما تقعدش
2: تيبس تيبس اونيتمون تيبس قوم الصباح وارقد
0: هكا
2: اما لاباري هي لاباري ديت لاباري حاضرة نجم تعملها أربع كعبات
0: وتخليها غدوة الصباح
2: فريجيدير غدوة تعاود تضربها في
0: هيك هي لاباري حاضرة
2: أما غدوة فريجيدير بيت فريجو خاطر على فم واحد
0: أي بيان سور
2: تنجم تفوحها زاد راه شوية كان تحب معش أنا زعتر كليل أنت خاطر ماشيها سالي حط لها شوية زعتر شوية كليل شوية بسباس
0: باهي دونك من بعد أنا هذيك الكريب هذيك نستعملها عبارة عملت كريب سالي في العشاء
2: أنت باش لا تكستور بتاعها هي مش كيما الكريب هي تتثني كيما كيما الخبز
0: اي اي
2: كيك عندك بات
0: عباره مقلوبه عملت
2: فوالا ساندويتش تملك ابجي معاك تحط فيه انت لي غارنيتور الاكثريه الاكثريه انا نشجع على الخضروات الصغير ولا الكبير يزمو الساندويتش بتاعو يكون معبي بخضره بنينه يعمل سلطه بنينه بالحق يعمل سلطه بنينه
0: وهو والله انا الكومبو
2: راه دي مشكله في السلطه
0: الكومبو نتاع الليتو وال والطماطم والبصل انا نحبه
2: هذاك هو يا اخي احنا مشينا لبعيد خلينا غادي نزيد الكعبه مع السناريا يزي مقصوص علاش نهربوا من السلاطه؟ انا رادي كليون ساعات في بيفيه يمشي يجري للحمه يجي هما شهر باللحم خذ صحن سلاطه هز بيه قلبك شويه كرنب شويه سفنيري رابي سفنيري رابي وعسر قاز ديجا هي ان سلاد وحدها دي كوكومبر رابي كيف كيف تاخذ معاه ياغورت ياغورت جريك تحطه معاه وتخلطه حاجه اخرى معناتها بالحق انت عندك ساندويتش باش تبدع فيه باش نعملوه احنا اليوم باللي فيلوشي دو بولي اللي هو البروتين في البلون دو بولي مش في الكويس الكويس فيه دي معناتها
1: اللي غرا
2: باش نطيبوه في الماء ماء وملح في الاكحل قارص زعتر وكلين وطيبوه حتى لين وجهه معناتها لونه يتبدل اوتوماتيكمون الماء ذاك الماء الاولاني رانا دوب ما يغلي باش نحيو كل السوك نتاعو كل
0: ونطيشوه
2: يقعد هو يمشي في ماء الماء تنجم تخليه تمشي تخطوخ تمشي مقرون تمشي عندك حاجه بتجيش تحطه هو ديبارك هو الاولي تستحفظ به
1: معناتها كان تملق به
2: اي وكان تحب تخليه على الغاز يزيد يعمل لك ريدكسيون معناتها تولي انت عندك روح نتاع دجاج للطاجين
1: في بقعتك القوالب هذوك ما كتوابع اللي يحطوهم ساعات
2: اي هذوك ما
1: فوقوا بيهم
2: في حايره وقت اللي تروح
1: اي فوالا جوستومون معناها هذه خير طبيعي
2: الساجي سي عبد الستار انت ما انت ما تبارك الله مش انا باش نوريك اما نعطيك ريسيت باش تعمل منها مكعب من مكعبات النكهات نتاعنا ذوك
1: انا قاعد نخمم
0: يقعد يقعد ما يجيش راهو كي يجي ما يجيش ديفيرون
1: انا انا جات لبالي حاجه قاعد نحلم فيها ريم قالت لك خاطر نعرفها الله غالب عليها مبذره تو تعمل برشا تعمل رزها كي ما ياكلوهاش البنات مساكن باش نقبلهم حناكم كي تخبيها تبيت حتى كان نفرضنا انه باتت ما هي تيبس هي خاطر شوفين مغدوة انا كي صباح كسرها كيف فتفتها ونزيدها كعيبه ياغورت ناتوريل
2: نجم
0: وي
2: نجم
1: نجم صباح باهي
2: نجم
1: مع كعيبه غله فيها
2: يشبه
1: نقصها كعيبه غله تري فيها
2: تمشي تمشي
1: ناكلها في الصباح
2: تمشي تمشي صحن كوميتون جرانولا نقولوا كيما الجرانولا
0: انا يعجبني عبد الستار
1: مش فكره؟
0: يعجبني عبد
2: الستار غيان سوبيغ توست ترانسفورم
0: لا واللي هو يلقى الافكار الكل تو شفتوا انت شعمل حتى لنا لينا نحن الكعابر نتاع اللوز وحتى لنا نحن
2: هو
0: وحط لي هو ياغورت بروتيني يعجبني انا كيغزت او كيخدم مخ الروح قال لك هي شوفان هي شوفان حط لها ياغورت ناتشوغير سمعتوا وشويه غله وما يوليليش كيما
2: حافظ على انا
0: ولينا نحن
2: عطانا
0: يومي
2: عطانا الكاليسون ديري مشكور عليه
0: صحيح
2: من ابان ما كليت انا في الكاليسون
0: قريت
2: وريت الشربو
1: شادي نعتز بها
2: والله سي
0: عبد وبالعسل عم ستار ما يحطش السكر يحط العسل يلم بالعسل
2: مدام يلم بالعسل وليه وعدة وبابيض العظم وشيحه شوية أنا هربنا من هيلثي جملة واحدة مشينا للدلال مع شوية سمينة ومسك الليل وكذا نرجع لك للدجاج ولا تخليك غادي
0: والله ايش تحب الدجاج
2: ياخذونا نطيبوا في الماء نطيب بكدا بكدا بعد نبردوا شوي نفتلوا تلقى خصله خصله بنين برشا كيك يجي باش نسوتيوها شويه كان تحب في الزبده وبعد نحضروا الساندويتش نتاعنا هريسه
0: حتى هكاك جبني من غير ما تسوتي
2: جبنين علاش نقولوا احنا زبده باش ياخذ مولي خاطر يشيح من بعد كي تنسيه ما تفتلوا تخليه اللي هو يشيحوا اصلا هو في الساندويتش يشيح دوك علاش نسوتيوه شويه في الزبده باش نمشيو يقعد التراوه نتاعو والا تنجم تحضر اون بتيت صوص وحدك حليب وزيت كيما حليب وزيت صوص صوص بلونش تحركوا بها تحطوا في الساندويتش
0: احنا مش تفهمنا سهل علينا ماشي وتصعب
2: لا نمشيو للهيلثي يعني
0: تو انت شو محلاها الاولانية قالك
2: الخبزه ام فيري تحب بعيشك هيك الخبزه كلها شيحه يا خو عامل البليبي يفركهم هاي
0: شبي خايب لبلبي فركها فيها لبلبي
2: شوفي انا دي توا
0: خايب لبلبي شوفي
2: كسكسي بالكرافات
0: كسكسي لبلبي بالكرافات
2: بالكرافات تمام
0: شيف شيف لبلبي بالكرافات في بيرك ولا في بيرك ولا
1: سامحني وقتها يولي في لبلبي
2: هنا سي عبد
0: والله يا عبد الستار في الله
1: ريتو
0: لبلبي بالكرافات
1: عيني حاجه حاجه
0: اما انا عجبتني حد الكريب هذيك بالشوفين بس عجبتني تاخذ غوسيت نتاع الكريب تبدل الفرينه بالشوفين مريقه
1: وتحط الحشو اللي تحب انت مع اخف ما ينحيت
0: تو انا كي قال لي حد دجاج شو كي قال لي حد دجاج ده عجبتني ايش فيها دجاج تحطوا لو توني
1: مشوار
0: لا انت غسلت لي تشوي وطماطم البصل هو احذر اما تو تقول لي زيد اعمل لها صوص وزيد ما انت ماشي تصعب عليا انت عليه
2: تفسر
0: اي ما تفسر ليش
2: وليت نشجع على حاجه اخرى الميك السردينه السردينه بالحق نشجع كبير ولا صغير
0: اوميغا 3 من احسن ما تنجم
2: ينزل على السردينه بنواحه احكك عربي
0: اللي
2: ادياري
0: تحب. اللي تحب
2: كيما هي
0: اللي تحب
2: وين تلقى روحك باش تاكل سردينه فازي اعمل ساندويتش
0: ربي يبارك لنا ربي يبارك لنا في تراب هالبلاد مهما غليت السردينه وصلت 8000
1: نقول لك 8000 وصلت 8000 في بالي راه جبت لك شكاره اليوم احنا نعوموا وهي تنقص فوق منا صغيره بالكل هذيك تنقز فوق منا كل شيء البحر سخن عليها ولا ماش عليها
2: خرجت
1: تنقز
0: احنا نبداو يعلم ربي بحالنا هنا في الاعداد نتاع البرنامج عبد الستار يقول لك ما تكلمنيش ساعه على الفلانيه ما غير ما نعطيو الساعه باش ما
2: نحصروا
0: انا
2: ذيك
0: انا راني ذيك ساعه البحر نتاعي يا عبد الستار يهديك ذيك ساعه البحر نتاعي صح يا بابا صح صح ان شاء الله ينفع
1: اليوم على فيه سما مايوب 500 فرنك
0: حاضر يا سيدي شكرا لك شيف امين عباس اي تو كيفاش تو جايه بركه معناتها ولا باش تجيب حدانا ولا
2: جمعه كل جمعه نجيك ما عندكش مشكله
0: هذا راهو كلام في الميكرو نشدوا عليه ولا كيفاه يخرج من البيبي نجم يبدل كلام شاهد على الستار
2: ثلاثة جاي بحثي ان شاء الله حين ربي بخير
0: حين ربي بخير شكرا لك شيف امين عباس الفيديو هذه تلقاه على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان خفيف نظيف محلي بنين واذا كان ولادك ياكلوا الدقرميش اعملوه لهم غوتي غدوه زاد بقي شده صحيح
1: نعرف قمح بلادي
0: يلا 6 36 دقيقه هذه موزيكتنا

0: بتوقيت الوطنية.
1: بتوقيت الوطنية نلمولكم الأخبار اللي دارت على طول النهار واللي انتي تنشتكون ما سمعتهاش خاطر تخدم ولا على خاطر كليهي، احنا نجيبولك ان شاء الله ملخص كامل على الأخبار اللي دارت اليوم سواء كان في الإذاعة الوطنية التونسية من خلال برامجنا من الصباح من يوم سعيد حتى اللي نخلطوا التويكة الكلام يعمل الكيف، وألا زادة على مواقع التواصل الاجتماعي. توا زعما التفاوض بالنسبه للنفط ولانه نلقاو ليسونس في الكيوسك، معناها هل التفاوض نجح ولا ما نجحش؟ هذا السؤال. توا يقول لك يندرى نهار 23 و24 سبتمبر فما اضراب ولا ما فماش اضراب؟ نمشي نقرا حسابي ونعبي ليسونس من توا على بكري ولا لا؟ هاو معناها الجامعه تقول كلام والكاتب العام الجامعه العامه للنفط والموارد الكيميائيه يقول كلام، وفي نفس الوقت العمال يقولوا كلام اخر، واحنا حنان بربيع فصلت لنا الحكايه هذيا وجابت لنا الاجابه. هل نهار 23 و24 باش يكون فما اضراب في الليسانس في المحروقات بصفه عامه؟ نعم أو لا؟
2: اللي هما غدوة بعد غدوة،
1: اللي هو غدوة بعد غدوة. اليوم تفصلت الحكاية في المشهد الآن في ميكرو لحنان بربيع، عايشة نسمعوا شنو اللي قال الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي.
3: الحقيقة مازال ما عندناش حتى شيء جديد، هما خذاوا هامش الربح نتاعهم صحح، معناتها هذه البريود نتاع الشهر اللي فات هذايا قعدوا يعملوا في نيغوسياسيون مع مالي شركات العراف باش زادوهم في هامش الربح نتاعهم. مشكورة وزارة المالية وزارة الطاقة زادوا الشركات هذايا في هامش الربح نتاعها على أساس باش يغطيوا بها هاك الاتفاق اللي صاير في 2019 ويخلصوا المساهمات الاجتماعية.
4: هذوما شركات نقل المحروقات.
3: الوزارة وافقت لهم على زيادة في هامش الربح نتاعهم على أساس باش ينجموا هما يخلصوا سي إن إس إس الشركات السواق يعطيو عندهم منحة في الاتفاق هذايا نتاع 2019. تبقى صحوها نهار الخميس، لليوم ما فما حد شيء، معناتها ما كلموناش باش نجموا نعملوا حاجة، يلزمنا جلسة صلحية تعملها تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
1: باش نفهموا توا احنا غدوة 23
2: مادام ما صارت الجلسة الصلحية هذه ولا ما صحوش ولا شنو بمعنى ما زالت الحكاية تظهر،
1: ولكن الشركات قالك باش نوصلوا شركة نفط اليوم تعهدوا انهم يوصلوا، معناها باش نكتشفوا غدوة ولا كيفاه؟
2: في اخر وقت من هنا الغدوة ربي يعمل لي يا خبر بفلوس بكره تبقى ببلاش قال المصري.
1: انا نتصور كيما نعرف التوانسة نتصور ما خليوش روحهم ناخذ دقيقه نتصور عبيو ليسونس، صدقني يعني نهار لحد لقيت فما صفوف ديجا دونك نتصور عبيو ليسونس، ومع هذا روح حاجات كيما هكا ما نخليهمش ناخذ دقيقه، احتراما في المواطن واحتراما في الناس اللي خارجه تخدم غدوه، ومعناتها ماهوش قطاع معناها هين، انا مش قايمه صباح مش نلقى باكو حليب، ما هي مش مشكله ما لقيتش باكو حليب نعمل طرف بسيسه ولا تي
2: ولا اللي هو،
1: اما هذه راهو كرهبتي تخدم بها والدنيا كل تخدم بها، معناها للأسف أنا أقول للأسف بليه، وأنا نحكي هكا على الخدمة وعلى خروج الخدمة زيادة، ماذا بينا لو كان شركة النقل بصفة عامة التونسية زيادة كيف تحترمك الوليد الصغير والرجل الكبير اللي ماشيين يخدموا وماشيين يقرأ. راو اليوم أنا ريت تصويرة في محطة من جرين رياض نتاع التران، معناتها تبهت يوم الحشر، راو العبيد معناها
2: اكتظاظ
1: رهيب خاطر التران فوت وقته معني هو ديجا يجي كل نص ساعة
2: ديجا هو
1: اي وديجا معناها مجرد رياض حمام لمفش يجيهم كل نص ساعة وبعد انت دي تخليه معناها تنقزك النص ساعة هذيك مسكين كيفاش باش يخل تقرأ بلا نفسي باش يخل تقرأ وش قديش عنده يستنى في المحطة بك الاكتظاظ هذيك شكون باش يطلع شكون باش تخلي التلميذ تقول من بعد اللي برا جيب لي بيدون تخي شكون مسؤول عليه البيدون تري كيفاش نعمل انا باش نمشي نرجع للمحطة ولا شو نعمل ولا نجيب بابا من الخدمة بنا إسانس بشي جيني غدوة معناتها تو قاعدين فاهمين احنا شو قاعدين نعملوا في بعضنا وفي رواحنا ولا ليه، والحكاية كلها راهي معناها تتنظم العودة المدرسية ما هيش فجئية والنفط ما هوش مسألة فجئية عنا شهر نسمعوا بيهم باش يعملوا إضراب لنقل النفط وراه هذا كل نغم المورة وتحل قبل فين وحين وراه تويكة أمورنا كلها مريكلة. باش نمشي لجامعة تونس المنار اللي الحقيقة جايبت لنا معاها زوز أخبار ياسر مزيانين. قالت لك أولا الساعة خدموا على تدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للحد من استخدام المضادات الحيوية في قطاع الدواجن. ما عادش باش نستعملوا مضادات حيوية بالضبط، ما عادش باش نستعملوهم في قطاع الدواجن، وهذه راه معناتها عندهم مدة وما نطالبوا بها. ف باش يتم تعويضها بمواد بيولوجية باش يولي دجاج بنة أخرى ومنفعة أخرى وكل شيء. هذه ساعة الإنجاز الأول.
2: الدجاج العربي ظل وقتها
1: يقرب برشا.
2: يقرب له.
1: هذه الإنجاز الأول لجامعة المنار، وعندهم زادة أن معناتها إنجاز ثاني باش نسمعوه في تصريح الضيف نبيل عبيد اليوم في يوم سعيد. سي معز شفرة اللي هو رئيس جامعة تونس المنار اللي حضر معنا اليوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد الصباح، وحكى على زادة إنجاز آخر يهم الصحة النفسية للطالب. وهاوش قال سي معز شفرة.
0: دشنا وحدة نموذجية في جامعة تونس المنار حول الاحترام، حول التكافؤ. الوحدة هذه هي خالية متجهة للطلبة، لكن حتى راو الإداريين الموظفين الأساتذة راو معنيين بالخلية هذه. الخلية هذه منبثقة على مشروع دولي انفازت به جامعة تونس منار مع 9 جامعات في العالم، هما 2 جامعات في فرنسا، 2 جامعات في إيطاليا، 2 جامعات في لبنان، 2 جامعات تونسية، وكذلك 2 جامعات من الجزائر الشقيقة. اسمه وي فور ليد المشروع، انبثق عليها الخلية هذه خلية فيها إنسات، فيها أكفاء معنى اختصاصيين نفسانيين هما اللي بسيكولوج متاع الجامعة، فيها البسيكياتروسي الأساتذة في كلية الطب تونس البسيكياتر، وفيها كذلك أساتذة من قسم علم النفس في معهد العلوم الإنسانية بابن شرف جامعة تونس منار، وكذلك اللي انبثق الخلية هذه من مجلس الجامعة. هذه باش تكون مهام تاع الانصات لكل الطلبه، باش تحل لهم كل المشاكل. وفما سر كذلك راهو اللي يسمعك راهو سرك في بير كما نقولوا، باش تكون وباش يحاولوا يعاونوهم باش يلقاو كل الحلول بشتى انواعها. يعني باش تكون متابعه، على خاطر نحن كي نعملوا الانصات يعني وتكون لاكومبانيمون للطالب حتى لين يوصل يكمل السنه نتاعو بنجاح.
1: كان هذا تصريح لرئيس جامعة تونس المنار سي معز شفرة. مبروك على تلامذتنا، على طلابنا بكل تلامذتنا. مبروك مبروك على طلابنا، مبروك لتونس زيدا، خاطر جامعة المنار مصنفة عالميا ومشهود لها في شهاداتها.
2: كفاءة
1: لا معناتها من الشهادات نتاع جامعة تونس المنار معناها عالميا معترف بها باعتباره أنها قاعدة تقدم في التصنيف نتاعها العالمي. واليوم مهم ياسر لو تعمم هذه التجربة على كل الجامعات، مهم أنه الطالب يلقى شكون يسمع، ومهم أنه التلميذ يلقى شكون يسمع. يا حبة ذيلو كان البسيكولوج متاعنا البسيكياتر علاش ليه وقت اللازم أما على القليلة البسيكولوج خاطرهم الأقرب بالصف الأول في الأمور النفسية، تتعمم أنهم يكونوا موجودين في مدارسنا وفي الإعداديات متاعنا وفي المعاهد الثانوية متاعنا بالكم والكيف اللازم.
2: صحيح.
1: فما موضوع آخر تحكي فيه مؤخرا وهاو باش نسمعوا خبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي سي حافظ العموري اللي حضر اليوم زادة في برنامج يوم سعيد اللي يبث على موجات الإذاعة الوطنية من 6 ل 9 ونفتتحوا به نهارنا ونفتتحوا به البث نتاعنا مع نبيل عبيد. خذيت موضوع مهم ياسر اللي هو التقاعد الوقتي، المنحة نتاع 280 دينار اللي عندنا برشا وين سمعنا وانه خرج فيها قرار يشمل الزيادة من اول العام، لكن قعد القرار حد غادي مازال ما تفعلش. وقتاش باش يتفعل؟ هل فما مفعول رجعي والا لا؟ هاو نسمعوا الاجابه لسي حافظ العموري اليوم كما قلت في برنامج يوم سعيد.
5: احنا نتذكروا الزيادات في جرايات التقاعد اثناء بدات من 1 جانفي، معناها مفعول رجعي 1 جانفي. كيف راهو الزياده هذه سواء تاع الامان الاجتماعي والا جرايات الشيخوخه راهي باش ترجع بالتوالي باش ياخذوها بدايه من 1 جانفي، ربما تجيهم في شهريه سبتمبر والا اكتوبر، وانما راهو باش يرجعوا بها ال 1 سبتمبر كيما زادت جرايات التقاعد في قانون الماليه في انها من اللي رجعوا بها ال 1 جانفي. كيف
1: باش نختم اخبارنا اليوم بحدث فلكي نحبوهم احنا الاحداث الفلكيه. غدوه الاربعاء 23 سبتمبر
2: فما حدث دق المهرز
1: دق يا بابا هو حدث فلكي يستحق الحقيقه انه ندق عليه المهرز، خاطر هو اللي باش يعلن على انتهاء رسميا انتهاء فصل الصيف. يزي بالنسبه لسنا يزي لا يعبس
2: الخريف معناها
1: اي جاي الخريف رسميا انتهاء فصل الصيف وبدايه فصل الخريف النصف الشمالي من الكره الارضيه.
2: اي شيء جايينكم في الخريف استنيني باك طيب الرمان والصفر
1: هذيا. لجنه البحث والحسابات الفلكيه التابعه للجمعيه التونسيه لعلوم الفلك قالت وأن الاعتدال الخريفي لعام 2026 باش يكون ان شاء الله في تمام الساعه منتصف الليل وخمسه دقائق بتوقيت غرينتش ما يوافق الواحد وخمسه دقائق بتوقيت تونس. رسميا في النصف الشمالي من الكره الارضيه الاعلان على انتهاء فصل الصيف واستقبال فصل الخريف. بطبيعه الحال نعرفوا انه مع هو فما برشا ظواهر نشوفوها في الطقس وما بين الليل والنهار زاده وفي امتداد ساعات النهار زاده وتقلص
2: صار النهار ساعات الليل, الليل و...
1: صحيح
2: ان شاء الله مبروك علينا على كل
1: امين يا رب امين. علاش قلت نختموا به هنا ان شاء الله يا رب يكون مبروك علينا. يلا بعد شويه مع عبد الستار عميمو باش نمشيو لاستوديو 8 وين نسمعوا الاصوات المزيانه والحلوه. اليوم اش اخترت لنا؟
2: اليوم اخترنا اغنيه للسيده صفيه شميل.
1: يلا نرجع نسمعوها من بعد.

0: يزيد من الجري يزيد جرينا فيه البرك مصبيح وحنا نجري توقيت توقيت
1: سويقاتنا ونقعدوا نرتاحوا
0: تو نسمعوا صفية الشمية احنا مرتاحين وكان نسمع في الكهرباء تضرب فينا هكا منا ومنا وكان في الكوجينة شبك محلول واحنا نطيبوا عاملين 66 كيف
1: تعمل في 66 باقي يا ولادي شوفوا لي 66 شنو غلبتها هذه باش نمشيو للاستوديو استوديو 8 بغنية سيدة صفية الشمية التوبة يا أهل التوبة خاطر نهار 6 أوت 1958 تسجلت الأغنية هذه في استوديو 9 يلحق الحق تسجلت وقتها حتى ما كانش استوديو 8 موجود. الاغنيه هذه من كلمات عمي سيمونجي الساحلي خو المؤرخ الكبير سي حمد الساحلي والحان عم ونس كريم. ونس كريم اللي كنا قرب ليه برشا واحنا صغار في جنة الاطفال. فخرجوا الاغنيه هذه الجميله اللي تعريفها تسمعها

0: عاودة تسجلت تبا هلت تبا في ديسكو عادي جدا
1: عادي جدا.
0: وخرج الأخبار صفية مش تعتزل الغناء. علاش؟ هي قالت الطوبة ما عادش نغني يا ولدي. ليه الأغنية قديمة وتغني على الحب مش تغني على الفن. لا صفية قالت ويظلي من وقتها بديت حكاية جريدة قالوا أكلي كل واحد يزيد الماء واحد يزيد الدقيق.
1: نتصور من قبل وقتها نتصور
0: قبل
1: ليه نتصور الثقافة هذه عندها مدة متاع قالوا
0: قالت
1: ليه قالوا قلنا
0: كنا عنا قبل ما يقول قالوا في الراديو
1: أما نتصور القال والقيل يخرج على الشخصيات المحبوبة
0: الكبار واللي يحبوهم العباد
1: واللي معناتها أنت قلت لهلوبة المسرح كانت صفية شامية ونحبوها وإحنا حتى كي كبرنا نحبوها وكي تقول عندها غنية تغنيها على
0: على عمايرات عمايرات نحبك يا عمر عندها أغنية معناها محلى قدك
1: محلى قدك هي محلى قدك
0: تبدأ فيها يا سيد محمد جاموسي
1: ياسر مزيانة
0: هذه اللي لوج عليها هي, هي برشا روح عندها برشا روح. فاليوم الطرافة متاع الأغنية هذه اللي بعد 20 سنة تأولت بطريقة أخرى
1: وإحنا هبش نسمعوها توبة يهل التوبة وكملوها للاخر باش تفهموا على شنو هو التوبة وعبد ستار عميمي وربي يفضلك
0: لينا
1: وربي يخليك ضيوفنا اللي حضروا معنا محليكم ومحلى جيتكم ومعز جيتكم فاتن حمدي في الـ في الـ فاتن حسني
0: حسني عذبناها مسكينة
1: والله فاتن حسني ربي يفضلك عندها الدوخة الحمد لله نستوري متخلي ظلي ما يخدع عليها شكر بالقسم وأحلم المساحلي في الإعداد فاروق الزرعي وقبله سمية الزواوي في الإخراج الرقمي يعني فريق كامل نسلموا عليكم ونتمنى لكم إن شاء الله سهرية مزيانة
0: سيد المستمعين قولوا بلاش بيكم رانا احنا حتى شيء
1: وأقعدوا معنا خاطر معز الغربي عنده موزيك أخرى وجو أخر ودنيا أخرى مع معز الغربي إن شاء الله

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يسند علامة مرحبا لجودة الاستقبال في المصالح العمومية والخاصة إلى 13 مكتبا جهويا ومحليا تابعا للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وذلك تتويجا للانخراط هذه المكاتب في مسار تحسين جودة الاستقبال.

0: المستقبل وتطوير الخدمات المزدات للمواطنين. تونس تصدر خلال الأشهر العشر الأولى من موسم 25 و2026 و2000 طن من زيت الزيتون بقيمة 4780.4 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي، وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات بحسب إحصاءات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري يدعو إلى ضرورة بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالي باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة. جاء ذلك في مداخلته أمام مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية 48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية التي انعقدت من 16 إلى 18 من سبتمبر الجاري بنيروبي في كينيا. يكون الطقس الليلة مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الجنوب، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية أثناء الليل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا وتتراوح الحرارة ليلا بين 17 و22 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 22 و27 درجة ببقية المناطق. في أخبار العالم، غارة من مسيرة صهيونية على مواطنين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة تقتل مواطنين وتصيب آخرين. ارتفاع في أسعار النفط اليوم بعد تراجعها على مدى أيام، فيما يترقب المستثمرون تطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. ومجموعة السبع تدعو إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرة ذلك تصعيداً ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

مساء الخير، مساء الورد، مساء الفل والياسمين. بدينا بهالموصل العزيز الغالي لمحمد عبد الوهاب، يا نس يا وعدي، غنية رائعة جدا، هدية أولى للمستمعين اللي تابعونا في هذا اللقاء المباشر من برنامج ويحلو المساء. اليوم الثلاثاء، طبعا لقاء الثلاثاء كل أسبوع من السبعة لثمانية متاع الليل، سوعة نعديوها مع بعضنا للناس اللي فكرها بهم في ديارهم في أي مكان يسمعونا، مرحبا بيهم ويسمعون فينا خاصة خارج الحدود. نقول لهم إن شاء الله تكونوا ديما في أحسن الأحوال. اليوم قلت الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، تظاهرات فنية وثقافية. البارح انطلاق مهرجان الإذاعة والتلفزيون لازبي، اتحاد إذاعة الدول العربية، طبعا المهرجان العريق اللي تحتضنه تونس كل عام، والبارح كانت الافتتاح بمهرجان أو بمسرح قرطاج الأثري، سهرة عربية بامتياز كانت بإمضاء نصيف زيتون من سوريا ورحمة رياض من العراق. أيضا كان تكريم لعدد من نجوم السينما والتلفزيون ونجوم الإعلام. لافت كانت اللحظة متاع تكريم لطيفة القفصي، الفنانة الكبيرة والقديرة، قداش الجمهور تفاعل برشا مع صعود لطيفة القفصي على الركح، وكانوا يهتفوا بصوتها وباسمها بأصواتهم يقولوا لطيفة لطيفة محلاها بالحق. لحظة كانت مميزة جدا، فألف مبروك للمكرمين وخاصة فنانتنا الكبيرة لطيفة القفصي على التكريم اللي كان البارح في إطار اليوم الأول للمهرجان اللي يتواصل حتى يوم الخميس. وأكيد سوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية في الحمامات سناء بين تونس العاصمة وبين الحمامات، أكيد برشا من متابعي المهرجان يكونوا على موعد مع هذه التظاهرة الإعلامية الثقافية الفنية بامتياز.

0: باش نحكيو موزيكا، باش نحكيو موزيكا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، باش نحكيو موزيكا. واليوم ندوة صحفية لأيام قرطاج الموسيقية كانت الصباح بمدينة الثقافة بتونس العاصمة. معنا السيدة شيماء العبيدي المكلفة بالإعلام وعضوة الأيام والمهرجان. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلامة، مرحبا بك سي معز، يعيشك. مرحبا بكل مستمعين الإذاعة الوطنية وميرسي على الدعوة.
0: مرحبا بك. الدورة قداش؟
1: دورة 11.
0: 11
1: ديجا.
0: 11 بدا يعني يخطو خطوات مهمة.
1: هو الحقيقة المهرجان دا كما قلت يخطو خطوات مهمة جدا، بدا يكبر، بدا يسمع، مش كان فقط في تونس وفي العالم العربي، إنما زاد في العالم. السنة كان عدد المشاركات في العروض المختارة كبير، معناتها قرب لل 400 ترشح كونديداتور، اخترنا منهم 26. فالمهرجان عمال يكبر وعمال يطور من روحه، مش فقط قاعد ياخذ في امبلور وفي سمعه باهيه في العالم، يطور في روحه من خلال انه قاعد يواكب في العصر، يواكب في التوجهات الكبيره نتاع المهرجانات الدوليه للموسيقى اللي قاعده تتحول الى صالونات مهنيه اكثر من انها مجرد مسابقات. اليوم كيف كيف في تونس، وهذا بدا يمكن في عام 2021، ويرجع الشكر لسي سامي بن سعيد الموسيقي الكبير وسي محمد بن سعيد كذلك اللي كان مدير انتاج في الدوره ذيك، هو مهني مهم في قطاع الموسيقى اليوم في تونس. قرروا ما تعملوا ان كونستا، لقاو اللي الجوائز كي تربحها، حتى كي تربح 10 ملايين 5 ملايين تعمل لكش ألبوم أنت اليوم كموزيسيان، تعمل لكش تغني، ما تربحكش حاجة كبيرة، ما أنت تاخذ فلوس وتروح وما الامباكت ما يقعدش، الأثر ما يبقاش. فكيفاش نخلق الأثر؟ هو أنه نجيبوا للمهرجان مهنيين من العالم الكل. المهنيين هذوما يتمثلوا في ناس تبرمج في المهرجانات الدولية، ناس عندها دي ميزون دو ديسك ولا عندها دي
0: صناع موسيقى صح التعبير،
1: نجم تسجل لك ألبوم من غير ما انت تدفع حتى فرانك، ناس نجم تعمل لك تغني في عام ولا في 6 شهور.
0: سي ان بو لو باريناج يعني سي
1: اكزاكتومون. دونك في عوض اني انا نعطيك جائزه اللي باش نصرفوا على حق جوائز، نجيب به مهنيين من العالم الكل يحضروا العروض هذيا، يشوفوا الفنانين هذوما، يشوفوا العروض في اللايف، وعلى اساس هذاك يقرروا انهم ياخذوهم. هكاك تولي الناس الكل عندها فرص متكافئه، نجموا اللي يشاركوا الكل يكونوا هما رابحين، مش فقط الثلاثه اللي ياخذوا برونز وارجون واور. دونك معناتها الصالون المهني هذايا زاد كيف كيف، مش فقط باش انه الفنانين يربحوا جوائز ويخرجوا، انما زاد باش يتعرفوا على ناس يخدموا لبرا، باش تعرفوا على ناس عندهم تجربه اكثر من تجربتهم ودايرين العالم، باش يتعلموا منهم، باش يصلحوا من رواحهم، باش يعرفوا كيفاش كلمة مش باهية ولكن بالمعنى اللي ناخذوها بالمعنى الإيجابي، يبيعوا رواحهم، كيفاش يصدروا رواحهم. نحكيو على كلمة مهمة اللي هي الإكسبورتابيليتي، كيفاش أنت تكون فنان تونسي بالهوية متاعك التونسية وبالخيارات الموسيقية متاعك، ولأنك قادر تكون في الركح الدولي وفي المهرجان الدولي.
0: وهذا هو ربما السؤال اللي ديما يطرح اليوم في هالعالم اللي أصبح يعني من خلال الإنترنت ووسائل التواصل العديدة والمتطورة جدا، أنه اليوم تعمل موسيقى في كوبا تتسمع في بلد آخر في العالم في قارة أخرى، وبالعكس تولي مشهورة الأغنية ذيك وأنت في بلاستك ما متحركتش يعني. ما
1: بالضبط،
0: مهم جدا يعني اليوم خاصة أنك تكون موسيقى بتبيعها فيها الاوريجيناليتي، فيها حاجه نتاعك انت، ماهيش تاع الاخرين يعني نتاعك انت.
1: هو على قد ما تكون تشبه لنفسك، قد ما تنجم تمثل الناس الكل، وقد ما الناس الكل تنجم يشوفوا رواحها فيك. لانه هو شنو السحر في الفن ولا في العمل الفني؟ هو الصدق. صح. انك تكون صادق، انك تكون سانسير، انك اللي عملته يكون اوتنتيك، حتى لو كان فيه ديفوزيون، حتى لو كان انت تخدم بالصالحي وتخلط فيه مع الجاز ولا تخلط فيه مع البلوز ولا تجيب حتى من الراب ولا من مش مشكل، ولكن اذا كان انت الخيارات الفنيه نتاعك مسؤوله ومتحمل مسؤوليتها واعي بها وعندها غرض واضح فني انت تحبه وتمن بيه، ما تنجم كان توصل للناس الكل. بالنسبه للفنانين اللي قاعدين يوصلوا للعالم الكل وهم في بلاصتهم، مهم جدا ان نحكيوا عليه الموضوع هذايا، وهو واحد من الاهتمامات نتاع ايام قرطاج الموسيقيه، لانه حتى مش ما انت تظهر كلمه سهله، التصويره بسيطه، لكن مش سهله، فيها تقنيات كبيره، فيها سافوار فيغ كبير، فيها مانجمنت كامل
0: طبعا،
1: وراك فريق معناتها. فهذا من خلال ايام قرطاج الموسيقيه نحاولوا انه الفنانين الصاعدين، وانت كما شفت معناتها اليوم في الندوه الصحفيه كلهم مجموعه من الشباب معناتها اللي قاعدين يبداوا في خطواتهم الاولى، ولا حتى كان مش خطواتهم الاولى فهي مشاريعهم الاولى.
0: ما يقلقكمش انه المهرجان نجموا نسميه تسميه اخرى مهرجان الشباب اكثر منه اعمار اخرى يعني ولا لا؟
1: هو
0: يعني
1: مش بالضروره،
0: هو لا حسب، هو مفتوح لكل اجيال، لكن كانه لاحظت اقبال الشباب يكون كثيف اكثر يعني.
1: بالطبيعه اقبال الشباب كبير، لانه الشباب اليوم قاعد يبدع بطريقه كبيره برشا في تونس
0: وعلى دي طالون
1: وفي العالم زاده، وهو المهرجان مفتوح على الموسيقى معناتها من برشا دول في العالم، ولكن السنه زاده اثرت الهيئه انها واللجنه الفنيه انها تعطي مجال اكبر للتوانسه، لانه عندنا انتاج كبير من عند الشباب وقاعدين يلوجوا في بلاتفورم في منصه تمثلهم في مهرجان في التجربه اللي يشوفوا رويحهم فيها ويشوفوا رويحهم مع الجمهور اللي متعود بيهم، جمهور نجم يسمعهم، جمهور اللي شبهوله، وخاصه كما قلنا المنظمين والمهنيين اللي نجموا يتفاعلوا معهم.
0: هات ناخذوا يوم بيوم، ان شاء الله الانطلاقه نهار 3 اكتوبر.
1: نهار 3 اكتوبر مع حفل الافتتاح، حفل الافتتاح باش يكون مع دندري اللي هما مجموعه موسيقيه مهمه برشا وتخدم برشا على التراث الموسيقي وخاصه الاسطنبالي. دونك دندري، وباش يكون فما معناتها هذيك الحفله الكبيره في الاخر، وباش يكون فما مقاطع موسيقيه
0: طبعا
1: اخرى في مدينه الثقافه في قاعه الاوبرا. النهار بنهار مازال ان شاء الله تكتشفوه معنا الايامات الجايه، لكن نمشيو للاختتام باش يكون مع الفنانه السوريه فايا يونان. تكون موجوده كيف كيف. هو المهرجان اذا كان نحبوا نقسموه هو مجموعه من الشوكيز اللي هما العروض المختاره، اللي هما يكون فما لجنه فنيه تقوم معناتها باختيارهم على اساس الملفات نتاعهم وعلى اساس الواحد كان تحب نسميهم.
0: اي طبعا طبعا،
1: سي سامي بن سعيد، سي هادي فاهم، مدام سيمه سمود، وسي محمد بن سعيد اللي هما موسيقيين وفاعلين برشا مهنيين في مجال الموسيقى اليوم. مدام سيمه كانت شاده النجمه الزهره
0: طبعا،
1: كيف كيف محمد بن سعيد هادي فاهم من اهم الجيتاريست في العالم الكل ولي كومبوزيتور، وبرشا من الشباب اليوم اللي نشوفوا فيهم في اللسان التوانسه ولا البرة كبروا معاه وطلوا معاه، وكيف كيف سي سامي بن سعيد من اهم لي زارونجور و اكزاكتومون. دونك هذه اللجنه اللي اختارت المجموعه هذه، وفما الحفلات اللي هما لي كونسير اللي تم برمجتهم من قبل هيئه التنظيم، اللي هما يكونوا فنانين نقولوا نحن كونفيرمي اونتر غيومي، باش يكون فما دونك لاباس من الجزائر مجموعه تعرفت برشا سنين الاخرى، باش يكون فما لي دام دورال اللي هما مجموعة من نساء اللي يحييوا تراث الراي في المغرب العربي. ما تفهم التنويعة مهمة على
0: مهمة
1: مع فايا يونان، مع جدل من الأردن اللي هي مجموعة يعني الشباب يطلبوها طريقة كبيرة برشا، وكانوا جاونا في 2023 واستجبنا زاد سنة لرغبة الجمهور، انه لانه الايام قرطاج الموسيقية الحاجة المهمة انها عندها جمهورها.
0: أسوار مدينة الثقافة خارج الأسوار فما عروض في الشارع، عروض
1: فما في الشارع، في شارع الحبيب بورقيبة باش يكون فما في شارع الحبيب بورقيبة، وباش يتم برمجة فنانين من العروض المختارة.
0: مهم التنشيط يعني تاع على هامش المهرجان. أنا ما عنديش إمكانية باش نكون حاضر في السهرة في مدينة الثقافة
1: طبعا،
0: ومتعدي في الأفليو ولا في أي شارع في مدينة من المدن على شلاف في الكاب في صفاقس في جابس في أي مدينة، فما حس المهرجان نلقاه في بلاصة أخرى يعني.
1: هو تم الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل هذه الكل وندخلهم واحدة واحدة. نبدأ بشارع الحبيب بورقيبة، هذه عادة ترسخت معناتها عندها مدة ومهمة مهمة جدا مهمة، وحتى في مهرجانات أخرى في أيام قرطاج السينمائية والمسرحية نلقاو عروض موسيقية في الشارع.
0: لاحظت حاجة في العروض تاع الشارع سواء المسرح وإلا العروض هذه التنشيطية الموسيقية، ساعات هو الانسان بطبعه يعني كوريو يعني يحب شكون هذوما اللي يغنيوا كذا، يقف تاع دقيقه ولا اثنين ثلاثه يلقى روحه ساعه ونص واقف يعني يتبع في العرض ما يفيقش بالوقت.
1: بالضبط هي هذيك اللي حشنا به. هي الفكره انه الفن بتاع الناس الكل والشارع زاد كيف كيف بتاع الناس الكل، واليوم انه الفن تواجده او العروض الفنيه والفنانين تواجدهم في الفضاء العام هذا مهم جدا جدا جدا جدا، لانه بالنسبه لنا الناس الكل من حقها اليوم تمشي الولوج للثقافه، نحكيوا على مساواه في الولوج للفعل الثقافي والاعمال الفنيه، فانك انك انت تمشي للجمهور ماهوش عيب، بالعكس يبقى ديما ممارسة يومية لازمنا نبقاو مستحفظين عليها، وبها هي نراكمو باش انت اليوم مشيت له للشارع، غدوة مشيت له للشارع، بعد غدوة يجيك هو يولي لوجع عليك، لوجع القاعة اليوم، لأنه مالورزمو هذا واقع في تونس. مازالت الناس بالرغم اللي يعني فما ديمقراطية كبيرة وبارش الناس ولات تدز الباب وتدخلون، قاعات السينما قاعدة تتعبى، قاعات المسرح كيف كيف، ولكن باقي مازال فما هاك الحاجز ما بين الجمهور الكبير وما بين صالة السينما ولا صالة الدوكونسير يعني. ولا صالة المسرح مازال يحس روحه زعما تم مثقفين تاع نخبة،
0: زعما يعني
1: عندي بلاصة النجم ليه، دونك تمشي له أنت يبقى يولي ديما يحس روحه عنده الحق في هذاك لأنه هو فعلا حقه، والنجم يمشي نهار آخر.
0: على هامش المهرجان أيضا فما ورشات وفما لقاءات يعني مميزة جدا، أعطينا أبرز المحطات اللي باش تكون في أيام المهرجان، هي من 3 إلى
1: 10 أكتوبر.
0: إلى 10 أكتوبر يعني أسبوع.
1: أسبوع
0: أسبوع
1: أسبوع كامل
0: حافل.
1: أسبوع حافل العروض يعني تكون فيه موجودة
0: ديجا الطلبة جاءوا والتلامذة يرجعوا يقرأوا، يعني مهمة جدا أنه أيضا الطلبة يعني اللي يجيوا يقرأوا في الجامعات في العاصمة وفي أحواز العاصمة تلقاهم حاضرين، لأنه بالنسبة لهم هذيك اكتيفيتي مهمة جدا.
1: بيان سور الطلبة من ديما توا
0: جمهور كبير أخرى.
1: جمهور كبير برشا وحاجة تشرف.
0: ما نحكيوش على طلبة المعهد العالي للموسيقى هذوكم،
1: هذوك نتعاملوا معاهم بالطبيعة بشكل بشكل مباشر، وبرشا منهم تلقاهم عناصر
0: هما ديجا في عناصر
1: في العروض، هي اللي تلقاها جيتاريست البيانيست، ما انت تلقاهم تلقاهم موجودين. دونك بالنسبة عنا ورشة مهمة جدا اللي هي مهم انه نحكيوا عليها، اللي هي جي ام سي جاز كامب، اللي هو شبه معسكر ما تقبل في تونس، كنت تشارك برشا في دي جاز كامب ودي جاز مان توينسا ودي جاز وومن يمشيوا في بلجيكا
0: وبرا،
1: حتى مهرجان تبرقع معناتها للجاز كان حاضنة للتجارب هذية، وفما برشا موسيقيين زادا خرجوا من التجارب هذي اليوم حبيناها ترجع، حبيناها ترجع مع كوليكتيف دي جاز دو مارسي واللي هو تونسي المشرف عليه سي مهدي عزيز ومع مجموعة من الموسيقيين الفرنسيس، دونك باش يجيو وهما يعني من نخبة النخبة في موسيقى الجاز، باش يكونوا موجودين على مدى 5 أيام، فما أبيل كونديداتور تحل دي ميوزيسيان توانسة كونفيرمي زيدا في الجاز، لأنه تجربة كما هكا قريبة من الاسبريم تاع الماستر كلاس،
0: فرصة ذهبية
1: تكون نقلة،
0: فرصة
1: يعني
0: ذهبية يعني مش نوع. كل يوم تتعاود
1: بالضبط، ونحاولوا احنا كل عام تتعاود ان شاء الله في في اللي جي ام سي مع الكوليكتيف هذايا، انه لي جازمان تولي عندهم فرصه انه تكون فما شيفت فريمون نقله في تجربتهم الموسيقيه، يعيشوا ويحسوا فما حتى
0: دي وان
1: تو وان كل شيء، فما لقاءات مهنيه بيان سور، احنا نحكيوا على صالون مهني، فبالتالي المواضيع اللي تخص الصناعة الموسيقى في تونس وتخص الانتاج الموسيقي والقطاع هذا الكل نحاولوا نتناقشوا فيها، دونك فما مهنة تأليف موسيقى الأفلام باش نحكيوا عليها مهمة جدا، وباش يكون موجود سليم عرجون، سليم عرجون اللي هو موسيقي توا مهم جدا، اسمه برز في السنين الأخرى في بالانتاجات الموسيقية متاعو، اما زادة باللي بيو اللي عملهم الأفلام والمسلسلات زادة، معناتها في تونس فما مسلسلات ومع الأسعد الوسلات يخدم في حرقة في برشا حاجات اكزاكتومون ما حقيقة ما نثبتش بالضبط، ولكن توا قاعد يعمل في تجارب مهمة برشا في السينما في الأفلام القصيرة وفي الأفلام الطويلة، دونك حبينا معاه أنه يكون فما لقاء على كيفاش أنك تكون موسيقي وتحاول
0: تجربتك. تم دعوة أمين بوحافة ولا؟
1: لا ما تم
0: ذاك زاد ما شاء الله عليه
1: مهم جدا أمين بوحافة، طبعا احنا حابين اليوم
0: ربيع الزموري ما شاء الله عليه،
1: أمين بوحافة وربيع الزموري وطاهر الجيزاني أسامي كبيرة وصلوا المستوى،
0: محمد بن عثمان أسماء كبيرة برشا
1: وصلوا المستويات عالمية الأسامي هذية ووصلوا المستويات بركة عليهم مشرفين برشا، حابين نحن في الاسبريم تاع الجي جي ام سي انه نتعاملوا مع دي زارتيست اميرجون، حابين يكون معنا مانتا سليم عرجون اللي هو قاعد يبدا فيها الكارير هذية من انه يصنع موسيقى برب. للعرض يمشي برب. للموسيقى التصويرية،
0: الذكاء الاصطناعي والموسيقى زاد الموضوع هذا باش يطرح
1: باش تطرح
0: لانه يعني طرح روحه، يعني هو فرض روحه
1: هو فرض روحه. وحتى نحن معناتها في اللي كانديداتور فما دي كانديداتور جاو فيهم معناتها نوع نتاع تدخل في الذكاء الاصطناعي على لانه هو الذكاء الاصطناعي ممكن تستعمله على مستويات متنوعه ومختلفه، مش بالضروره حتى في الانتاج الموسيقي بيدو. اليوم تنجم تعمل كليب مع الغنية نتاعك بالذكاء الاصطناعي. احنا كمهرجان ما عندناش بوزيسيونمون وموقف واضح، حابين تتلم الناس وتحكي على الموضوع هذايا، هل هو تهديد ولا هو فرصة معناتها للشباب والإبداع والإنتاج الموسيقي؟ واللي هو اللقاء باش يكون فيه سي سامي بن سعيد وسي زياد مد بحمروني، اللي هما ناس نقولوا نحن برانشي برشا ويخدموا برشا على النوفيل تكنولوجي بصفة عامة في علاقتها بالموسيقى في علاقتها بالتأليف الموسيقي. فمعهم هما باش نحاولوا نكتشفوا الموضوع هذايا، ودعوة من المنصة هذه للناس الكل انه نحضر. انا زادا باش نحضر
0: طبعا
1: باش نحاول طبعاً. مهم برشا نفكر النقاش. بصوت عالي في الموضوع هذايا،
0: لانه اليوم كما قلت انت كلمة تهديد ظهر لي الاسم او المعنى الاصلي للكلمة، لانه اليوم الارتيست عموما الفنان كان مؤلف او موزع او ملحن او مطرب ايضا يقول لك خايف على بلاصتي يعني.
1: بالضبط، الناس كلها خايف على بلاصتها، تورا
0: في المذيع يخاف على بلاصته، كلهم كلها تخاف على بلاصتها، التقني ظهري زاد يخاف على بلاصته كله.
1: هو الناس الكل تخاف على بلاصتها والناس الكل ما تخافش على بلاصتها، لانه فما ذكاء بشري ما يعوضه حتى شيء.
0: لحظه، الشيخاوي وهي اصيله الكافر شيما، والشيخاوي باش يهزنا للجهه هذيك النحله الغنيه الحلوه هذيك نبثوها بعد شويه. تفضل. ايوه نسمع فيك حتى يحضرنا صديقنا أنيسي.
1: فما زاد ندوة أخرى مهمة برشا بالنسبة لنا اللي هي الفنان الناشئ وبرمجته اليوم في المهرجانات في تونس معناتها بصفة عامة. دونك باش نحاولوا نحكيو مع مبرمجين ومع منظمين
0: ويلي طون يعني حتى هذا على هامش الحوار معاك، اللي طون اليوم باش تتغير فكرة أو عقلية العرض الفني عموما. يعني اليوم أنا رأيي الشخصي يلزمني أنا كلاسيك برشا أنه تقدم بروجي لوزارة الثقافة باش تعمل عرض في فيستيفال في الصيف، يعني تصور أنا يعني بس بنية كاملة. إذا ما تكونش كما أنت باش تعمل بلان تاع دار نفهمه من خلال البلان، يعني قال الأسبوع البيانو.
1: بالضبط بالضبط، بنية كاملة والمشهدية فيها صح. عندها دور كبير. هذاك علاش واحدة من البانيل اللي عنا هو الركح والإخراج الركحي.
0: البارح على ذكر الركح مع احتراماتي للفنانين شفت شوية الحفلة متاع الافتتاح متاع الأسبوع. نصيف زيتون ما عندوش حضور سينيك، يعني ما عندوش حضور ركحي، تحسه مرتبك، تحسه هكا العراقية اللي أقل منه تجربة حسيتها يعني ركزة أكثر، يعني مهم جدا. يعني
1: هو رولي أقل تجربة ما عندوش عبء الانتظارات من الناس يقول كذا الناس تشوفه عندوش تجربة كبيرة، فهو يعرف إنه ما فماش انتظارات كبيرة.
0: كما قلت الركح
1: لكن كلها دربة هي في النهاية.
0: أنا أذكر صديقي مولين العرق يحكينا فيه الموضوع أكثر من مرة، يقول لي يا معز اليوم ما عادش زمن إنه مطرب أو جروب أو باند تطلع على ركح وكهو، موسيقى ضوء تام كامل يعني تخدم عليه يعني.
1: بالضبط، هذاك علاش من مهم برشا هذه واحدة من الاعتبارات الكبيرة واللي رهنت في أيام قرطاج الموسيقية. هو يقول لك علاش عروض الكل في مدينة الثقافة،
0: لأنه اليوم في مدينة توفر لك
1: بالضبط، ونحاولوا مع الفريق التقني معناتها مشكورين جدا للأولاد على تعاونهم إنه نحاولوا نهيئوا الظروف الملائمة والشروط الباهية الكل لي جون اللي باش يطلعوا سيغ سين انه يكون عندهم كل شيء كما يلزم.
0: خاطر العينين كبرت، يعني اليوم العين ولات تشوف كل شيء في الانترنت. يعني اليوم انا في داري نشوف في حفله في سان فرانسيسكو بكلك الاضاءه ذيك بكل الصون لوميير كما نقولوا احنا. صحيح سان فرانسيسكو امكانياتهم بتتر بعيد علينا ماديا، لكن لي طالون ما ينقصوناش، يعني احنا لي جون كسوا في الاضاءه في الديكورات اللي موجوده في الركح يعني موجود،
1: وحتى في الكاليتي. انت اليوم تجيب عندك متفرجين وعندك ناس تعبت على التاليف نتاع الاغنيات هذيك
0: ولا كلمه تعبت
1: بالضبط، مش كان غنيات معناتها، حتى الانسترومونتال معناتها
0: اللي هو اسمه يعني تأليف. اون ديري واحد ينتظر في مولود يعني.
1: بالضبط، معناتها لازم يسمع روحه بالصحيح ويسمع روحه بصوت نظيف، ولازم يلقى روحه معناتها في وضعيه تسمح له باش انه هو يبدع، وباش انه هو معناتها العبء التقني اليوم لازم يتنحى تماما على الفنان.
0: خاطر ساعات للاسف الشديد ساعات عرض كامل، وانيس خدم عروض كبيره في مهرجانات كبيره، عرض كامل ينجم لا قدر الله يتيح في الماء كي يكون الصوت ماهوش خارج كيما يلزم لا قدر الله، ولا الاضاءه ولا
1: وهذه من الحاجات
0: حاجه تصير يعني تقنيا تنجم تاثر على المجموعه الكل يعني.
1: هذه من الحاجات اللي تخلي الفنان ماهوش مرتاح مثلا سيغ سين، تخليه ماهوش اليز، تخليه يخمم في حاجه.
0: ساعات في عرس يعني، عرس اللي هو ماشي يعني عاديه، عرس الصوت ما يمشيش بكدا، المطرب يتقلق يعني، اللي هو فيها يعني فرحه هي ينجم يعديها، يقول لك لا نحب صوتي يخرج كيما انا نحبه.
1: بطبيعه لانه هذا زاد ياثر حتى على تفاعل الجمهور صح. معاه، ويأثر حتى على بعد، احنا نحكيو على صالون مهني في الجي ام سي، نحكيو على دي بروغراماتور باش يتفرجوا فيك، لازم يتفرجوا فيك في احسن الظروف، لانهم هما باش يفكروا فيك من بعد، باش يهزوك بلايص اخرى، باش يعطيوك دي تورني، باش يسجلوا لك، لازمك تكون مرتاح، لازمك تكون في كامل طاقتك وكامل معناتها المجهود اللي تنجم تقدمه باش انك انت تبدا باش ياخذوك.
0: معناتها مثلا تجارب مولير الترودي، نضال يحيوي، اولادنا محلاهم تجارب مهمه، يلقارد يحافظ على الاوريجيناليتي نتاعو، على الهويه نتاعو، على الخصوصيه، وفي نفس الوقت بك حتى الزي نتاعو سواء منير ولا نضال، وبرشا ذكرت انا منير ونضال هما برشا برشا دي جون، ويعمل لك التوليفه اللي تخرج حاجه مزيانه برشا.
1: بالضبط، هما لقاوها، لقاو الطريقه، لقاو
0: خدموا في بلجيكا، وخدموا في باريس، وخدموا في لندن، وفي الكل عواصم العالم
1: ونضال يحيوي كان ما بين ليزارتيست اللي تعدى، وزاد معناتها على لي جي ام سي، منير الترودي كيف كيف غنى في لي جي ام سي. بالضبط، وبرشا عروض اخرى، باركو زيرويت والهطايا، الشويه،
0: الجهاد، وايمان اخواته اللي هما طبعا الجهاد ممثل، وايمان زميلتنا ايضا ممثله طبعا.
1: بالضبط، دونك نضال نجح برشا برشا الحقيقه، فنانين نجحوا وبداوا الكارير نتاعهم من لي جي ام سي، ولا ما بداوش من لي جي ام سي وتعداوا على المهرجان هذايا، دونك وبرشا يدوروا ويرجعوا معناتها، يا اما يعاودوا يعرضوا، يا اما يجوا في جوري،
0: يقعدوا يعني بالنسبه لهم المهرجان هذاك حومتهم يعني.
1: سليم عرجون تعدى عرض في 2021 معناتها، كنت فيها الدوره هذيك، واليوم هو عنده معناتها ماستر كلاس باش يقدم هو، وباش يحكي على تجربته، باش يحكي على ليفولوسيون.
0: نمشيو لكيف؟
1: نمشيو لكيف؟
0: حومتك
1: عالية.
0: نسمعوا صديقنا الشيخاوي طبعا، هو ولد المسرح بالدرجة الأولى، وصوت رائع برشا في نحلة نحلة. الأغنية هذيا حكيتها برشا مرات، نذكرك بها شيماء، أنت بتاتا ما سمعتهاش. مرة استضفت صديقي بوزيد الممثل طبعا، اللي يمثل دور الفاهم،
1: عرفته
0: اي عادي، يحكي لي، قال لي وقت هو يقرا مسرح وقراوا مع بعضهم هو الشيخاوي، قال لي غني لي في الغنيه هذه وانا قاعده في وذني، كي هو يقولها في نسيب العزيز نحله نحله
1: يتذكر فيها هي
0: هذيك. يلا خالد بوزيد طبعا.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: يحلو المساء معكم، تحية لكل مستمعين حيثما كنتم، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ما تبقى من الوقت، الوقت مع شيماء العبيدي عن أيام قرطاج الموسيقية. تعدى في
2: ساعتك الصحة.
1: هذاك علاش توا يلزمنا نكملوا باش نحكيوا على كل التفاصيل نتاع الدورة القادمة اللي تنطلق نهار 3 أكتوبر إن شاء الله إلى غاية
2: 10 أكتوبر.
1: أسبوع حافل بالموسيقى يعني منوعة اللي فيها كل الأذواق إن شاء الله.
2: هذا باش يكون موجود معناتها ما بين الحفلات وما بين العروض المختارة.
1: بالمناسبة تحية سي منظر الفلاح اللي هو
2: مدير الفني للمهرجان أثناء،
1: وكامل الفريق طبعا
2: الناس الكل، فريق الاتصال، فريق التقنية، فريق الإعلام، اللوجستيك، الأعوان.
1: باش نعطي كواليس المهرجانات وخاصة المهرجانات الكبرى كما أيام قرطاج السينمائية والمسرحية والموسيقية وغيره، راهو يلزمك تشوف دار عرس. عرفتك الايامات اللي قبل انطلاق العرس في اي دار نعرفوا كل خوضه، نفس الشيء في المهرجان تلقى يعني ناس ما ترقدش، ساعات يربطوا الليل بالنهار.
2: صحيح.
1: وخدمه وتعب وتنرفيز، ولكن في الاخر كي يشوفوا النتيجه ايام المهرجان يروحوا فرحانين بيه.
2: تحس روحك اللي انت حققت انجاز كبير معناتها، حتى لو كان
1: ورغم الصعوبات والامكانيات ربما ساعات مش ماشيه مع
2: هي الحلمة. تونس من بين البلدان اللي اسست الحاجه مهمه برشا من الاول، سياسه ثقافيه سبغيك تو الوضع تبدل والتشريعات ما عادش قاعدة تتماشى رغم برشا محاولات في أنه الأمور تتطور وتتحسن تمشي الأحسن، ولكن المكاسب تاع المهرجانات الكبيرة اللي تنظمها الدولة، تنظمها مؤسسة المهرجانات خاصة تحت إشراف الوزارة، مهم أنه نستحفظوا عليها، لأنه هي اللي تخلي الفنانين التوانسة عندهم مكانتهم، واللي تخلي الفنانين ولا بلوتو الجمهور يلتقي مع فنانين من العالم، اللي تخلي الصناعة الثقافية قائمة حتى لو كان مش بالبرفكسيون اللي احنا نتخيلوها ولا بالشكل اللي نتمنيه ولا اللي نحبه نوصلوله، ولكن تخلي المجال متاح لانك تراكم التجارب ولانك تحاول ولانك تتعلم حتى لين توصل للمستوى عالمي. هذا الكل طبعا للاجيال الجايه، للفنانين وللناس الكل. هذا من جهه، وهذا توا مهم جدا حبيت النقطه نحكي فيها بالنسبه لايام قرطاج الموسيقى السنة، لانه اول مره باش يكون عندنا عروض في السجون.
1: في السجون
2: وهي كانت من أول قرارات،
1: هي تجارب سابقة للسينما والمسرح أيام قرطاج المسرحية وقرطاج السينمائية، كانت لهم
2: أيام كما هو هذا كما أيام قرطاج السينمائية، لأنه أيام قرطاج المسرحية المذيعين يخرجوا بأعمالهم المسرحية ويجوا يعرضوها في المنزاسيس ولا في واحد معناتها مراكز ثقافية.
1: بالنسبة للأفلام كما قلت تعرف
2: أفلام هي اللي تمشي للسجون، حبينا سنة اللي يلتحق أيام قرطاج الموسيقية بالركب هذايا وبالمبادرة هذايا مهمة برشا، ونمشيوا للسجون لأنه نعرفوا مليح أنه تأثير الفن وتأثير خاصة الموسيقى يبقى ديما عنده دور كبير، يبقى في ذهن الناس، يحس الناس بقيمتهم.
1: في انتظار أنه علاش لا السجين يساهم في عرض أيضا موسيقي في مناسبات قادمة.
2: بالضبط، لأنه هو هذا أكيد احنا التجربة هذه أول مرة سنة وأكيد باش تتطور مع العوامل القادمة وتولي راسخة وتولي معناتها عندها التقاليد نتاعها. دونك عندنا عروض في السجون، كان تحب نسميهم لك. عندنا في السجن المدني برج الرومي نهار 5 اكتوبر عندنا عرض دندري، عندنا في 6 اكتوبر السجن المدني بالمساعدين عرض جذب دوما توانسه زاده كلهم، نهار 7 اكتوبر السجن المدني بصفاقس عندنا عرض محمد سعيد، ونهار 8 اكتوبر السجن المدني ببلي عندنا عرض سي محمد علي شبيل. هذا مهم برشا بالنسبه لينا، والسيكسيون تاع العروض السجون سميناها نفس. فما زاد نقطه اخرى مهمه بالنسبه للجهات اللي كنا حكينا عليها قبيله، حبينا احنا اونوفر للفنانين اللي جيونا وجود المهنيين اللي يساهموا ويساعدوهم في انهم انهم يسجلوا ولا انهم يعيشوا تجارب تخرجهم معناتها من تونس وتهزهم للركح الدولي والركح العالمي. حبينا زاد احنا كايام قرطاج الموسيقيه نهديوا حاجه كمهرجان للفنانين، دونك نفس اللجنه اللي اختارت العروض هذيه باش تعاود تتفرج فيهم على المباشر وتعاود تختار ثلاثة عروض اللي يدوروا الجهات في مهرجانات جهوية على طول العام العام الجاي.
1: مهم باش يعني بالحق يعني أفكار حلوة، ومن شأنها كما قلت أنه تنشط هالأسبوع ذي باش يكون يعني فيه يعني حفلة
2: بالضبط
1: كل يوم تفرهيدها في بلاصة ما تفرهيدها فنية صح تعبير. سؤال من الوحي اللحظة، الموسيقي عموما يلقى ساعات معادلة صعبة بين التجاري والفني، أكيد يلزم يتفكر فيه الموضوع، لأنه يقول لك أنا نحب لك الخبز، أنا مش بروفيسيونيل نخدم خدمتي هذيك موزيكجي، إذا ما نخدمش ما ناكلش الخبز، وفي نفس الوقت ما يلزمش تكون أيضا تأثر له على البرودوي اللي يقدمه للناس فنيا. يعني
2: هو راهو أول حاجة إجا نتفقوا اللي هو خيار انك انت تمشي في ثنيه، يا اما ما انت هو ساعات راه حتى باش نكونوا متفقين هاي المساله متداخله جدا ونيونسي برش، ما ساعات تلقاه فما فنان اللي هو يعمل فئه في فن تسمى تجاري لكن هو للغران بوبليك وقاعد يدور يدخل في برشا فلوس، ولكن هو ممن به انه هذاك هو اللي يشبه له انه هذاك هو الانتاج الفني الحقيقي، معناتها
1: يعني
2: مش بالضروره انه هو ماشي في ثنيه هذيك لمجرد انه هو يحب يدخل منها فلوس. كيف كيف الفنان اللي ماشي في ثنيه ما تجيبش برشا فلوس، اليوم فما مهم برشا في ايام قرطاج الموسيقيه في الدورات اللي فاتت وحتى معناتها في الدوره هذيا ديما تتعاود الموضوع نتاع كيفاش جوستمون نحكيو على الاكسبورتابيليتي ولا كيفاش يكون المشروع الفني نتاعك قابل للتصدير، ديما هذا سؤال مطروح لانه تنجم تبقى تعمل في حاجه نقولوا نحن نيش ولا ميوزيك سافونت ولا حاجه كلاسيك ما تبيعش اونتر غيومي، اما تنجم زاده في نفس الوقت يكون عندها جمهورها ويكون عندها ناسها اللي انت ما تعرفش بتات خليهم موجودين ولا اللي انت ماكش قادر انك توصل لهم، فهم فما تقنيات وفما ديزيكيب يكون وراك وفما طريقه نتاع كتابه للملفات الفنيه نتاعك اللي هي وفما دي بلاتفورم زايده اليوم تعنى بنوعيه الفنون هذيه اللي تخليك تنجم تولي تعيش منه الفن نتاعك. وفما برشا فنانين اليوم واحد كيما ظافر يوسف، واحد كيما انور ابراهيم، اسامي كبيره برشا واسامي قاعده تمراهن على الجماليه معينه، قاعده تمراهن على خيارات فنيه معينه، قاعد تمراهن على انها ما تمشيش نحو انها تختار خيارات تجاريه تبيع من اجلها، ولكن لقات حظها ولقات طريقه ولقات كيفاش اليوم الكيليبر نتاع انها تعيش من فمها من فنها. هذا يجيب برشا خدمه ونتعلموها سيد معناتها هذا نوع من انك تكون محترف في عالم في عالم الموسيقى وفي عالم الموسيقى كصناعه اليوم.
1: وذاك علاش اليوم الموسيقي الحقيقي حلوه الموسيقي الحقيقي يلزم راه تيم، يعني ما عادش وحده،
2: لا
1: فماش لازم فريق،
2: لازم يركز على الفن وركز على ابداعه اللي هي حاجه ماهيش متاحه برشا في تونس اليوم، لانه يعني انت اليوم باش تبدا منين باش تبدا كيفاش باش تخلص الناس اللي باش تخدم معاك، ما عندناش لي لابيل اللي فريمون ينجموا يدوروك، دونك هذاك علاش معناتها نحكيو احنا على بنيه تحتيه مازلت بعيده شويه ومازلت ناقصه برشا مع الفنانين الصاعدين اليوم في تونس.
1: قبل ما نكملوا معاك انيس واحنا مش نكملوا في الجو نتاع الموسيقى الحلوه، حصل على ايامك يا حما منير ترودي نخدموا بها بعد شوي ان شاء الله، تفضلي جليد العوين يكتبها
2: تحيه لهم الكل. دونك معناتها كيما قلنا هي حكايه بنيه تحتيه، حكايه مأس التجارب هذية نحاولوا انه نخلقوها بشوي بشوية من خلال النقاشات وخاصة من خلال لو ريزوتاج. ما احنا اليوم فما نقطة ما حكيناش عليها مهمة برشا اللي هي جي ام سي ماركت اللي هو الصالون ايام قرطاج الموسيقية اللي هو اليوم باش يكون فما باش تدخل في معرض يعني مادي ملموس، فما دي ستاند نتاع مهنيين نتاع مهرجانات دوليه تكون معناتها موجوده نتاع مؤسسات ثقافيه دوليه نتاع منتجين يكونوا موجودين وناس تعرض في خدمتها وتكون معناتها فرصه للفنانين انه كل يوم يتقابلوا معاهم ويعملوا معاهم دي رونديفو وان تو وان بي تو بي كما تحب، يحكيوا معاهم يوريوهم مشاريعهم ينصحوهم يلقاو شراكات على شلي يلقاو اشكال نتاع تعاون

عايش. شكرا لك شيماء بالتوفيق، شكرا أني سليمي، شكرا رامي مجولي، فاروق زارع، كامل الفريق، كلكم سهرة طيبة مع بقية برامجنا، ونتقابلوا إن شاء الله نهار الجمعة في رحمة العالمين مساعتين، ونهار السبت في العتيق إن شاء الله نص نهار.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حاوصوا. امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم.
2: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
4: يلا.
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد اليوم خلال زيارته لعدد من المدارس والمعاهد بجهة صفاقس أن الوزارة لا ترى مانعا في زمن مدرسي مرن بالمدارس والمعاهد متى سمحت الإمكانيات والفضاءات ومتى توفرت الرغبة في ذلك من قبل التلاميذ والأولياء والإطار التربوي.
10: تحدثت أيضا عن الزمن، قلت متى أتيحت الإمكانيات في مدرسة أو إعدادية أو المعهد تسمح فضاءات هذا المعهد وهذه الإعدادية بتوقيت مرن وبتوقيت الحصة الواحدة. الوزارة لا ترى مانعا بل تشجع على ذلك، المهم أن نحقق راحة التلاميذ وراحة الإطار التربوي.
9: البودكاست اتجاهات المحتوى والتأثير يمثل محور أعمال الجلسة الحوارية الأولى للدورة 26 للمهرجان العربي

0: الإذاعة والتلفزيون، والتي انطلقت اليوم بالمدينة المتوسطية بياسمين الحمامات. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تضبط المواعيد والشروط المنظمة لمختلف أنواع المصيد والأحكام العامة للحفاظ على التنوع البيولوجي لسنة 26 و2027 و2000. المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يسند علامة مرحبا لجودة الاستقبال في المصالح العمومية والخاصة إلى 13 مكتبا جهويا ومحليا تابعا للصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعية، وذلك تتويجا لانخراط هذه المكاتب في مسار تحسين جودة الاستقبال وتطوير الخدمات المزداة للمواطنين. في أخبار العالم، استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف من مسيرة صهيونية على مواطنين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. بشأن الفلسطيني أيضاً، الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تلاشي حل الدولتين ومن أن العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يثير شبح التطهير العرقي. وفي أوكرانيا، مقتل 4 أشخاص في هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 4 مناطق بالبلاد، والقوات الأوكرانية تلحق أضراراً بمصفات نفط روسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل، أوفياء إذاعة تونس الثقافية وأوفياء الإذاعة الوطنية أيضا، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج عبق الرشيدية. كالعادة يرافقني صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
2: مرحبا بك سيدي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: مرحبا بك وبهم. باش نبداو اليوم سعلي على بركة الله نتحدثوا في العوامل طرات في الساحة الفنية في سنة ابتداء من سنة أواخر سنة 1934 حتى وصلنا لتأسيس الرشيدية. بالطبيعة سي علي ملحوظة عامة مش نرجعوا لها بالتفصيل، أنه الخلفية العامة متاع مقاومة الاستعمار هي اللي معناها تقف وراء كل التحركات السياسية والاجتماعية والثقافية الوطنية في الفترة هذيك.
2: طبعا كما حكينا في الحصص الماضية هي بوادر الحركة الإصلاحية اللي عندها في عدة مجالات ثقافية وموسيقية وسياسية وغيرها.
1: بالضبط، من سنة 1881 الشعب التونسي ما نفكش حتى الاستقلال، وما بعد حتى الاستقلال يقاوم بالفكر بالساعد بالسلاح، معناها إذا كان لزم بالثورة في الاستعمار باش بلادنا تقعد حرة للأجيال الحالية والأجيال المستقبل. حديثنا وصل في الحلقة الماضية سي علي إلى فترة الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالمدرسة العليا للغات الشرقية الكاينة بسوق العطارين، قلناه هذا اللي يأمنها الشيخ علي الدرويش. الشيخ علي الدرويش اللي كلفته إدارة المعارف والفنون باش يفتتح القسم هذاك والتدريس فيه ابتداء من أكتوبر سنة 1932. وهو رجع بعد عام في شهر أكتوبر 33 باتفاق مع أرملة البارون ديرانجي، بعد توفى والبارون عنده عام، باش يواصل تحرير الأجزاء المتبقية من كتاب البارون كما وصل البارون بمساعدة المنوبي السنوسي. وبالتوازي مع مهمته في قصر النجمة الزهرة تجبر مدير المعارف مرة أخرى سنة 33-34 إيميل جو هذايا باش يكلفه باش يواصل تدريس قواعد الموسيقى العربية لتلامذة التوانسة اللي تبعوه في السنة الماضية قسم الموسيقى العربية. قعد 4 أشهر وخصت له الميزانية مرة أخرى، منحة قدرها 25,000 فرنك كما صار في السنة اللي قبلها. دامت إذن إقامة الأستاذ علي الدرويش إلى حدود شهر فيفري من سنة 34، وخلال تلك المدة الكل كان عادة ما يقدم عروض موسيقية للجمهور التونسي خاصة في قصر الجمعيات الفرنسية اللي هي دار الثقافة بن رشيق، يشاركوا فيه ديما كالعادة تلامذة متاعو خاصة سي خميس تنان ومحمد غانم وخميس العاتي وبعض ربما عبد العزيز العقربي كان موجود. و لما روح هو وانتهت الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية ما تسجلناش في الساحة الموسيقية حدث هام يستحق الذكر حتى لآخر سنة 34. يمكن نستثنى وقت اللي جمعية قدماء الصادقية اللي كانت عندها معناها تأثير أدبي واسع هي والخلدونية كلفوا الشيخ محمد غانم باش يعطي دروس في قواعد الفن الموسيقي العربي في مقرها الموجود اليوم في نهج دار الجلد. القرار هذاك كان يأكد مرة أخرى أن الطبقات المثقفة التونسية كانت واعية تمام الوعي بأن التعليم الموسيقي العصري هو ركن أساسي في النهضة الفنية الوطنية. بالطبيعة حكينا على أنه جميع المحاولات اللي عملوها الشباب التونسي والمثقفين باش يخلقوا هيكل جديد يرتقي بالموسيقى التونسية فشلت لكلها، ولذلك نجم نقول من صيف سنة 34 حتى الشهر أكتوبر معناها كان يخيم نوع من التشاؤم والإحباط ولذلك أيس يقولك ما عادش نجمو نعملوا حاجة في الجو هذا. فجأة في بداية شهر ديسمبر الصحافة تعلن على خبر هام وغير منتظر في المجال الموسيقي طبعا، هو بعث جمعية جديدة اسمها جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية الأصيلة على يد مجموعة نيرة من وجهاء العاصمة والمثقفين والشباب والشيوخ المتحمسين الكل لرفعة الأداب والفنون الوطنية، وهي الجمعية اللي وليت بعد كيف تعرفت واشتهرت اسمها الرشيدي، المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية. قلنا فجأة لأنه كما ذكرنا كان الإحباط يخيم على أصحاب النوايا. هنا منطقيا نسأل لماذا وكيف وما هي الدوافع الظاهرة والخفية اللي أدت إلى نجاح حركة الإصلاح الموسيقي التونسي اللي نسميه توا حركة الإصلاح الموسيقي التونسي، وأسست في شهر ديسمبر التنظيم الجديد هذايا اللي بعد خذا صديق كبير ياسر، لأنه من الهام جدا سي علي لتاريخنا الثقافي أن تعرف الأجيال الحالية والمستقبل والمستقبل واللي في المستقبل حقيقة الدوافع المباشرة. نعرف الدوافع غير مباشرة هي مقاومة الاستعمار وحفاظ الهوية بتاعنا في الدين واللغة والثقافة، لكن فما
2: خلفيات وحيثيات أخرى غير معلنة،
1: فما عوامل ما قعدت خفية كما قلت أنت ولعبت دور حاسم في تأسيس الرشيدية. أنا نعتقد نبدأ ساعة نسمع السادة والسيدات المستمعين متاعنا فاصل غنائي سعلي شقتحتنا أنت في الفصل الأول هذي.
2: الشاهد الموسيقي الأول باش يكون مع جزء أول من وصلة غنائية من المألوف التونسي المحدث الملحن الجديد، تتألف من قطعة أولى على إيقاع المدور حوزي بعنوان من رنة العيدان سما شعور البشري. النص هذا من تأليف الشاعر طاهر القصار وتلحين الشيخ ميسترنان في تبع أنواع، وللتذكير أنه الشيخ ميسترنان من الشجعان اللي تناولوا هذا الطبع اللي هو الحقيقة المشايخ كانوا تشأموا منه
1: صحيح.
2: يسبقها الاستخبار جميل على آلة الكمانجا للفنان الراحل الناصر أزغندة في نفس الطبع وهو تبع أنواع، أداء فرقة رشيدية بقيادة عبد الحميد بن علجية.
1: طيب نسمعها مالا رنة العيدان.

0: تنسي عليه نشأة الرشيدية تحمل بالضرورة خصائص العقد الرابع متاع القرن العشرين، وحتى هي العقدين ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية. السؤال، هل كانت الخلفية هذه هي السبب المتأزم، هذا السبب المباشر لبعث الرشيدية؟ معروف هو حقبة ما بين الحربين كانت مفصلية في تاريخ تونس الحديث، هذا الناس كل ما نتعرفه، لأنها شهدت أحداث عصيبة ومخاض فكري واجتماعي عميق لازال تأثيره متواصل إلى اليوم. أولا، حالة الفقر ومآسي الأمراض والتشرد اللي كان عليها الشعب التونسي، خاصة في الفترة هذيك بالذات، فما جات جائحة الجفاف لمواسم متلاحقة، واستفحل الكساد اللي جاء من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي مست فرنسا بالطبع ومست شمال أفريقيا وتونس. من المظاهر هذيك أنه محمد الشنيق رئيس القسم التونسي في المجلس الكبير، وقت تتم دورة المجلس في ديسمبر 34، وجه نداء حار للحكومة، قالها لازم تغيث فلول البؤساء والمتشردين في البلاد، فما كثير منهم نزحوا للمدن الكبرى منهم تونس، وخلقوا أحياء كثيرة حول المدينة العتيقة. إضافة أن السلطة الاستعمارية نفسها مازالت تتكرس في إجراءاتها متاع التفوق الاستعماري والنيل من مقومات البلاد، مثلا المؤتمر الفخارستي حكينا عليه الناس كل، مثلا احتفالات صاخبة في السنة الموالية بمناسبة مرور نصف قرن على معاهدة الحماية عام 31. كذلك مسألة المتجنسين، هذوما اللي قالوا لهم لازم لهذا يتجنس، معناه ياخذ الجنسية الفرنسوية، وقت اللي توفى الحركة الوطنية وقتها قالوا لا ما نفهموش في المقابر الإسلامية التونسية، وقعت مشكلة كبيرة وحتى حوادث وأدت إلى شهداء. هذا الكل معناها ما خلاش أنه النخبة الوطنية كلها بجميع معناها اتجاهاتها وأنواع النشاط متاعها، أنها قاعدة تدعم في نشر التعليم والفكر المستنير باش الأجيال الجديدة تشد الثنية متاع التقدم، من غير نتخلاو على أصالتنا وعلى الروح الوطنية اللي تغذيها. وفي الحقيقة في منابر الجمعيات وقتها والنوادي طلع جيل جديد من الأدباء والمثقفين والنقاد والسياسيين والنقابيين، عندهم جرأة في مقارعة قوى الاستكانة ضد الاستعمار. وحتى الحقيقة الصحف نتاع الوقت هذاك ما أمكن ذلك، خاصة مطبعة دار العرب اللي حكينا عليها نتاع السنوسي، كانت معناها كما يقول عثمان الكعاك كانت هي مركز الثقافة العربية والوطنية في المدينة العربي. تميز زاد كذلك بروز رواد فنانين ورواد في المسرح وحتى في الأدب، التوى معناها يشهدوا من كما بالقاسم الشابي قلنا والمرة الأخرى. سياسيا تأزم الوضع، هذي الناس كل تعرفوا في خريف سنة 1934 بقرار المقيم العام نفي مجموعة من الشباب المنشقين على الحزب الدستوري القديم نحو الجنوب، اللي خلف إضرابات ومواجهات دموية مع البوليس الفرنسي. يوم 9 أكتوبر 1934 توفى الشاعر النابغة أبو القاسم الشابي وعمره معناها 25 سنة في ريعان الشباب، ومعناها وفاته عملت ضجة كبيرة في الأوساط، مش في تونس برك، حتى في الأوساط الفكرية والأدبية في شمال أفريقيا في المسمى اليوم المغرب العربي، وفي الشرق لأنه كان يراسل في مجلة أبولو في مصر وعطته شهرة كبيرة. عملوا تفاهموا الجمعيات الأدبية الكل باش يعملوا له حفل تأبين مناسبة الأربعينية متاعه في قصر الجمعيات اللي كما قلنا ديما هو المركز متاع النشاط اللي هو دار الثقافة بن رشيق اليوم. شاركوا فيه مئات المشاركين، الناس قعدت البرة ما دخلتش، وتلاقوا فيه الخطب والقصائد من كل جهة، حتى من الجزائر ومن الشرق العربي حول مناقب الفقيد، وظهر معناها كانت مناسبة خارق العادة باش يظهروا التوانسة النخبة الأدبية أنهم شادين صحيح في حماية الأدب العربية والهوية التونسية والإسلامية للبلاد التونسية. بعد أيامات من الاحتفال هذايا خرج الخبر متاع تأسيس الرشيدية. السؤال هنا زي كيف العادة، هل ترى الأحداث هذه الكل هي اللي خلت مجموعة من المثقفين والشيوخ والشباني أسسوا الرشيدية؟ أنا أقول لا، لأنه هذيك كانت الخلفية العامة لكل التحركات. أما وقع حادث طاري ما كانش منتظر، هو اللي كان العامل الأساسي بالنسبة لتأسيس الرشيدية. العامل هذي قد مخفي، علاش؟ لأن القلة، المجموعة القليلة اللي كانت تعرفه ما حبش تحكي عليه تماما، حتى وصلنا لوقت الاستقلال ما حبوش يحكيوا عليه. علاش؟ لأنه عوامل يبدو أنها كانت مفروضة، اللي خافوا يعني مسوا معناها من وقتها الاستعمار كان في البطش متاعه وكذا، يقولك ما نجبدوش الموضوع هذا. الموضوع هذا هو دخول مطربة تونسية على الخط من غير لا تشعر هي وغيرها واللي سندوها أنهم حلوا الباب متاع المسار اللي خلق المعهد الرشيدي الموسيقى التونسية. هذا معناها نستعجلوا الأحداث باش نوريه أنه الخلفية موجودة العامة، لكن فما عوامل أخرى مباشرة هي اللي خلت الحركة الإصلاحية تبدأ في ديسمبر 1934. سمعنا فاصل غناء آخر سي علي.
1: فاصل الغناء الثاني باش يكون مع أغنية بعنوان يا مداوين الناس من تأليف الشاعر محمود بورقيبة وتلحين صالح المادي. الحقيقة الثنائية محمود بورقيبة وصالح المادي وحتى أحمد خيرين عندهم العديد من الإنتاجات الجميلة في مجال تجديد الأغنية التونسية. الأغنية هذه في مقام البياتي وأداء عليا، يعني في البداية متاعها انضمت إلى فرقة رشيدية في سنوات الخمسينات هي ونعمة وغيرها من المطربات.

0: سيدي المختار، نعود للحديث عن حقيقة الدواعي المباشرة لتكوين الرشيدية.
1: سعلي الدواعي المباشرة هي جبناها من مجموعة من الأخبار والتسريبات الصحفية المتقاطعة، ما هيش مع بعضها مش فرد وقت، ومصادر أخرى موثوقة وشهادات شخصية اللي حاولت الكشف على بعض الملابسات اللي حاطت بنشأة رشيدية. نستعرضوها باش نعرفوا واش كان يقول، خاطر الناس كانت تقول كيفاش وعلاش تكونت رشيدية وقتها، خاصة وقت الشهرت راهو هذه من خرجت بشوية بشوية. فما الخبر الأول هو زيارة مصطفى صفر للجزائر قبل أيامات من تأسيسه للرشيدية، نقولوا أيامات يعني أسبوعين ثلاثة. خلال شهر نوفمبر 1934 اجتمعت في الجزائر جمعية كونتها فرنسا، هذه قديمة معناها من وقت أول الاستعمار، سمتها جمعية الحرمين الشريفين. هي جمعية هذه هي هيكل رسمي فرنسي يشرف على الحجيج متاع تونس ومتاع الجزائر ومتاع المغرب، وفيه رسم وفد رسمي تونسي شالوا للجزائر وين اجتمع بسي هذا بن غبريت اللي حكينا عليه الأخرى، كان هو رئيس الهيئة هذه، ومستصر كان الكاتب العام تاعها. علي الجندوب يقول راهو وقت اللي مشى سي أصفر وكمل المؤتمر نتاعو الاجتماع مقعد جمعة يمكن مشاو بالقطار من هنا للجزائر العاصمة، وقت اللي رجع بمدينة قسنطينة كان صاحبه برشا الصديق القاضي متاع قسنطينة، قالوا لي قد بحذايا بيت بحذايا وجاء تعدي سهرية معنا وكل شيء، عمل له عشاء وبطبيعة وجاب تخت جزائري متاع غنية متاع ملوف أندلسي متاع الجزائر الشقيقة في قسنطينة، وسمع منها يقول علي جندوبي الكثير مكتوبة بالنوتة قد بهت. عز عليه قال الجندوبي أنه يشوف خيانة الجزائريين يتلهاو قبلنا احنا بالموسيقى متاعهم وينوتوها ويكتبوها ويتقدموا بها، واحنا مازلنا معناها ما عملنا حتى شيء. وقت اللي رجع لتونس تحدث مع أصحابه الكل اللي في الخلدونية واللي في جمعية قدماء الصدقية وحتى في الأطر الإدارية، قال مازلنا نعملوا جمعية ونكونوا جمعية وتعمل النهضة هذه الموسيقية كما أخواننا الجزائريين وفي المشارقة، وإحنا ديما عندهم نظرة للمشرق. الرواية هذه تنشرت عام 37، نشرها علي الجندوبي في المصورة في تونس المصورة عام 37، ثم أعاد نشرها وقت توفى مصطفى صفر في مارس 41 في مقال خاص بمسيرة مصطفى صفر. قبل ما نعلق عليها نحب نحكيه على بعجالة عن جمعيات الموسيقى الأندلسية الجزائرية في وقت الثلاثينات. هي الحركة هذه متاع الجمعيات الغناء الأندلسي كانت متقدمة على نظيرتها التونسية خلافا للفرق النحاسية. تاريخيا أول جمعية أسست في الجزائر هي جمعية المطربية عام 1911، كان أسسها فنان جزائري يهودي اسمه إدمون ناتان يافيل،
0: هذه في العاصمة الجزائرية،
1: في العاصمة الجزائرية نحكي في الجزائر، نقول الجزائر العاصمة والبلاد كلها. هذا هو كان تلميذ الشيخ محمد سفنجة، هذا المظاهر اللي نحن اللي توفى عام 1908 ومظاهر الشيخ أحمد دلوافي وجيه متاعه،
0: من كبار مشايخ موسيقى صنعة بالجزائر العاصمة.
1: أي صنعة. وفي سنة 29 جماعة من يهود الجزائر المغرمين كونوا جوقة الأندلسية، لكن وقت اللي جات حكومة فيشي اللي هي موالية للنازيين في عام 1940 حلتها الجمعية هذه. لكن أهم هيكل تخلق في الجزائر الشقيقة وقتها كان جمعية الجزائرية الموصولية اللي أنشأوها سنة 32 أشهر الحفاظ والعازفين مسلمين ويهود من جزء جمعيات، واحدة اسمها الموصولية تكونت عام 27 والأخرى الجزائرية تكونت في عام 1930. الحركة هذه النشيطة أدت إلى بعث فرق وترية أندلسية في عديد المدن الجزائرية كما قسنطينة كما تلمسان كما البوليدة وغيرها. هل ترى هل المثل الجمعياتي هذا الموسيقي الجزائري هو اللي دفع مصطفى صفر باش يكون الرشيدية؟ أنا أعتقد أنه لا. علاش؟ لأنه أولا هو الصحفي العصامي هذا علي الجندوبي هو مش صحفي متكون، هو تكون سلطة كما يقولوا الفرنسيس بمجهوده الخاص، هو ينقل الأسماء الأخبار كما يسمحها، وكان في مقهى تحت السوري يحكيها لأصحابه وأصحابه يردوا الفعل يسمعهم بعد يحرر ويبعث الجريدة اللي يكتب فيها غثها وسمينها. أنا نعتقد هو سمع المعلومات هذه إما من مصطفى صفر بنفسه أو من الدائرة القريبة منه وأصحابه اللي يكونوا منه اللي يحكيوا عليه. اثنين، الحركة معناها اللي يعرفها سي مصطفى صفر، هو مصطفى صفر كان يعرف الجزائر، أخته ماخذ الجزائري معناها محامي معروف ياسر سياسي، وهو زاد قرا غادي في الجزائر، المحامي هذا اسمه حسن القلاتي معروف برشا، مش غريب انه باش يكون معناه يعجب تعجبه الموسيقى الاندلسيه الجزائريه، ومش ربما فوق تعمل رشيدي اقتبس منها بعض حاجات، لكن انا ما نقبلوش على خاطر هو ما حكاش عليها الجمله، حتى مصطفى صفر قد ما عمل من تصريحات عمره ما جبد على مثل الموسيقى الجزائريه ما تحدش عليه. كذلك حتى مصدر اخر غير علي الجندوبي ما قد تحدث عليه. اذا انا نرى انه هذا اجتهاد من طرف علي الجندوبي، مشى هو للجزائر وشارك كذلك، لكن ما كانتش هي الزياره هذه السبب في تاسيس الرشيدي. هذا من جهه. فما فرضيه اخرى طرحوها مجموعه تحت السور، تحت السور قالوا من جملة ما قالوا أنه محاولة الحكومة منع تأثير الثقافة المشرقي عن الشباب التونسي، وهذا تحكي عليها عبد العزيز العروي، هي اللي خلتها تأسس معناها ترخص في تأسيس الرشيدية، رغم اللي هو العروي نفسه يقول لا أنه الرشيدية تعود فقط لإرادة فولاذية من طرف المثقفين التونسيين. كذلك محمود بيرم التونسي صديق العروي هذاك عاد عمل حملة كبيرة ضد مصطفى صفر معروفة، قال المنحة المرصودة الرشيدية الهدف متاعها مقاومة الغناء المصري في تونس، وهذا اللي أدى إلى نفيه من تونس عام 37 كما سنتعرض له وقت لنوصله للفترة هذيك. صحيفة الزهرة زادة كيف كيف قالت فما إرادة متاع الحكومة تحب تمنع عودة الشيخ علي الدرويش لتونس، قالت لازم يرجع علي الدرويش باش نستفيد منه شبابنا وموسيقيونا من دروس متاعو. الفرضيات هذه الكل لازم نطرحوها لأنها ما عندهاش معناها سندات موثقة. هنا نجيو لحدث الشرارة اللي خلى المجموعة المثقفة هذه تتحرك وتأسس الرشيدية. نتحدث عن الموضوع ذي بعد لنسمع الفاصل الغنائي الثالث سعلي كان تسمح.
0: الشاهد الموسيقي الثالث باش نعمل مراوحة مع الموسيقى المشرقية التقليدية، منتخبات من وصلة غنائية من الموشحات المشرقية أداء فرقة الإذاعة التونسية بمرافقة فهمي عوض، هذا الموسيقي الذي انتدبته الإذاعة التونسية لتكوين وتعليم الموشحات وغيرها
1: سنة 57.
0: الموشح الأول في مقام البياتي المحير بعنوان يا فريد الغصن إيقاع سماعي ثقيل، يليه موشح ثاني بعنوان محبوبي قصد نكدي في مقام المحير كذلك وإيقاع يورك السماعي. استماع طيب.

0: كل الشكر لأوفياء لمتابعتهم برنامج عبق الرشيدية. عودة مع سيدي المختار حول الحدث الشرارة.
1: حدث الشرارة. حدث الشرارة هذه كما قلت سي علي يجي من سؤال مطروح، هو الأسباب الحقيقية اللي خلت مدير المعارف سي إيميل جو هذايا هو اللي بيده الحل والربط ينهي في خريف 1934 تجربة قسم التعليم الموسيقى العربية بعد دورتين 32-33 و33-34، كل دورة دم 4 أشهر. في سيرة بالموضوع هذا الحقيقة اللي لفت نظرنا الناس الكل هو الأستاذين الراحلين صالح المهدي ومحمد المرزوقي في كتابهم على الرشيدية اللي صدر عام 81 اللي الناس كل تعرفوا هذا وقتها، نقلوا على بعض المؤسسين حتى هما صغار، خاصة صالح المهدي كان صغير ومحمد المرزوقي كان أكبر منه شوية، قالوا أنه المنحة المرصودة لقسم الموسيقى العربية في الميزانية تم تحويلها لإنجاز أسطوانة للموسيقى التونسية أنجزتها مطربة تدعى زمردة العلجية،
0: أو بالأحرى تم الاستيلاء على المهدي المنح.
1: أي هذا ونجيوها مما وفر حسب قول سي صالح وسي محمد فرصة لدعم فكرة بعث الجمعية الجديدة، أما ما قالوش كيفاش، حد الخبر هذية فقط. اسم هذه المطربة غير معروفة تردد عديد المرات على لسان الصحفيين في الحقبة هذه كانت على الثلاثينات، كي علي الجندوبي نفسه، عبد العزيز العروي، ماكس الزاتلاوي وغيرهم، وتعرض له الأستاذ الباحث الموسيقي الأستاذ علي الحشيشة أمد الله في أنفاسه في كتابه اسمه السماع عند الصوفية والحياة الموسيقية في صفاقس خلال القرنين 19 والعشرين، كتاب مهم جدا كذلك. هكا فما خيط خرج بشوي بشوي حتى وصلنا إلى منشور داخلي أصدروا الوزير الأكبر، بالطبيعة كنقولوا منشور أصدروا الوزير الأكبر، راهو ديما المقيم العام هو اللي أعطى الإذن للإدارة متاعه، هي اللي تعمل المنشور وهو يصح عليه. هذه كانت التنظيم متاع الحماية كيفاش يخدم، هي اللي شدة الصحيح. المنشور هذا بتاريخ 14 سبتمبر 1935، وقتاش خرج بعد تأسيس الرشيدية 9 أشهر، تحت عدد 15. إيش يقول فيه المنشور هذا؟ يحث فيه عمال الجهات يعني الولايات متاع بكري على دعم عملية أسطوانة المطربة المذكورة على زمرد العيشية في سياق ماذا؟ سياق حفظ الأغاني التونسية العتيقة من الإهمال. يجا فيه بالضبط اقترح أعضاء القسم التونسي للمجلس الكبير أثناء الدورة الأخيرة من جلساته، يعني دورة أكتوبر ديسمبر 34 الخاصة بميزانية 35، حفظ الأغاني التونسية القديمة وتلافيها من الإهمال وانتشالها من تأثير الموسيقى الغربية، وذلك باقتناء وتسجيل قطاع موسيقية عربية أصيلة ونشرها بين العموم. وكلف بذلك الإدارة العامة للتعليم العمومي والفنون المستظرفة وفرض لها منحة لذلك، يعني للمطربة هذه. وقد تم هذا العمل بمشاركة امرأة تونسية اهتمت بدراسة الموسيقى العربية تدعى زمرد العلجية. الصحف متاع الفترة هذيك في أكتوبر نوفمبر نشرت مقتطفات من مداولات المجلس اللي افتتحها المقيم العام بيروتون ذاك المتسلط يوم 12 أكتوبر 34، وتبين فيها أنه اعتمادات إدارة المعارف والفنون ما يوازي اليوم وزارة التعليم والثقافة شملت عدة منح تدعم النشاط الثقافي بالبلاد، كان من بينها منحة قدرها 25,000 فرنك سرصدت كما جاء في المنشور الوزاري لتغطية جزء من نفقات عمل إبداعي يهدف لإنقاذ قطاع موسيقية عربية ذات قيمة فنية ثمينة. مقابل العملية هذه حذفت إدارة التعليم والفنون منحة دروس الشيخ علي الدرويش اللي كانت مرصودة في الميزانية السابقة وما قبلها ومقدارها سنوياً 25,000 فرنك. معناها عمليا مدير المعارف الاستعماري حول ميزانية قسم التعليم الموسيقى العربية لفايت مشروع أسطوانة زمرد العلجية كما قلت أنت منذ قليل، سطو معناه سطو بالقانون بالمجلس الكبير مجلس
0: وتحويل وجهة منحة.
1: أي بعد 4 جمعات من اللي خرج الخبر هذايا عقدت ثلة من المثقفين ولوجها اجتماع طاري تولد خلاله بعث جمعية الرشيدية. من هي زمرد العلجية؟ هي امرأة تونسية من عائلة يهودية تونسية، تولدت عام 1890، يظهر أنها توفيت على ما يبدو قبل الاستغلال بشوية، لأنه في أحد محاضر جلسات اللجنة الأدبية متاع الرشيدية بعد الاستقلال، واحد من أعضاء اللجنة طب قلب ربي هذه دافعت على الموسيقى التونسية، ماذا بينا نحيولها الذكرى متاعها. هي سيدة كما قالت صحيفة البتيماتان لما عرفت بها، من أرفع العائلات التونسية، فنانة موهوبة درست جيدا الموسيقى الشرقية، وأرادت المساهمة في حركة الحفاظ على التراث الموسيقي التونسي، لأنها كانت من هي من أعضاء مجلس البارون ديرلونجي، وهذا قلناه في الحصة أحد الحصص السابقة. في واقع الأمر كانت تختفي وراء هذا الاسم مدام فريدة خياط، زوجة الدكتور دافيد خياط، هذا عضو مجلس الطائفة التونسية اليهودية، وعرفت بعلاقاتها المتينة مع الأوساط الفرنسية العليا. علاش لقبت نفسها بالرد العلجي؟ لأنها كانت مغرومة بالغناء الشرقي، وكان عندها صالون في مع كما الموجود في الطبقة الميسورة التونسية واليهودية بالعاصمة. يقول سعلي الجندوبي أنه من روادها كان سي مصطفى صفر، سي حسن حسني عبد الوهاب، قال هذا الخبر جعته له الصدق الرزقي، حسيله مدير المعارف بنفسه الشيخ محمد الأصرب. إذن يبدو أنه حسب عدة مصادر متقاربة، مدام خياط رات في روحها القدرة على خلافة البارون ديرلونجي في مجال إحياء الموسيقى التونسية العتيقة، وقررت بعد وفاته أنها تشد معناه بقعته، وطلبت من الإدارة أعطاها منحة سنوية بدعوى أنها ستقوم بتهذيب الأغاني التونسية العتيقة. وربما كما قال سعلي الحشيشة استندت إلى بعض الوثائق مما تركه البارون، فقرر لها مدير التعليم مساعدة مالية. وهذا سي إيميل جو هو أصيل مقطعة لوفيرن في فرنسا، من أسوأ المسؤولين اللي جابتهم فرنسا باش يسيروا التعليم في تونس. عرف منذ خلال إقامته الطويلة بتقاعسه في نشر التعليم بصفة عامة مش حتى الموسيقى، ودعم الفنون الوطنية، مما عرضه لنقد لاذع من طرف النخب التونسية. هذا في عجالة كان نسمعه سي علي، كان تتفضل سمعنا نموذج من استوانات اللي سجلتها زمرد العلجية.
0: للتذكير، زمرد العلجية هو اسم الفني، هو اسم الفني. أما الاسم حسب البيانات متاع الولادة متاعها هي راشيل سبتون، وبعد ما تزوجت الطبيب خياط ولت راشيل خياط. يقعد
1: مدام خياط.
0: مدام خياط أي. وزمرد العلجي كما قلنا هو اسم الفني. سجلت سنة 1935 من انتخابات من الغنائي من المألوف والأغاني التونسية على استوانة 78 لفة بمصاحبة جوق موسيقي تقليدي يتكون من الشيخ محمد غانم والشيخ خميسر نان والموسيقي شالوم العداوي وألبير ستيوي ودافيد مسيكا.
1: كان معروف جوقة متاع البارون،
0: جوقة متاع البارون والمقربين من الأوساط الغنائية اليهودية
1: تونسية.
0: أي تونسية بطبعة الحال. الأغنية ذي بعنوان بالله يا حمد يا أخويا، وهي أغنية في طابع بدوي نصها ولحنها في طبع أو نغمة المزمور.

0: شكرا سيداتي سادتي أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة لحسن استماعكم لبرنامج عابق الرشيدية.
1: سي مختار، عندي تساؤل، بمعنى كيف تم تحويل منحة تعليم الموسيقى العربية هذه إلى مشروع استيوان تزمرد العلجية؟
0: هو مدير التعليم الظرفية كان يفكر منذ السنة اللي قبل 34 عن سنة 33 في غلق قسم تعليم الموسيقى العربية. هذا نفهمه من حديث أدلى به الشيخ علي الدرويش للصحفي محمود بورقيبة لما سألوا في فيفري 32، قالوا هل يا أستاذ باش ترجع العام الجاي؟ قالوا هذا موضوع ما نجمش نتحدث فيه في العموم لأنه سري بيني وبين الإدارة وما نجمش نتطرق ليه. معناها أنه ما كانش واثق باش يرجع. ربما زاد كان ينتظر تدخل مدام بيتينا هذه أرملة البارون
1: بارون دي لونجي
0: باش تأكد له اللي يزمه يرجع العام الجاي باش يكمل أعمال تحرير الأجزاء المتبقية مع المنوبي السنوسي. وربما زاد المدير التعليم نفسه كان يستنى في قرار البارون هذه، معناها هل ترى تحب ترجع ولا لا. هذاك علاش كان بين أخذ ورد، في الأخر رجع هو، لكن واضح أنه كانت الرجعة نتاعو هذيك الثانية، الدورة الثانية هي الدورة النهائية، لأنه جات الفرصة كيف وقع عليه الضغط من طرف زمردة العلجية واللوبي اللي وراها وقتها، لكن تعملوا لغة العصر توا باش يعطيوها المنحة اللي طلبتها. لقى حاجة معناها منهم ما يخسرش هو ميزانية جديدة، لأنه كانت عمتها الأزمة الاقتصادية كانت قوية ياسر، والميزانية الدولة التونسية اللي تحت الحماية كانت معناها ضغط عليها ضغط كبير ياسر. ولهذا يقول لك أنا نحيت المنحة متاع قسم التعليم وأعطيتها للاستوانة هذه متاع زمردة العلجية وما زدتش حتى شيء جديد في الميزانية متاعي. بعد وقت اللي صارت الحكاية هذه وأعطوها الكلمة وكما قولها باش تاخذ المنحة ورسموها في مشروع الميزانية وبعثوها المجلس الكبير، نسقت مع أصدقائها نواب الأقلية التونسية اليهودية في المجلس الكبير طلبوا رسميا إدراج مشروع الاستوانة متاعها الهادفة لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق في الميزانية الجديدة، وهكذا حولت لها المنحة المخصصة لقسم تعليم الموسيقى العربية. رأي أهل الفن التوانسة في مؤهلات مدام خيات سي علي هي كما ربما بعض الناس ما كانش تعرف أنها في شهر مارس بعد تأسيس الرشيدية مشيت هزت معها فرقة البارون اللي كنت تحكي عليها، خميس ترنان، محمد غانم، ديدو مسيكا، شالوم عدي وغيرهم، وسجلت النماذج اللي سمعنا منها
1: أغنية بالله يا حمد يا أخويا،
0: ورم شو اسمها احتوت على استفتاح ورمي أبيات نوبة الذيل وعدة أسجال أخرى في الرمل وفي الحسين صباء وأغنيات تونسية عتيقة مثل يا أحمد يا خويا وآه يا حليمة، هذه ما نعرفهاش الأغنية هذه يا حليمة ما نعرفش موجودة ولا. وخرجت الاستوانة في ربيع وصيف سنة 35 ما تلقاش الصدية بالكل، ووزعوها على المقاهي ما أصحاب المقاهي ما كانوش يحطوها، يحطوا عبد الوهاب وأم كلثوم وغيره معناها في المشارقة ولا التونسية وما يحطوها شيء، اللي خليها تمشي تطلب أنه من مدير التعليم أنه يعمل المنشور اللي كنا نحكيوا عليه في منذ قليل. مشى المشروع هذاك مشى للوزير الأكبر سي الهادي الأخوة باش يوقع عليه، بالطبيعة أقرب مساعديه هو رئيس الديوان متاعه ورئيس القسم الأول مصطفى صفر، اغتنم هالفرصة سي صفر ونصح الإدارة قال لهم بصفة سرية أنه نتجنبوا جبر أصحاب المقاهي على اقتناء هذه الأسطوانة. قال لك فما بعض مشايخ في مدينة تونس حبوا يتقواوا بالسيف، جيوا القواجي عديها بالسيف، والقواجي قالوا لا. قال على أنه المختصين كانوا لا يرون في صوت السيدة خياط أي قيمة فنية تثبت مواهبها اللي تعد في الواقع حسب رأيه هكا كتب عليه أكذوبة كبرى. لكن نزول عند رغبة المدير العام للتعليم يمكن أن نطلب منهم ذلك باللين. اقتنعت الإدارة الفرنسية وقالوا به مع وصيهم بركة باش يقع إفهام المعنيين أنه المناسب أنهم يحافظوا على الموسيقى العربية وما يخلوهاش في زوايا النسيان. كانت هذه معناها تراجع من طرف مسيقو، لكن التراجع الكبير هو أنه وقت تأسست الرشيدية ما لم يستطع معناها منع الترخيص اللي جاء من الإدارة العامة للداخلية ومن الإقامة العامة في تأسيس الرشيدية اللي كانت تسعى هي أيضا لإنقاذ الموسيقى التونسية الأصيلة.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 9 مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تونس تصدر حوالي 381 ألف طن من زيت الزيتون بقيمة تناهز 4780 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم الحالي وفق أرقام للمرصد الوطني للفلاحة. غدا الأربعاء وبعد غد الخميس إضراب مرتقب في قطاع نقل المحروقات على خلفية جملة من المطالب المهنية. سليم أسحيمي كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية.
3: الإضراب إلى حد هذه الساعة ما زال قائم رغم المحاولات العديدة باش نلقاو حلول ونجنبوا البلاد إضراب في قطاع حيوي، لكن حتى التوا الحقيقة ما زال ما لقيناش حتى حل وحتى تجاوب. المدينة ما زالت ممدودة حتى كشي الموعد الإضراب اللي هو يبدأ نص الليل، وإحنا موجودين وعلى ذمة الأطراف اللي تحب تلقى حل. نذكروا أنه المطالب هي صرف المساهمات الاجتماعية في الصناديق الاجتماعية وتطبيق اتفاق 2 مايو 2019. هذو مزوز الحقيقة المطالب ما همش جدد، ما لقينا فيهم حتى حل بالرغم من المجهود اللي قامت به مشكورة وزارة المالية وزارة الصناعة والطاقة في توفير زيادة في هامش الربح لشركات توزيع ومن بعد شركات نقل المحروقات.
2: استعدادا لموسم الزراعة الكبرى، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي يطالب بتلافي إشكاليات الموسم الماضي وتسريع توفير الأسمدة.
4: الإشكالية اللي صار من نقص من الأسمدة والتذبذب التزود بالبذور اللي هي موجودة لكن ما جاتش في وقتها، قلنا راهو مش مسموح

0: نتعاود نفس الغلط. يقول لازم يكون عندنا مخزون استراتيجي خاصة من الأسندة اللي هي إشكير وعملوه ثم مكثر الفلاحة ما عملتش دي بي وما عملتش يعني الأسندة بصفة كبيرة. أثناء يقول لازم يكون عندنا مخزون استراتيجي خاصة من البذور الممتازة تتماشى مع كل منطقة. كيف كيف بالنسبة للتمويل قلنا ماذا بينا الترفيع خاصة مع بنك التونسي للتضامن اللي هو يمول خاصة صغار الفلاحين. قلنا على الإجلام يكونش الرفع في الانفلوب اللي مخصص للزراعات الكبرى. أثناء البنك الوطني الفلاحي هو بطبيعته عنده آلية وقاعد يمول. احنا اللي طرحناها هذول الإشكاليات قلنا ديما ماذا بينا خاصة يكون ثم تناغم على المستوى الجهوي والمستوى الوطني وخاصة اللجنة الوطنية باش نعرفوا الكميات نتاعنا توصل الولايات كيف ويتمتعوا بها فلاحتنا. وبتصلي يكون موسم طيب وماذا بينا كل ما ثم أمطار نثمناها سواء بالبذور الممتازة ولا بالأسندة وكيف كيف يكون الفلاح عنده تمويل باش ينجم يجابه الصعوبات تاع الموسم ويتعدى إن شاء الله موسم طيب.
1: غرفة التجارة والصناعة لتونس بشراكة مع جمعية مصدري صناعة السيارات في أولوداك تنظم في 5 أكتوبر المقبل بتونس العاصمة لقاءات أعمال تونسية تركية مخصصة لقطاع صناعة السيارات وقطاع الغيار. في العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن مبعوثيه الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا وسطا بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في إيران. كما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. التلفزيون الإيراني نقل أن عراقجي أبلغ ويتكوف شروط طهران لفتح مضيق هرمز بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه عرض على إيران تعاونا اقتصاديا كاملا مقابل إنهاء برنامجها النووي لكنها رفضت معتبرا ذلك خطأ كبيرا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحث في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة اليوم قادة العالم على تحديد قواعد منظمة للذكاء الصناعي وأنهاء الحروب والتركيز على تغير المناخ وإجراء إصلاح شامل لمؤسسات المنظمة الدولية. دمتم في رعاية الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

أهلافية كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ظهور رسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف. من السابعة مساء قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة. كواليس، تصريحات، تحليل فني. كونوا في الموعد. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بوليلة.
1: أما بعد، فالعمل الفني لا ينتهي بانتهاء مشاهدته ولا يقاس بزمن قراءته أو الاستماع إليه. إنه أثر يتجاوز الزمن بتفاصيله ومواضيعه وشخوصه ورموزه، ليظل الفن مساحة مفتوحة لا تنتهي للتفكير ومصدرا متجددا للمعنى والمعرفة.

0: حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور، ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بوليلة.
1: مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج أما بعد. جزء الأول باش يكون تركيز، وباش نرجعوا لعمل فني درامي كان نحظى بتفاعل وضجة كبيرة، تصدر مؤشرات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بعد عرضه في أواخر أوت 2026. مسلسل لعبة جهنم متكون من 3 حلقات ضمن سلسلة القصة الكاملة، انتاج المخرج مجدي الهواري. لعبة جهنم هو يضمن في عمال الجريمة. لعبة جهنم هي الحكاية الأولى كما قلنا ضمن المشروع الدرامي القصة الكاملة، ويقدم قصصا مستوحاة من ملفات الجرائم الواقعية.

0: حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بوليلا.
1: النفس دي أصلها مش سهلة أبدا. يوم تصحيك ساعة فجرية علشان تقوم تصلي، وتاني يوم توسوس لك، يوم ترفعك للسماء وتقول لك أنت أحسن من غيرك، ويوم تجرك للحرام وتقول لك هي جت على مرة.
2: ثلاث ساعات وهيكون عندك بيت وهتجيب عربية وهتتجوز.
3: أصلاً إيه الهبل ده؟
1: ممكن جداً تكون بتصلي الفرد بفرد
4: وتكون بتكذب ولا بتزني.
3: والله العظيم كل الناس بتحب.
1: قالك قاعدة عدوك نفسك. خلاص خلاص.
5: مسلسل لعبة جهنم متكون من 3 حلقات بطولة محمد فراج، عمر رزيق والطفل منذر مهران، تأليف نجلة الحديني وإخراج إسلام خيري. قصة المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية صارت في مصر سنة 2024. القصة الحقيقية تتمثل في إقدام شاب على استدراج طفل صغير برغبة في تنفيذ لعبة مرتبطة بعالم الانترنت، طلب منه تصوير جريمة قتل واستخراج أعضاء لبيعها مقابل أموال طائلة يديروها أشخاص مجهولين خلف الشاشات. قضية كانت أحدثت كما قلت ضجة في الرأي العام المصري والعربي. باش نتناولوا هذا العمل من 2 زوايا، زاوية فنية وزاوية كذلك اجتماعية. والبداية باش نمشي وين خرجت القضية، وين خرج المسلسل لمصر، لأنه المسلسل مصري باش يكون ضمن سلسلة القصة الكاملة. كما قلنا هي باش تكون قصص مستوحاة من ملفات الجرائم الواقعية. سعيدة جدا أن يكون حاضر معنا الناقد السينمائي والصحفي المصري أحمد سعد الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
6: أهلا وسهلا، أهلا بك وبكل الجمهور التونسي.
5: أستاذ أحمد، معاك باش نكتشفوا ردة فعل الجمهور، الشارع المصري، النقاد كذلك في مصر عند مشاهدة مسلسل لعبة جهنم، خاصة وأنه تقريبا مفهمش سنوات كبيرة. يعني ما ننساش الشارع تفاصيل هذه الجريمة البشعة اللي تعرفت بقضية طفل الشبرة. كما قلنا هي واحدة من أبشع الجرائم اللي هزت الرأي العام المصري والعربي.
6: هو طبعا الجريمة كانت كبيرة جدا جدا من حوالي 2 سنين، وفعلا هزت الشارع المصري والعربي، لأن هي معرضة أن تحصل في كل الأقطار العربية طالما موجودة على الإنترنت وداخل فيها موضوع الإنترنت والدارك ويب والكلام من ده. هذه القضايا ممكن تسيل لعاب كثير من الكتاب أو المخرجين أن هم ممكن يحولوها إلى عمل فني. الأهم هنا لابد أن احنا نتكلم على العمل الفني، لو بنتكلم عليه بشكل فني بحت، غير أما نتكلم على كيفية تلقي الجمهور لهذا العمل. لما باجي أن أنا بقول عندي جريمة وتحولت إلى عمل فني، مش شرط أن الجريمة دي تكون بالضبط 100% زي ما حصلت، لأن زي ما حصلت هروح للسينما التسجيلية. لكن طالما دخل فيها عنصر فن، يبقى فيها جزء من كرياتيف وجزء آخر من
5: الحبكة الفنية،
6: التخيل والحبكة الفنية وغيره. لكن الأهم من كل ده، أنا بكتب هنا للسينما ولا للتلفزيون؟ ليه؟ لأن الفارق ما بين الاثنين كبير. السينما موضوع ديمقراطي جدا. انت بتنزلي من بيتك وبتقطعي التذكرة وبتدخلي الفيلم اللي انت عايزاه وتسيب الفيلم اللي انت مش عايزاه. لكن في التلفزيون بيدخل البيوت بيشوف الصغيرين والكبار، الصغار والكبار يشوفوا ربات البيوت. فبالتالي له محددات أقل شوية في الجراءة من السينما.
5: لهني طيب في النقطة هذه أستاذ أحمد فقط نستسمحك، أنت قلت السينما ننزلوا وإحنا نختاروا أن نشاهدوه، فبالتالي المحتوى ما يكونش معناها عرضة لجمهور عريض، لكن المسلسل تعرض على منصة، المنصة فيها اشتراك
6: والمنصة فيها كل الناس، يعني المنصة بتجيلك لحد البيت. فبالتالي في صغار وكبار ممكن يشوفوها، في ناس ما تقدرش تتعرض لمشاهد العنف مثلا أو مشاهد الدم أو غيره أو غيره في البيوت. لذلك في المسلسلات لازم بيراعوا هذه النقطة. احنا خلال 10 سنين الأخيرة داب كده الخط الفاصل ما بين السينما والتلفزيون، فأصبح التلفزيون بيقدم أعمال أكثر جراءة. هي دي مشكلة على فكرة،
5: وهذه مشكلة إنتاجية كذلك، هي أثرت في مستوى حضور السينما وحضور حتى في مستوى الممثلين اللي تعرفوا بأنهم نجوم القاعات السينمائية، نلقاهم في أصبحوا في التلفزيون في الموسم الرمضاني ثم في المنصات. أنا لهنا أستاذ أحمد في النقطة هذه، أنت حكيت على أنه تحول الأعمال هذه من السينما أو المواضيع هذه من السينما إلى التلفزيون، في النقطة هذه فما خيط فاصل كذلك ما بين أنك تقدم وتطرح قضية كعمل فني وفي نفس الوقت هنالك رسالة من وراء القضية العمل هذه، وهناك كذلك ما بين يعني القربة وملامسة عواطف الجمهور، استغلال تعاطف الجمهور وحضور القضية في الشارع لتقديمها. وفي السنوات الأخيرة لاحظنا عديد الأعمال في المنطقة هذية، نذكر بعض الأعمال، ورد وشوكولاتة العمل كذلك اللي كان أحدث ضجة مع أنه تقريبا إعادة تقديم قضية المذيعة المصرية شيمة جميل، مسلسل إفراج عمرو سعد ممكن نلقاش كذلك النجاح أو الجدل هذي، لكن بالنسبة لورد وشوكولاتة كانت قضية كذلك شغلت الرأي العام ووسائل الأعلام
6: قريبة الزمن في المساحة الزمنية. ولكن هنا الفارق في أسلوب العرض، أسلوب العرض يعني مش شرط أن أنا أجيب مشهد قتل أن أنا أجيب السكينة وهي داخلة بطن الإنسان، لكن ممكن أديها إيحاء، ممكن أناقشها. في الوقت الحالي أصبح في جراءة في الطرح وفي المشاهد. طيب هل هذه المشاهد اللي ممكن تعمل ترند وتجيب مشاهدة
5: هذا هو
6: في نفس الوقت ممكن تأذي عين المشاهد؟ ممكن. طب أنا كناقد لو هتكلم فنيا فقط هقول إن في إخراج جيد، في تمثيل جيد، في إضاءة، في تصوير، في مونتاج، عناصر
5: كل
6: العمل
5: العناصر الفنية اللي عمل
6: متوازدة. لكن في نفس الوقت أهم عمل أو أهم عنصر في الدراما التلفزيونية هي السيناريو. هل السيناريو ده سهل إن إحنا نطرحه على المشاهد بهذا الشكل الجريء؟ بيبقى صعب جدا. دي حاجة. الحاجة التانية احنا الجمهور العربي من المحيط الى الخليج دايما عنده مشكلة غريبة جدا، لما بيشوف اعمال فيها مشاهد عنف ولا اخره مش بيتعلم، مش بيبعد عنها، ده ممكن الاطفال تتعلم منه. وشفنا هذا السلوك بيحدث في كل الاقطار العربية مش في دولة لوحدها. فدي مشكلة، إزاي أنا في الدراما التلفزيونية القائمة على مثلث من ثلاث أضلاع، ضلع منهم ترفيه، ضلع منهم توعية، والضلع الآخر تثقيف، إزاي أنا هعرض هذه القتامة العنيفة على الجميع؟ دي السؤال الأهم. لكن بعض الأعمال بعض الجرائم ممكن تعرض بس بأسلوب مخفف أقل من كده بكتير.
5: أستاذ أحمد ما أعطيتنيش إجابة لسؤالي، هو وأنه السنوات الأخيرة هناك تقديم وإعادة تقديم لجرائم أثارت الرأي العام وسائل الإعلام، هل
6: موجود
5: بين الاستغلال وبين التحسيس؟ وين حسب رأيك الآن صناع الدراما يمشيوا أكثر لعمل يكون عنده حضور للجمهور حتى يضمنوا حضورهم كذلك ونجاحهم؟
6: شوفي الفكر في الوقت الحالي فكر تجاري أكثر، بمعنى أنا عندي قضية حصلت فيها حادثة معينة شغلت الرأي العام، فما نقدر استغلها في عمل فني يجيب مشاهدات، فبالتالي هذه المشاهدات تتحول إلى مسألة مالية. فهنا بيتم استغلال الحادث بشكل تجاري أكتر، لكن العمل صاحب المضمون الأهم اللي الناس ممكن تستناه ممكن يؤجل فيما بعد، لأن بتبقى مشاهداته أقل ممكن بالنسبة للمنتج. فبالتالي المنتج بيبحث عن الأعمال المفرقعة اللي هي فيها جريمة وفيها قضية وفيها مش عارف مين حصل إيه وهكذا. طيب هل ده ما كانش موجود؟ ما هو موجود من على مر التاريخ. يعني أنا مثلا نبيل عبيد لما عملت فيلم اسمه المرأة والسطور سنة 94، ما هو في الأصل كان موجود من قضية حقيقية، في فيلم اغتصاب متاخد عن قضية حقيقية، ولكن أسلوب الطرح مختلف والفارق الزمني ما بين القضايا بيبقى كبير شوية. لكن النهاردة أنا عشت في عصر القضايا بشكل كبير. طيب المشاهد النهاردة أول حاجة، المشاهد لما بيتفرج على فيلم أو مسلسل فيه ضحك أو قصة حب بيحب أنه يتفرج تاني، لكن لما بيتفرج على ملو دراما عنيفة أو حوادث أو الكلام من ده بيجيله إحباط. هذا الإحباط بتولد حتى بيأثر عليه في سلوكه في الشارع وممكن ما يتفرجش عليه تاني، لكن في نفس الوقت حقق نجاح للمنتج في العرض الأول. هي دي مشكلتنا.
5: شكرا لك الناقد للسينمائي والصحفي المصري أحمد سعد الدين على كل هذه المعطيات، وكذلك أنك قربتنا من العمل وخلفيات كذلك وخفايا هذا العمل. شكرا لك.
6: شكرا.

0: حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بوليلة.
1: هعمل لك ايه يا حسن؟ هشق الارض تطلع لك فلوس يا ابني، ولا اضرب لك الحيطه تطلع لك كوتشي؟ اصبر للعيد.
2: هو انا افضل العب عفو وسط العيال لحد العيد يا اما؟
1: خلاص بطل زن بقى. ان شاء الله لما اروح لمدام سناء هستسمحها تديني كوتشي من بتوع ابنها القديم.
2: بجد يا اما؟
1: بجد يا ضنايا. بس ادعيلي ادعيلي ربنا يحنن قلبها عليا، احسن دي ست جديده وماسكه على الدنيا، تشيل الحاجه بالسنين ولا تشحتها ابدا. خد نشالي دول على ما اكمل البيت.
2: يا رب يحنن قلبها عليها.
3: معاك لما تلاقي ضعفك قصاد عينك تشوفه كده قصاد عينك، وبدل ما تحاربه تقعد بقى تاخد وتدي معاه. يعني يبقى عدوك لابد في حضنك، هو في حضنك بس انت راضي بيه عادي، ساعتها تبقى انت اللي سلمته المفتاح بايديك.
4: يا عم مصطفى الله يرضى عليك، ده ربنا وحده اللي عالم بحالي. لاني من ساعة العملية والجسم شادد عليا والتعب ما بيسيبنيش.
5: أنا كنت جبرتك ولا جريت وراك بالعصا؟ أنا مديك 120,000 جنيه.
4: أنا ما قلتش حاجة يا عم مصطفى، ربنا يخليك ليا. أنا ما فتحتش خشمي، بس على يدك الفلوس كلها راحت في العملية وفي الأشعة وفي العلاج، والدكتور قال لي الكلية التانية عليها كيس ومحدش بالخلق راضي يشغلني.
5: وأنا أجيب لك تاني منين؟ أنا بعت ذهب الحجة وذهب مرتي عشان أديك حق الكلية، والحجة الحمد لله ربنا شفاها، لكن بقيت على فيض الكريم.
4: أي حاجة يا حج، أي حاجة يا حج مصطفى، أمشي بها حال الله يوسع عليك.
5: يا علاء ماشي، بس ده آخر مرة، بعد كده تصرف نفسك، أنا عملت اللي عليا وزاد حبتين. خد يا علاء.
4: ربنا يخليك ليا يا حاج.
5: اتكل على الله.
4: الله يبارك في عمرك.
5: ماشي.
4: ويخليك ليا.
5: اتكل على الله يا عم.
4: شكر يا عم مصطفى. سلام عليكم يا حاج. ربنا يخليك يا رب. سلام عليكم.
6: كان هذا مقتطف من مسلسل لعبة جهنم، مسلسل بطولة محمد فراج اللي سمعناه قام بدور علاء وعمر رزيق اللي كان قام بدور سليم والطفل منذر مهران، تأليف نجلة الحديني وإخراج إسلام خيري. لعبة جهنم هي الحكاية الأولى ضمن المشروع الدرامي القصة الكاملة، وهو أثرنا اللي باش نتناولوه بالقراءة في هذا الجزء. بعد ما كان حاضر معنا الناقد السينمائي والكاتب المصري أحمد سعد الدين، وتناولنا معاه انطلاق الفيلم أو مستوحات المسلسل عفوا من جريمة حقيقية، ونشوفوها كل موجة اللي في الأعمال الأخيرة بمسلسلات اللي مستوحات من قضايا تعرفت في الشارع المصري والعربي، وتناولها الأعلام وكان عندها حضور لدى الجمهور، ثم نشاهدوها في أعمال درامية بين الفني وما بين كذلك التجاري. باش أكثر نغوص توا في العمل من الزاوية الاجتماعية، لأنه المسلسل في الحقيقة هو نقطة انطلاق باش نحكيه على خطورة التهديدات الرقمية، كيفاش تتحول التسلية والفضول عبر الانترنت لمأساة. وسعيدة جدا أن يكون حاضر معنا الباحث واستاذ علم الاجتماع صفين طرابلسي. أهلا وسهلا، مرحبا.
7: مرحبا مرحبا عبير، عايشك.
6: لعبة جهنم هي نقطة انطلاق الحقيقة باش نحكيه على موضوع مهم جدا، موضوع يعيش معانا في حياتنا اليومية. لكن خلينا نبدأ منذ البداية، نبدأ منين كملنا مع أستاذ أحمد سعد الدين. العمل الفني هل يساهم في التحسيس في الوعي، أم الصدمة نجم كذلك تؤدي للتطبيع مع الجريمة مع العنف؟
7: بالطبيعة العمل الفني إذا كان ما يكونش مدروس ويتحط في سياقه ينجم يخرج يعني على سياق أنه يكون يعني خلينا نقول محمل للتحسيس أو محمل للتوعية أو لطرح إشكالية إلى محمل قد يحرض على ارتكاب الجرائم أو على ارتكاب العنف أو على خلق ظواهر خلينا نقول إلى حد ما منحرفة قد تضر بالمجتمع.
6: الأعمال هذه موجودة في الولايات المتحدة، شفناها في صناعة كاملة. نحكيو لهنا على الصناعة، لهنا وقت اللي نحكيو على الصناعة هل نجموا يتمشيوا مع بعضهم الحديث على دور الفن السينما صورة بصفة عامة الثنائية اللي بدأت منذ انطلاق السينما، هل هو مجال للترفيه أم هو مجال كذلك للفكر والالتزام مع وجود النوعية هذه من الأعمال اللي تنطلق من جرائم حقيقية في الواقع والأغلب تكون جرائم اللي هي تكون يعني مستفزة شوية وغريبة شوية وراها برشة تحاليل عن نفسية مضطربة، لهنا نحكيه على تجاري خاص بمجتمع مختلف علينا اللي تحول ممكن للعالم، هل نجم ناخذوها كما هي في مجتمعاتنا العربية الشرقية بموروثنا وتقاليدنا؟ عنا القدرة على أنه نفهموا أنه هذاك مسلسل وكيفاش نتناولوه كيفاش نقدموه كيفاش نتقبلوه كذلك.
7: هو بالأساس أنت حكيت على معناتها ثنائية، هو صراع موجود منذ بداية خلينا نقول المحامل السمعية البصرية بين تيار يمشي أكثر في يعني في أعمال جمالية وقد تعالج قضايا اجتماعية إلى غير ذلك بوجهة نظر خلينا نقول أكثر فكرية، وتيار آخر بالنسبة له الأهم هو الربح خلينا نقوله اللي هي سينما تجارية، مش أي سينما تجارية لأنه فما سينما تجارية الجيدة أو أيضا اللي تعالج قضايا اجتماعية أو تكون مجرد ترفيهية يعني تخلي الناس تتفرج تضحك تبدل الجو فقط، مش مطلوب منها أكثر من هذا. لكن فما سينما تجارية أيضا اللي تمشي للإثارة، اللي تحاول أن يتحرك نوع من الفضول خلينا نقول عند العباد اللي يخليهم يرتبطوا بهذا النوع من الأعمال الفنية بين قوسين. وكما قلت الأعمال الفنية هذه بالأساس ما ظهرتش برشا معناتها خلينا نقول في الأعمال العربية أو حتى الأوروبية، هي توندونس أكثر كانت موجودة في الولايات المتحدة لكن بعد انتشرت، عرفت انتشار عالمي الآن في مختلف يعني الدول، ما عادش فما نوع من الاحتكار على الأقل في المجتمع الأمريكي. واللي تتجاوز راه مسألة السينما والتلفزة، اليوم نلقاو دي دوكيومنتير وأصلا قنوات كاملة مختصة في عالم الجرائم من نوع هذايا، نلقاو برامج ايضا مختصه في المسائل هذه، فولا فما نوع من خليني نقول من التطبيع معه وتحولت الى صناعه كامله.
6: يعني شويه نعكس هذا على شارعنا العربي،
7: مش كان شارعنا العربي على فكره راهو المجتمع حتى المجتمع الامريكي والاوروبي قاعد يعاني منها، ماهوش مش بالضروره ما فماش مجتمع يحب يمارس الجريمه في كل الحالات، كل المجتمعات تحاول ان يتكافح الجريمه، هم زادة يعانيوا منها، ولكن نحن خلينا نقول بما أنه دخولها للمجتمع العربي مازال جديدة على الأقل فمكونت لنا نوع من الصدم، مناش مستنسين على أعمال بالجرأة هذه خلينا نقول على مستوى على الأقل التعامل مع ظواهر العنف والإجراء، فهذا قاعد يتسوق اليوم وما هوش جديد وبأشكال مختلفة. نذكر وقت اللي حكينا مثلا حتى في برنامج سابق على لو نوفو موديل نتاع المجرم البطل او البطل المجرم، وما عادش كلل معناتها خليني نقول لي بارير بيناتهم او الحدود بيناتهم قاعده تضمحل، فهذا زاد يمثل نوع من الخطوره لانك انت قاعد تقدم في نموذج جديد للمجتمع للصغار، مش بالضروره الناس الكل قادره على التحليل وعلى خليني نقول صعود بالعمل الفني للمستوى اللي خلاها قادره ان يتحلل وتفهم وما تتاثرش بالاعمال هذه، فهذا اكيد باش يكون عنده اثر على المجتمع يعني على وخصوصا الجيل خليني نقول الصغير في العمر اللي نجم يتاثر بحاجات من نوع هذه.
6: المسلسل نقطة انطلاق باش نحكيه على عالم مهم جدا قاعدين نتعاطوا معاه، يوميا اصبح هو فضائنا، ما عادش الفضاءات التقليدية، نحكيه لهنا على الفضاء الرقمي كبيئة للتنشئة، لأنه يعني نلقاو الأطفال أول حاجة يعملوها يكونوا حاضرين في العالم الرقمي هذية، ما عادش الشارع، ما عادش الفضاءات المغلقة، العائلة، المدرسة، التحول هذية كيفاش قاعدين نتعاطاو معاه وشو هو مظاهره؟
7: هو الفضاء الرقمي فضاء جديد دخل، تقعد يأثر زيادة على الفضاءات الكلاسيكية خلينا نقول أو التقليدية، منها الجامعة والعائلة والمدرسة والشارع زيادة من ناحية أخرى. فاليوم هو فضاء جديد، لكن يبدو أنه مناش قادرين نتعاملوا معه بشكل المطلوب على الأقل، لأنه بطبيعته هو فضاء افتراضي، فعملية السيطرة على حدوده عملية صعبة إلى حد ما، وخصوصا أنه الجيل اللي خليني نقول اللي ربما في يده المقود وفي يده عملية تحديد خليني نقول الفضاءات العمومية العادية الكلاسيكية الأخرى، النفاذ متاعه للفضاء الرقمي ضعيف، وخصوصا عندنا نحن في دولنا العربية، فبالتالي عملية السيطرة عليه ولات صعيبة، والجيل الشاب عنده قدرات أكبر على فتح خليني نقول فتح افاق الفضاء هذا، يعني وين يتم تحديده هم قادرين على انهم يعاودوا يفتحوا الفضاء هذا ويستعملوه بشكل يعني يتطلب نوع من المرونه ونوع من مش نقول المراقبه اليوميه، ولكن محتاجين الى تغيير سلوك في التعامل مع الفضاء.
6: يعني مانيش حاضرين، احنا مازلنا ما عندناش القدره على انه نتحكموا
7: بطبيعه، ما دامنا خايفين منه مانيش حاضرين ان نتعاملوا معاه كمجتمع. وفما نوع زاده من خلينا نقول مش نقول انفلات، ولكن حتى على المستوى العالمي اليوم قاعدين ندرسه في كل بلدان العالم، في خلينا نقول في تاثيرات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع كل ما هو ويب، وخصوصا الدارك ويب الجزء المظلم منه اللي فيه الخطر الكبير. فالعالم الكل مع الاي اي جديد، معناتها بكري في الاخبار كنا نسمع في التوصيات تاع الامم المتحده انه معناتها واحده من التوصيات الاساسيه انه وضع الحدود الاخلاقيه اليوم لاستعمال الذكاء الاصطناعي وغيره. فالعالم الكل قاعد يدرس وقاعد يحاول انه يفهم شنو هي حدود الفضاء الجديد اللي مزلنا وكأنه نكتشفه في القارة الأمريكية في قارة أخرى جديدة، ما نش عارفين إلى حد ما حدودها الحقيقية وفين نجم تهزنا
6: وتضاريسها كذلك وشنية المطبات اللي نجم نقوم
7: والمخاطر اللي مش نقاو والوحوش اللي مش تخرج منها وما نش عارفين كيفاش سيطر عليها
6: نقفزوا باش ما نطيحوش في الحفرة هذيك. نمشيوا المقتطف وبعد نواصلوا حديثنا في موضوع آخر في نفس العلاقة كذلك ونفس تقريبا المجال الرقمي.
8: إذا وجدت محفظة في الشارع مليئة بالنقود ولا يوجد أحد يراك،

0: مقتطف من مسلسل لعبة جهنم. اخترت السيكونس هذية هو عملية اختبار في مستوى هل الشخصية قادرة على أنه يكون شخص مجرم وإلا ليس. معنى نوعية الأسئلة لاستدراج واستقطاب عليه اللي هو اللي جسده محمد فراج من قبل سليم اللي جسده اللي هو شاب مراهق يعيش في بلد عربي. هو الحقيقي الشخصية الحقيقية تعيش في الكويت لكن مش نفس الفئة العمرية. يظهر لي السيناريو الكاتبة نجلة الحديني اختارت شخصية مراهقة تكون هي قادرة على أنها تتحكم في الهواتف في العالم الرقمي. استقطاب الفئات هذه شنو ما الفئات اللي هي قادرة على أنها تستقطب، وهل الشبكة الإجرامية اللي كنا نتعودنا به نعرفوها في الشوارع معناها هذيك الفضاءها أصبح في الفضاء الرقمي. نذكر أنه معنا الباحث أستاذ علم الاجتماع صفوان الترابلسي. فما هي الفئات اللي هي معرضة أنها تستقطب وانتقال الشبكة الإجرامية من الشارع إلى الرقمي؟ شو ما نتيجة
1: الشبكات الإجرامية انتقلت عندها برشا من الشارع إلى الرقمي في خليني أقول في مختلف أنواع الجرائم، سواء تجارة المخدرات، كل ما عنده علاقة بالإرهاب، نوعية الجرائم هذه من تجارة أعضاء إلى غير ذلك انتقلت للمجال الرقمي لأنه التراسابيليتي والمتابعة في المجال الرقمي أصعب على خليني نقول على الجهات الأمنية وكل مؤسسات الرقابة الموجودة في المجتمع. هذه من ناحية. من ناحية ثانية بالطبيعة الشبكات هذه مهما كان نوعها ومهما كانت الجريمة، أنا مانيش نرجع بالضبط لأنه هي في الأخر المطروح في المسلسل هو خلينا نقول رمز سامبول معين لعملية الاستقطاب، تختار دائما فئات هشة، سواء هشة نفسيا أو هشة اجتماعيا أو هشة نفسيا واجتماعيا في نفس الوقت. يعني تكون عملية التنشئة متاحها وصلتها إلى مرحلة أنه عملية استغلالها وعملية المانيبولاسيون متاحها تكون سهل، لأنه هما خليني نقول عملية التلاعب هذه ما تصيرش مع أي مع كل الناس. الإنسان المتوازن نفسيا وأخلاقيا ما نجمش يوصل للمستوى هذا، والإنسان زاد اللي يكون عنده ظروف تنشئة اجتماعية جيدة متوازنة، ظروف مادية، كل هذا يحميه على الأقل بشكل من الأشكال من أنه ينجم يكون فريسة
0: لشبكة الإجرامية. ينجم يكون المادة موجودة لكن فما جوانب أخرى طبعًا غير موجودة.
1: طبعا داير هو في المسلسل الشخصيتين مجرمين، شخصيتين عندهم نفس نوع الميولات، لكن شخص ربما ظروفه الاجتماعية وصلته، لكن الشخص الثاني ما يجد ظروفه الاجتماعية قصته هاجس آخر وصله أنه يكون عنده الميول هذه. فبالتالي يبين أنه مش بالضرورة يكون واحد كما في معناتنا المثال ديما اللي خذيته أو اللي حبيت ناخذه هو أنه اليوم نشهد معناتها العديد من الحروب، لكن فما فرق ما بين ناس تكون مجبرة أنها تقاتل لأي سبب من الأسباب، تتحط في وضعية أو يكون ميليتير الغرب، وفما فرق ما بين مجرمي الحرب اللي الشيء اللي قاعدين اللي يشوف فيه واللي عملوه على مدى التاريخ الكل مختلف على فكرة أنه شخص تجد في وضع خليه على الأقل يمارس، لأن هي في النهاية جريمة مهما كان قتل شخص هي جريمة سواء كنت مجبرا أو غير مجبر،
0: هي جريمة
1: في النهاية، هي جريمة وأخلاقيا مرفوضة والمفروض يتعاقب عليها. لكن فما فرق ما بين شخص طريقة القيام بها والهدف منه إلى غير ذلك يفرق. في التالي لهنا هو الفرق اللي موجود. بالتالي شنو اللي يخلي الناس توصل للمرحلة هذه على الأقل في ارتكاب الجرائم؟ نجم تكون الأسباب اجتماعية راجع لظروف التنشئة بصفة عامة وجزء منها كبير مادي، أو راجع لعملية التنشئة، المنطقة اللي تنشأ فيها، طبيعة التعامل مع العباد، خليني نقول الدخول للسجن الخروج منه، تعود على الدخول للسجن، هذه مسائل كاملة تنجم توصل العبد إلى مرحلة معينة من الإجرام. أو أيضا تنجم تكون نفسية راجعة لظروف خلينا نقول أكثر ذاتية في الباركور معناتها في سيرورة الحياة اللي عاشها شخص معين، نوعية العقد أو نوعية الحياة اللي عاشها أو تقبله لغيره، فيولي يعمل نوع من التصعيد في ممارسات لا أخلاقية وخارجة على السياق المجتمعي، منحرفة بالأساس يعني هي في النهاية ممارسات منحرفة.
0: العنف اللي موجود في الجرائم هو كذلك، احنا لهنا نحكيه دائما في السنوات الأخيرة على التطبيع مع العنف عبر شاشات الشاشات والهاتف، معناه كانت ممكن موعد هكا يومي مش مستمر مع انك تشاهد العنف سواء في التلفزة، هو كان هذيك الوسيلة الوحيدة انك تشاهد، ولا الأعمال السينمائية كما قال قبليك الناقد السينمائي احمد سعد الدين انك انت تقص تذكرة وتمشي باش تتفرج. لكن توا العنف نلقاوه مش فقط في مجتمعك لكن في العالم الكل تطلع عليه، فما معناها قدرة على أنه تتلقيه بكل سهولة، عادش فما حواجز
1: بطبيعة.
0: شنو قاعد يأثر على
1: الأفراد
0: وعلى المجتمع، على القيم متاعنا كذلك، على الاتيك متاعنا، معناها كيفاش شنو أخلاقياتنا أصبحت الآن؟
1: بالطبيعة هو أنه كي تشاهد حاجة كل يوم تصير لها نوع من البناليزاسيون، تصبح حاجة عادية وبالتالي ممارستها تسهل. شنو معناتها؟ معناتها البارير هذاك اللي نسميه في البسيكولوجي لو باساج لاكت، كل شخص ينجم يكون عنده أفكار معناتها غير سوية تجي في فترة من الفترات، لكن مش الناس الكل تعمل لك الانتقال للفعل الحقيقي. فهمتني؟ أي شخص كي تنرفز يخمم في أكيد أنه كي باش تنرفز مش يخمم في حاجة باهية باش يعمل، ولكن مش كل الناس تعمل الباساج. وقتش يولي الباساج أو حاجة من الحاجات اللي تخلي الانتقال للفعل سهل هو التطبيع معه، وتطبيع معه ارتفع كثيرا في الفترة الأخيرة، وخصوصا عن طريق يعني المحامل السمعية البصرية، ومش كان في خلينا نقول مش كان يعني عن طريق السينما والأعمال الدرامية. اليوم ليريزو سوسيو يدوروا في برشا عنف، حتى الأخبار الرسمية تدور في برشا عنف، طريق تناول الأخبار في العديد من القنوات الفضائية الإخبارية، خصوصا أنه معناتها عدد الهائل اللي قاعدين نعيشوا فيه من النزاعات المسلحة معناتها في العالم الكل، الكل قاعدين نطلعوا عليها أولا بأول، وفما قنوات مباشرة تنقل لنا يعني العنف بتفاصيله خليني نقول في بشكل يومي يعني وانستونتاني، والحاجة هذه تجلب الناس تسحرها إلى حد ما، سواء يعني بدافع الفضول أو بدافع ما نعرفش أنا المتعة، كل شخص عنده أسباب وشخصية تخليه تعمل، ولكن هذا يخلق نوع من التطبيع ويسهل المرور للفعل العنيف خلينا نقول بعض، لأنه يكتشف وكأنه يعني أفكاره هذه مش أفكار ما لا تقتصر عليه هو فقط، ولكن كل الناس تمارس العنف شنية ليمنه هو بش يمارسه.
0: يعني لهنا نحكيه على تغيير في الأخلاقيات
1: بالطبيعة. بالطبيعة المجتمعات كلها قاعدة تتغير. يعني إيش قلت لك؟ نحن ربما لأن المجتمع العربي كان من آخر المجتمعات اللي قاعدة تدخل في صفوف هذه الحداثة الديجيتال الجديدة، فقاعدين نتصدموا نحن تقول. لكن فما مجتمعات ربما النفاذ متاحة لكل ما هو أوديو فيزيويل وديجيتال مازال ماهوش قوي، وفي العشر سنين الجايين وقت تدخل لهم المشاهد هذه هم زادة بشي تصدموا. اليوم كان ترجع تتقام أقل عنفا من نحن، لكن نحن طبعا المشاهد هذه قاعدة تصدم فينا اليوم وكأنه حاجات معناتها خارجة على العالم اللي قاعدين نعيش فيه، خصوصا أنه المفروض أنه أخلاقنا وقيمنا في مجتمعاتنا، القيم اللي نص عليها خصوصا الإسلام والدين اللي يعني خليني نقول جزء مهم من تكوين الشخصية العربية، تنهى على الممارسات من نوع هذا. فعادي أنه يكون فما نوع من الصدمة على الأقل، أو دعوة إلى محاصرة الظاهرة هذه، وأنا من رأيي أني حاجة به يعني لازم يكون فما نوع من الرقابة في التعامل مع النوعية هذه، مش كان ماشي نقول على الأعمال الدرامية والسينمائية برك، ولكن أيضا حتى في على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وكل
0: حتى مستوى الإعلانات، حتى مستوى الإعلانات نشاهده
1: موجود العنف ولا موجود بصفة كبيرة. ولهنا الإشكال ولهنا التحدي. أنا بالنسبة لي كيفاش تنجم تخلق الإثارة والمتعة بدون ما تلتجئ إلى العنف؟ يعني حتى على مستوى السينما وذيك مش نرجع فما أفلام مؤثرة وكان فيها شرج كبير حتى من العنف بدون ما يكون فيها أي سين عنيفة حقيقية. يعني بعد ترجع فين تقول الحقيقة ما تعطاني شرج إيموسيوني القوية لكن ما كانش فيه معناتها ما كانش فيه حتى حتى أنا بدون ما معناتها ما يكون فما أي عنف ظاهر أو حقيقي. فالمفروض أنه يعني يكون فما نظرة خليني أقول أنا النظرة ما نحبهاش تكون رقابية بنوع من سلطة المؤسسات والدولة إلى غير ذلك لأني ما نؤمنش أنه ممارسة الرقابة بالصفة هذه سيؤدي إلى تقليل الظاهر في أغلب الحالات.
0: كيفاش يلزمنا تكون هل هو زاد بالوعي أنه كما حكينا في الكواليس حاضرين ولا لا يلزمنا زاد نكون عندنا ثقافة رقمية قادرة على أنها نفهم مش أي ليان يجينا ندخله مش أي مساج ندخله كيفاش نتعاملوا مع كل المتغيرات هذه.
1: طبعا هذا هذا هذا ناحية خليني نقول هذه مسؤولية المواطن العادي. يعني المواطن العادي اليوم أول حاجة ما هوش بريء في انتشار هذا النوع من الأعمال الدرامية أو في انتشار النوع هذا من المحامل اللي موجودة اليوم مع الريزو سوسيول خطر على قد ما أنت تستهلكها على قد ما الانتاج باش يركز عليها على قد ما الالجوريتم نتاع الفضاءات الافتراضيه باش يعطيوك اكثر حاجه فانت قاعد تنشر فيه فبوعيك لازم تقرر انك توقف في التعامل مع خليني نقول الموضوعات هذه. ثانيا يعني بالنسبه للتعامل على الاقل يكون من خلال دور النخبه اليوم النخب النقاد الباحثين هما اللي باش يمارسوا الضغط سواء على منتجي الاعمال الدراميه والاعمال السينمائيه لغير ذلك وهما اللي باش يمارسوا الضغط زاده بشكل من الاشكال على المواطن من خلال توعيته انه استهلاك هذا النوع من المحامل السمعيه البصريه لن يؤدي الا الى تفاقم اعمال العنف. يعني صحيح قد يكون في بعض الاحيان مسلسل يتناول ظاهره معينه بشكل فني خليني نقول جيد يوعي العباد لكن وقت يولي 20 مسلسل يتناولوا في نفس الظواهر يعني قلتها بكري لو كان نرجع تنلقاو معناتها خصوصا في مصر مثلا على الأقل في العالم العربي في مطلق مصر حتى أو حتى في تونس يعني مش فاهم أنا نلقاو قريب 30 مسلسل يحكيوا كلهم على السفاحين. فلهنا تحولنا إلى ظاهرة معينة إلى توندونس كاملة إلى توجه كامل في الصناعة الدرامية.
0: لهنا نحكي تجارة ما اللي قاعد يطلبوا أو يدور لي البرودوي متاعي ولينا نحكيه على منتوج وهذاك هو المطلوب.
1: ما نتصورش أنه مهم ياسر أنه نكتشفوا كيفاش الريزونمون متاع التفكير متاع السفاح أو القاتل أو إلى غير ذلك. معناتها نحن كمجتمع وخصوصا المجتمعات العربية يعني عدنا ما يكفي من المشاكل والمواضيع اللي نجموا نتناولوها واللي من رأيي أني أسبق
0: ثم قصص ما أهم
1: قصص ما أهم بيسر أنه نتناولها بغض النظر أنه زاد هذه ظواهر يجب تناولها وبطرق معينة أوكي ولكن ما تكونش هي
0: بالطريقة يعني هذه يعني سلسلة كاملة هو عديد الأعمال توندونس كما قلت أنت في مصر ولا حتى في العالم العربي
1: موجود. لا مش كان في مصر لأن البرودكسيون ديما في مصر كبيرة فتبين أكثر هذا أكيد ما هيش مرتبطة معناتها بسبب هذا وبالطبيعة في كل فترة تخرج توندونس معينة معناتها سرتان ما كل المسلسلات كانت على الإرهاب وشخصية الإرهابي وغيره وغيره وكيف أنه يكون عندنا بعض لكن يفو ديفيرسيفي باش تخلق ثقافة عند الناس يفو ديفيرسيفي مواضيع متنوعة مختلفة ما ركزوش على موضوع واحد مش لأنه هو توندونس أو الناس مشيت له. ما يلزمش القطاع الفني يفقد الدور نتاعو باعتباره قطاع مربي ومثقف ويعلم الناس ويوجه العباد
0: خاصة انه الاعمال هذه هي الحقيقة كما قلت انت تمشي في سلسلة وفي تفكير ومنهج معين اللي احنا ما نحبذوش، لكن فما صورة جميلة جدا، فما أداء تمثيل فيفيتك
1: على المستوى الاحترافي.
0: العناصر الفنية اللي شفناها طبعا، والأداء الجميل والشخصية المركبة اللي أداها محمد فراج نشوفهم في أعمال أخرى، سواء أعمال مصرية وتونسية وعربية. في الأخر احنا كنا متقبلين وجمهور لهذه الأعمال. شكرا لك الباحث واستاذ علم الاجتماع صفوان طرابلسي في قراءتك لعمل لعبة جهنم. ذكروا أنه لعبة جهنم ضمن هي الحكاية الأولى ضمن مشروع درامي القصة الكاملة اللي يتناول قصص مستوحاة من ملفات الجرائم الواقعية، وكان أثرنا في الجزء الأول من أما بعد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: معنا بداية الحكاية
2: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
1: استشارات قانونية،
2: أصحاب الهمم،
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
2: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
1: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
2: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
1: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش النص الليل.
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
1: أما بعد نهار الثلاثة
2: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
1: والجمعة أيام لا تنسى.
2: الإذاعة الوطنية
1: معنا بداية الحكاية.
2: معنا بداية الحكاية.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام العاشرة ليلا هنا في تونس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تونس تصدر حوالي 381 ألف طن من زيت الزيتون بقيمة تناهز 4780 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم الحالي وفق المرصد الوطني للفلاحة. غدا الأربعاء وبعد غد الخميس إضراب مرتقب في قطاع نقل المحروقات على خلفية مطالب مهنية وفق ما أعلنته جامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل في وقت سابق. رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري يتوقع أن تتضاعف الصادرات التونسية نحو القارة الأفريقية في أفق 2030 لتبلغ 13 مليار دينار، وذلك بفضل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. غرفة التجارة والصناعة لتونس بالشراكة مع جمعية مصدري صناعة السيارات في أولوداك تنظم في 5 أكتوبر المقبل بتونس العاصمة لقاءات أعمال تونسية تركية مخصصة لقطاع صناعة السيارات وقطاع الغيار. في العالم استشهدوا 3 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بينهم طفل اليوم في هجمة إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن مبعوثيه الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا وسطاء بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في إيران. كما نقلت وسائل أعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. التلفزيون الإيراني نقل أن عراقجي أبلغ ويتكوف شروط طهران لفتح مضيق هرمز، بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. في بيان لها قالت القوات المسلحة الإيرانية إن تصريحات ترامب بشأن إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة أدوات للدعاية الداخلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية.

البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بوليس.

تحية ليكم وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. استمعنا لفريق غزالي، فوندو فريق غزالي، بأصوات عديدة لأديت الفوندو هذا. استمعنا في هذا الجزء ذكرى محمد زيد غرسة درصاف الحمداني، ولأن العمل الفني لا ينتهي بانتهاء مشاهدته ولا يقاس بزمن قراءته أو الاستماع إليه، إنه أثر يتجاوز الزمن بتفاصيله ومواضيعه وشخوصه ورموزه، ليظل الفن مساحة مفتوحة لا تنتهي للتفكير ومصدر متجدد للمعنى والمعرفة. هذاك علاش أثرنا باش يكون في القراءة والتحليل في الجزء الثاني من أما بعد فوندو فريق غزالي.

0: استمعنا لأبرز واحدة من أبرز أغاني طابع الفوندو الغنائي في التراث الموسيقي التونسي، فوندو فريق غزالي بصوت الفنانة صالحة. وباش نحكيه أكثر ونقراه ونفكه هذا العمل الموسيقي الفني، سعيدة جدا أن يكون حاضر معنا أستاذ والباحث الموسيقي علي سياري. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا، تحياتي أختي عبير وتحية للسادة المستمعين الكرام.
0: معك أنت نحاول نقترب أكثر ونفك هذا العمل الموسيقي اللي لحد الآن عديد الأصوات الشابة كذلك وقت اللي تحب تتمرس وتكون حاضرة وتقدم قوتها وقدرتها الصوتية تأدي فوندو فريق غزالي. قبل كل شيء، شو نقصد بفوندو أستاذ علي؟
1: الفوندو هي تسمية انحدرت من اللغة الإيطالية، فوندو بمعنى الشيء العميق، يعني فيه العمق، واستعملت في اللهجة التونسية للدلالة على أنواع من المصوغ الفاخرة المرصعة بالجواهر الكريمة وغيرها. حتى في التعبيرات الشعبية أي حاجة تعجبنا نقول قطعة دي فوندو، يعني عالية القيمة والصنعة والقيمة كذلك الجمالية فيها. فمصطلح الفوندو أطلق على بعض الأغاني التونسية ذات القيمة الموسيقية والنصية الشعرية والأداء اللي يكون معناتها يتطلب قدرات عالية. والمصطلح هذا في الحقيقة هو صفة أطلقت على هذه الأغاني، لكن فيما بعد هذه الصفة اتخذت اسما لقالب، فنقول اليوم وحتى في المعاهد العليا يدرس الفوندو باعتباره قالب، لكنه في الأصل صفة أطلقت على بعض الأغاني ذات القيمة العالية.
0: الفوندو هذايا احنا اكتشفناه وسمعناه بصوت الفنانة صالحة أول مرة يظهر لي قدمته في افتتاح الإذاعة التونسية 1938. لكن الفوندو هذي عنده تاريخ، الشعر المرثية هذي الفراق بالحياة، تو أنت تزيد تحكينا على شنية قصتها لشاعر أحمد الشاوش، باش نرجع لمنتصف القرن 19 هكا ولا؟ أعطينا سعلي شنية قصتها الغنية.
1: قبل ما ندخل في القصة أشير إلى أن أقدم تسجيل لهذه الأغنية مؤرخ بتاريخ 1903. والتسجيل هذا بصوت مطربة أي اسمها فاتومة، والتسجيل هذا قام به باحث ألماني مهتم بالإثنوغرافيا يسمى بول ترايجر، وبقي في خزائن مكتبة برلين الصوتية إلى حدود سنة 2000، والشكر موصول لمحافظ مركز النجمة الزهرة سيمونيل هنتاتي في سنة 2000. أي في سنة 2000 استجلب نسخة رقمية وضمنها بالخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية بالنجمة الزهرة.
0: ها باش نسمعوا المستمعين التسجيل هذايا، وباش تلقى نوعية الصوت ماني هكا يركزوا شوية، الخطر باش تسجيل بتاريخ 1903. يلا نسمعوا.

0: العين تنحب. فطومة، شكون سي علي الفنانة فطومة؟
1: الحقيقة ما عنديش معلومات كبيرة عليها برشا، يبدو أنها كانت من المطربات يعني القليلات اللي تعرف الوقت ذاك ما كانوش راهو التوانسة، النسوة التوانسة اللي كانوا يسموهم مسلمين ما كانوش يغنوا، كان الغناء مقتصر على الفنانيات التونسيات من ذوي الديانة اليهودية. وتعرف اللي انت اول تونسية ما اعتلت المسرح بغاية التمثيل والرقص والغناء هي عائشة الصغيرة الملقبة بعائشة بنت شق العصبان. يعني في الفترة هذه 1903 ما تكون فاطمة كان يعني مطربة هاوية أو مطربة تعمل في إطار ضيق، يعني في إطار عائلات ومناسبات اجتماعية.
0: لكن تقريبا محافظين على نفس اللحن.
1: ألو؟
0: أي نسمع فيك أستاذة علي،
1: أي.
0: قلت لك تقريبا نفس
1: طبعا.
0: اللحن، الموال اللي سمعناه
1: طبعا.
0: هو بيدو في النسخة
1: طبعا.
0: اللي سمعناه من بعد بصريح.
1: فما ميزة في بعض الأغاني هذه اللي صحيح تتغير وتتطور بالزيادة والنقصان، وأحيانا بالتحريف وأحيانا تحت طائلة التهديد، لكن عموما الهيكل الأساسي للمعنى والمبنى الشعري يقعد محافظ، وهذا سمة من سمات الفنون التي تتطور وتتغير عبر الزمن. الفن في كل حالات ومعناتها هو راه كائن حي يتطور ويتغير كذلك. نعم، على ذلك نلقاو اختلاف بين تسجيل فطومة 1903 واختلاف عن تسجيل مثلا صبيحة في مناسبة افتتاح محطة تونس البريدية 1938، وحتى النسخة اللي غنتها صبيحة 38 مختلفة قليلا عن نسختها التي أدتها مع الرشيدية وسجلت 1957.
0: وين الاختلاف؟ هل الكلمات وقع تغييرهم ولا حافظوا على نفس شعر أحمد الشاوش؟ وهل في مستوى اللحن؟
1: عادة ما يعتلي النص تغيير، فهمتني؟ وهذا نلقاه مثلا بين نسخة فاطومة وبين نسخة صالحة رواية 38 ورواية الرشيدية 57، ونلقاو حتى في نسخة سيدة لويزا التونسية اللي سجلت عام 1945. مثال نسخة صالحة المعروفة أكثر تقول العين تنحب من فراق غزالي حتى الديد النوم ما يحلالي. نسخة لويزا التونسية 45 تقول العين تنحب من فراق غزالي مالي فرج كان الصبر العالي. نسخة فاطومة تقول العين تنحب على فراق غزالي من اللي فنات قلبي طبال على نعاسي. مثال يعني تفهم اختلافات في بعض المفردات في صيغة الجمل، وهذه حاجة يعني ظاهرة نلقاه شائعة برشا في مجال الفنون اللي تعتمد على التواتر الشفوي.
0: خلنا نحكي شوية على الشاعر، خطر هذه مرثية وأعلان غرام من معني قصة حب في منتصف القرن 19، كيفاش دونتها وثقتها الموسيقى حتى تقعدنا للآن؟
1: اي و في الواقع فما جدل كبير حصل في نسبة هذه القصيدة لأكثر من شاعر. مثلا الدكتور صالح المهدي ينسبها في كتابه للباجي المسعودي، بعض الأخوة من الجزائر نصبوها حتى لاتفاش القفص اللي يعود القرن الرابع عشر والقرن الثالث عشر، اللي حاجة غير معقولة برشا. لكن فما صديق أستاذ باحث في فنون الشعر الشعبي الأستاذ والصديق عمر حكيمة أمدني بنسخة كاملة من القصيدة، والنسخة هذه فيها الكبة. شنية الكبة؟
0: شنية؟
1: الكبة هي الإمضاء اللي يكون في آخر بيت، فالشاعر ينسب أو يذكر اسمه وفي إطار يعني صياغة البيت الأخير يذكر اسمه، وهو نوع من الإمضاء وتعريف النسبة أن القصيدة هذه تنسب للشاعر الفلاني. فبمعاينة النص القصيدة نلقاو أن البيت الأخير اللي سمعوه في مجال الفن الأدب بيت رقم 12 يقول ما تنساوش صاغر معاني أحمد ولد الشاوش ليه القدر عالي محال كان يتهاوش بلاد المكنين يلي تصغالي العين تنحب من فريق غزالي. بهذا يعني الإمضاء تمكننا من التعرف على نسبة أو هوية الشاعر هذا.
0: عرفنا الاسم والعائلة ومن أصيل مكني.
1: ثم نقارن هذا بما احتفظت به الذاكرة الشعبية حول الإطار التاريخي والقصة. تقول الذاكرة الشعبية أن القصة تعود إلى منتصف القرن 19، ومما احتفظت به الذاكرة الشعبية أن أحمد ولد الشاوش سافر للجنوب لغاية مهمة العمل أو لأمر ما، أحب فتاة من الجنوب التونسي تزوجها وعاد بها إلى بلده أو بلدته المكنين. وقلعات بوها ما عجبوش الحكاية وأمره بأن يطلق زوجته اللي كانت تدعى فاطمة. فتألم واستغل أحمد كثيرا وأنشر هذه الأبيات اللي هي أصبحت فيما بعد تعرف كمرثية، فيها يصور فيها الليعة نتاعه والحزن الكبير على فقدان زوجته في الحياة على أثر طلاق اللي أمره بيبون. يعني هذه تقريبا مجمل القصة التاريخية لأغنية من فريق غزالي.
0: المرثية في العادة احنا نقوله مرثية على وفاة، لكن هذا فراق بالحياة.
1: فراق في الحياة، هو فراق بالحياة يعني الطلاق.
0: في منتصف القرن 19.
1: الحقيقة أشوف أختي عبير رغم ما عليش مصادر مكتوبة بحثية عندها مصداقية وتلهيت بالأمور هذه وكتبت ونشرت، هي اجتهادات لعديد الباحثين بمجال الفنون الشعبية والشعر الشعبي والملحون والفن الأدبة أو الأدباء، ومعنتها تسجيل لبعض شهادات من الذاكرة الجماعية اللي احتفظت بهذه الروايات والقصص اللي ولدت فيما بعد أغاني مشهورة.
0: لهنا سي علي الغنية معناها خرجت من إطارها للشعبي للغناء الحضري حتى في مستوى نطق الكلمات.
1: ايه صحيح، وهذا عنده ما يبرر لانه في منتصف القرن 19 بدا البيات يهتموا بالشعر الشعبي. يقول قال كيفاش هما بلديه وحسينيين. ف بعض الشعراء اللي كانوا من الجنوب ومعروفين برشا جاءوا للعاصمة لغاية دراسة بجامعة زيتونة أو لغاية يعني العمل. فشوية بشوية بدأ الاختلاط والتثاقف والتأثر والتأثير ما بين فنون الشعر الشعبي ومدونة الموسيقى التقليدية التونسية من طبوع وملوف وغيرها اللي كانت متداولة في مدارس البيات. وكانوا بعض البيات يستدعيوا الشعراء هذما لقصورهم لإحياء سهرة تكون فيها مبارزة شعرية، سجلات شعرية، والفايز كان معناتها ياخذ نصيب محترم مكافأة من البيت. فالإطار هذايا تدخل شوية شوية ال نقولوا نحن الموسيقى الشعبية والغناء الشعبي اللي يعتمد على الملزومة وغيره وغيره وغيره والعروبيات يدخل شوية وللحاضرة متاع تونس وظهر في إطار فني اللي سميناه نحن الأغاني الفوندو هذه اللي هي تلقى طبوعها أحيانا أغلبها في طبوع تقليدية متاع ملوف، ولكن النص هو شعر شعبي ملحون عادة تكون من جهة الساحل أو من جهة الجنوب التونسي.
0: الأغنية هذه أديتها صالحة عام 1938، قلوا احنا أول مرة تسجلت مع افتتاح الإذاعة التونسية محطة تونس البريدية سابقا. الفترة هذيك أنه نلقاو قصة حب تتغنى بصوت تونسي أصيل مختلف، الظرفية هذيك احكينا عليها، هل هو متعارف عليه؟ هل كانت مرحلة جديدة كذلك في الموسيقى التونسية؟
1: والله بالعودة إلى ثلاثينات القرن الماضي، وما لاحظوه أغلب الباحثين في مدونة الحياة الغنائية والموسيقية في تونس، أن أغلب الأغاني عادة تسودها كلمات يعني نابية أو بعض الكلمات فيها إيحاءات معينة، أو
0: فما جرأة في الكلمات،
1: فما جرأة. ونعرف يعني نوعية غناء اليهود التونسة كيفاش كان في الوقت ذاك، وتجي معناتها في هذا الإطار نسمع صالحة 38 تغني في هذا الفوندو مع فرقة كانت بإشراف البشير فهمي اللي هو موسيقي ليبي هاجر من ليبيا طرابلس واستقر بتونس، وبشير أصله اسمه بشير فحيمة وكني فيما بعد بشير فهمي. هذا هو كان قائد الفرقة والمشرف على الفرقة الموسيقية اللي أحيت حفل 1938، وهنا يجي دور يعني الراديو باعتباره أداة عند انتشار شعبي في نشر الثقافة ونشر الفن وغيره، وساعدت كثيرا في أن تصل هذه الأغنية بشكلها الحضري الجديد إلى عموم التونسيين.
0: به احنا تو باش نحكيو على الجدل، هل الأغنية هذه هي ضمن تنتمي لتونس أم هي من الجزائر؟ أنا باش نسمعك ونسمع المستمعين مقتطف من وردة وقت اللي كانت حاضرة في حفلها في تونس، قدمت الأغنية هذه، نسمعوا شنو قالت عليها.
2: أغنية كنا نسمعها زمان من المرحومة صليحة، على كل حال مانيش باش نغنيها كيفها، لا مش ممكن، إنما نحاول يعني على طريقتي أنا. توزيع وزعها بليغ، وإن شاء الله تعجبكم وكهوة.

0: هذه نسخة توزيع بليغ حمدي اللي هي فريق غزالي، فندق فريق غزالي. شفنا شوية مش شوية برشا في التوزيع الشرقي، كذلك شخصية بليغ حمدي. لكن فما جدل، احنا علاش اخترت المقتطف هذايا بصوت وردة؟ لأنه فما جدل في نسبة الأغنية إلى الجزائر.
1: هو الحقيقة، ولو إن كان حتى الموضوع هو حتى الجدل وصل حتى لأهلي صالحة، معناتها أصولها جزائرية تونسية، معناتها والجدل ولد ظاهرة كبيرة موجودة الحقيقة.
0: أما خلينا نرجعوا للأغنية، هل مثبت
1: للأغنية
0: أنها تونسية؟
1: طبعا. شوف، نحن أمام أثر فني، عندنا نص قدامنا نشوفوه. يعني كي نقراو مثلا، ناخذوا البيت التاسع، يقول اعمل تذهيب به بعد، يقول اقصد بلاد الصالحين، مدينة تعز الغريب وتكرم الزوالي. وفي العروب يقول صبر بلاد الصحابة لا يقصدوها الاعادي، صبر هي القيروان. ومنها جات معناتها معروفة من اسم القيروان. وبعد في العروب اللي قبلها يقول على العازبة حلي عينيك ما بين مفرد الفنية، سيدي مهذب ومواتيك ثم باتك نهاية. حتى ليه في النفس وحده وهو يتكلم عن نفسه ويؤرخ لنفسه بأماكن اللي هو انصحها باش تمشي تتعدى منها وتبات فيها وإلى معناتها غاية معناتها حتى توصل لبلادهم في الجنوب. النفس واضح، هو تونسي لما لا شك فيه. بقى سجلوه وانتشر هذا الأثر الموسيقي في الجزائر، وانتشر كذلك حتى من ثلاثينات القرن الماضي، وسجل ولكن بطريقة أخرى فيها نغمة الجزائرية، سواء في مدرسة المنوف في قسنطينة أو في مدرسة العاصمة، وسجلوا برشا فنانين. قلنا الأعمال هذه رأي الأغاني اللي عندها قيمة هذه وعندها قصة وعندها معنى، هي رأي تعتبر عابرة الحدود، هي أثار موسيقية عبر الحدود. وكل عمل جميل وأكلة جميلة واللباس جميل في إطار الجوار هو عبر الحدود، ولا يعترف بالحدود السياسية. يقعد مما لا شك فيه، يعني أجزموا بأن النص والأغنية والطبوع متاحة وحتى العروبيات متاحة كلها في نغمات بدوية ونغمات كذلك حضارية تتعلق كذلك بطبوع المالوف.
0: واضح، احنا حبينا الحقيقة من خلال هذه الأغنية نثمنوا نعاودوا قراءة أو الفوندو، خلينا نكون تسمية صحيحة، فوندو فريق غزالي، نعاودوا نحكيوا على قصة العشق هذه اللي كانت بدايتها منتصف قرن 19. وانت ذكرت لنا حتى أنه معناه بالدليل على شاعر صحة أنه شاعر أحمد الشاوش هو اللي كاتب هذه الكلمات، ثم رمزيتها وتواصلها وكذلك حضورها إلى الآن دور صالحة والراشدية كذلك في نشر هذه الأغنية اللي قعدنا إلى الآن نستمعوا لها بأصوات عديدة، لكن يبقى صوت صالحة من أهم الأصوات اللي أديت فريق غزالي. شكرا لك. شكرا لك أستاذ والباحث الموسيقي علي السياري على كل المعطيات والمعلومات، وأنك شوقتنا وعيشتنا قصة فريق غزالي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا مش نستمعوا لها كاملة، فريق غزالي خلق بليك هكا مقتطفات، فنستمتعوا ونخليوا المستمعين يستمتعوا بفندق فريق غزالي.

يكبتي شعلة نارك ما محرقة في حصيدة حصيدة على والفتيمي من الانظار.

بنادم يا جرالة عقوبات وتبعد عليه المظالم المظالم حكرت وزنت لو جات ولا حد من حد

الشمر ذابت والايام طالت عليا عليا تتفكرينيش ثابت تتفكرينيش ثابت.

فريق غزالي كان هو الأثر الثاني والعمل الثاني اللي تناولناه في أما بعد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لمتابعتكم لينا. تحيات الفريق الكل، عبلتي في الوسليت في تنسيق العام للحصة، فاروق الزرعي في الخرج الرقمي، ونيس لوريمي في الخراج الإذاعي. إلى اللقاء.

0: شفما جديد في يوم سعيد. أيا ميلا عطيني وذنك. النهار على صباحه والصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك.
2: يوم سعيد
0: من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الحادية عشرة ليلة بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. تونس تصدر حوالي 381,000 طن من زيت الزيتون بقيمة تناهز 4,780 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم الحالي وفق المرصد الوطني للفلاحة. غدا الأربعاء وبعد غد الخميس إضراب مرتقب في قطاع نقل المحروقات على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق ما أعلنت عنه جامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل في وقت سابق. رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري يتوقع أن تتضاعف الصادرات التونسية نحو القارة الأفريقية في أفق 2030 لتبلغ 13 مليار دينار، وذلك بفضل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. في العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بينهم طفل اليوم في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. رويترز تنقل دوي انفجار قادم من البحر قرب جزيرة قشم الإيرانية دون أن ترد أنباء عن أي أضرار. وسائل أعلام رسمية إيرانية تقول أن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ويتكوف وكوشنر عقدا اجتماعا مثمرا مع الإيرانيين وأن هناك زخما كبيرا لعقد صفقة مع إيران. قوات الحكومة اليمنية تعلن في بيان إحكام السيطرة الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز. هذا وتواصلت المواجهات اليوم في عدد من الجبهات اليمنية، بينما تتواصل جهود السلطات المحلية لمواجهة موجة النزوح الناجمة عن التصعيد العسكري بين قوات الحكومة وجماعة الحوثي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
4: ثقافة،
0: موسيقى،
6: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. يعشق الأفارقة الرقص رغم الأمراض والأوبئة التي تهدد قارتهم، ورغم الفقر والظروف السياسية السيئة والحروب الأهلية التي تهدد حياتهم. ففي الليل بينما تشتعل النيران وتنتشر رائحة الشواء، ويلتف الرجال والنساء بأقنعة بدائية وملابس مصنوعة من الريش والجلود، ستستمع إلى الغناء الذي يتميز بالصوت العالي والصيحات التي تشبه أصوات الحيوانات البرية، وستستمتع بشكل خاص إلى الطبول، هذه الطبول التي تميز الإيقاعات الأفريقية ذات الخصائص المميزة رغم التنوع الديموغرافي والثقافي والإيديولوجي. نستمع إلى موري كونتيك.

تتميز العادات الإفريقية بالتأثر الديني الشديد، لذلك تجد الطقوس الدينية البدائية تصاحبها جوقة من الأناشيد والترانيم، وقد تدوم الرقصات الجماعية الصاخبة طويلا، فيما يقوم بعض الأفراد برقصات فردية خاصة وسط المجموعات في مناسبات معينة على غرار الاحتفال بنجاح صيد أو لحلول فصل جديد والاحتفال ببداية موسم الأمطار أو الزراعة أو الانتهاء من الحصاد.

كنا في الاستماع لأفريكان سيمفوني في برنامج لغة العالم، على خلاف النظرة المعاصرة للفنون التي تعزلها في دوائر منفصلة وتبعدها عن مظاهر الحياة اليومية وتعتبرها نشاطا خاصا بفئة قليلة نسبيا، عاشت القبائل الأفريقية غير المتعلمة بالمعنى المعاصر للكلمة حقيقة مختلفة يكون الفن فيها جزءا من الحياة لا ينفصل عنها، تمارسه عدد كبير نسبيا من أفراد المجتمع ويرتبط بجملة النشاط سواء كان اقتصاديا أو دينيا أو اجتماعيا أو تاريخيا. نستمع لـ Western African Traditional Music.

التلازم بينما تدعوه فنا ونواحي الحياة الإنسانية كان أبرز الظواهر التي لفتت أنظار الباحثين والمعنيين بعلم الأناسة الأنثروبولوجيا، منهم خاصة ويحضرنا هذا المثال مبكرا دراسة الباحث الأمريكي ألان مرايم المولود عام 1923 المتوفي سنة 1980. هذه دراسة لحياة المجتمعات الأمية غير المتعلمة في إفريقيا قبل أن تلم بها عوالم القرن التاسع عشر في معنى الفن وعلاقته بالنشاط الإنساني. كان لها بالغ الأثر في تغيير كثير من المعايير والقيم في مجال الفن الغربي، ومهدت لظهور مدارس الفن الحديث أو ثوراته. وأبرز شواهد ومستندات هذه الأبحاث ما سمي أنذاك بالفن البدائي أو الفطري، قبل أن يكتشف الباحثون أن البدائية والفطرية أو الوحشية أحيانا ما هي إلا صفات أنتجها الخطاب الغربي خدمة لأغراض محددة، وبتأثير هذه الصفات لم يستطع الأوروبيون الذين شاهدوا تماثيل قبائل نيجيريا تصديق أن هذه المنحوتات الباهرة من منتجات أفارقة، بل نسبوها إلى اليونان أو إلى قارة أطلانتس المفقودة.

كنا في الاستماع لبوتش روكستون ويومابس. التراث الأفريقي غني بالعناصر الموسيقية، فلا يوجد مجتمع واحد في أفريقيا كلها ليس له موسيقى خاصة به، وهي موسيقى معقدة إلى درجة ما، متعددة الإيقاع ومتعددة الأصوات والأنغام، وهي كذلك موسيقى شعبية، ويستعصي على الموسيقيين الأفارقة إدراك المبادئ المجردة لموسيقاهم هذه. إلا أن إسهام كل أعضاء المجتمع الأفريقي من غير تردد في أي نشاط موسيقي يدل على وجود مبادئ مشتركة غير مكتوبة أو منظومة تسهم في إغناء تراثهم الموسيقي. ونستمع لموسيقى من زامبيا.

يذكر عالم الأنثروبولوجيا أن قبيلة لوتو في رواندا لديها ما لا يقل عن 24 نوعا من الأغاني الاجتماعية العامة، بالإضافة إلى الأنواع الدينية، وتتناول الأغاني الاجتماعية عددا كبيرا من الموضوعات، منها ما يغنيه موسيقيون محترفون لأغراض الترفيه، ومنها ما يؤدى في مناسبات الحرب أو تقديم الولاء للزعيم أو الصيد أو الحصاد أو الأعمال العامة المشتركة، ومنها ما يغنى احتفاء بميلاد طفل أو تحذيرا لمن ضل سبيل أو سردا لحكاية حملة ناجحة لصيد الفيلة، ومنها ما يسخر من الأوروبيين أو يتحدث عن الموت أو يتناول موضوعات مجنة.

كنا في الاستماع للمغنية إيمانويل فيستين في دوركاس دي رواندا، وسأفتح قوس هنا لأحباء الأرقام ومن يتباهون بعدد الفيو. إعلاميين كانوا أو ممن يمتهنون نوع من أنواع الغناء علمهم بأن هذه المغنية الرواندية التي كنا في الاستماع لأغنيتها قد حققت في هذه الأغنية خلال 7 أشهر 12 مليون فيو على يوتيوب. إذن في مجال التنظيم الاجتماعي تتضح وظائف فن الموسيقى في مراسم الميلاد والزواج والوفاة، ومن أشهر وظائفها في هذا المجال وظيفة الرقابة الاجتماعية، ومن تلك العادات الدارجة عند قبيلة شوبي مثلا في توجيه انتقادات كثيرة إلى أولئك الذين يتولون أمورها. وتتضمن أغانيها وما يصاحبها من موسيقى ورقص تلميحات صريحة تندد بالذين يهملون واجباتهم، واحتجاجات على الظلم، وعبارات تعكس الفلسفة التي يتبنونها في مواجهة المتاعب. ومن السهل أن نتصور الأثر الذي تحدثه أمثال هذه الأغاني في نفس المسيء حين تشهر بسيئاته، أغاني ينشدها 30 أو 40 من الشبان أمام جميع سكان القرية. أما أولئك الذين ينتهكون حرمة الشرعية الأخلاقية في مجتمعهم فأي عقاب أشد ردعا لهم من معرفتهم أن انحرافهم سيشهر به الشعراء في قصائد. وفي هذا المجال يتحدث عالم الأنثروبولوجيا ملفل هيرسكوفتر مؤسس الدراسات الأفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية عن أغنيات التلاعب اللفظي في داومي، ويشير ريشار واترمان إلى نوع مهم من الأغاني في عالم القبائل الأفريقية يتناول الأحداث الجارية ويستخدم لنشر أخبار الساعة والشائعات التي تدور على الألسن، وقد يستخدم لابتزاز الأموال

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة، ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش واحد.
2: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: معنا احنا بديت الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: انتصف الليل هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة، ابتداء من منتصف هذه الليلة، أعوان قطاع نقل المحروقات يدخلون في إضراب بيومين على خلفية مطالب مالية ومهنية. تونس والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي ضمان تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيمائي التونسي. وفي العالم، طهران تعرض للمبعوث الأمريكي في نيويورك شروطها لفتح مضيق هرمز، وترامب يتوقع التواصل لتسوية مع إيران. تفاصيل الأنباء. ينفذ أعوان قطاع نقل المحروقات إضرابا بيومين ابتداء من منتصف هذه الليلة، وذلك على خلفية مطالب مالية ومهنية. كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيماوية سليم أسحيمي.
6: الإضراب ما زال قائم رغم المحاولات العديدة باش نلقاو حلول ونجنبوا البلاد إضراب في قطاع حيوي، لكن ما لقيناش حتى حل وحتى تجاوب. الإضراب يبدأ نص الليل. نذكروا أنه المطالب هي صرف المساهمات الاجتماعية في الصناديق الاجتماعية وتطبيق اتفاق 2 مايو 2019. هذو مزوز الحقيقة، المطالب ما همش جدد، ما لقينا فيهم حتى حل بالرغم من المجهود اللي قامت به مشكورة وزارة المالية وزارة الصناعة والطاقة في توفير زيادة في هامش الربح لشركات توزيع ومن بعد شركات نقل المحروقات.
5: توجه لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم ورسالتين إلى وزارة المالية لطلب استماع عاجل إلى وزيرة المالية في ظل ارتفاع سعر برميل النفط، إلى جانب طلب تقرير مفصل عن قروض الشركات والمنشآت العمومية والدواوين وضمانات الدولة فيها. رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري.
7: المراسلة الأولى هو طلب الاستماع لوزيرة المالية باش نستفسروا على وضعية المالية العمومية في ظل ارتفاع سعر البترول، وإذا كان ثم مشروع متاع قانون مالية تكميلي. رسالة ثانية هو باش نطلبوا تقرير مفصل على مساهمة الدولة في الشركات والمنشآت العمومية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، استعمال تسهيلات البنك المركزي للخزينة العامة. نعرفوا اللي عم ناول الخزينة العامة تسهيلات من البنك المركزي بحث مليار، والعام اللي قبله 7 مليار. حابين تفسير على مدى استعمالهم. ورقم ثلاثة، نطلب تقرير على ضمانة الدولة اللي قاعدة تعطي وإن كان للقروض الخارجية والقروض الداخلية في الشركات والمنشآت العمومية والدولية. حابين ناخذ تقرير مفصل على ضمانة الدولة في كل القروض اللي تعطات.
5: استعدادا لموسم الزراعات الكبرى، طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي بضرورة تسريع توفير الأسمدة وتلافي إشكاليات الموسم الماضي.
8: الإشكال اللي صار من نقص من الأسمدة والتذبذب التزود بالبذور اللي هي موجودة لكن ما جاتش في وقتها، قلنا راهو مش مسموح باش نتعاود نفس الأغلاط. قلنا لازم يكون عندنا مخزون استراتيجي خاصة من الأسمدة اللي هي إشكال، وعملوا ثم مكثر الفلاحة ما عملتش الدي بي وما عملتش يعني الأسمدة بصفة كبيرة. أثناء قلنا لازم يكون عندنا مخزون استراتيجي خاصة من البذور الممتازة تتماشى مع كل منطقة. كيف بالنسبة للتمويل، قلنا ماذا بينا الترفيه

0: خاصة مع بنك التونسي للتضامن اللي هو يمول خاصة صغار الفلاحين. قلنا علاش لا ما يكونش الرفع في الانفلوب خاص للزراعات الكبرى السنة. البنك الوطني الفلاحي هو بطبيعته عنده آلية وقاعد يمول. احنا اللي طرحناهم هذول الإشكاليات قلنا ديما وماذا بينا خاصة يكون ثم تناغم على المستوى الجهوي والمستوى الوطني وخاصة اللجنة الوطنية باش نعرفوا الكميات نتاعنا توصل للولايات كيف ويتمتعوا بها فلاحتنا. وبإن شاء الله يكون موسم طيب وماذا بينا كل ما ثم أمطار نثمناها سواء بالبذور الممتازة ولا بالأسمدة وكيف كيف يكون الفلاح عنده تمويل باش ينجم يجابه الصعوبات تاع الموسم ويتعدى إن شاء الله موسم طيب.
1: وقع كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الأفريقي للتنمية مالين بلومبرغ وقع اتفاقيتي ضمان تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي. وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى بمبلغ 377 مليون دينار. أما التمويل الثاني والبالغ قيمته 321 مليون دينار فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيمائي التونسي. دعا محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري إلى ضرورة بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالي باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة. وأفاد النوري في مداخلته أمام مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية 48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية أن هذا التوجه يرتكز على تعزيز القدرة الجماعية للاقتصادات الإفريقية على مواجهة الصدمات وتوطيد استقرارها النقدي والمالي تمهيدا للانتقال إلى مستوى أكثر تقدما من التكامل النقدي.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في أخبار العالم استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء أمس إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. من جهة أخرى اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أن المشاهد في قطاع غزة مليئة بالعار على حد وصفه. وقال ماكرون في كلمة خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إن ما يسمى بالسلام في غزة لم يفتح أي ممرات إنسانية، مشددا على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في الوجود. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك الليلة أنه يعتقد بأنه سيتم التواصل إلى تسوية مع إيران، مشيرا إلى أن اجتماعا ثانيا سيعقد قريبا مع طهران. وقبل ذلك التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبلغ عراقجي ويتكوف بشروط طهران لفتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. على الصعيد الميداني أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ارتفاع وفيات العسكريين الأمريكيين خلال الحرب مع إيران إلى 19 وفاة. في اليمن قتل 154 شخصا على الأقل في المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين بين القوات الحكومية والحوثيين وفق ما أفادت به مصادر عسكرية متطابقة من الجانبين. وأعلنت القوات الحكومية أمس السيطرة على جبل زالات الاستراتيجي قرب باب المندب بالإضافة إلى صد هجوم للحوثيين غرب محافظة تعز. بآخر تداعيات الملف اليمني يتكامل هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء في هذا الموعد من عناوين. ابتداء من منتصف هذه الليلة أعوان قطاع نقل المحروقات يدخلون في إضراب بيومين على خلفية مطالب مالية ومهنية. تونس والبنك الأفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي ضمان تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيمائي التونسي. وفي العالم طهران تعرض للمبعوث الأمريكي في نيويورك شروطها لفتح مضيق هرمز، وترامب يتوقع التواصل لتسوية مع إيران. دمتم في رعاية الله.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: نحب كل مستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين في عدد جديد يتواصل كما العادة حتى المرة 3 متاع الصباح. نسمع أغنية ونرجع للتفاصيل.

مرحبا بمستمعين الكرام اللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. ليلة مش نحكيه على شوية أمثال شعبية. ناس بكري يقولوا الصحبة مش بالكثرة لكن بشكون تلقى وقت الغسرة، على خاطر ينجم يكون عندك ألاف الصحاب وقت اللي انت لباس عليك، صحتك لباس، عندك فلوس ما تستحق لحتى حد، ناس كل تستحق لك، وقتها صحابك يبداو ما شاء الله قد شعر الرأس. لكن وقت اللي تطيح بك الدنيا ساعات تلقى روحك فرطاس.

منورين أصدقاء المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. ناس بكري يقولوا اللي يمشي قد قد ما يحبه حد، واللي يمشي معوش الناس عليه تلوش. هو المفروض يكون فما العكس، المفروض إنه اللي يمشي قد قد ناس كل تحبه، لكن اللي يمشي قد قد هو اللي يقول الحق، هو اللي ما ينافقش، هو اللي ينبه الناس لعيوبها، هو اللي ما يخبيش اللي شافه، هو اللي يشهد بالحق. هذاك في وقتنا هذايا وتقريبا في كل الأوقات راهو ناس ما تحبوش، يقولك تبعته كاسحة، يقولك لسانه طويل، يقولك ما يخذش بالخاطر، في حين أنه يمشي معوج والمقصود هنا هو اللي يلتف حول الحقائق ويلتف حول الكلام. هذاك الناس كلها تحبه، علاش؟ على خاطر هو يسمعك اللي تحب تسمعه مش اللي يلزم تسمعه. إن شاء الله ربي يعطيكم الصديق وقت الضيق، ويعطيكم الناس اللي يحبوكم بالحق، واللي تلقاهم وقت الشدة، واللي يعرفوكم بعيوبكم، واللي انتوما تقبلوا منهم.

مرحبا بكم في داركم الكبيرة الإذاعة الوطنية، هي دار الناس كل، أصوات الناس كل مسموعة فيها. والليلة في سهريتنا نحكي وأصدقائي المستمعين على بعض الأمثال الشعبية التونسية. ناس بكري يقولوا رزق الأحرام يطير، والكذب حبل قصير، واللي يمشي بالنية قدرة ربي ما يلقى كان الخير. ما هو يقولوا زادة امشي بالنية ورقد في الثنية، وهذه فيها برشا حكايات وخرافات. طوى نهار من نهارات نحكي لكم على حكاية منهم، أما اليوم قلنا نحكي على الأمثال الشعبية. رزق الحرام يطير على خاطر ربي ما يباركش فيه، والكذب حبله قصير على خاطر الكذاب يسألوا مرتين، طوى يغلط غلطة ويبين لك اللي هو يكذب. واللي يمشي بالنية ويمشي بالحقيقة قد ما تدور الدنيا وقد ما يحاولوا الناس يوقعوه في مآزق يطلع منها على خاطر ما عندوش حاجة يخاف منها توقعوا في هكا المآزق هذيك. على هذيك بقدرة ربي ما يلقى كان الخير، وإن شاء الله أنتم تلقاوا الخير الكل وأصدقائي المستمعين، وإن شاء الله تلقاوا اللي تحبوا عليه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا.

أهلا وسهلا بكم. مون بكري شوي حكينا على الأصحاب وحكينا على الناس اللي وقت الشدة ما تلقاهمش وقليل اللي تلقاه. في نفس الموضوع ناس بكري يقولوا أوقات الأصحاب قليل تلقى حبيب صافي، واللي تقول هذا ينصاب سند يحمي كتافي، تلقاه ضحاك شقلاب كالنفخ في الجمر الطافي. خاطر قد ما تنفخ في الجمر الطافي مش باش تشعل النار، على غالب وفات. على هذاك بعض الأصحاب وقت اللي تستحقهم تلقاهم كيما جمر الطافي. إن شاء الله ربي يعطيكم في علاقاتكم بالناس خيارهم، وربي يطيحكم باللي خير منكم.

مازال لقاءنا متواصل معكم في شد وحنين أصدقائي المستمعين، وإحنا نحكيه على بعض الأمثال الشعبية. ناس بكري قالوا نكار الخير كي يتعمر كسكاسه ينسى ناسه. هذوما حشاكم اللي نقولوا عليهم الناس الجعاني، وقت اللي يولي لبس عليه ينسى الناس الكل، على خاطر الجوع راهو ما هواش الجوع اللي في المكاتب ولا جوع الفلوس ولا جوع الماكلة، لا لا، الجوع هو جوع النفوس والأخلاق. إن شاء الله ربي يجعل قلوبكم وجيوبكم عامرة، وربي يعطيكم اللي تتمناه. إن شاء الله ربي يجعلكم ديما من السباقين للخير أصدقائي المستمعين، والناس اللي قلوبها شبعانة وأرواحها شبعانة وأيضا جيوبها مليانة. ربي يعطيكم حتى يرضيكم.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. أعوان قطاع نقل المحروقات ينفذون إضرابا بيومين ابتداء من الليلة، وذلك على خلفية مطالب مالية ومهنية وفق كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية سليمة سحيمية.
4: إضراب ما يزال قائم رغم المحاولات العديدة باش نلقاو حلول ونجنبوا البلاد إضراب في قطاع حيوي، لكن ما لقيناش حتى حل وحتى تجاوب. الإضراب يبدأ نص الليل. نذكروا أنه المطالب هي صرف المساهمات الاجتماعية في الصناديق الاجتماعية وتطبيق اتفاق 2 مايو 2019. هذو مزوز الحقيقة المطالب ما همش جدد، ما لقينا فيهم حتى حل بالرغم من المجهود اللي قامت به مشكورة وزارة المالية وزارة الصناعة والطاقة في توفير زيادة في هامش الربح لشركات توزيع ومن بعد شركات نقل المحروقات.
3: لجنة المالية بمجلس نواب الشعب توجه اليوم مرسلتين إلى وزارة المالية لطلب استماع عاجل إلى وزيرة المالية في ظل ارتفاع سعر برميل النفط، إلى جانب طلب تقرير مفصل عن قروض الشركات والمنشآت العمومية والدواوين وضمانات الدولة وفق رئيس لجنة المالية ماهر الكتارية. رئيس مجلس العمالة التونسية الإفريقية نيسا الجزيري يتوقع تضاعف الصادرات التونسية نحو القارة الإفريقية في أفق سنة 2030 لتبلغ 13 مليار دينار، وذلك بفضل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. من المنتظر اليوم إطلاق الفيديو العالمي للغة الإشارة عالم واحد ثانية مشتركة بمشاركة عدد من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن برنامج فعاليات دولية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو وجامعة بكين العليا للمعلمين. ختاما وفي العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يصل منذ قليل إلى مطار نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يخير إيران بين التوصل إلى اتفاق والتعرض لدمار شامل، وذلك رغم توقعه بأن تتوصل إدارته إلى اتفاق ينهي الصراع مع طهران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يصدرون بيانا مشتركا من نيويورك يطالبون بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار وإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية وتدشين خطة لإعادة إعمار غزة. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
0: الإذاعة الوطنية.